شكرتك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: الأغنية كلمة ولحن وتأدية

بالضبط أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم مع تحية الزميل محمد سعيد الفاسي في الهندسة الإذاعية.

ثمة قصة طويلة ربطت كوكب الشرق العربي الراحلة أم كلثوم مع الأغاني الدينية، وفي هذا المضمار كتب الصحفي درويش برجاوي في صحيفة القبس الكويتية عام 2006 يقول: أما مضمون البرنامج، يقصد برنامج تلفازي، فهو الغناء الديني والابتهالات والإنشاد والتوعشيع. لنفاجأ بأن أم كلثوم صوت الوطن وهمس العشاق والمحبين ونبض الغناء العاطفي، هي أيضا سيدة الغناء الديني. وقد تجلى الباحث الموسيقي الخولي في شرح أسباب هذه الميزة التي انفردت بها كوكب الشرق أم كلثوم، وإن كانت هناك أصوات غنائية خاضت هذه التجربة بأغنيات يكاد يكون لكل صوت منها أغنية أو تجربة واحدة، كسعاد محمد ونجاح سلام وفيزة أحمد ونجاة الصغيرة، بيد أن أم كلثوم تفردت بل وتميزت وأبدعت في الأغنيات الدينية وجعلتها على ألسن الناس وفي ذائقتهم وثقافتهم تماما مثل أغنياتها العاطفية والوطنية.

بتها الغنائية، فكانت تحفظ وتنشد الأدعية والتواشيح، فظلت هذه العوامل في مكنونات نفسها وموهبتها. وعندما أصبحت أم كلثوم التي نعرفها في عالم الغناء العربي، كانت هي التي تبحث وتنقب في بطون الشعر، بل هي التي تطلب وتسعى في مناخ كان يعيش فيه عباقرة الكلمة واللحن، أحمد شوقي ورياض الصنباطي وزكريا أحمد وبيرم التونسي وغيرهم. فإذا بنا أمام ثروة غنائية دينية هي الآن من عيون الكلاسيكيات الغنائية العربية.

تذكروا أنه عندما طلبت كوكب الشرق أم كلثوم من الموسيقار رياض الصنباطي أن يلحن لها قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي، كان هناك من يعترض على تقديمها في حفلاتها الشهرية بحجة أن من يحضر حفلاتها يأتي للاستمتاع والاستماع لأغنيات الحب والوصال وليس بالمواعظ، لكنها كانت تصر على غناء هذه القصيدة في زمان ظهورها، وأمس الجمهور يطلبها منها بل ويطرب وينتشي بها بحماسه بنفس الحماس الذي استقبل بها أغاني أم كلثوم العاطفية. وبالقياس على ذلك كانت القصائد والأغنيات السابقة واللاحقة في هذا الإطار، ومن ضمنها ولد الهدى وسلو قلبي وبرضاك يا خالقي والثلاثية المقدسة والرضا والنور والقلب يعشق كل جميل ورائعة الشاعر الباكستاني محمد إقبال حديث الروح. يذكر أيضا أن الدكتور جابر أحمد عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، وهو كاتب ومفكر مصري ورئيس المجلس القومي للترجمة، وكان أيضا أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، كان يقول وذكر ذلك على وجه التحديد في مجلة العربي الكويتية ضمن ملف خاص ملف أم كلثوم وشعر شوقي، يقول: الطريف أنني كنت نافرا من أغاني أم كلثوم وشعر أحمد شوقي في شباب البعيد، كنت لا أطيق أغاني أم كلثوم التي كنت أراها طويلة، يضيف عصفور، وكم سخرت من الكبار في أسرة الذين لم يكن يشغلهم شيء في الخميس الأول من كل شهر سوى الإعداد للسهر مع الست في حفلتها الشهرية، وكنت أعجب من هذا الانسجام الذي كنت أراه على وجوه الكبار من أفراد أسرتي وهم يستمعون في صمت وإجلال إلى صوت الست، لا يقطع الصمت إلا آهات النساء أو استحسان الرجال الذي تنطقه عبارة الله يا ست. وكنت أعجب، يضيف عصفور، كيف يتحمل هؤلاء تكرار المقاطع لمرات عديدة، ويضيف: كنت أرى في ذلك إملالا شديدا ولم يفلح معي ما حاول أن يشرحه لي قريب متسامح من أن الأمر ليس تكرارا اعتباطيا وإنما هو تلوين نغمي بالصوت ومحاولة إحداث تنويع نغمي للمقطع الواحد أو الجملة. ومضيت سادرا في جهالة الشباب كارها لأم كلثوم التي رأيت فيها ويا للغباء نوعا من الرجعية التي ينبغي الثورة عليها. وحينما دخلت الجامعة وقابلت شبابا سبقني إلى الثورة على تقاليد السماع القديمة التي كانت ترمز لها أم كلثوم، عرفت، يقول الدكتور عصفور، يقول: عرفت نماذج موسيقية وغنائية حداثية، ولقد انحست مثل بعض الذين سبقوني في ذلك، أي هذا التمرد على أم كلثوم إلى فيروز التي أعتبرها صوت الحداثة التي أخذنا في الانحياز إليها والتعصب لها. وظللت سنوات على هذا الحال إلى أربعينيات العمر، ولكن تصادف أنني كنت جالسا وحدي بعد منتصف الليل فمددت أصابعي إلى أزرار المذياع فخرج صوت أم كلثوم رائقا يغني أبيات شوقي: سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل له على الجمال عتابا. يتعلق الأمر بأغنية سلوا قلبي، ويضيف الدكتور عصفور: هكذا قادتني أغنية سلو قلبي إلى بقية قصائد شوقي التي غنتها له أم كلثوم.

يضيف الدكتور عصفور: هكذا قادتني أغنية سلو قلبي إلى بقية قصائد شوقي التي أدتها أم كلثوم، وقد غنت له 11 قصيدة موجود حصر بها في كتاب هو أم كلثوم من إعداد الدكتورة إيزيس فتح الله والمرحوم محمود كامل رحمة الله عليه. فهو أعلم من قابلت في الخبرة الموسيقية الشرقية، ومن بين القصائد التي غنتها أم كلثوم لأحمد شوقي قصائد لها ذكريات معرفية خاصة بها، ومنها القصيدة التي يقول مطلعها: إلى عرفات الله يا خير زائر. إن سبب كتابة شوقي لهذه القصيدة طريف، كما يضيف الدكتور عصفور، ذكره ابنه حسين شوقي في كتابه أبي شوقي. ووجه الطرافة أن الخديوي عباس حلمي الثاني قرر أن يذهب إلى الحج مصطحبا معه أسرته، وكان من الطبيعي أن يطلب من شاعره وصديقه أحمد شوقي الذهاب معه، ودعبه قائلا إنه سيركب حصانا مطهما هدية منه إليه. ولم يملك شوقي الرفض، فصحب الموكب إلى صحراء العباسية، ومن هنا فر تاركا الموكب قبل أن ينتبه الخديوي عباس حلمي الثاني. وعاد شوقي إلى القاهرة حيث كتب هذه القصيدة التي أرسلها معتذرا إلى الخديوي. نحن ضمن هذه الحلقة سنركز بالأساس من خلال الإصغاء والاستماع إلى إحدى روائع أم كلثوم ذات الطابع الديني، وقد تابعتم معنا جزءا من هذه الأغنية التي سنواصل الاستماع إليها، ونعني بذلك سلو قلبي.

0: عدة مرات
1: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية قائمة وضعها النقاد لأهم 50 حدثا في تاريخ الموسيقى العالمية، وفي المرتبة 10 من هذه القائمة جاء غناء أم كلثوم لقصيدة سلو قلبي. وفي تعليقها على هذا الموقع الذي احتلته أم كلثوم والأغنية، قالت الصحفية التي كتبت المقال: هي أعظم مطربة في تاريخ الموسيقى العربية، وقد صعدت وأصبحت سوبر ستار بكل معنى الكلمة في منتصف أربعينيات القرن الفائت، وبفضل تعاونها مع ملحنين من أمثال رياض الصنباطي الذي لحن لها قصيدة سلو قلبي عام 64 900 وألف، ولكن الحقيقة أن أم كلثوم غنتها عام 1945. وعندما اندلعت الثورة ومنعت أغانيها من الإذاعة، قال عبد الناصر متسائلا: ما هذا؟ هل هؤلاء مجانين؟ هل تريدون أن تنقلب مصر علينا؟ هذا ما كتبته الغارديان البريطانية. والحق أن اختيار الصحيفة لسلو قلبي لاحتلال هذا الموقع هو اختيار موفق وصائب تماما، ويبدو أن النقاد الذين اختاروا على معرفة دقيقة فعلا بتاريخ أم كلثوم ومسيرتها، ذلك أن غناء أم كلثوم لسلو قلبي في عام 45 900 وألف كان بالفعل نقطة تحول تاريخية كبرى في تاريخها وفي تاريخ الغناء والموسيقى العربية. وهذه مناسبة طيبة على أي حال لكي نلقي مرة أخرى الضوء على هذه الأغنية وعلى باقي أغاني أم كلثوم الدينية، وكذلك الإصغاء لهذا العمل الرائع.

كانت قصيدة سلو قلبي نتاج إبداع لثلاثة من أكبر العمالقة في تاريخ الشعر والتلحين والغناء العربي، كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي ولحنها الموسيقار العملاق رياض الصنباطي وغنتها خالدة الذكر أم كلثوم. وكما هو معروف كتب شوقي القصيدة في مدح الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي تعداد فضائل الرسول الكريم وأفضاله علينا وعلى البشرية، ولعلها من أجمل وأرق ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هي قصيدة دينية لكن شوقي كتبها في عشرينيات القرن الفائت، في ذلك الوقت كانت ثورة 19 في مصر قد أحدثت بالفعل زلزالا طال كل مناحي الحياة في مصر، طال السياسة والحياة الاجتماعية والاقتصادية، وطال أيضا الموسيقى والغناء. ولهذا لم يكن غريبا أن تأتي القصيدة محملة أيضا بروح وطنية وثابة ومتأججة، كما كان حال ذلك الوقت الذي كتبها فيه شوقي. وشاءت الأقدار أن تغني أم كلثوم القصيدة في منتصف أربعينيات القرن الماضي، إنه بالإضافة إلى قيمتها الدينية أعطتها الظروف قيمة وطنية بنفس القدر تقريبا. سيدتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على طيب الإصغاء وجميل المتابعة، مع أجمل التحيات من الزميل محمد سعيد الفاسي في الهندسة الصوتية.

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 18.
3: سأموت سأموت يا سمايفة.
4: اهدئي اهدئي اهدئي يا تيماء، اهدئي وأخبريني ماذا علي أن أفعل.
3: خذني إلى معبد الكهنة يا سمايفة، خذني أتوسل إليه.
4: سأدعو لك طبيب القلعة، لا تخافي يا تيماء، سأحضر لك معه بعض النساء.
3: لا لا لا يا سمايفة، لا أريد أحدا، خذني إلى الكهنة. إلى الكهنة، خذني، لا تدعني أحدا أرجو.
4: لكن الطبيبة يا تيماء.
3: قلت لك خذني إلى المعبد يا سمايفة، خذني قبل أن أموت ويموت الولد بين جنبي.
4: طيب طيب طيب يا تيماء، كما تشائين كما تشائين.

0: تماسك يا تيماء، تماسك، فهقد وصلنا المعبد.
1: ما أشد عصر الولادة يا زميفة. يا ويلك يا تيماء.
0: تماسك يا طريفة، أنت أيتها الكاهنة، إلي يا طريفة.
1: لا تهدئي ولا تتواني يا تيماء، صيحي صيحي واستغيثي ولا تهدئي.
0: تماسك يا تيماء، أدركي تيماء أيتها الكاهنة، أدركيها، فقد ألمها المخاض.
2: أهلا أهلا بأمين الأسرار.
0: ساعديها يا طريفة، تيماء ستموت من شدة الألم.
2: لا تخشى عليها يا سميفة، لا تخشى عليها. تعالي تعالي يا تيماء، ادخلي ادخلي، هيا ادخلي ادخلي. أما أنت يا أمين الأسرار، عد الآن إلى قصرك. صباحا سنرسل إليك لترى ولدك.
0: أنصرف وأترك زوجتي بهذا الحال يا طريفة؟
2: لا تخشى عليها يا سميفة، هنا في المعبد لن يصيبها الضرر.
0: ربما أيتها الكاهنة، ربما تطلبين مني مساعدة، أو تطلبين مني أن أحضر طبيب القلعة، أو ربما...
2: أوه يا أمين الأسرار، قلت لك انصرف. الرأي يأمرك أن تنصرف، هيا.
0: الرأي؟ هو يعلم أن زوجتي ستلد الليلة؟ هل علم رأيك بميلاد جوهر يا طريفة؟
2: وهل في رأي الكاهنة شك يا أمين الأسرار؟ هيا يا رجل انصرف، ليس لدينا الآن وقت للحديث.
0: لبيك يا طريفة، لبيك، صباحا سأعود إليك. لبيك يا طريفة، لبيك.

0: أيتها الآلهة، خففي عن ديماء عسر الوضع والآلام، ألهميها الصبر والبأس والقوة. أيتها الآلهة، آتها الجلد والنفس المديد. لا تحرميني أيتها الآلهة صبيا انتظرته 50 حولا تقريبا.
1: هيا يا طريفة، ها قد خلعت عني هذه الخرق، فأين هو الصبي؟
2: تعالي يا تيماء اتبعيني.
1: المعبد يكاد يكون مظلما، إنني لا أرى شيئا.
2: أزيح الستارة يا تيماء.
1: لا شيء هناك يا طريف.
2: زيدي هذا الستارة أيضا.
1: ليس هناك شيء.
2: وهذا الستار.
1: أريد ولدي أيتها الكاهنة، لا حاجة لي بالستائر.
2: أزيح الستار يا تيماء، أزيحه وانظري ما في المهد.
1: كما تشائين، كما تشائين يا طريفة. ولدي جوهرة، ولدي. تعال تعال إلى حضن أمك يا جوهرة، تعال يا فلدة كبدي، تعال.
2: أرأيت يا زوج أمين الأسرار، أرأيت أن الكاهنة إن وعدت وفت.
1: ما أجملك وما أبهى طلعتك يا جوهرة.
2: صبي وسيم دون ما وحم ولا حمل ولا ألم ولا عسر ولادة.
1: لكم تحملت لأجل أن أراك يا جوهرة، لكم كبت وصبرت وتألمت يا بني.
2: هل تذكرين عندما قلت لك إنني أرى جوهرة في الفلات تسعى إليك بكل أنات؟
1: ما أسعدني بك يا جوهرة، ما أسعدني بك يا صغيري.
2: لا فائدة من التحدث إليها أيتها الكاهنة. تيماء لا تستمع الآن إلا لنبضات قلب الصبي، ولا ترى إلا وجهه، ولا تشتم إلا رائحته الطاهرة. يبدو أنها صدقت حقا أنها حملته ووضعته. ولكن رويدك يا تيماء، لا يخدعنك الوهم، فبعد قليل يجوع الولد، فمن أين لك أن ترضعيه؟

0: تبكي يا جوهرة، لا تبكي بني، أريدك أن تكون فارسا صنديدا، الفرسان لا يتألمون أيها البطل.
1: دع جوهرة ينام يا سميفة.
0: ما به يا تيماء لا يكف عن البكاء، أخشى أن يكون مريضا، ربما هو جوعان، أظنه جوعان. أرضعي يا تيماء، أرضعي.
1: ليتني كنت أستطيع أن أرضعه، لكن الآلهة تأبى أن تكتمل فرحتي بالصبي.
0: ألا ترضعين الولد فيسكت يا أم جوهر؟
1: كيف لي أن أرضعه يا سميفة؟ ألم أخبرك أن الكاهنة قالت لي، قالت
0: لك ماذا يا تيماء؟
1: قالت إن الرأي أمرها بأن نقدم لجوهرة حليب الشاء.
0: وهل صدقتها يا تيماء؟
1: فهل أعصي طريفة يا سميفة ليموت الصبي؟
0: كلا، لا تعصيها يا أم جوهرة، ما دام في الأمر خطر على حياة الولد. افعلي ما طلبت منك الكاهنة، فأن لم يشبه حليب الشاء أبوه سيجلب له لبن الظباء لو شاء.
1: خفض من صوتك يا سميفة، فها قد نام جوهرة.
0: ما أجمله وهو نائم، لعله الآن يحلم بعرش مملكة حمير الذي سيرثه عن أبيه.
1: هذا لو استطاع أبوه أن يفتك عرش حمير من ذي نواس.
0: ملك حمير سيكون لي يا تيماء، ثقي من ذلك يا أم جوهرة. فما تحالفت مع الأحباش إلا لأجل العرش الذي سيرثه ولدي من بعدي.

0: مولاي الملك المعظم،
1: ما وراءك يا أبرهة؟
0: ذاك الرجل العربي جاء مرة أخرى يريد لقاءك يا مولاي.
1: السميفع أشوع، ومتى غادرنا حتى يعود إلينا؟
0: كلا كلا أيها الملك المعظم، ليس السميفع أمين أسرار حمير من جاء.
1: فمن الرجل إذن؟
0: إنه دوس ذو ثعلبان أيها الملك المعظم.
1: دوس؟ وأين هو؟
0: تركته مع القائد أرياط في دار الضيافة يا مولاي.
2: يبدو أيها النجاشي أن عرب الجنوب باتوا يتسابقون للتقرب من مملكة الحبشة العظيمة.
0: أخبرني الرجل أنه على عجلة من أمره، فهل أدعوه للمثول بين يديك يا مولاي؟
1: أجل أجل يا أبرهة، فليأتني مساء، أنا أيضا أرغب في لقائه والتحدث إليه.
0: أمرك يا مولاي.

0: علام العجلة يا قلت لي ما اسمك؟
1: دوس. اسمي دوس أيها القائد أرياءات.
0: عذرا يا قوس.
1: دوس وليس قوس، اسمي دوس ذو ثعلبان.
0: عذرا ثانية يا دوس، فالأسماء العربية يعسر التلفظ بها. لقد سبق لنا أن التقينا من قبل وتجاذبنا أطراف الحديث، كان علي ألا أنسى اسمك يا دوس.
1: لا لوم على قائد عظيم مثلك يا أرياءات. إن العناية بجيش كبير كجيش الحبشة ينسي المرأة حتى اسمه أحيانا.
0: أعدك ألا أنسى اسمك ثانية يا دوس. ولكنك لم تقل لي علامة تريد أن تغادر مملكتنا بسرعة.
1: لقد تركت عروسي تنتظر أوبتي، علي أن أعود سريعا كي أتجهز للزفاف. إنه زواجي الأول يا أرياءات.
0: ألم تتزوج بعد وأنت شيخ يا دوس؟
1: كلا، يعني أجل، أنا لم أتزوج من قبل. فهل في هذا عيب أيها القائد أرياءات؟
0: لا يا دوس، ليس هذا ما أعني، لكنك تبدو لي.
1: الكبر يصيب القلب أيها القائد، الشيخوخة داء لا يصيب إلا قلب المرء، وقلبي أنا ما زال فتيا معافى يا أرياءات.
0: معك حق يا دوس، معك حق. أنا أيضا ربما أتزوج عما قريب، لقد أحببت غزالا عربية. غزالا، لكنها شرود يا دوس.
1: قلت لي عربية؟
0: أجل، إنها جارية حسناء، فتاة جميلة الخلق والخلق.
1: وهل يرضى قائد عظيم مثلك يا أرياءات أن يتزوج جارية؟
0: سأتزوجها سرا يا دوس، سرا سأتزوجها. هو أبرح قد وصل.
1: أتمنى أن يكون مولاي النجاشي قد أرسل في طلبي، إنني لا أحتمل الانتظار.
2: أنت ذو حظ كبير يا دوس. مولاي الملك المعظم سمح لك أن تمثل مساء بين يديه.
1: هذا لعمري ما كنت أمني به النفس. لقد أثلجت صدري أيها القائد أبرح.
0: أبرح ليس قائدا يا دوس. إنه مجرد عسكري لا غير.
3: قل الآن ما شئت يا أرياءات، قل ما شئت، فقريبا ستعلم من منا القائد أيها الغادر.
4: لست أدري ما الذي تريدونه بالتحديد يا دوس. ألا يكفي أنني فتحت أمامكم أبواب الحبشة وأفصحت لكم عن نصرتي لقريتكم وتعاطفي مع من كان على ديننا من العرب؟
1: أجل أيها الملك المعظم، إن نصارى نجران شاكرون لك كرمك ونصرتك وعطفك عليهم. إنهم يدعون الرب ليحفظك ويحفظ ملك الحبشة، لكن كبيرنا عبد الله ابن الثامر يا مولاي يلتمس من عظمتك نصرة أقوى وعطفا أكبر، خاصة بعد أن كشر لنا ذو نواس عن أنيابه وأدار لنا ظهره.
4: كأنك بالعربي سيرتمون في حذنك قرية قرية وقبيلة قبيلة أيها النجاشي. بالأمس كان السميفة أشوع، واليوم أهل نشران، وغدا ربما تأتيك سائر قبائل حمير طالبة من الغوث والعون.
1: فهل نتوكل عليك أيها الملك المعظم؟ هل نستذل بذلك ونرتوي من نبع كرمك وقوتك؟
4: النجاشي لا يمكن أن يتخلى عن أصدقائه يا رجل. لن أخذكم بجريرة ملوككم فأناصبكم العداء وأنتم على ديننا، وأيديكم مبسوطة لتصافح أيادينا.
1: أنت كريم كل الكرم أيها الملك المعظم، أنت عظيم كل العظمة ومؤمن كل الإيمان.

0: والرهبة والتوجس.
1: ممن تتوجسين؟ أمني تخافين يا حبيبة؟
0: بل من الفتى أبرهة يا أرياط، أبرهة يخيفني ويرعبني.
1: ألا تبا لأبرهة ولأمي أبرهة، إنه يفسد علي كل شيء.
0: لذلك يا أرياط تراني مضطربة مرتبكة في التعبير عن خوالج نفسي.
1: علينا أن نتخلص منه يا حبيبة، لابد أن نتخلص منه، لقد صرت لا أحتمله. أبرهة خطر يتهددني أينما اتجهت.
0: كيف سنتخلص منه يا أرياط وقد ذكرت لي أن الملك المعظم يقربه منه وينفضله على غيره؟
1: الخلاص على يديك يا حبيبة، أنت تستطيعين ذلك، بإمكانك أن تبعدي عن طريقي إلى الأبد، لا أحد سيشك بأمرك يا حبيبة.
0: كيف يا أرياط كيف؟
1: تقتلين.
0: أقتله؟
1: سأحضر لك سما زعافا، ليس من العسير عليك أن تسقي أبرهة سما قاتلا. فهل أنت لها يا حبيبة؟ إن كنت تحبينني بحق فأطيعيني يا حبيبة، أطيعيني ولا تترددي.
0: سأفكر بالأمر يا أرياط، سأفكر بالأمر.
1: لما التفكير يا حبيبة؟ غدا نلتقي هنا وراء الحصن لإتمام المهمة.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة مظهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات السميفع محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، طريفة زهرة نفاتي، النجاشي سفيان الدهش، أبرهة أنور المجادي، أرياط محمد الكراي، دوس علي بن حمدة، حبيبة منصور أبو ستة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: مرض الإنسان الحقيقي أنه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة.
1: إن أروع إنجاز للعقل هو أن نرى أن هناك حدودا للعقل.
0: كنت أظن أنك لن تأتي للبرنامج.
1: لماذا؟
0: ألم يكن لديك مؤتمر اليوم؟
1: بلى وقد انتهى ولله الحمد.
0: أراك تقولينها وكأن أمرا ضايقك.
1: بصراحة نعم تعرف أني المشرفة والمنسقة في المؤتمر.
0: وأنت ما شاء الله دقيقة في كل الأمور، ولذلك أسند المنظمون إليك مهمة التنسيق والإشراف.
1: شكرا لك، شهادة أعتز بها من شخصية مثلك، وقد حصلت على شهادة التقدير من قبل المسؤولين عن المؤتمر.
0: تستحقين كل الثقة يا عزيزتي.
1: شكرا.
0: ولكن صادفت بعض المنقصات كما أرى.
1: صدقت.
0: إن أحببت أن تفضفضي فكل آذان صافية.
1: بارك الله فيك. أنا فعلا أود الحديث عنها. لعلك تقيم ما حدث، تصوبني إن كنت المخطئة، أو تخبرني بأني كنت على صواب.
0: أحسنت، لعلي أستطيع مساعدتك

0: أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجب لهم على حبي وتقديري وإكرامي الذات.
1: نعم، خاصة إذا توافرت لدى الشخص مواصفات ومؤهلات الإكرام والتقدير.
0: وكبار القوم وأهل العلم يجب علينا أن نكرمهم ونجلهم وننزلهم منازلهم التي يستحقون.
1: بالطبع، لكل من البشر منزلته التي يجب أن نضعه فيها ضمن مستواها ودرجتها.
0: إذا استمع إلى ما حدث.
1: تفضل.
0: كنت قد نظمت مقاعد المؤتمرات حسب درجاتهن العلمية، فمن تحمل درجة الدكتوراه مثلا أجلستها في المقدمة، ومن تحمل الماجستير بعدها، ثم البكالوريوس، وهكذا. هل أخطأت؟
1: لم تخطئي من حيث المستوى العلمي، ولكن هناك من لا تحمل حتى البكالوريوس ولكنها تحمل الخبرة والعلم والمعرفة، وربما أخذت دورات علمية خلال حياتها العملية.
0: الحقيقة أني نظرت إلى الشهادات العلمية ولم أنظر إلى الدورات الدراسية، ففي السيرة الذاتية لكل منهم عدد من الدورات العلمية التي حصلت عليها في مختلف العلوم أو في تخصصها، لذلك ارتأيت أن أنظم جلوسهم حسب درجاتهن العلمية.
1: حسنا، الآن أريد أن أعرف ماذا حدث في المؤتمر حتى جعلك تتضايقي.
0: أحداهن من حملة البكالوريوس كانت كبيرة في السن والتجربة، وكما قالت إن عددا كبيرا من حاملات الدكتوراه كنا تلميذات لها، وتصادف أن من لديها شهادة دكتوراه كانت أصغرهن سنا.
1: إذن جبت العيد كما نقول بالعامية. بالتأكيد اعترضت كبيرة السن المخضرمة واسعة التجربة.
0: واو، اعترضت بشدة وأرادت الانسحاب. حاولت أن أشرح لها أني أحترمها وأحترم خبرتها وأني أقدرها، أقدر تجربتها العلمية الرائدة، لكني أردت التنظيم فقط.
1: المفروض أن حاملة الدكتوراه تقدم في المجلس وتقدم هي بدورها من هي أكبر منها سنا وأكثر تجربة.
0: لم تحرك ساكنا، وصرت المخضرمة على الانسحاب من المؤتمر.
1: يا عزيزتي، كان يجب من باب التقدير للتجربة الطويلة وعامل السن ومقام الريادة أن تكرمي الرائدة بوضعها في المقدمة. لكنت أسعدتها وأشعرتها بالتقدير والمكانة التي تستحقها، لكنك جعلتها تنسحب حزينة، وهذا ربما درس لك.

لحظة هي العمر بكامله، لحظة الالتفاف تلك. توقف الزمن بجوارها باسما، طارت بعيدا عني كل مواسم الحزن. أيها الحبيب الغريب، كانت لحظة، كانت لقاء وكانت وداع. وما بين اللقاء والوداع أجعلت مستودع أفراح الخ

0: لا تدرين أيتها الحبيبة الغريبة كم أذهلني وجودك تلك اللحظة عندما التفت من فوق كتفي الذي أثقله حمل السنين، كم وقفت على تلك المحطات المتآكلة من العمر، كانت لحظة فقط لمست الأودية العطشة فاخضرت فرحا ودهشة وقلقا.
1: قد كان لي أيها الحبيب قلب مفعم بقصائد عشق جبلية، وفي غفلة من عيون المجرات اغتيلت أشواق ذلك القلب الطفل، شاخت أمانيه وأحلامه، تساقطت القصائد في دروب النسيان، تاهت في المسارب والمفترقات.

التفت أيتها الغريبة في لحظة طولها مليون سنة وجدانية. لم أرك قبل تلك اللحظة ولن أراك بعدها، ولكنها العمر بكامله. ها أنا يا أنت أقيم لك في ذاكرتي شعلة حب ضوئية لن تزول أبداً.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

هوا اشمل امانه واحضنك واحمي هوانا والهوى اجمل امانه وعشقك لما تصفيني ولا زودتي حليمي وعشقك

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من شعراء المديح النبوي وممن برع في العربية والأدب نثرا وشعرا، إدريس ابن موسى القرطبي، وهو من أدباء قرطبة حيث كان مولده بها ودرس بها حتى سقوطها بيد الإسبان، ثم انتقل بالتدريس إلى سبتة حيث توفي سنة 47 و600 هجرية. وكان إلى جانب اهتمامه بالتدريس ينظم شعرا بديعيا، ومن أشهر قصائده بديعيته المخمسة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيها: أهلا بكم يا أهل هذا النادي، أهل اعتقاد الوعد والميعاد، أهدوا الصلاة إلى النبي الهادي، وصلوا السلام له مع الآباد، يندى نسيما مذكرا تسنيما، وهو أول الشفعاء يوم المحشر، وسواه بين التقدم وتأخر بهت الحضور لهول ذاك المحضر، والكل في الخطب العميم الأكبر قد هيمت ألبابهم تهييما. صلى الإله على الذي صلى عليه عشرا بواحدة يزكيها لديه، وأراه في الدارين قرة ناظريه، يا قاصدين إلى وصولكم إليه، راجين من أرج القبول نسيما. ومن أدباء الأندلس ومن شعراء القرن السابع الهجري حازم ابن محمد ابن حسن القرطاجني، ولد بقرطاجنة بشرقي الأندلس سنة 68 هجرية، تعلم بها وبمرسية، وأخذ عن علماء غرناطة وإشبيلية، ثم انتقل إلى مراكش ثم إلى تونس حيث اشتهر بها، وتوفي في عهد المستنصر بالله الحفصي. ومن مؤلفاته سراج البلغاء، ديوان شعر يحتوي على العديد من القصائد بديوانه الذي يضم مدائح نبوية، منها قصيدة صدر فيها قصيدة الشاعر الجاهلي امرؤ القيس قفا نبكي، وقد أسماها حديقة الأزهار وحقيقة الافتخار في مدح النبي المختار، ومطلعها: لعينيك قل إن زرت أفضل مرسلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ومنها هذه الأبيات: وفي طيبة فانزل ولا تخش منزلا، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، نبي هدى قد قال للكفر نوره، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، تلا سورا ما قولها بمعارض إذا هي نصته ولا بمعطلي، لقد نزلت في الأرض ملة هديه نزول اليمان ذي العياب المحملي، أتت مغربا من مشرق وتعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، ففازت بلاد الشرق من زينة بها بشق وشق عندنا لم يحولي، فصلى عليه الله ما لاح بارق كلمح اليدين في حبي مكللي. وقد جمع المرحوم عثمان الكعاك ديوان حازم القرطاجني ونشره سنة 64 و900 ميلادية بتونس. ومن شعر تاج الدين المالكي المعروف بابن يعقوب قصيدة نظمها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء زيارته للمقام الشريف سنة 54 و1000 هجرية، وكان في ذلك العهد قاضيا بمكة المكرمة حيث توفي بها سنة 66 و1000 هجرية. ومن مؤلفاته بيان التصديق في العقائد، تطبيق المحو بعد الصحو على قواعد الشريعة والنحو، وله أيضا الفواتح القدسية والفوائح العطرية، أما ديوانه الشهير فهو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوانه جواهر التاج في مديح صاحب المعراج، ومنه القصيدة المذكورة التي نظمها عام زيارته للمقام الشريف، وقد جاء فيها: إن الذنوب وإن جلت فإن لها إيتاء ساحة طه سيد البشر، فشد حزم مطايا قصده وأنخ ببابه والثم الأعتاب واعتذري، وقف تجاه شريف الوجه منه وقل: أسندت ظهري من وزري إلى وزري. وله في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد نزل به مرض وشفي منه: لذ بطه في جميع النوب، وأنخ نجب الرجا واحتسب، وادعه إن مسك الضر الذي عجزت عنه الأطباء تطب. ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، ونتناول فيها رحلات خير الدين التونسي، ونعتمد في التعريف به على مقالة الدكتور منير الفندري أستاذ الأدب الألماني في جامعة تونس. يقول: من بين أعلام فكر الإصلاح في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، يحتل الوزير التونسي خير الدين مكانة متميزة. أتى في سن مبكرة إلى تونس، فنشأ في بلاط البايات الحسينيين، وكلف بمهام إدارية ودبلوماسية شتى، فسافر إلى العديد من البلدان الأوروبية، وأتيحت له بذلك فرص الاطلاع على هذه البلدان ولمس الفارق الحضاري الذي أضحت عليه مقارنة بأوضاع العالم الإسلامي آنذاك، وتمعن في أسباب التفاوت الحاصل وفيما جعل البلدان الإسلامية في موقف ضعف إزاء القوى الأوروبية وهدفا استعماريا لها، وتعمق في البحث عن سبل التدارك إلى أن تمخض عن ذلك مؤلفه الذي اشتهر به والذي صدر عام 1888.

0: 60 بعنوان أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وقد صادف عند صدوره أن كان المستشرق الألماني والرحالة المعروف هاينريش فون مالتزان في زيارة بتونس، فاسترعاه العمل وشد انتباهه كثيرا، ولا سيما مقدمته التي ترجمت في نفس الفترة إلى الفرنسية، والتي بسط فيها خير الدين أسس مشروعه الإصلاحي وحلل منهجه فيه. استحسنها فون مالتزان ورجح أن تكون أهم ما ألف في الشرق في عصرنا هذا، ثم استطرد يقول بعد أن قارن خير الدين بغيره من رواد الإصلاح آنذاك: أما خير الدين فقد انتهج منهجا مغايرا تماما، إنه تفادى اتخاذ وجهة النظر الأوروبية وتبنى منذ البداية التصور الإسلامي، ومن هذا المنظور الذي لا أمل بدونه أن يلقى المشروع لدى أبناء قومه المتمسكين بعقيدتهم أدنى صدى. وبالرجوع أولا إلى الماضي، تفحص خير الدين المستوى الحضاري الرفيع والمكانة المرموقة اللذين كانت بلاد الإسلام عليهما يوم كانت أوروبا لا تزال غارقة في ظلمات القرون الوسطى. قد عزا خير الدين الانحطاط الذي آلت إليه الحضارة الإسلامية، خصوصا إلى نظام الحكم المطلق الذي توخته الدول الإسلامية على الإجمال منذ القرون الوسطى، معتبرا هذا النظام غريبا عن الإسلام في أصوله. إثر هذا يعكف المؤلف على تحليل الأسباب التي انجرت عنها في أوروبا نتائج مغايرة تماما، وجعلت هذه القارة وهي التي كانت تتخبط في الظلمات حين كانت حضارة الشرق في أوج الازدهار تصبح اليوم مجموعة من الدول الأكثر تحضرا، في حين نرى الممالك الإسلامية تعاني الانحطاط. ولم يغب عن الرحالة الألماني فضل الرحلات التي أداها خير الدين إلى أوروبا في تفتح بصيرته ودفعه إلى التوعية والدعوة إلى الإصلاح، وكانت فرنسا أهم مقاصده من حيث عدد الزيارات وطول الإقامة، ناهيك أنه تعلم الفرنسية وثابر على استشفاف حضارتها بالمطالعة والملاحظة. لكنه زار أيضا جل الأقطار الأوروبية الأخرى بما فيها ألمانيا، ويحتل هذا البلد بل وقبل أن يستكمل وحدته في مطلع عام 1871 أجزاء منه كبروسيا وبافاريا وبادن، قسطا وافرا من مؤلف خير الدين، حيث أنه عكف على تقديم هذه البلدان والتعريف بها لا من جانبها السياحي بل من حيث تطورها التاريخي نحو الرقي، وبالتركيز على منشآتها الدستورية وأسسها الحضارية. جاءت زيارة خير الدين إلى ألمانيا في مناسبتين اثنتين عين فيهما لأداء مأمورية لدى الحكومة البروسية، كانت الأولى في صيف 1861 والثانية في ربيع 1863. وكان الداعي إلى كليهما رغبة السلطة التونسية في ربط علاقات رسمية مع الدولة الألمانية، علما أنه لم تعقد إلى حد ذلك الحين روابط وثيقة بين تونس وأي دولة ألمانية بصرف النظر عن النمسا. وفي ربيع 1861 وعلى إثر إصدار دستور تونسي عصري، كلف خير الدين بالتحول على رأس بعثة دبلوماسية إلى بلاطات أوروبية شتى لإبلاغ ملوكها تشكرات الحكومة التونسية على تهانيهم وتسليمهم الأوسمة الشرفية. ولم تكن برلين أو أي عاصمة ألمانية في الحسبان، لكن لما كانت البعثة بالعاصمة السويدية بلغ رئيسها الأمر بالسعي إلى ملاقاة العاهل البروسي وإبلاغ رغبة السلطة التونسية في توطيد العلاقات، وتم اللقاء في نهاية الأمر، لكن في بادن بجنوب غربي ألمانيا، حيث كان الملك يقيم زائرا للنقاهة والاستجمام وليس في برلين كما كان يرجى. ومما جاء في رسائل خير الدين التونسي عن هذه الرحلة: اخترقت البعثة التونسية التراب الألماني مرة أولى على متن القطار قادمة من فرنسا صوب ميناء شتيتن في أقصى الشمال الشرقي للإبحار إلى السويد، وفي العودة نزل خير الدين ورفقاؤه بميناء لوبيك، من حيث وجه رسالة إلى تونس جاء فيها: إنا وصلنا ساعة التاريخ إلى بلد لوبيك من أعمال ألمانيا، ويوم التاريخ نتوجه إلى بلد بادن باد لمقابلة راي البروسية بها، لأنه بلغنا أنه توجه لها بقصد تبديل الهواء، والظاهر أن سفرنا منها بعد قضاء مأموريتنا يكون إلى بلد البلجيك. وكتب في لوبيك في الساعة الثامنة من يوم الخميس 18 من محرم سنة 78 و200 وألف. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات المفكر النهضوي خير الدين التونسي إلى أوروبا.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

فتجلى الفجر في أغاني القلوب.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الأرض.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: رب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

0: عبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لك

وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أي أن الإنسان أي إنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت ما زال في مرتبة الإسلام. يقول مسلم، بعض الناس يظن أن مجرد أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، لا هذا خطأ، مجرد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن مسلم وأن مؤمن وأن موحد وأنه من أهل الجنة، لا لا يا أخي، أنت ما زلت في مرتبة الإسلام، والله سبحانه وتعالى يريد منك الترقي، الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، عملك هو الذي يرقى بك إلى درجة الصالحين إن شاء الله رب العالمين، وهو يترقى بك من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، وسيأتي ذلك بيانه إن شاء الله رب العالمين. الشاهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذا كان إنما نصليش، إذا كان إنما نصليش، ما مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإذا كان عندي مال وإنما خرجش الزكاة، ما مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هي شروطها؟ نطقناها باللسان لكننا لم نفهم شروطها ولا معانيها، وما هو المطلوب منا إذا شهدنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولذلك أقول لكم إن أبا جهل عمرو بن هشام عرف مفهوم لا إله إلا الله فحاربها بشدة، عرف مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله فحاربها بشدة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عرف مفهوم لا إله إلا الله فتمسك بها بشدة، فكان الأول فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو بكر الصديق كان أشد الناس إيمانا بعد الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل باب الجنة الأنبياء ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. احنا إلى حد الآن ما عرفناش مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهك على تلقى واحد ما يصليش ويقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلقى واحد مثلا ما خرجش الزكاة ماله ويقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح لا نكفره، نقول مؤمن عاصي، ولكن لا ينفعك يوم القيامة، لأن إذا كان ما يصليش، اسمع اسمع الحديث النبوي الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام كما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صحت صح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يا الله لا إله إلا الله، أول حاجة تحاسب عليها يوم القيامة الصلاة بعد شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كانوا ما يشهدش أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، الصلاة، وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلة بين العبد وربه، وهي العلاقة بين العبد وربه، وهي جهاز اتصال بين العبد وربه. ولذلك يقول الإمام ابن كثير عليه من الله سحائب الرحمة إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، أي عليك بالسجود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك إن عدو الله إبليس لما أراد أن يغوي ابن آدم لما طرده الله من رحمته ماذا قال؟ ماذا وعد رب العزة لما قال له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ قال إنك من المنظرين. ماذا قال إبليس عند ذلك؟ قال فبعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أن إبليس رمش بشي خطاك لا ليل ولا نهار ولا في أي مكان وانت مسافر في

0: بحر أو في جو أو في بر إبليس لن يتركك تعيش سالما، لن يتركك تعبد الله وحده مطمئن البال هنيئ النفس. ولذلك قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل معي في الآية: لآتينهم، قال لآتينهم من بين أيديهم يعني من قدام لغة، ومن خلفهم من الوراء، وعن أيمانهم عن يمينه، وعن شمائلهم عن الشمال. لكن للإنسان أربع اتجاهات، فلماذا ذكر إبليس إلا أربع فقط والابن آدم ست اتجاهات؟ ثم اتجاهين ما ذكرهمش في الآية، لم يذكرهم إبليس، لهم من تحت ومن فوق. قال العلماء: لأن إبليس توعد ابن آدم أن يأتيه من بين يده ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وترك من تحت لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلن يستطيع إبليس أن يتدخل في العبد في العلاقة بين العبد وربه. الله الله الله الله، لن يستطيع إبليس أن يتدخل في العلاقة بينك وبين ربك وأنت ساجد، وأنت توحد الله وأنت ساجد وتقول سبحان ربي الأعلى. لن يستطيع إبليس أن يتدخل في هذه اللحظة، إبليس يفر هاربا. ومن فوقهم ومن فوق، لأن إبليس أيضا لن يستطيع أن يقف بينك حاجبا بينك وبين رحمة ربك أن تنزل عليك. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الصلاة والزكاة كذلك الزكاة، كذلك الزكاة يا أخي، إذا كان عندك مال هل سألت كيف أخرج زكاتي؟ هل أخرجت زكاتك كلها أو تخرج بعضا منها وتقول لا أستطيع أن أحصيها وأنت ما زلت في مرتبة الإسلام، ما زلت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان؟ زكاة، خرج زكاة مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وسميت زكاة لتزكيتها، وزك أي زاد في اللغة العربية، زك أي زاد، بدليل قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني ما تزيدش على نفسك أكثر مما تعمل أو تفعل حتى يتحول إلى رياء وسمعة وكبر وأنت تتباهى بعملك. ولذلك التزكية هنا يعني الزيادة، إذا أردت الزيادة في مالك فعليك أن تخرج زكاة مالك. قال تعالى للنبيه عليه الصلاة والسلام: لتعرف مكانة الزكاة في دين الإسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أول شيء تطهير، أول حاجة تطهير للمال، تطهرهم وتزكيهم بها، والتزكية هي الزيادة، وتزكيه يعني تطهيرا للمال وزيادة له، وتزكين بها. وصل عليهم يا ما شاء الله، وصل عليهم يا محمد، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. ما معنى وصل عليهم؟ الصلاة في اللغة الدعاء، أي وادع لهم يا محمد إن دعاءك سكن لهم ورحمة. أسأل الله العلي القدير أن يسترنا في الدارين وأن يكرمنا بكرامة الإسلام، وسنواصل في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين، إن ضمن اللقاء والبقاء. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمر جديد. شمس الصباح أعلنت بداية لقاء جديد مع العمل والعطاء والبذل، وأصوات العصافير تغني نشيد الحياة وتردد بإيقاعاتها الجميلة: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. فهل من فهم الغناء ويمم وجه شطر الضياء، وأعلن أنه بالساعد والعقل ساع مع النور للعمل والبناء؟ نحن هنا نرافقكم ومعكم تحلو الرفقة ويحلو اللقاء. صديقي المستمع، صديقة المستمعة، العقل سمة طيبة يتحلى بها من أحسن القول والعمل، وجمع بين الروية والتفكير والتدبير وحسن الأداء وعزيمة لا تفل. العقل والذكاء سمات المدح حين تذل المعاني وتنحني الكلمات في حضرة الشعراء. قال ابن الأنباري في كتابه الذي سماه بالزاهر: قولهم فلان ذكي معناه كامل الفطنة ثاقبها. من قول العرب أيضا: ذكت النار تذكو إذا زاد وقودها. ويقال: مسك ذكي إذا كان طيب الريح. قال جميل: صادت فؤادي بعينيها مبتسم، كأنه حين أبدته لنا برد. عذب كأن ذكي المسك خالطه، والزنجبيل وماء المزن والبرد. وقالوا: كان سعد بن ضمرة كثيرا ما يغير على بلاد النعمان بن المنذر، وينقص أطرافها حتى عيل صبره وبدا ضره، فبعث إليه النعمان: إن لك 1000 ناقة حمراء على أن تدخل في طاعتي. فوفد عليه. وكان سعد بن ضمرة نحيفا قصيرا دميما، وكان ملتفا بعباءة، فلما رآه النعمان ازداره وقال: لئن تسمع بالمعدي خير من أن تراه. فقال سعد: أبيت اللعنة، إن الرجال لا تكار بالقفزان ولا بمسوك يستقى بها من الغدران، وإنما المرء بأصغره قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان. فقال له النعمان: أنت ضمرة بن ضميرة. ونظر عمر بن الخطاب إلى الأحنف وعنده الوفد، والأحنف ملتف بعباءة، فترك عمر القوم واستنطقه، فتكلم بكلامه البليغ المصيب، وذهب فيه ذلك المذهب العجيب، فلم يزل عنده في الذروة العليا إلى أن عقد له من الرياسة على تميم ما كان له ثابتا إلى أن فارق الدنيا. وليست الفطنة والذكاء وحسن الأداء حين الكلام من الخصال التي يكشفها حسن الوجه ولا جمال القوام، وإنما هي بما يصدر عن اللسان من جميل المعاني وحلاوة البيان. قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا أحنف الكوفة أصلع الرأس متراكب الأسنان، أشدق مائل الذقن ناتئ الجبهة جاحظ العينين، خفيف العارضين أحنف، ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه سائر العيوب. خرج عثمان رضي الله عنه من داره فرأى عامر بن عبد قيس على بابه وقد ألقى رأسه بين ركبتيه، وكان عامر شيخا دميما أسعى فظا، فأنكره وأنكر مكانه، فقال: يا أعرابي، أين ربك؟ قال: بالمرصاد. فيقال إن عثمان لم يفحمه أحد غيره. ونظر معاوية إلى النحار بن أوس العدوي الخطيب النسابة في عباءة في ناحية من مجلسه، فأنكر مكانه وازدراه، فتبين للنحار ذلك في وجهه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، وكمال الرجل آدابه لا ثيابه. وأنشد يقول: إني وإن كنت أثواب ملفقة ليست بخزن ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد همات وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحانية. وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسان، فازدراه الرجل لثثة ثوبه وخسة حاله، وأبى أن يكلمه، فقال: ما لكم يا عبيد الثياب وأشباه الكلاب، حقرتموني لأطماري ولم تسألوني عن مكنون أخباري. ثم أنشد يقول: المرء يعجبني وما كلمته، ويقال لي هذا اللبيب اللهدم، فإذا قدحت زناده وزنته بالنقد زاف كما يزيف الدرهم. وقال كثير بن عبد الرحمن: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مظهور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزات ولا الصقور. خساس الطير أكثرها فراخا، وأم الباز مقلاة النزور. ضعاف الأسد أكثرها زهيرا، وأضرأها اللواتي لا تزير. وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغني بالعظم البعير. يصرفه الصغير بكل أرض، وينزله على الخسف الجرير. ينوخ ثم يضرب بالهراوة، ولا عرف لديه ولا نكير. فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم كرم وخير. وكان الجاحظ عثمان بن بحر دميم الصورة قبيح الوجه ناتئ العينين، يحكى عنه أنه قال: ما أخجلني أحد قط إلا امرأة أخذت بيدي وحملتني إلى نجار وقالت له مثل هذا، ثم تركتني وانصرفت، فبقيت متعجبا من أخذها لي مثالا. فسألت الصانع فقال: إن هذه المرأة سألتني أن أصنع لها مثال شيطان تفزع به ولدها، فقلت لها: إني لم أرى شيطانا قط حتى أعمل على مثاله، وطلبت منها مثالا، فقالت: أنا آتيك به، فجاءتني بك. إلا أن الجاحظ كان إذا كتب وشى حلل الطروس بأقلامه، وإذا تكلم لفظ الدرر من منثور كلامه. ولقي أعرابي شيخ قبيح الصورة فتاة حسناء، فعرض عليها نفسه، فأعرضت عنه وقالت: أمخادع غائل أم ركيك هازل؟ قال: بل لبيب عاقل محب مائل. قالت: فما أصنع بك قبيحا فقيرا شيخا كبيرا؟ قال: أستمنح لفقري ملوكا فيزول، وأصبغ شيبي حلوكا فيحول. قال: فقالت: فقبحك الأم يؤول. فولى عنها وهو يقول: تزهى علي بدلها وشبابها، وتقول لي: يا شيخ أنت مخادع، قبح وإفلاس وشيب شاسع، وطمعت فينا أخلفتك مطامع. فأجبتها: الإفلاس يذهبه الغنى، والشيب يذهبه الخضاب اليانع. قالت: فقبحك ليس فيه حيلة، والقبح ليس له دواء نافع. يا صدقها، ما كان أصدق حجتي لو كان يدفع قبح وجهي دافع. قال بعضهم: كنت بفناء الكعبة إذ مر بنا رجل أسطع أرسح، عليه ثوبان قطبان، فرأيت الناس يهرعون إليه من كل جانب يطلبون السبق في السلام عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء ابن أبي رباح. ووصفه آخر فقال: كان أعور أفطس أعرج ثم عمي بعد ذلك. قال عثمان بن عطاء الخرساني: انطلقت مع أبي نريد هشام ابن عبد الملك، فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لاطية دنسة وركباه من خشب، فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قال عثمان ابن عطاء الخرساني: انطلقت مع أبي نريد هشام ابن عبد الملك، فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لاطية دنسة، فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قال: أسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء ابن أبي رباح. فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته، ونزل هو عن حماره، فاعتنق ثم عاد فركب وانطلق حتى وقف على باب هشام، فما استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما. فلما خرج أبي قلت له: حدثني ما كان منكما. قال: لما قيل لهشام إن عطاء ابن أبي رباح بالباب أذن له، فوالله ما دخلت إلا بسببه. فلما رآه هشام قال: مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا، ولا زال يقول له: ها هنا ها هنا، حتى أجلسه معه على سريره، ومس بركبته ركبته، وعنده أشرف الناس يتحدثون، فسكتوا. فقال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله، تقسم عليهم أرزاقهم وعطياتهم. قال: يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يردون من ورائكم ويقاتلون عدوكم، تجري لهم أرزاقا تدرها عليهم، فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور. قال نعم يا غلام، اكتب بحمل أرزاقهم إليهم، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا يجبى صغارهم ولا يتقنع كبارهم ولا يكلفون ما لا يطيقون، فإنما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم. قال نعم يا غلام، اكتب لأهل الذمة بأن لا يكلفوا ما لا يطيقون، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال نعم، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فأكب هشام ينكث في الأرض وهو يبكي، فقام عطاء، فلما كنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه دنانير أم دراهم، فقال إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا، فقال لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، فوالله ما شرب عنده قطرة ماء. أما مثل اليوم فقول العربي أخرق من ناكثة غزلها، ويقال من ناقدة غزلها، وهي امرأة كانت من قريشة يقال لها أم ريطة بنت كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، وهي التي قيل فيها خرقاء وجدت صوفا، والتي قال الله عز وجل فيها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال المفسرون كانت هذه المرأة تغزل وتأمر جواريها أن يغزلن، ثم تنقذ وتأمرهن أن ينقذن ما فتن وأمررن، فضرب بها المثل في الخرقية. أما كلمة اليوم فهي المزن. المزن الإسراع في طلب الحاجة. مزن يمزن مزنا وموزونا وتمزن، مضى لوجهه وذهب، ويقال هذا يوم مزن إذا كان يوم فرار من العدو. والتمزن التضرق، قال أبو منصور التمزن عندي هاهنا تفاعل من مزن في الأرض إذا ذهب فيها، كما يقال فلان شاطر وفلان عيار. قال رؤبة وكنا بعد الضرح والتمزن ينقعن بالعد بمشاش السنسني، قال هو من المزون وهو البعد. وتمزن عن أصحابه تفضل وأظهر أكثر مما عنده، وقيل التمزن أن ترى لنفسك فضا على غيرك ولست هناك. قال ركاظ الدبيري يا عروة، إن تكذب علي تمزنا لما لم يكن فاكذب فلست بكاذبي. وقال المبرد مزنت الرجل تمزينا إذا قرضته من ورائه عند خليفة أوال، ومزنه مزنا مدحه. والمزن السحاب عامة، وقيل السحاب ذو الماء واحدته مزنة، وقيل المزنة السحابة البيضاء، والجمع مزن والبرد حب المزنية. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعين إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جوليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن اليوم الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، أي نحو 3.6 مليار دينار، مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا رفع الحصار البحري بموجب بنود الاتفاق مقابل قيام إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

صباحكم فل وياسمين، نهاركم من أسعد الأيام مستمعي إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في موعد جديد وفي أولى منوعاتنا الصباحية على إذاعة تطاوين بتاريخ اليوم 15 جوان 2026. حتى للتسعة الموعد مع بعضنا إن شاء الله في متابعة جديدة كالعادة في ورود الصباح، نطرقوا برشا مواضيع محلية وطنية ومواضيع عالمية، زادة كيف كيف برشا متابعات في فقراتنا زادة كالعادة في المواد نتاعهم مع ضيوفي. تحية كبيرة لكم الكل، صبحوا عليكم، سلموا عليكم، انتم اللي تسمعوا فينا فايقين معنا توا. الطقس كيفاش باش يكون، درجات الحرارة خاصة قداش توصل اليوم في مناطق الجنوب الشرقي، نتعرفوا بأكثر تفاصيل إن شاء الله في الموعد مع 8 أودجين، وبعد شوية نعطيكم فكرة أولية من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سيسير رواحكم كيكم في الثنية، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، يا ربي الناس زادة اللي في ديارها سلموا عليهم، اللي يخدموكم إن شاء الله ربي يعينكم. رشيد بوزاخر معاكم في الجانب التقني، نادية سلمك ترافقكم من أمام الميكرو، باش نبدو مع أولى أغنياتنا ونرجعو نواصلو معاكم.

نوصل معكم مستمعينا لستة 16 دقيقة على إذاعة تطاوين صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا. مرحبا بكم ديما معنا وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الناس اللي فايقة معنا توا أكيد برشا فيكم خارجين للخدمة متاعهم إن شاء الله ربي معاهم. الناس اللي معناها مسافرة وإلا زاد الناس اللي باش تقطع مسافات كبيرة معناها من بين المدن نقولهم سيسر رواحكم في الثنية وسعوا بالكم في الطريق إن شاء الله ربي معاكم. هو صحيح التوقيت هذا فمش برشا حركية تقريبا في المختلف المدن ولكن ديما نوسعوا بينا ونسيسوا احنا وخاصة نحترموا بعضنا في الطريق وإن شاء الله ربي نوصلوا سلامات ناس الكل وين ما كنتوا قاعدين ربي اللي تسمع فينا تتابعوا فينا توا زاد وين ما يوصلكم صوتنا. أكيد أي واحد فينا شخص به سدا يحب يعرف الطقس كيفاش باش يكون. هو الحقيقة ما يختلفش طقس اليوم على أمس وحتى أو لامس درجة الحرارة متقاربة فقط. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة مع طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية بشكل محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الرياح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية. البحر يكون قليل الترافة تدريجيا مضطرب والحرارة بتكون في ارتفاع طفيف اليوم نجم نقوله تتراوح القصوى بين 28 تقريبا و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات ما بين 36 درجة و 41 درجة ببقية الجهات. 41 درجة تسجلت اليوم في أقصى الجنوب في برج الخضراء 38 بتطاوين وبمدنين 36 درجة بجيبس تقص نجم نقوله برد شوية زادة بصفاقس 35 درجة 39 درجة بقبلي درجة حرارة مرتفعة اليوم في ولاية توزة 40 درجة 38 بقفصة 37 بسيدي بوزيد القصرين 34 38 بالقيروان 35 بسليانة وبالكاف 36 بجندوبة 34 بباجة 35 درجة بزغوان بسوزة 34 33 بالمنستير وأقل درجات اليوم بالمهدية 29 درجة 33 بنابل 34 بأريانا عفوا بتونس العاصمة و30 درجة اليوم بولاية بنزرت. هذوما درجة الحرارة تسجل اليوم بعد الظهر. أما تقص غدوة وحتى الأيام الجاية كيفاش باش يكون هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا إن شاء الله مع 8 أودر جديد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تابعونا ديما مستمعين تعرفوا معنا أكثر تفاصيل وأكثر متابعات الكل ما هو جديد في متابعتنا معكم ديما في ورود الصباح على إذاعة تطاوين بتاريخ اليوم 15 جوان 2026. حيوكم برشا لتسمع فينا وتابعوا فينا وين ما كنتوا معنا. شكرا لكم ديما اخترتوا باش تكونوا معنا في المتابعة لكل مستمعينا وين ما كانوا. باش نرجع معكم غنياتنا نسمع غنية أخرى ونرجع نوصل معكم.

هذا يا حمزة نميرة إنسان. وصلنا بهذا الستة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, صباح النور وصباح الفل من جديد. هذه الناس اللي فاقة وكيف فاقة الحقيقة, أهم فما ناس باش نقول مرحبا بكم على خاطر نصور مركدوش البارح ولا اللي فاقين بكري من ثلاثة ولا حتى من الساعتين على خاطر المباراة اللي دارت بين المنتخب الوطني التونسي مع نظيره السويدي. هو للأسف كما نعرفوا هزيمة المنتخب بخماسية, خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة اللي دارت الفجر اليوم تحديدا في المكسيك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026. أكيد آخر الأخبار الرياضية باش تسمعوها مع زملائنا مع السبعة ونص في أنفو سبور, زملائنا من قسم الرياضة. وكنذكر وزاد اللي تونس باش تواجه في المباراة الثانية منتخب اليابان نهار 21 جوان قبل ما تختتم منافسات الدور الأول بلقاء هولندا نهار 26 جوان. للأسف الحقيقة نتيجة ما كانتش متوقعة, شفنا حتى الجماهير معناها في المكسيك جماهير كبيرة برشا كالعادة, الجمهور التونسي حاضر بقوة قلب وروح وحضور زادة, يعني شفنا جماهير كبيرة في المكسيك مش تتشجع في المنتخب التونسي. ولكن للأسف أولى المباراة كانت يعني الحقيقة ماهيش مرضية للجمهور التونسي وللناس الكل وتونس الكل, وتونس ديما في القلب. إن شاء الله إن شاء الله ديما نتفائلوا خير, مازالوا زوز مباريات أخرين إن شاء الله تكون النتائج خير وفرحوا شعب التونسي. الحقيقة الهم نقول يفرحوا شعب التونسي والتوينسا خاصة اللي مشوا للمكسيك معناها باش يشجعوا يرجعوا على الأقل فرحانين. هذا ما نتمنوه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معناها يكونوا في مستوى خير ويكونوا في المستوى كل اللاعبين المنتخب الوطني التونسي في بقية المباراة. بالتوفيق لهم. 6:25 دقيقة ديما متواصلين في متابعتنا في رول صباح اليوم حتى للتسعة. نهاركم زين, نهاركم فلو ياسمينة.

ديما بلاد ديدنا يا عزيزة يا غالية علينا في أحلى ما غنى الراحل ياسر جرادي يصنع بها حتى 36 دقيقة بالضبط على إذاعة تطاوين. كما نعرف الفترة الأخيرة في متابعة لمراكز إصلاح البكالوريا والتجميع في مختلف ولايات الجمهورية، شفنا وزير التربية كانت فقد تقريبا بعض مراكز إصلاح البكالوريا. كما نهار لحد بالضبط وزير التربية أمس كان في زيارة عمل إلى ولاية جابس في إطار برنامج وطني المتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية جوان 2026 بحضور والي جابس والمندوبية الجوية التربية بجابس زادة. الزيارة هذه شملت مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشابي، اللي طلع الوزير هنا على مختلف حلقات مسار الإصلاح من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح إلى مراحل زادة التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاين زادة مدى جهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والظروف الموضوعة زادة كيف كيف لتأمين سير العمل بكافة المراكز وفي أفضل الظروف. وزير التربية كان أعرب عن ارتياحه لتقدم عملية الإصلاح بالمركز ولأكد نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع البرنامج الوطني المحددة يتوافق زادة مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الإجازة أو في الأجل المقرر عفوا. خلال لقاء زادة بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين استمع وزير التربية إلى جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بظروف العمل ومتطلباته، وأكد أهمية التواصل المباشر مع مختلف المتدخلين في نجاح الامتحانات الوطنية باعتباره آلية أساسية لتشخيص الاحتياجات الميدانية ومتابعة واقع العمل عن قرب. كما تحدث مع الإطار الإداري المشرف على تنظيم أعمال الإصلاح مثمن الجهود لهنا المبذولة لضمان حسن سير المرحلة هذه الدقيقة من الامتحانات. كما نعرفوا تعدينا من المرحلة الحساسة والأكثر دقة اللي هما امتحانات البكالوريا والظروف اللي صارت لكلها، وإن شاء الله يا ربي تلامذة الكل ينجحهم ويوفقهم وكل واحد قرأ على روحه وكل واحد اجتهد إن شاء الله يا رب يلقى النتائج اللي هو متوقعها وحتى خير وبالتوفيق لهم. وأكيد كما عودونا تلامذة البكالوريا بالنتائج المميزة والمعادلات المميزة كما كل عام إن شاء الله توقعات سنة أكثر، وإن شاء الله يا ربي أهم حاجة نسبة النجاح تكون أكثر حتى من السنوات الفارطة، هذا ما نتمنوه بالتوفيق لهم الكل. ولكن زاد حتى الفترة هذه متاع الإصلاح الاختبارات اللي تقريبا أول مرة يعني تصير خلينا نقول زيارة يعني من وزير التربية لمراكز الإصلاح، وهذه شفنا معناها حتى في متابعة حتى على مستوى جهوي هنا في مختلف الولايات عن سير معناها الإصلاح الامتحانات هذه في تطاوين في مدنين وفي زيارة وزير التربية كما قلت أمس إلى ولاية جيبس. وخلال لقاء بأعضان أعضاء لجان الإصلاح والأساتذة كان استمع للجملة من الملاحظات اللي هي مهمة برشا، الملاحظات هذه خطر مهمة برشا زادة كيفيه من وفره ظروف ملائمة زادة للأساتذة في عملية الإصلاح. كان نوه زادة الوزير لهنا بما لمسه لدى العاملين بمركز الإصلاح والتجميع من التزام وانضباط وإحساس بالمسؤولية، واللي أشاد بما يبذلوه من جهود متواصلة في مجالات الإصلاح والتدقيق والتنظيم. كما جدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ اللي تؤطر الامتحانات الوطنية في مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. الزيارة هذه اللي كانت امتدت إلى المرافق المساندة للمراكز يعني الموجودة وين نتفقد يعني الوزير المطعم زاد المدرسي اطلع على ظروف الإعاشة والخدمات للأساتذة المصححين والإطار الإداري العامل بالمراكز الكل، اهتم زادة بجودة الوجبات وهذه حاجة مهمة برشا أكيد يجب موفر لهم ظروف ملائمة وماكلة به يقدموها للأساتذة خلال فترة الإصلاح متاع امتحانات البكالوريا، مدى استجابتها لمطالبات العمل متاعهم المتواصل اللي تفرضوا مرحلة الإصلاح ومستمع إلى ملاحظات العاملين ومتفاعل معها، وهذا هو المطلوب بطبيعة في السياق هذا
كان دعا وزير التربية إلى مزيد تحسين خدمات الإعاشة والضيافة المخصصة للإطار التربوي الإداري العامل بمراكز الإصلاح والتجميع، وليأكد أنه توفير الظروف الملائمة للعمل بما في ذلك الراحة والتغذية الجيدة يمثل أكيد عنصر أساسي في نجاح مختلف مراحل الامتحانات الوطنية، واللي شدد على أنه الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان جودة الأداء ونجاعة المنظومة التربوية. بالتوفيق مرة أخرى لتلامذة البكالوريا الكل إن شاء الله. 36 دقيقة على موجتنا متواصلين بغنياتنا وراجعين معكم.

0: أرق مليون أرق مليون.
1: خلينا نرجع معكم مستمعينا بأكثر تفاصيل على رقم اليوم اللي هو 3.6 مليارات دينار. فشنو يتمثل الرقم هذا؟ رقم كبير برشا، نجم نحكو على حاجات إيجابية. والرقم هذا هو يتمثل في تحويلات التوينسة بالخارج حتى نهاية شهر مي 2026، مسجلة بذلك تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية اللي بلغت فيها التحويلات هذه 3.510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعادل التحويلات هذه يعني مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار أو ما يعادل 1.26 مليار دولار. كثرت علي الأرقام. وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية مي المنقضي، 1 دولار يعادل 2.894 دينار. نجم نحكو على دعم استراتيجي لاحتياطية النقدي جهة المرونة الصامدة هذه لتدفقات أموال الجالية التونسية لتشكل أمان للمالية العمومية في تونس، لاسيما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد. وتعد عائدات التحويلات بتاع توينسا بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية لتشهد زادة بدورها منحة تصاعدي مع انطلاق الموسم الصيفي اللي هي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. ساهمت التدفقات المتراكمة هذه في تعزيز أصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، مما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية أو تغطية مريحة نجم نقول يعادل 103 أيام توريد، وهو حد أمان فني ونفسي حاسم لاستقرار سعر صرف الدينار والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية. في سياق متصل يشهد نسق تدفقات هذه تحول تدريجي، فبعد يعني تحويلات هذه الموجهة أساسا لمعاهدة الاستهلاك العائلي يعني تغطية مصاريف الصحة التعليم وسكن، تبرز اليوم إرادة مشتركة بين السلطات والتونسيين بالخارج لتحويل المدخرات هذه إلى استثمارات منتجة. نحوصل معاكم يعني التفاصيل تشهد التحولات هذه حتى نهاية شهر مي كما قلت، اللي تعمل الدولة حاليا على تفعيل حزمة من الآليات التحفيزية الرامية إلى توجيه التحويلات هذه نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع الصحة وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر. زادة ومع انطلاق الموسم الصيفي وعودة مئات الآلاف من المغتربين التوينسا من أوروبا ودول الخليج وأمريكا الشمالية، يتأكد الدور الاستراتيجي للمجموعة الوطنية بالخارج كدرع مالي حامي للسيادة الاقتصادية للبلاد. وكما قلت هو رقم مهم برشا الحقيقة، 3.6 مليارات دينار هي هذه تحويلات التوينسا بالخارج حتى نهاية شهر مي 2026. أصبح غير بعد تقريبا 43 دقيقة ليصلوا على الوقت. نصبح عليكم من جديد مستمعين إذاعة الطويل وما كنتم معنا في الاستماع. نحب نقولكم ديما سيسر بيحكم في الطريق، شاء الله ربي معاكم بثنية زينة ومزينة للناس الكل يا ربي. أهم حاجة ديما صحتكم وتوسعوا بالكم في الطريق، خاطر كي توسعوا بالكم في الطريق بطبيعة هذي يرجع على صحتكم النفسية، تكونوا مرتاحين من غير ما نرفزوا رويحنا، خاطر شوية خلنا نجم نقولوا ندخلوا في الزحمة تولي فما برشا سيركيلاسيون تقريبا في مختلف المدن خاصة المدن أو الطرقات الرئيسية. نحاولوا نسيسوا رويحنا نوصلوا إن شاء الله لباس ديما، هذا هو أهم يعني عنصر في الخرجة متاعنا احنا من الدار ولا زاد اللي راجعين من الخدمة، حتى كيكم تعبين مثل سيسر ويحكم. ونعرفوا خاصة فما برشا ناس البارح ما رقدتش خاطر تابع في المباراة متاع تونس، أكيد راهم تعبين برشا في السفر في ثنية اللي راجعين اللي ماشيين، هذيك علاش أهم حاجة نخمموا في رويحنا إن شاء الله ربي معاكم. ما تنسوش زيادة مستمعينها من ذكركم ديما نقدموا لكم نصائح، نقدموا لكم برشا أرقام برشا أحصائيات تهم للأسف هو ديما نقولها حوادث المرور في بلادنا، ولكن زادة النصيحة مهمة برشا إن شاء الله ديما تاخذوها بعين الاعتبار. التفاصيل اللي كنت تسمعوها معنا كالعادة بعد نشط الأخبار مع 7:15 مع سي صابر الجري مختص في مجال السلامة المرية، قدم لكم ديما برشا نصائح واليوم باش يحكي لكم على السرعة. للأسف علاش؟ على خاطر الفترات الأخيرة تقريبا مختلف حوادث المرور صارت في بلادنا، العنصر الأساسي والمسبب الرئيسي هو السرعة. دونك نحكي اليوم على السرعة وبرشا تفاصيل معاه إن شاء الله بعد نشرة الأخبار. كيف كيف مواضيع تهم العائلة في الصيف وإحنا داخلين على موسم صيفي وسياحي يزم برشا ترفيه وغيره للصغيرات، وزادة كيف كيف دور العائلة ديما مهم برشا في الصيف. أكثر تفاصيل ومواضيع جديدة ديما نقدمها لكم سي إبراهيم الريحاني في المواعيد مع 8 غير بوع مستشار قاضي أطفال وبرشا متابعات أخرى حتى لتسخليكم معنا ديما في المواعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا للعرب.

نوصل معكم لسبعة غير درجة على إذاعة التطاوين، نعطي الكلمة لزملائي في قسم الأخبار السبعة، ومن بعد نوصل معكم ساعتنا الثانية والثالثة في بقية متابعتنا. تحية لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع، نهاركم زين.

0: طبعاً وتطوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين. والبداية بأبرز العناوين: وزير التربية يتفقد مركز إصلاح اختبار البكالوريا ومركز تجميع وتوزيع بولاية يابسة، ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في عملية تتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل، وفي العالم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران والتوقيع الجمعة في سويسرا، وفي الرياضة هزيمة ثقيلة للمنتخب الوطني لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف. إلى تفاصيل الأخبار. تفقد وزير التربية نور الدين نوري أمس في زيارة ميدانية غير معلنة مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، واطلع على سير عملية الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها، إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق الوطني. وأكد نوري خلال لقائه بالإطارات الإدارية وأعضاء لجان الإصلاح أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. تشرع اليوم المدوية الجوية للتنمية الفلاحية بجابس في القيام بحملة لمداواة الزيتين، ودعت كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرحيل بالمناطق التي تم مداواتها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم العلاف الخضراء للحيوانات إلى بعد 10 أيام من عملية المداواة. قال كاتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي إن الجلسة المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدينة قررت وضع الشواطئ تحت تصرف البلديات على أن تشرع بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية في موسم سنة 2027 في إنجاز فضاءات وأكشاك موحد الحد من الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، وفق تصريحي لمراسلتنا شعلاء المشعي.
3: هذه القرار بالاتفاق
2: مع سلطة
3: الأمنية والحماية المدنية أن في موسم صيف 2026 والسنوات القادمة إن شاء الله نقول مهوش باش يكون فما الأكواخ هذه ظهر هذه إن شاء الله باش نحاولوا أن نقاومها، ومن هنا معناتها ندعو كل المواطنين وإلى كل المنظمات يخلوا بالحكاية هذه أن يعدل عن الفكرة، والناس هذا كيف كيف إحنا أعطيناهم فترة إنهاء 10 أيام، لأن بعد 10 أيام هذه باش ندخلوا بالآليات نتاع البلدية وبالفرق الأمنية باش تتم إزالة الأكواخ هذه.
2: فازت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغمرس بالمسابقة الجوية البصمة البية لهذا العام. هذه المسابقة البية بإشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومعهد المناطق القاحلة بمدين ومندوبية الفلاحة بتطاوين ومندوبية التربية وجمعية مهتمة بالشأن البيئي. المربية المشرفة على النادي البيئي بهذه المدرسة زينب المقدم تضيف:
4: بالنسبة للفوز الذي استحقته المدرسة كان عبارة على مشاركة في مسابقة كأس البصمة البيئية الثانية في مدارس تطاوين ومعاهدها وإعدادياتها. تحصلنا على المرتبة الأولى في خصوص فئة المدارس الابتدائية، وعلى الجهة معناها المرتبة الأولى جهويا. هذه المشاركة كانت في إطار انخراط 16 ولاية في هذه المسابقة منذ بداية شهر ديسمبر، ولقد حاولنا معناها في خلال السنة الدراسية أن نبذل كل الجهود حتى نسعى إلى التقليص من البصمة البيئية التي هي كانت سحوة المسابقة، والحمد لله لقينا معناها دعما كبيرا من الأولياء خاصة ومن المدرسة إطارات المدرسة ومن الجهات المعنية أكيد التي اتجهنا لطلب المساعدة منها، ونذكر بالأخص بلدية غمرسن. والحمد لله كللت الجهود بهذا الفوز الذي أهديه لتلاميذي خاصة ولأبطال نادي البيئة ولأولياء أمورهم الذين كانوا متعاونين برشا معنا خلال كامل مراحل المسابقة.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في عملية ينتظر خلالها ترحيل 226 مهاجرا انطلقت أمس وتتواصل إلى إغالة يوم الثلاثاء القادم، وفق المشرف العام على مخيم العمرة بولاية صفاقس. وأشارت المصدر إلى أن 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود يوم 14 من جوان الحالي في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطني والمنظمات الدولية المعنية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026، مستجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة على البنك المركزي التونسي. أفادت أمس المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيه في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. جاء ذلك في تصريحات إذاعية أدت بها شعبان بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من جوان كل عام. ووفق شعبان يستهدف مع المركز رفع نسبة التبرعات المنتظمة إلى 50% من إجمالي التبرعات على المدى المتوسط ثم إلى 100% على المدى الطويل، مضيفة أن تغطية هذه الاحتياجات بالكامل تتطلب استقطاب ما بين 100 و 150 متبرعا جديدا يوميا. تحتضن تونس العاصمة اليوم أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبية. وسيمثل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر. في المستجدات الدولية، أعلن رئيس الحكومة الباكستانية فجر اليوم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، كما أعلن الجانبين الأمريكي والإيراني ذلك. وذكر رئيس الحكومة الباكستانية أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق بين واشنطن وطهران ستعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا. وفي إطار الخطوات التنفيذية أشار أنه مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، وذلك بهدف تمهيد الطريق لبدء تطبيق البنود وضمان التزام الأطراف بها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال اتفاق السلام مع إيران بنجاح، مصرحا بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسميا ومن دون مرسوم، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي، داعيا سفن العالم لتشغيل محركات لتدفق النفط. وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بالفعل، مؤكدا أن توقيع المذكرة سيكون يوم الجمعة المقبل، كما شدد على أن الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان ستنتهي فورا وبشكل دائم بالتزامن مع الانتهاء الفوري والكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وفي ردود الفعل الدولية تجاه هذا الاتفاق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأمين العام يرحب بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وإعادة فتح مضيق هرمز مع وجود إطار لمزيد المفاوضات. وفي بيان مشترك من قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عقب الاتفاق، تم التأكيد على ضرورة أن لا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. في لبنان استشهد واصيب العديد من الاشخاص امس بغارات صهيونيه على مناطق متفرقه في لبنان، بينهم 3 شهداء و16 اصابه بهجوم على الضاحيه الجنوبيه. من جهه اخرى، قال المحتل الصهيوني ان 3 طائرات مسيره يشتبه في ان حزب الله اطلقها في عمليات منفصله امس دخلت الاجواء الصهيونيه وتحطمت 2 منها في شمال كيان من دون وقوع اصابات. كما اعلن المحتل اصابه 2 من جنوده جراء قذيفه صاروخيه اطلقت جنوب لبنان. يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في فرنسا على هامش اجتماعات مجموعة 7 التي دعيت إليها مصر ودول عربية أخرى بحسب ما أعلنت أمس الرئاسة المصرية. نختم نشرة بالرياضة، حيث انهزم المنتخب الوطني التونسي فجر اليوم أمام منتخب السويد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف في المباراة التي دارت بملعب مونتيري بالمكسيك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 6 لكأس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وكانت مباراة اليابان وهولندا التي دارت في وقت سابق ضمن ذات المجموعة السادسة قد انتهت على نتيجة تعادل هدفين مقابل هدفين، وتصدر منتخب السويد إثر هذه الجولة المجموعة السادسة بثلاث نقاط، بينما تقاسم اليابان وهولندا المركز الثاني بنقطة واحدة، واحتل المنتخب التونسي المرتبة الرابعة بصفر نقطة. يواجه المنتخب التونسي يوم الأحد القادم 21 جوان منتخب اليابان انطلاقا من الساعة 5 صباحا. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. وزير التربية تفقد مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار مع موفى ماي 2026. ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران والتوقيع الجمعة المقبل في سويسرا. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطوي نشرة أخبار الصباح، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدونم هو وحدة قياس تقليدية تستخدم لقياس مساحات الأراضي خاصة في دول الشرق الأوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وتركيا. أصل كلمة دونم يعود إلى العهد العثماني، حيث كانت تستعمل كوحدة رسمية لقياس الأراضي الزراعية وتنظيم الضرائب. تختلف قيمة الدونم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة المعتمدة، ففي معظم دول بلاد الشام والعراق يعادل الدونم الواحد 1000 متر مربع، أما في تركيا فيبلغ الدونم حوالي 918 مترا مربعا، بينما كان في بعض الفترات التاريخية يساوي مساحات مختلفة بحسب نوع الأرض وطريقة القياس. يستخدم الدونم بشكل أساسي في بيع وشراء الأراضي خاصة الزراعية منها، وفي تقدير الإنتاج الزراعي أو تحديد قيمة العقارات خارج المدن. ورغم اعتماد نظام متري رسميا في معظم الدول، ما زال الدونم متداولا في الحياة اليومية بسبب سهولة استخدامه وشيوعها التاريخية. بشكل عام يعد الدونم وحدة عملية وبسيطة لقياس الأراضي، ويعكس جانبا من التراث الإداري والزراعي في مناطق واسعة من بلاد الشام.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أحييك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: صباح الورد صباح الفل والياسمين 7:19 على موجتنا مواصلين معكم هذه ساعتنا الثانية في ورود صباح اليوم باش نطرقوا الأولى مواضيعنا في ساعتنا الثانية لموضوع السلامة المرية كالعادة في الموعد موضوع جديد اليوم نتحدثوا على السرعة وأكثر تفاصيل مع سي صابر الجريري مختص في مجال السلامة المرية. صباح النور سي صابر نهارك زين.
1: صباح النور نادي صباح الورود صباح الطاقات الإيجابية لكافة المستمعين الأوفياء إدارة العروس وأكيد كما نحكيه اليوم حبيت نعطي شوية أرقام شوية أحصائيات في البداية إلى حدود 12/6/2026 يعني نحب نعرف شوية عدد الحوادث والقتلى والجرحى. دونك عدد الحوادث إلى حدود 12 جوان حوالي 2014 حادث نجرى عليه 551 قتيل وعلى الجرحى حوالي 2623 دونك أرقام صدقا كبيرة شوية ومفزعة شوية وصدقا معناتها نحس أنه ما زال فصل الصيف بدايات مع الحرارة مع الحركية مع دونك نتصور أنه هدايا مؤشر غير إيجابي خاصة ديما نحكي على جانب القتل اللي هو في ارتفاع. يمكن من أهم الأسباب وأول الأسباب هو السهو وعدم الانتباه. كي نحكيو بالأرقام تم حوالي 574 حادث نجر عليها 77 قتيل وحوالي 670 جريح. نجو السبب الثاني هو الخطير واللي هو موضوعنا اليوم اللي هو السرعة. دونك السرعة عندنا حوالي 458 حادث نجر عليه حوالي 224 قتيل دونك رقم كبير جراء السرعة وحوالي 626 جريح. دونك المؤشرات هذه أختي نادية ومعدل الخطورة بالنسبة لل

0: خمسة عوامل هذه جراء هذا السرعة هدية على طرقاتنا. نحن دونك أكيد أكيد لفت نظر وقت نادي والإحساس بالمسؤولية، خطر إذا وصلنا بالشكل هذا وبالتواصل هذا يمكن حتى العدد يكون أكثر، وهذا ما نحبوش. واثنين ما نحبوش إذا تولي نستنسوا بالأرقام الكبيرة هذه تولي فينا عادية، دونك هذا مقلق جدا وقتدادية جراء السرعة. دونك هنا يكون نكونوا جديين، نكونوا مسؤولين في النادي، وندعو كافة الإخوة السواق وأكيد بكل لطف صدقا معناتها احترام السرعة المسموح بها، احترام السرعة القانونية، لا لا لا السرعة الإفراط السرعة. وكما قلت ما زلنا في فترة الصيف معناتها دونك لهنا باش تكون أكثر حركية مع توافد تصيب الخارج مع وجود حتى احنا تموقعنا ما بين المناطق هذه الحدودية، دونك أكيد بشكل جانب كبير من التنقلات على طرقاتنا. وكما نعرفوا احنا بيكون ولاية جنوب الشرق كله وبلاد بدنين معناتها يكون منطقة سياحية بامتياز، دونك هنا يكون باش يكون أكثر، هذا هو اللي نخافوا منه، أكثر حركية، أكثر استعمال الطريق، أكثر هذا ما يقلق وقت ينادي على طرقاتنا. دونك ديما نعاود نأكد رأي السرعة هي أم كل المشاكل، السرعة المفرطة هي القاتل الأول على طرقاتنا، السرعة هي خطر اللامحدود على طرقاتنا. لهنا تتقن، أعيد ضروري احترام السرعة القانونية مسموح بها. وأكيد أختي نادية لهنا نكون تحبش نكون أنا قاسي، لما ضروري نكون الردع يكون موجود خاصة في الجانب هذا،
1: هذا هو المطلوب يوم الردع.
0: شوفوا الأرقام الكبيرة هذه ولا المؤشرات هذه تعكس بحق وضع المروري على بلادنا، ما تطمنش. دونك لهنا صدقا يلزم تضافر جميع الجهود، اليقظة، تكثيف خاصه اليقظه وتكثيف الجهود الكل بمختلف الاطراف والهياكل اخي نادي، لا شيء من اجل اول حاجه نشر الثقافه السلام المروريه وتعزيز الرقابه والحد من الخطر هذايا من التجاوزات الخطيره، خاصه كما نشوفوا ارواح تفقد جراء الخطر هذايا مزيد كبير من على طرقاتنا. دونك صدقا بكل لطف دعوه مره اخرى على كل سواقنا اللي يسمعوا فينا، رأي المؤشرات هذه رأي خطيرة جدا، هذه المؤشرات رأي ما تفرحش، مؤشرات رأي يمكن تعكس جانب آخر على بلادنا. دونك هيك علاش مرة بينا بكل لطف دعوتنا لكل مستعملي طريق المحافظة على السرعة القانونية، لا لا لا تجاوز السرعة القانونية، وبرشا يقظة، برشا مسؤولية، برشا إحساس بالمسؤولية أختي نادية لكل السواق. وأكيد كما قلت لك جانب الردع يكون نشوفه مهم جانب هذا. وأكيد نتمنى السلامة للجميع، مشكورة مرة أخرى ديما إذاعة التوين في المنابر متاعها اللي مهتمة بالجانب العام السلامة المرورية وبالمحاور المهمة للسلامة المرورية. إن شاء الله إن شاء الله صوتنا يكون صوتنا نافع، دافع إيجابي ونافع لمستعملين الطريق باش يخفضوا من سرعتهم ويحافظوا على السرعة القانونية، لا لشيء حافظوا على أرواحهم وأرواح الناس كل طرقاتنا، وإن شاء الله كما قلت ديما طريقنا آمن بأقل ممكن من حوادث.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة ربي يبارك لك صابر، مشكور، شكرا نهارك من أسعد الأيام، وتحية لكل مستعملي الطريق وين ما كانوا معنا في الاستماع. شوية آخر 7:30 موعد مع أنفو سبور.

0: تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بكأس العالم، النتائج الحاصلة يوم الأمس وفجر هذا اليوم. منتخبنا الوطني التونسي استهل المشوار المونديال بهزيمة ثقيلة 5-0 بعد أداء جماعي مهزوز وأخطاء فردية كارثية أثرت على نتيجة اللقاء، وربما حتى الرسم التكتيكي واختيار التشكيلة لم يكن موفق من مدرب صبري اللموشي، وعديد الأشياء للتعديل. في كل حالات وضعية صعبة جدا لمنتخبنا الوطني التونسي ومعقدة في المجموعة الأساسة. وتاريخ كورتنا اليوم مصباح إذن وقع تشويه بمستوى هزيل جدا وضعيف، وظهور لم يكن في مستوى اللاعبين على أرضية الميدان. لحساب نفس المجموعة، تعادل مثير انتهت عليه مباراة هولندا اليابان، تسابق وتلاحق في النتيجة بين المنتخبين لتنتهي النتيجة على التعادل الإيجابي 2-2. الصدارة للسويد 3 نقاط اليابان، 1 نقطة الهولندا، و0 من نقاط لتونس. المجموعة الخامسة ونتائج الجولة الافتتاحية، ألمانيا تنتصر بفوز عريض على منتخب كوراساو 7-0، كعرض نتيجة إلى حد الآن في المونديال. الإكوادور انهزمت أمام الكوت ديفوار 0-0. ألمانيا 3 نقاط الصدارة، الكوت ديفوار في نفس الترتيب 3 نقاط، أصفار لكل من الإكوادور وكوراساو. المجموعة الرابعة، أستراليا فازت أمام تركيا بنتيجة 2-0. أمريكا فازت أمام باراغواي 3-0. 3 نقاط لأمريكا الصدارة، رفقة أستراليا 0 نقاط لتركيا والباراغواي. المجموعة الثالثة، اسكتلندا فازت أمام هايتي بنتيجة 2-0. التعادل الإيجابي بين المغرب والبرازيل 0-0. 3 نقاط لاسكتلندا، هدف للمنتخب نقطة لكل من المنتخب المغربي المنتخب البرازيلي، و0 من نقاط لهايتي في أسفل الترتيب. برنامج لقاءات اليوم وفجر الغد، 5 مساء إسبانيا تلتقي الرأس الأخضر، 8 ليلا بلجيكا تلتقي المنتخب المصري، 11 ليلا السعودية تلتقي الأوروغواي. في أخبارنا المحلية، انعقدت مساء أمس الأحد جلسة تقييمية لأمل جربة ميدون، وقع التطرق إلى ما بعد ضمان البقاء وحاجة النادي للدعم المادي الفوري لخلاص اللاعبين والإطار الفني، مع تعيين لجنة مستقلة للانتخابات برئاسة السيد بشير الغول ومختار بلاغجي، وتحديد تاريخ 4 جويلية لموعد الجلسة الانتخابية، وآخر تاريخ لقبول الترشحات سيكون يوم 30 جوان الجاري. وطبعا تم التطرق للعمل الكبير من الإدارة والإطار الفني واللاعبين، خاصة في مرحلة الإياب اللي كانت ناجحة وكسب أثرها أمل جربة بدون بقاء عن جدارة. ساعة مونديال انطلاقا من 9:10 موعد اليوم على موجات إذاعة تطاوين.

0: 37 دقيقة نتحدث في موضوع ساعة الحقيقة معناش برشا بين ظفرين. هي كانت خيبة أمل بطبيعة للتوانسة الكل، وكل تونسي حر يحب بلاده وعنده انتماء كبير لبلاده. نعرفه اللي كانت خيبة أمل معناها بعد هزيمة المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي بخماسية. برشا شباب وبرشا خاصة الصغار أكيد يتفرجوا في الماتش ويحبوا الكرة ويحبوا بلادهم، يحبوا يدربوا بلادهم ويحبوا تونس معناها تكون معناها في العلالي ديما، ويفرحوا معناها في خاصة معناها كي يلعب المنتخب التونسي. شنو تأثير هذا الخيبة الأمل تصير هذه خاصة للصغار، وكيفاش يتعاملوا معها؟ خاطر برشا تأثر فيهم راهو اللي خاصة معناها يحبوا للكرة برشا هما مازالوا صغار ومازالوا معناها شوية شوية يفهموا في الكرة، ولكن هك الحب للوطن وللكرة يخليهم تأثروا برشا. كيفاش نتعاملوا مع الحاجات هذوما؟ أكثر تفاصيل كل عادة حضر معنا سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال أسرة والطفل وزيدة مستشار قضية أطفال، قدم لنا برشا تفاصيل ونصائح للصغيرات هذوما. صباح النور سي إبراهيم هارجزين.
1: صباح الفل مدام نادية، مرحبا بك ومرحبا بكل اللي يسمعوا فينا أو فينا على مجلس إذاعة التطاوين.
0: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. احنا منحبوش نقولوها الكلمة هذه خيبة أمل، ولكن هذه كهو اللي صار، ميسالش نحكو الواقع واللي صار بالضبط، أما أهم حاجة كيفاش نتعامل مع الحاجات هذو ما اللي يصير.
1: يعطيك الصحة مدام نادية، الحقيقة موضوعنا مهم برشا لأنه فما برشا تفاصيل ساعات ما ننتبهوش ليها، لأنه صغارنا ما فماش حتى كل طفل ولا كل شاب ولا كل مراهق ولا كل خاصة كي ناخذوا الفئات العمرية ذي، يعني متعلقين ببلادهم، متعلقين بالنسبة للكورة كي تمثلها ماهوش رياضة بركة، هو انتماء، والانتماء ذي اللي يلقى قبل ما نحكيه ومعناه ما يتفرجوا في الماتش تلقاه رسمين برشا انتظارات وشعور الإحباط ذي اللي نجم يحسه كبير واللي يحسه المراهق كي ما نعرفوش نتعاملوا معاه نحن كأسرة بو أم ولا حتى كمؤسسة تربوية، إنه الشعور هذا نتعاملوا معه الوقت ذاك فما حاجات نجم تداعياتها، نجم نقول من الأول كما حالة التعصب ولا العنف اللي تلقى موجود، لأنه شنو؟ لأنه نعرفه في علوم التربية ولا في علم النفس إنه أكل أهم حاجة هي المشاعر، والمشاعر هذه لابد من كيفية التعبير عليها، ونحن المختصين أو الولي لازم يلقى المجال سواء بالحوار سواء ناخدو الميدياسيون أكتستيك اللي هو المقاربات الفنية باش يعبر عليها بالمسرح، يعبر عليها بالرسم، يعبر عليها، وبالتالي مهما كان شكل التعبير المهم صغارنا يعبروا. وهذا المشكل اليوم كان نحن نعيشه الإحباط هذية من صغيراتنا وما نعرفوش كيفاش نخلو صغيراتنا باش يعبروا عليه، يولي تداعياته على المستوى النفسي نتاعه ولا حتى على المستوى التربوي نتاعه، لأنه صغارنا نحن ها مجتمع الكبار، تونس عظيمة، تونس عظيمة برجالها، تونس عظيمة بالنساء، وقت يجيو اليوم في ماتش كورة عمره ما كان هو الماتش الكورة اللي نحكيو عليه اليوم، حتى الرياضة فيها ربح فيها خسارة، لكن اليوم الحقيقة وقت نلقاو خيبة بالطريقة ذيك كما قالوا نسمعوا فيها حتى في كل بلاتوات كذا، قلت ميسالش نلعب، والمهم حتى كي نخسر معناه بشارة
0: نتيجة معقولة صحيح.
1: مبادئ هذي اللي نحب نقول علاش نحكي تو مش نحكي كورة، أما كي نحكي على مبادئ الشرف، كي نحكي على مبادئ القيم، كي نحكي على مبادئ المواطنة، اللاعب اللي بين المريول ويحس الجمهور التونسي اللي قاعد يجري قاعد يجتهد اليوم صغارنا، ونحن نحب نعلموهم الحاجة ذيك، نحبوا كيفاش يحب الوطن نتاعو، يحب البلاد نتاعو، يجري ويتحرك ويحارب ويكون جندي من الجنود هذيا. اليوم وقت يشوف الصور هذيا ما يلقاهاش الأمانة، خلينا نقولها ما يلقاهاش في اللاعبين نتاعنا ولا ما يلقاهاش في المدرب، وقت تلقاها معناها تغييرات ويفهموا ولادنا الكورة وبناتنا يفهموا تغييرات الكورة، وقت ما يلقاهاش هذيا. خلينا نقول حاجة، كيما الأم والبو ولده يتظلم في لحظة معينة ويبدأ يستنى في أم وبو كيفاش يخذلو حقه، النهار ما يخذلوش حقه راه يتولي تداعيات على المستوى النفسي. أنا هاني نقول لهوني كمختص، راه أي إنسان يتفرج اليوم في الكورة وفي الخيبات هذيا راه مستحق النقطة الأولى إنه يعبر عن المشاعر نتاعه ويعطي رأيه بكل تلقائية بكل حرية، وينتظر من مجتمع الكبار اللي هم اللي ماسكين الكورة واللي هم عندهم القرارات وعندهم مسؤولية ياخذوا قرارات. يقول قائل علاش يا سي ابراهيم الحاجة هذو؟ لانه لازمنا نتعلموا وقت واحد يخفق والاخفاق نتاعه معناه ماهوش
0: يعني
1: الاخفاق نتاعه خاطر ما بذلش مجهود خاطر صدحني في الكلمه انه ما تناولش الحاجه بصرامه اكثر انه كان معناها وكانه عادي اليوم وقت نلقاو حاجه بالخيبه ذي. لا لازم نتعلم انا ولدي ولا بنتي اجتهد ابذل مجهود وقت كي تخطأ وتبذل مجهود ما يزيدش وقت كي تبدأ وقت كي نخطأ يبدأ العارف لبابا وأمي باش ياخذوا قرارات. اليوم المؤسسات لازمها تاخذ قرارات مش في حق الكورة وفي حق الرياضة رأي لي لو مش نحكي شيء في حق المبادئ والقيم. اليوم وقت عبد يحس اللي فما قوانين وفما ضوابط وفما غير على الوطن يعني صحيح. اليوم مش نحكي غير على الكورة ولا خاطر تونس خسرت
0: الوطن قبل كل شيء
1: غير على الوطن اللي العباد تعشقه وقت تري العباد فما شكون خذا حق معناه في الوطن الصغير يتعلم يقول الحمد لله بابا وامي خذوا لي حقي في نوعا ما بابا وامي اللي هي حب الوطن واللي هي العباد اللي ماسكه الدولة التونسية خذوا حقنا لأنه أنا أقول لكم كل صغير فينا وكل صغير تفرج اليوم قاعد يلوش في ردة فعل وبالتالي الرجل النفسية مهمة برشا اليوم مش على الأقل نسترجع النفس ولو حاجات بقرارات ولا نتحاول ونحكيه لأنه أي واحد نحن الكبار تقاي هبط في الساتير تقاي يتكلم تقاي يحكي هذا كبير وخذك كيفاش مسكين قاعد يحب يعبر لذلك المجتمع الصغار راه محتاجين برشا خياتي وأخوتي أمي وبابا والأخوي وأختي خلي صغاركم احكوا معاهم معناها على الحاجات كل رسالة لازم تكون ميسيرش هذا ما نتعلم منها نحن ولدي ولا بنتي هاو تتعلم شنو معناه انك تبذل مجهود تشوف اللي يبذلش مجهود شنو النتيجة بتاعه نحن نحب بلادنا نذكرهم بتونس المجيدة تونس اللي كانت حسن حصين لكل حاجة اني يهزز ونعرف قيمة العلم وراية العلم وراية تونس حد حببهم في بلادنا وديما نحكوا على تونس ونحكوا لهم على تونس ولا حب الوطن. ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وربي يغرس في قلوب المؤمنين ببلادنا اللي يسمعوا فينا وكما أنت مدام نادية اللي تفتح في المجال هذايا باش نعبروا باش ننصحوا أبنائنا باش ننصحوا أمهاتنا. تونس راهي عزيز علينا وتونس نحبوها برشا وحتى كي نتكلموا بالحرقه ذي خاطر نحبوا صغيراتنا وشبابنا يكونوا متمسكين ويحبوا بناتهم. عمره ما كانت الرياضه مجرد رياضه راهي وسط لا ميدياسيون ارتستيك ولا لا ميدياسيون سبورتيف مهم برشا في علاقتنا في تربيه الناشئه. هذاك علاش معناها العباد تصرف المليارات والبليارات في الرياضه لانهم يعرفوا الرياضه والثقافه هي اللي تغير السلوك هي اللي تغير سلوك المجتمع وهي اللي تغير معناها قيمة وسيرة ذاتية للمجتمع. هذاك علاش ما نستهونوش بالحاجات هذه لابد من قرارات ومن ردة فعل وتكون رجة نفسية إن شاء الله اللي يسمع فيها توا يعطي
0: الاهتمام
1: اللي قاعد نحكي فيه وربي
0: يوفقنا ويوفق الجميع مدام ليه. ان شاء الله يعطيك صحة سبريمتي كافيت وافيت الحقيقة وهو للأسف ما نجم نقوله حتى نسبة كبيرة معنا من الصغيرات والأطفال اللي هم تفرجوا زادة في المناطش ويتبعوا الكورة بصفة عامة ويحبوا المنتخب التونسي ويدربوا بلادهم ويفهموا برشا وما شاء الله جيل ذكي برشا. يعطيك الصحة ان شاء الله تكون وصلت الرسالة للأولياء أهم حاجة سبريم بارك الله فيك ونهارك من أسعد الأيام ان شاء الله وبالتوفيق معنا في بقية المباراة ان شاء الله يفرحوا هالصغيرات فرح الشعب التونسي الكل في بقية المباراة. سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال تحياتنا ليك ونهارك من أسعد الأيام. مصرين زينا معكم حتى للتسعة.

0: 7:52 دقيقة باش نمشي معكم لفقرة خدمات إدارية باش نتحدثوا على العفو الجبائي لسنة 2026.
1: خدمات إدارية.
2: خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية.
0: إجراءات للتخلي عن خطايا تأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا ترتيب الجبائية. كانت قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إجراءات تفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 يشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة زادة بالنسبة للتراتيب الجبائية في عدد من الحالات. بطبيعة الإدارة أوضحت لهنا في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026 إنه الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب روزنامة الدفع في أجل أقصى 30 جوان 2026 مع دفع كامل القسط الأول وتسديد زادة بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. كيفاش يكون الإجراء هذايا اللي يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبضات المالية قبل غرة جانفي 2026؟ كيف زاد الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها زاد قبل 20 جوان 2026، بالإضافة للديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ نفسه زاد؟ كما يتيح العفو الجبائي التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية قبل 20 جوان ومصاريف زادة التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة الدفع في أقصى أجل يكون 30 جوان، ودفع القسط الأول يكون كامل وتسديد بقية المبالغ على أقساط ثلاثية. يشترط لهنا الانتفاع بالإجراء هذي دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة بطبيعة عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراء التسجيل. ونذكروا زادة كيف في الإطار هذي الإدارة العامة للأداءات دعات المطالبين بالأداء إلى الاستفادة من مختلف إجراءات العفو الجبائي قبل انقضاء الأجل المحددة، وذكرت هنا بإمكانية الحصول على الإرشادات زادة اللازمة عبر مركز الإرشاد الجبائي عن بعد، واللي هو الرقم يكون 81 100 400. هذه تفاصيل كما قلت بخصوص الإجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا الترتيب الجبائية من خلال العفو الجبائي لسنة 2026. ثمانية غير درج شوية أخرى، عمر بودر بالي قدم لكم موجز أخبار ثمانية، ونرجع نواصل معكم موعدنا في ورود صباحة 9:00.

0: ليالي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: إشهار
2: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام، تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: اشهار
3: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. شرعت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح. تشرع اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس والفلاحين في القيام، دعتهم إلى الفلاحين بحمل حملة مدوات الزيتين، ودعت كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مدواتها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المدوات. تحتضن تونس العاصمة اليوم أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية. دوليا، نفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت تفجيرا في مدينة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون جنوب لبنان. رحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في تصريح لإذاعة فرانس كولكولتير اليوم الاثنين باتفاق وقف في إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران وصفة إياه بالخبر السار. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: نوصل معكم لثمانية وثمانية دقائق كل عادة وقيت مش نعرفه بعضنا تفاصيل جديدة هم تقصنا بالنسبة اليوم وحدها الأيامات الجاية. حاضر معنا بالليل سي صبحي بن أحمد يقدم لنا أكثر التفاصيل. صباح النور سي صبحي نرجزي.
1: صباح الخير أختي نادية، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات التطاوين.
0: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك ونبدأ بنهار اليوم.
1: نعم، هو بالنسبة لليوم اللي بشي يميز أكثر هذا الطقس هو طقس مغيم جزئيا على كم بلاد، تتكثف أكثر السحب المناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه قد تكون غزيرة وخاصة بمناطق الشمال الغربي في البداية بعد الظهر ومع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للمناطق المعنية أكثر هي جهة الكاف، جهة جندوبة، بيجة، سليانة، وكذلك حتى جهة القيروان لاحقا وجهة القصرين وقبصة. بالنسبة لدرجات الحرارة ما زالت اليوم مرتفعة في مناطق الجنوب، مناطق الجنوب الشرقي كذلك جهة تطاوين توصل حتى 38 درجة مع ظهور الشيلي، لكن إن شاء الله بداية نجم نقوله من يوم الغد تتحول التيارات إلى شمالية شرقية، انخفاض واضح في درجات الحرارة غدوة، إن شاء الله نسجل غدوة كحرارة قصوى 32-33 درجة بعد الظهر بجهة تطاوين وكذلك حتى بمناطق الجنوب أقل من اليوم إن شاء الله. توصل ما ترجع لمعدلاتها العادية غدوة وبعد غدوة كذلك. بالنسبة للخلايا العادية بتشمل أكثر مناطق الغربية للوسط ويمكن تشمل حتى جهة شرقية لاحقا آخر الليل ومعناتها آخر نهار وأثناء الليل. وبالنسبة لمناطق الجنوب يبقى ديما طقس في استقرار تقريبا إلى غاية آخر هذا الأسبوع مع عودة للارتفاع في درجات الحرارة، تيارات بتكون جنوبية إن شاء الله آخر هذا الأسبوع.
0: يعطيك صحة سي صبحي، مشكور جدا،
1: شكرا
0: لك، من أسعد الأيام، تحياتنا لك.

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فك راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. دور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار. نرجع نواصل معكم 8:15 دقيقة بالضبط على إذاعة تطاوين. باش نمشوا بعد شوية لأحوال السوق من جيم تحديدا، تفاصيل جديدة تهم الأسعار. إذا كان فما جديد فماش انخفاض على الأقل الجمعة هذه في الأسعار. باش نمشوا زادة البغرارة، كما نعرفوا مختلف المعتمديات أو البلديات تقريبا اللي قاعدين يقوموا بحملات نظافة، الحملات اللي كما كل صيفة وموعد صيف جديد، وزادة كيف الحملات حملات من خلال برنامج جديد الخاص بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة. شنو فما جديد على مستوى معتمدية بغرارة؟ بعد شوية يكون حاضر معنا كاتب عام البلدية يعطينا أكثر تفاصيل وغيرها زادة من متابعاتنا ديما في الموعد. أما قبل كل شيء باش نمشي نعمل معكم إطلالة على أهم العناوين صادرة بتاريخ اليوم في مختلف الجرائد التونسية. باش نبدأ معكم بالشروق، الصفحة الأولى من الشروق شنو كتبت بالضبط بخصوص اختبارات البكالوريا في شعبة الأدب والعلوم التجريبية إصلاح اختبارات العربية والفيزياء لبكالوريا 2026. تقو تفاصيل الأخبار هذه الكل بطبيعة على الشروق اليوم. زيدا في الصفحة الأولى عبد الحليم قنديل يكتب للشروق حرب ما بعد الحرب. في نفس السياق في النسخة الورقية للشروق تقرو اليوم ارتفاع تحويلات الجالية التونسية بالخارج، وعنوان آخر بسبب تجميد أسعار الحبوب الفلاحون مستاؤون. نقرأ عنوان آخر زيدا من الشروق قره قانون المالية إدارة الأداءات تنشر تفاصيل العفو الجبائي لسنة 2026. في عنوان آخر باش نقرأ زيدا بخصوص العودة الطوعية اللي ما زالت مستمرة، اللي انطلقت أمس رحلات جديدة مبرمجة لفائدة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. نختم بالعنوان هذا ومقال مطول تقروه اليوم في الشروق، عاملات الفلاحة لماذا تتكرر الفاجعة. باش نمشي معاكم للجمهورية وأهم عناوينها، كتب زادة كيف كيف بخصوص عودة 4735 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025. في عنوان آخر زادة نقر انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. في المملكة العربية السعودية في قلب قطاع المياه العالمي مؤتمر يرسم ملامح مستقبل الاستدامة والابتكار المائي. في عنوان آخر نقروه زادة من الجمهورية بين قامات أمريكية ونبض تونسي تفاصيل الدورة 20 لمهرجان برقة الدولي للجاز. باش نقرأ في عناوين أخرى زادة تفاصيل هذه ما كالعادة كما قلت تقروها على صفحات الإلكترونية وإلا زادة الورقية. باش نمشي معكم لصباح نيوز، وزير الخارجية تقولي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 حتى 16 جوان، مازلت متواصلة الزيارة هذه. وزير تربية مينغي بدعم الجهات وتعزيز بنيتها تحتية استثمار في مستقبل أبنائنا التلاميذ. في عنوان آخر مع موافقة 2026 تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليارات دينار، أغلب الصحف تقريبا كتبت بخصوص الأخبار هذية. وزيد عنوان آخر وزير الخارجية ونظير الجنوب الأفريقي يؤكدان أهمية تطوير آليات الاتحاد الأفريقي. وزير التعليم العالي في تصريح لقطاع الخدمات الجامعية شريك في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب. ووزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة. إلى حدود 12 جوان كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار. ووزارة المالية تكشف عن تفاصيل تطبيق الضريبة على الثروة وآلية تطبيقها. بعض العناوين زاد كيف نختم بها من الصباح نيوز: إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وشركة نقل تونس استمرار برنامج صيانة الأسطول وتحسين وضعه. بعض العناوين زادة باش نختم بها من صريح شو كتبت اليوم بخصوص زادة انتدابات في وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وكل التفاصيل بخصوص العفو الجبائي لسنة 2026 حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في عنوان آخر كتبت زادة كيف كيف بخصوص رأس السنة الهجرية عطلة بيوم واحد، أعلنت عليه رئاسة الحكومة في بلاغ صادر لها يوم السبت، يتمتع به أعوان الدولة والجماعات المحلية. هذم العناوين وغيرها بطبيعة من التفاصيل التي تقرأها كما قلت في مختلف الجرائد التونسية صادرة بتاريخ اليوم 15 جوان 2026. بعد الأغنية نرجع نواصل معكم بقية متابعتنا، ويقولوا لي حاضر معنا زميلنا كيلين ناخذوه معنا في المباشر قبل ما نكملوا مع غنايتنا وبقية متابعتنا. كما قلت جولتنا باش تكون بطبيعة في أحوال السوق مباشرة من جيمة.
3: أحوال السوق
0: تقريبا احنا كل جمعة نكون في موعد مع الأسعار من نجيم من بغرارة من سيدي مخلوف وزيدة من ولاية من دنين كل صبحية أربعة وكل صبحية اثنين زيدة. اليوم من نجيم تحديدا كما قلت باش نعرفوا التفاصيل الجديدة تهم الأسعار. صباح النور كيلاني، تفاصيلي كل معاك.
4: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل هذيك نادي لكل السادة المستمعين، والتحية الصباحية تجيك من الجيم. نحب نتمنى النجاح والتوفيق لكل أتلاندا، اللهم بصدد نترقبوا في نتائج البكالوريا وبصدد الأعداد إلى منظمتي النفيام والسيديام. أولا نلاحظوا هنالك انخفاض وارتياح لدى المواطنين بخصوص الأسعار. بالنسبة تزود طبيعي كيف لكل المواد الأخرى. بالنسبة للأسعار الخضر الورقي سوق معدنوس و 500 مليم، النعناع 800

0: 250 دينار بالنسبة للدجاج 7200 والبلاتو عظام حجم صغير 6000 حجم كبير 7000 بالنسبة للأسماك كما تعرفي في الجيم من أحدث الأسماك وأجودها بالنسبة للأوراطة 55 دينار 32 دينار العادية الجاروس 35 دينار الكوكا 10000 السردينة 7000 معزو 26 دينار الشفاو 30 دينار القرني 46 دينار والشبي 27 دينار هذه مختلف الأسعار لاحظوا هنالك انخفاض نحب الملاحظة دي محافظة على النظافة هذا نوصي كل المتصدين في خلال السوق الأسبوعية أنا رجائي الحفاظ على المكان والحفاظ على النظافة هذه مختلف الأسعار اليوم نجيكم
1: ما
0: تعرفوا لنا لحد هو سوق الجيم سوق الأسبوعية وإن شاء الله ديما في انخفاض وسجلنا ارتياح لدى المواطن مرة أخرى نادي نحييك تحية ليك جيت من الجيم وإلى اللقاء نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله
1: شكرا ليك يعطيك الصحة ونهارك من أسعد الأيام تحياتنا ليك

0: لقيت على موجتي ذات طويل 28 دقيقة باش نمشي معكم البغرارة معتمدين بغرارة من الأماكن الجميلة جدا وكما نعرفوا في الصيف الأقبال عليها يكون كبير من طرف الزوار خاصة معناها الكورنيش والبحر بغرارة بصفة عامة الفسحة الشاطئية هي الحقيقة معناها من البلديات اللي كان تقوم ديما يعني بدوريات مستمرة لحملات النظافة على طول عام تقريبا ولكن قبل موعد وانطلاق موسم الصيف تكون فما أكيد حملات مكثفة وأهم حاجة باش نحكو على نقاط السوداء معناها في معتمدية بغرارة وتدخلات اللي صارت مؤخرا حتى زادة من خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. حاضر معايا بالهاتف كاتب عن بلدية بغرارة سي فتح السيد يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور سي فتح.
1: صباح الخير. صباح النور. صباح الخير كافة مستمعي إذاعة التطوير.
0: هو بلدية بغرارة كما قلت يعني أكيد جهود استثنائية ودورية ومستمرة لحملة النظافة هيك ولا سي فتح؟
1: أيه.
0: وين نصوت في البرنامج هذا؟
1: النظافة هذا شغلنا الشاغل معناها على مدار السنة هذه من أولوياتنا معناها تنظيف المنطقة كامل المنطقة البلدية. يبقى بعض المناسبات اللي لها معناها استعداد خاص ونكثف فيها مجهوداتنا ونزيد من فرق العمل وفرق اليقظة والاستمرار وبما فيهم موسم الاصطياف بالطبيعة. انطلقنا بصفة مبكرة تقريبا من شهر مارس في هذاك التنظيف الأولي وتقليم الأشجار والعناية بها وبعد بشوية بشوية معناها حملات التنظيف ودهن الأرصفة ومسح المسالك المادية للشواطئ خطر احنا ما عدناش كان شاطئ البياضة ولا الفسحة الشاطئية زاد عندنا مواقع أخرى في تجزمته في العياطي في الطويشة اللي معناه يصدوها أهالي المنطقة. تبقى معناه الفسحة اللي عندها رونق خاص وعندها عملة اسم ويجوها معناه تكون قبلة للمصطفين من تقريبا من الجهات هذه الجنوب معناه مدنين تطوين. بالنسبة لليوم اليوم زاد عندنا حملة استثنائية حملة نظافة مشاركة فيها حتى لونجاد مشاركة فيها العمل بتاعنا بعض المشاركين الأخرين في كامل فسحة ستو جمع ذاك الفواض البلاستيكية اللي خرجها البحر
0: وين بالضبط وعلى الشط في الكورنيش
1: الفسحة الشاطئية والعمل متواصل بالطبيعة في إقامة فم الحجز الترابي هذاك باش البحر ما يفيدش ومسح المسالك ودهن الأرصفة معنا العملية متواصلة في الأيام زادة القليل القادمة زادة باش ينطلق مقاول باش يخدم لمدة 70 يوم معناه في أوقات الذروة موسم الاصطياف. ندائنا الوحيد هو إن شاء الله يعاونونا المصطفين كما يلقى المكان نظيف معناه يخليه نظيف راهو الحاويات موجودة على كامل الفسحة الشاطئية ما فيها باس معناه في كيسي يحطها في الحاوية يعاوننا ويعاضد مجهودنا.
0: هذا هو المطلوب بطبيعة معناه من الزوار والمواطنين بصفة عامة. هي دي ما تبقى أكبر إشكالية نصور في مختلف البلديات هي التجهيزات خاصة الحاويات معناه نحكي على معتمدية بغرارة الكل مشكلة الفسحة الشاطئية متواجدة الحاويات
1: يعني تتبع معتمدية النيل الجنوبي
0: أي
1: للتوضيح.
0: أي بالنسبة للحاويات موجودة معناها على المستوى المعتمدية الكل ولا فما نقص في التجهيزات؟
1: لا لا الحاويات معناها قرينا حسابنا وخلينا عدد هام معناها في المستودع مخصصين للفسحة الشاطئية معناها متوفرة الحاويات فقط المواطن يعاوننا يحط في الحاويات راهو تقريبا بين الحاوية والحاوية ما فيش 15 متر.
0: اي شفنا هذه حتى
1: حاويات
0: عامية ولا تقريبا موجودة الحاويات فقط المواطن لازم يكون مسؤول زيادة حتى هو. الحملات المكثفة معناها اللي كيما كل موسم الصيف معناها اكيد تكونوا حاضرين معناها ونتابعوا في هذايا معاكم في الاستعداد الموسمي سي فتحي وهذايا اللي نشوفوا فيه الحقيقة فقط ديما يلزم الحفاظ زاده من عند المواطنين ولكن نقاط سوداء موجودة على معتمدية بغرارة وين الإشكاليات بالضبط وهل تم القضاء عليها نقاط سوداء ولا
1: تقريبا ما فماش نقاط سوداء شوية الشط طويل برشا اللي يمكن يقلق ياسر سيتو في البياضة مش في الفسحة الشاطئية معناها يمتد على 4 كيلومتر ولا أكثر معناها نلقوا صعوبة سيتو من المواطنين اللي يخلوا الفضلات بتاعها معناها هذاك اللي يقلق. الحاجة الأخرى عوامل طبيعية هذاك البحر يخرج الضريع ما هوش بالسهل معناه باش ننظفه معناه الضريع كل ما هوش بالسهل
0: بخلاف هذا تقريبا الحملات المستمرة ديما من عندكم كبلدية بغرارة، شنو فما حاجة استثنائية محضرينها سنة لزوار الكورنيش؟ فما حاجة جديدة ولا؟
1: الحاجة الجديدة هي عندنا مجموعة من الكراسي هذاك اللي بون جاردان باش نبدو في تركيزهم خلال الأسبوع هذا.
0: باهي يكونوا حاضرين معناها جماعة تقريبا
1: ان شاء الله خلال الاسبوع هذا باش نركزوا.
0: باهي، ووقتاش يبدا معناها الموسم؟ تنجم تمشي توا العباد للشط ولا مازال
1: بعدها توا من الاسبوع
0: موجودين؟
1: معناها في نهايه الاسبوع، عطله نهايه الاسبوع راهو فما مصطفين ويجوا معناها بصفه مبكره في تلقى تقريبا.
0: هاك علاش برشا ناس تسال معناها نجموا نمشوا لبغراره للكورنيش ولا لا؟
1: وهذه بغرارة هي اصلا المصطفين هذوما كل عام يعاودوا ليهم عنيد خاص البغرارة، واحنا زاد فرحانين بهم ومرحبا به.
0: اكيد جدا، ان شاء الله ديما الظروف تكون ملائمه وعلى احسن ما يرام، وحتى المواطن يلزم ديما يكون مسؤول راهو تنظف المكان نتاعك بعد ما تمشي، وخاصه انه الحاويات تقريبا موجوده في كل مكان. فان شاء الله الناس كلها تكون مسؤوله وتبقى ديما معناها بغراره مزينه من الاماكن اللي كما قلت معناها يكون عندها صدى كبير خلال موسم صيف وكل صيف تقريبا. يعطيك صحه سي فتحي، احنا ديما في متابعه معاكم راهو لمختلف الحملات اللي هي مستمره، وخاصه حتى التشكيات ممكن تجي من المواطنين بخصوص الفضلات اللي تكون موجوده حتى على مستوى الطرقات. ان شاء الله بالتوفيق ديما ليك، يعطيك الصحه فتح السيد كاتب عام بلديه بغرار على تدخل معنا، تحياتنا ليك.
1: شكرا، تحياتي.
0: نتواصلوا ديما معكم احنا مستمعينا حتى للتسعه.

0: الإشهار
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نص فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طوال.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم نرجع لقطاع غزة وصلت الضوء على قصة صمود تكنولوجي استثنائي لحضانة اسمها بيبينير، مختصة في التكنولوجيا والشركات المتقدمة. تحدثوا على حضانة اسمها يوكاس اللي مثلت لسنوات طويلة شريان حياة رقمية وأمل لشباب الفلسطيني وخاصة في غزة لمواجهة الحصار والبطالة. الحاضنة هذه أسستها الكلية أو الجامعة العلوم التطبيقية بغزة كمركز ريادي ومتميز، ويشتغل فيه فريق متكامل من الإداريين والدكاترة والخبراء التقنيين والموجهين على إشراف وتطوير آلاف الشباب من غزة والمبتكرين التكنولوجيين. يوكس كانت تقدم خدمات مصيرية وتطبيقات وخدمات بالأساس للشباب اللي في غزة للعمل بشكل حر كفريلانسر وتصدير برمجياتهم لكل العالم. خدمات مع تدريب تخصصي عالي، توفير فضاءات عمل مشترك مجهزة، وتأهيل الشباب لحياة برمجية متكاملة إلى حد ما. ورغم الحرب والإبادة إلا أنه المشرفين على هذه البيبينير حاولوا من الركام إعادة النهوض وتوظيف ما تبقى من الركام متاع البنية هذه، وإعادة ومواصلة تأهيل الشباب في غزة للعمل في مجال تكنولوجي قاعد يعمل فيه أرقام كبيرة برشا، خاصة اللي في غزة عندهم من الكفاءات والعباقرة في كل المجالات في علاقة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الموجهة عبر الانترنت، كونهم يبرزوا ويقدموا طاقتهم وإنتاجاتهم عبر العالم. واليوم بعد سنوات نجحت في إنشاء مساحة عمل مؤقتة ومجهزة بإنترنت فضائي وسط مخيمات النازحين لتأمين استمرارية عمل المطورين والناجين وإعالة عائلاتهم رغم كل هذه الظروف.
1: آي تك ما أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

نحن معكم مع مستمعين بعد شوية في جولة كالعادة لأهم المشاريع على مستوى معتمدية ولايات الجنوب الشرقي. بعد شوية في فقرة مشاريع كن حاضر معنا خميس في متابعة جديدة معها بخصوص أهم المشاريع والمشاريع زي كيف الجديدة. باش نرجع معاكم زيدا بخصوص آخر الأخبار اللي تهم زيدا يعني البلاغات والانتدابات في بلاغ هذايا من وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية اللي تفتح باب الترشح لانتداب 80 عامل موسمي. فما شروط بطبيعة للترشح وملف يكون فيها وثائق معينة. بالنسبة للشروط للترشح لانتداب العمال هذوما من وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أنه يكون تونسي الجنسية، العمر لا يقل عن 18 سنة أو لا يتجاوز 35 سنة في 1 جانفي 2026، مستوى تعليم مستوى دون السنة الخامسة ثانوي نظام قديم أو السنة الثانية ثانوي نظام جديد. على الراغبين في العمل إرسال الملفات نتاعهم وجوبا عبر البريد او مباشره لدى مكتب الضبط المركزي للوكاله على العنوان هذا يا وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه 3 نهج شط مريم تونس 1073 صندوق بريد 345 في اجل اقصى 19 جوان 2026 على الساعه 5 مساء. الملف يكون موجود فيه مطلب باسم المدير العام لوكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه يتضمن عباره مطلب عمل كموسمي وعنوان المترشح ورقم الهاتف مع ذكر مكان العمل المرغوب فيه، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، زوز مضامين وولادة لم يمضي على تاريخ استلامها أكثر من 3 أشهر، ونسخة مطابقة الأصل من شهادة مدرسية تثبت المستوى التعليمي، وبطاقة عدد 3 أو وصل في الغرض. ويتم إبلاغ المقبولين العمل عن طريق البريد أو رقم الهاتف اللي بيشحطوه بطبيعة في الملف نتاعهم. هذوما شروط العمل بطبيعة مكان العمل في تونس، في بن عروس، في نابل، في القصرين، في سوسة المنستير والمهدية. هذوما بخصوص الانتداب لـ80 عامل موسمي من طرف وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. نواصلوا وديما معكم حتى للـ9 مستمعين في بقية متابعتنا.

بعد موجز أخبار التسعة ساعة مونديال مع قسم الرياضة وبعد موجز أخبار العشرة الكلمة ليك مع شكرا العديد خليكم في متابعة لبقية برامج إذاعة تطاوين المباشرة. هيك وصلنا معكم الختام الصبحية اللي بدينا معكم ستة في ورد صباح كالعادة كيما كل يوم. شكرا لك رشيد بوزاخر حبيب هدية حبيب خرازني دي كنت معكم من أمام الميكرون هركم زينة.

0: الأزهار.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. موجز ينظم فرع تطوين مدينة العلوم مدرسة صيفية في مجال الروبوتيك للمبتدئين من 7 إلى 10 من جويلية المقبل، وتندرج هذه المبادرة ضمن الأنشطة الصيفية التي دأب فرع تطوين على تنظيمها بهدف تنمية قدرة الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المتسارعة. تشرع اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس في القيام بحملة لمداواة الزيتين، ودعت كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل عن منطقة التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مداواتها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم العلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المداواة. تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في عملية ينتظر خلالها ترحيل 266 مهاجرا انطلقت السبت الماضي وتتواصل إلى يوم الثلاثاء القادم 16 من جوان الحالي وفق المشرف العام على مخيم العامرة بولاية صفاقس. دوليا، أعلن المجلس الأعلى للقانون القومي الإيراني في بيان صدر فجر اليوم، أعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات وصفها بأنها كانت صعبة ومضغوطة واستمرت لعدة أشهر. رحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف العمليات العسكرية، مشيدة بتجاوب الجانبين مع الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا التفاهم. من جهتها رحبت مصر بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق تفاهم لإنهاء الحرب، واعتبرته تطورا مهما من شأنه دعم الأمن والاستقرار المستويين الإقليمي والدولي. انتهى الموجز بعد الفاصل مع عرض الصحف العربية والدولية مع الزميل عمر بودربالة.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، حيث خصصت الصحف والمواقع عربيا ودوليا اليوم عدة مقالات من بينها قراءة في اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. البداية مع صحيفة القدس العربي التي تساءلت هل ينهي اتفاق الإطار حرب الحسابات الخاطئة. يقول الكاتب عبد الله خليفة الشيجي في صحيفة القدس العربي إن بعد إعلان الرئيس ترامب مذكرة اتفاق إطار للمبادئ العامة تلبي مطالب الطرفين الأساسية وتبني الثقة، ولكن تبقى تفاصيل الاتفاق غير معلنة رسميا، والعقدة الحقيقية في اتفاق الإطار حسب موقع أكسيوس أن نقاط اتفاق الإطار تعالج النتائج وتتجنب مناقشة أسباب اندلاع الحرب، والتباين والخلافات بين الطرفين تتمحور حول الخطوط الحمراء لكل طرف وتفسير بنود الاتفاق، وخاصة حول مستقبل برنامج إيران النووي واليورانيوم عالي التخصيب ورفع العقوبات والإفراج عن أرصدة إيران المجمدة وإدارة العبور عبر مضيق هرمز ووقف الحرب على حزب الله في لبنان. وتابع الكاتب أن هناك حاجة ملحة من جميع الأطراف لوقف هذه الحرب التي تستنزف الجميع بلا مردود حقيقي، ما يعمق حالة انسداد الأفق والنزف الأمني والاقتصادي يتجاوز منطقة الخليج العربي ليشمل بانعكاسات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي. إلى افتتاحية صحيفة لفيغارو الفرنسية التي حملت عنوان دونالد ترامب ولعبة المظاهر، تقول افتتاحية الصحيفة إن بين الإعلان عن إبرام اتفاق مع إيران أمس الأحد وفخامة مأدبة العشاء يوم الأربعاء في فيرساي، قد تبدو الأيام الثلاثة التي سيقضيها الرئيس الأمريكي ترامب في فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع وكأنها انتصار قائد روماني بعد حملة عسكرية. وتابعت افتتاحية أن المظهر طغى على كل شيء، وأصر الرئيس الأمريكي على اتفاق مع إيران في عيد ميلاده 80 إذا ما حصلت الولايات المتحدة على خارطة طريقها مع طهران، فستخوض مفاوضات شاقة لمدة 60 يوما على الأقل بشأن البرامج النووية والصاروخية البالستية للحرس الثوري ووكلائه في المنطقة، ولا سيما حزب الله في لبنان والعقوبات المفروضة عليهم ووصولهم المجمدة في الخارج. بمعنى آخر تضيف افتتاحية لفيجارو أنه لا يزال الطريق طويلا من هدنة طويلة الأمد إلى حل النزاع. ونختتم بصحيفة لوبينيون الفرنسية وتحت عنوان كيف نجحت باكستان في التوسط بين إيران والولايات المتحدة. ترى لوبينيون إن إسلام أباد استغلت موقعها الجيوسياسي واستراتيجيتها في التقارب مع جيرانها باستثناء الهند للتوصل إلى حل وسط مقبول لدى كل من واشنطن وطهران. علاوة على ذلك تضيف الصحيفة لا تستضيف باكستان أي قواعد عسكرية أمريكية، وقد دفع هذا الوضع الفريد الإيرانيين إلى اعتبار باكستان منصة محايدة وآمنة وموثوقة نسبيا للحوار، لا سيما أنه منذ أن قطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 1979 أصبحت السفارة الباكستانية في واشنطن مقرا دائما لقسم رعاية المصالح الإيرانية الذي يدير بعض الشؤون الدبلوماسية لطهران على الأراضي الأمريكية. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 للعشرة متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي

0: سيدتي أنستي سيدتي أنستي سادتي طاب صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي المباشر ساعة مونديال. نلتقي في هذا المونديال 2026 لتسليط الأضواء على أهم الأحداث الرياضية. طبعا اللي حبيناه ما صارش خيبة أمل جديدة وبداية دون المأمول، حبيناها تكون حصة احتفالية. الموسيقى لا، وفهل تتلاشى الأمال أم للتفاؤل بقية في مسيرة باهتة للمنتخب في نسخة صبري الموشي؟ هزيمة مذلة هي الأكبر في تاريخ النسخ السبعة اللي شارك فيها المنتخب الوطني التونسي، حيث استقبلت شباك مهيب الشامق 5 أهداف في أمسية أو في صباحية لم يكن فيها الشامق ولا دفاعه في أحسن الحالات، ولم يكن الموشي في مستوى الحدث. علاش صار هذا الكل؟ طبعا في التحليل والتعليق على هذه المباراة معنا محمد نجيب خضر كالعادة في الاستوديو، في حصة يؤمنها رشيد بوزاخر في التنسيق التقني لحبيب الخراز في غرفة الهاتف، وبعد قليل بشكر معنا جمال بركات في التحليل الأداء التحكيمي وكذلك الهادي السائري في بعض الإحصائيات وهوامش هذا المونديال. مرحبا بك سي نجيب، صباح النور.
1: اهلا وسهلا اخويا مصطفى، مرحبا بك ومرحبا بالفريق العامل معاك ومرحبا بكل السيادة اللي يسمعوا فينا على راديو تطاوين.
0: طول دخلنا في صلب الموضوع لانه التواس الكل بالتاكيد موجوعين من يعني سهروا حتى مطلع الفجر، ولكن النتيجه حبينا تكون ردة فعل بعد خماسيه بلجيكا، ثلاثها خماسيه اخرى ولكن باكثر مراره.
1: والله صحيح، مرارة كلمة في حقها، معناتها في خلينا نقوله اللي شفناه اليوم لا يشرف الكرة التونسية بصراحة، خلينا نقوله خاطر كسوسوا فهمتي التكتيك نتاع الملعبيه في وسط التيران او التصرفات نتاع الستاف تكنيك او التصرفات بعض الملعبيه حتى اللي على البنك، هذه بصراحه فوضى عارمه شفناها اليوم فوق الميدان. ما شفناش فريق منظم، ما شفناش فريق يلعب كره، وبالتالي انا نقول لك الجروب اللي موجوده تحت قياده الكوتش اللاموشي نتصورها مش قادر يتحكم فيها.
0: هل يتحمل الموشي كل أعباء هذه الهزيمة أم أنه الروح اللي افتقدناها في ملعبيتنا زاد فما دور آخر وفما كواليس وهوامش ما نعرفوهاش جينا الأصداء عن الأجواء غير المريحة في حجرات ملابس المنتخب، لكن هل أنه القسط الأكبر يتحمله الموشي باختياراته؟
1: أكيد القسط الأكبر هو يتحمل المدرب. علاش يتحمل المدرب؟ لأن المدرب توا عنده 4 مقابلات، عمل المقابلة الأولى فهمتي مع هايتي، المقابلة الثانية كيف مع كندا، المقابلة الثالثة كانت مع النمسا، المقابلة الرابعة مع بلجيكا. شفنا في المقابلة الثالثة فما بوادر انفراج نتاع الفريق خاصة الشوط الأول الفريق التونسي قلنا ألي عسكة
0: خير شوية
1: لكن في الشوط الثاني تبدلت كريمان فهمتي الوضعية، وخاصة الوضعية الكارثية ضد بلجيكا اللي قبلنا فيها 5 ما كانش مقنع الأداء نتاع الملعبية نتاعنا. علاش ما كانش مقنع؟ فما عدة تغييرات. شفنا مثلا التغييرات اللي وقعت ضد الفريق البلجيكي، ما شفناش واصل في التشكيلة نتاع الشوط الأول اللي كانت فيه بوادر ضد
0: نمسا. سي نشيب، هل أنه من المعقول في أول مباراة رسمية للموشي جينا بتشكيلة جديدة نلعب المونديال في أول مباراة مع الفريق الأضعف نظريا في المجموعة اللي بيلزمك تأدي معاه وتاخذ معاه نقاط المباراة حتى تبقي على أمالك في الترشح لأول مرة للدور المقبل، لكن التغيير في التشكيلة في أول مباراة رسمية للموشي غير مفهوم؟
1: تغيير خاصة وأن في 4 مقابلات ما جربش الطريقة هذه، فهمتي 4 مقابلات شفناهم اللي سبقوا فهمتي المونديال ما لعبش بطريقه تكتيكيه بثلاثه من المحمر، خلينا نقول ثلاثه، هذه ثلاثه في المحمر بصراحه كارثيه فهمتي الفريق الوطني
0: وثلاثه في المحمر. علاش محمد امين بن حميده مش
1: كونفرتي انكسيال كونفرتي ما نشوفش عروس
0: جرب ادم عروس
1: هذه الاخطاء وهذه كيف تقل الاخطاء
0: عندك براون
1: عندك براون الاستدعام تاع براون علاش الاستدعام تاع براون جايبه فهمتي فيزيتور غاديكا هاو من هاو مشارك
0: هو, هو على عنده التجربه الكافيه في والتفاهم والتجانس مع
1: مع الطالب هذا هو الخطا شفنا الرقيق شويه نقص فما نقص فهمتي الانسجام فهمتي مع الطالبي مي عمل مجهود كبير ياسر خلينا نقول لا لا لو لا نقول لك هو تنجم تعمل اختيار غلط اما تصلح روحك شفت الاختيار ما مشالكش في الدوبو دو ماتش ضد السياد الاختيار نتاعك ثلاثه في المحور كونه ما مشيتش الامور شفنا ملعبيه فهمتي كيما العياري كيما ايزاك كيما ايلانغا هذو ملعبيه كبار من فرق نيوكاسل من فرق تشيلسي من فرق ليفربول عندهم قيمه نتاعهم وقت اللي انت باش تغلط باش يعاقبك وهذا اللي وقع فهمتي عاقبوك في المناسبه الاولى عاقبوك في المناسبه الثانيه هنا يزي دونك ثلاثة في المحور هنا ما مشيتش ترجع للعادة متاعك القديمة اللي هي تحاول باش تروشك شوية تصلح زوز في المحور افيك دو زارير فهمتي لاتيرو استابل وتدخل ان
0: هما مش استابل لانه هما باش يخلقوا التفوق العددي نظريا عنده اي سينجي باش نواصلوا لكن تفاعلا مع السادة المستمعين ومشاهدينا عبر تتوين فهم سي مشارك يقول يعني تعقيبا على كلامك يعني الجامعة ما صلحتش بطولتنا باش تصلح المنتخب
1: شوف الجامعة هذه باش نتكلموا عليها على خاطر توا تعرف
0: باي خلينا نكملوا ساعة مع تشكيلة المنتخب الوطني التونسي شنو اللي شفتوا فيها فاجئك يعني على مستوى الأسماء اللي مكان من المفروض أنه ما تنزلش مقارنة بمعرفتنا بالمنتخب السويدي اللي موش في موش أفضل منه
1: موش أفضل منه وقت اللي تكلمت أنا على الشوط الأول ضد النمسا الفورماسيون اذا كان نرجع للفورماسيون شوط اول ضد النمسا نشوف فهمتي فاليري فهمتي على اليمين العابدي فهمتي على اليسار لاكسيال فيه رقيق وفيه طالبي وعندك خضيره والسخيري وقدامهم حنا بعل
0: خضيره ادى اللي عليه ما شفناش فيه
1: بون صحيح خضيره عليه فهمتي مؤاخذه النجم نبدل الخضيرة بانوتر فهمتي وقت اللي باش يلعب بثلاثة فهمتي في الوسط على ومعاه العياري ومعاه فهمتي ربما العاشوري فهمتي على اليسار هذيك انجوار دو ساسيون اللي هو فهمتي عاشور شوات هذه يلزم يكونوا موجودين النجم ربما نخلي ان سنتينيل اللي هو صخيري افيك دو دومي فهمتي يكون حنبعل على اليمين وربما الغربي لملا يكون اسماعيل الغربي على اليسار وبالتالي اش نلعب لو 4-3 نلعب
0: الغربي عليه انتقادات كبيره خاصه على مستوى التغطيه الدفاعيه والبنيه الجسديه ولانه ما عندوش برشا مباريات في ساقيه وبالتالي ممكن المباراه الاخيره هي اللي حدت خروجه من القائمه
1: شوف الغربي عندك معناتها وسط ميدان اخر اللي هو اسمه بتاع نجم رياض الساحلي ماشي الترجي اسمه حمو بن الحاج الحاج محمود الحاج محمود
0: دخل
1: يلعب
0: هذا هذه زاد مشكله اخرى يعني انك تلعب لاعب المنتخب الوطني التونسي مش في الموقع
1: مش في الموقع نتاعه وقت اللي عندك النفاتي لو جايبه النفاتي لو جايبه وقت اللي هو ارياد روا جايبه زينه غاديكا تكلمنا على زعلوني نتاع النادي الفريق علاش ما تجيبناش في النادي الفريق على الاقل ننتفعوا نقول له احنا بالصوار في النادي الفريق
0: بالعائدات القسمه هذه خلقت اشكال يعني
1: لا وقت اللي جايب لي انت جايب لي النفاثي جابوا لي التو مشارك حتى في مقابله لا في الوديات باستثناء الوديه الاولى او الثانيه اما الثالثه والرابعه ما شارك بالتالي اذا كان فما ملعبيه براون كيف الواجب فهمتي تعيط مرياح انا نقول لك لو استنجد مرياح اليوم كان يقوم بالواجب في ثلاثه في المحور بتجربه بالخبره نتاعه فهمتي يعرف فهمتي كان يخدم مليح مع الطالبي مع رقيق وبالتالي
0: مع بن حميده فما تجانس
1: مع بن حميده فما نقول احنا كما قلت لك تنجم تغلط وتعمل خيار غلط لكن تصلح وقت اللي قبلت زوز اهداف خويا تراجع امورك
0: لا بأي كيفية الأهداف يعني التسديدة يعني ما كانش فما شكون ملاعب يراقب في الدوزيام بال وثم تسديدات حتى الحارس ما كانش في نهاره نظرا لعدم التجربة حتى هو مهيب الشامخ زاد ما كانش في يومه ويعني الكثير من الفوضى على مستوى التشكيلة إضافة إلى أن مع خيارات لموشي الروح كانت مفقودة سي نجيب في الملعب.
1: الروح مفقودة علاش؟ خاطر فريق بدون ركائز. تعرف الركائز عندهم قيمة لجوار اكسبيريمونتي. وين وين الفرجاني ساسي؟ فهمتي ما سؤال
0: لا تو فرجاني ساسي زعلوني برشا ملاعبيه. خلينا تو في المتوفر في الموجود في المتوفر. كان بالامكان احسن من المكان
1: كان بالامكان لو فهمتي لوجو او بوست نلعب فهمتي اريير دروا يلعب اريير دروا اريير غوش اريير غوش اكسيال سي اكسيال مليو تيران سنتينيل سي سنتينيل ما تفلفسش اقل فلسفه والتكتيك يكون سامبل وقت اللي شفناها هولندا
0: انه يلعب ايه. بثلاثه في المحور
1: والله مش معاه ثلاثة في المحور. انت جربت مشيت قبلت زوز اهداف يزمك ترجع للثوابت بتاعك الثوابت بتاعك الاصلية اللي هي زوز بركة فهمتي لوز اكسيو وبالتالي مع لوز اكسنتري بتاعك تحاول السيسمو سنتينيل صخيري يغطي يكون مرة على اليمين مرة على اليسار
0: صخيري بس نتصور منعرج المباراة كان من عند
1: صخيري صخيري ما كانش في بصراحة تأثر ونتصور فهمتي بطلب منه هو
0: حكينا على شرط طول. القيادة أيه. أيه. وأهليته في
1: خلينا خلينا خلينا, يعني. خلينا نقوله الفسير مش نيباسان مش نظيفة خليها الفسير فيها شوية مشاكل وقت نشوف فهمتي كل هكل اللخبطة في وسط الميدان منشوفش ملعبية منسجمة مع بعضها نقول أنا الفسير
0: يعني فما إشكاليات فنية وإدارية يعني أي. بين الإداري والفنية
1: مش قادر يسيطر على الجروب
0: سمعنا على بعض المشاكل والأصداء اللي تجي من هناك من إقامة المنتخب الوطني التونسي يعني ما فهمش انسجام كبير ولكن هل أنه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة؟
1: أكيد أكيد يزمنا تو قبل غدوة لأن الفريق الجابوني الجابون فهمتي ولا الفريق الهولندي لا يستهان بهم أقوى من الفريق السياد دونك هنا يزمنا على الأقل نحضم الوجه في المقابلتين اللي ما زالوا يزمنا نقدموا نشرفوا الكرة التونسية راهي تونس مش اللي شفتوها في المقابلة الأولى راهي تونس هنا إذا كان
0: في بالك نظريا سي وانت تعرف سي نجيب أنه نظريا هذا أضعف فريق خلط في الملحق ثم اللي الفريق اللي احنا طمعين فيه هو طمع فينا يعني هو
1: الوحيد
0: في المتناول
1: أي يقول لك
0: ولكن أي انت شفت ترى باش نرجعوا بعد قليل لمباراة اليابان وهولندا يعني على مستوى عالي جدا اذا كان ما خذينا خمسة من سياد باش نعملوا في
1: مع هولندا ومع اليابان
0: مع اليابان
1: اكيد هذه ان شاء الله لا على كل ليها مدبر حكيم
0: المقابله
1: يقول حد في حديث تبقى الشيء اللي نجم نقولوه البدايه نتاع الفريق الوطني ما كانش ولا بد لكن ماهيش نهايه كاس العالم مازلنا مخصوص مقابلات نتشبثوا فكتب
0: فما امل انا قلت يعني هل لانه تلاشى الامل ام التفاؤل مازال
1: قائم يلزمنا نتفائلوا يلزمنا نتفائلوا خاصه وان فهمتي الفرق العربيه
0: في ظل المعطيات اللي كل مازال فما تفاؤل
1: فما تفاؤل منين يخرجينا على الاقل نقولوا احنا الايجابيات فهمتي
0: لي زون
1: بوزيتيف
0: شنو الايجابيات اللي صارت العربيه باش نكونوا واضحين احنا ما غلطوش السادة المستمعين لأنه نعرف الناس كل موجوعة ولكن المنتخب الوطني التونسي يعني خيب الأمال بكل ما في كلمة من معنى شنو هي نقاط الإيجابية اللي شفتها البارح
1: والله
0: البارح نقول البارح اسمع
1: أي والله النقاط الإيجابية هو الرجوع إلى الأصل الرجوع إلى الأصل نلعب بدون فلسفة نلعب بالإمكانيات متاع أولادي فهمت الفريق متاعنا شفنا وقت لعبنا بإمكانياتنا ضد فريق البرازيل شفنا أش نجم يعطي الفريق متاعنا
0: البرازيل مش مع لموش
1: أي مش مع لموش هي مش مع لموش
0: لا نحكو في نسخة اللموش اللي هي معناتها فيها الكثير من الأسرار وكثير من الخفايا يعني نتفاجئ كل مباراة نتفاجئ بطريقة جديدة بتشكيلة جديدة يعني لغير المنتظر تلقاه مع اللموشي
1: شوف إذا كان باش نحكي عليه فهمتي اللموشي نرجع وقت اللي مسك الكوت ديفوار يا توري بدروكبا عمالقة بتاع كرة قدم لكن خرج من نفذة مع الفريق هذا فما بالك فريق تونسي متوسط فهمتي ما عندهش فهمتي دوفيدات ما عندهش ملعبية

0: ما فيش راحة.
1: لكن احنا فهمتي بدلنا وهذا الكل راجع للصفحات الفيسبوكية اللي نقول لك اللي تتحكم في الكرة التونسية. هنشوفوا على خاطر وقت تشوف انت مكتب جامعي ما عندهش شخصية ما عندهش قوة اللي هو ينجم وقت يقول لك هذا أبيض سي أبيض. أما لكن وقت اللي يسمع في الفيسبوك شي يقول ويسمع الشارع شي يقول وبالتالي تشوف من غدوة فهمتي وكأن فهمتي الكورة تحكموا فيها فهمتي ناس معينة. هذوما حوجات ما تخليناش باش نتقدموا بالكورة متاعنا. نقول نعطيك اسم الفريق متاع كوراساو الجزيرة
0: هي
1: يا خويا قدم مقابلة طيب رغم اللي قبل 7 أجيال
0: أول مباراة
1: أول مباراة جزيرة المون بوبلي فهمتي المساحة بتاعها صغيرة تعد فهمتي نسمة رقديش معناتها أقل
0: 158 ألف
1: وبالتالي قدمت مقابلة على الأقل لعبوا بقليب ووصلوا باش يكونوا متعادلين مع الفريق الألماني في فترة ما. لكن اللياقة البدنية تعرفوا اللي تنقصهم الملعبية هذوما والخبرة اللي خلت الفريق الألماني يرجع وخاصة كي نشوفوا جمال موتشالا متاع ألمانيا
0: عمل مباراة كبيرة
1: عمل مباراة طيبة بالتالي ما تخافوا عليه الفريق الألماني هذاك اللي خطر فما تلقى لاعب يرجعك في البارتي. احنا ما عندناش فريق التونسي ما
0: يعني بإكسبلوي انديفيديال كما نحكيه على خذيه على اللاعب العياري لاعب المنتخب السويدي اللي أصله من أب تونسي وأم مغربية واختار أنه يتقمص زي الأصفر زي السويد. البارح سجلنا 2 أهداف من الطراز العالي.
1: العياري خلينا نقوله أنا ضد السيد هذايا وقت اللي ما احتفلش حتى وقت سجل الهدف الأول يا أخويا
0: بارك الله فيه
1: انت درابو ديجا بعت درابو انت عطورت مشيت فهمتي تلعب وخيرت معناتها بلاد أخرى على بلادك ولي هذا تحتفل له ما تحتفلش ما يعني نشي
0: مجاملة
1: مجامل. حتى الأهداف اللي سجلها كان ليبر ليبر فهمتي ذي
0: لا هو الأمان عنده لكاليتي عنده تسديدات ممتازة جدا
1: وقت اللي يقلع بلاستا فهمتي تيتيلير في كيف كما في سياد مش سهل ويلعب لك 90 مينوت لعب مقابلة كاملة شفناه هو حل مهرجان الأهداف الهدف الأول واختتم فهمتي بالهدف الخامس
0: لا والهدف الهدف الثالث اللي الكونتر اللي كان خرج من عنده هو
1: تعيزاك كان من عنده هو فهمتي كان متمركز في على وسط الميدان وبالتالي كرة فهمتي اعطاها الإيزاك. هنا نقول اين وين الدفاع نتاع الفريق التونسي وين هم 3-5-2 وين هم 5-4-1
0: وين التغطية
1: وقت فما دوبل كوفرتور وقت اللي عندك فهمتي فاليوري فهمتي يمشي شكون يغطي وراه الطالبي عندك زوز وبعد الثالث شكون يجي الرقيق 3 في الكوفرتور ايزاك يضرب 1-2 صف يحط كره في
0: الفيلي.
1: هنا ما يمنعش كونه فتا الخبره حتى نتاع الحارس وقت نشوف بونو انا حارس المغرب يعطي الإضافة نشوف أبو نداء فانتي متاع قطر اللي
0: خلى
1: فريقه في اللعبة للطون أديشونال معناتها عمل السانكاري متاع أهداف
0: احنا مش يعني مع مهيب الشامخ لأنه ابن مدنين ولا لأنه لعب في المتلوي ثم الفريقي مباشرة يجد نفسه في المكسيك في كأس العالم في ميدان كما البارح يعني قلت التجربة أكيد عامل من العوامل اللي خلت به ثم كذلك أيضا التغطية الدفاعية اللي ما كانتش في الوقت
1: أكيد الشامخ حنا ما نلبوش عليه مدنين متلوي النادي الافريقي يلقى روحه في كاس العالم
0: في ظرف قياسي
1: يعني. هنا الخبره هي ما تتباعش وما تتشراش الخبره هي السنين فوق الميدان اش لعبت فهمتي اش عديت من سنوات فوق الميدان بالتالي تكتسب الخبره. انا علاش جيتي كونتر باش يكون ان غارديان بوت في ماتش كليك ما ماتش هذايا اللي ينقص الخبره وبالتالي حتى كان شفنا جدا الشامخ فهمتي من بصراحه فهمتي خاصه السنة عمل سيزون اكسيبسيونيل مع النادي الافريقي لكن هذه بالنسبه للفريق الوطني فما فيرسيون اخرى خاصه في كاس العالم وبالتالي فما عندك ملاعبيه قريب كيما
0: حمل لعب الدفاع لانه الحارس تجيه كور بعد ما تفوت خاصه كي نلعبوا بثلاثه في المحور يعني غير مسموح مثل هذه الكرات يعني
1: شوف الهدف الاول
0: كيف التغطية سي نجيب سخيري وكيف خذيرة يعني ما كانوش حاسمين في قطع الكرات اللي

0: الثاني اللي ترجع من الدفاع.
1: انا شوف خذيره من المقابلات الودية الأولى خذيرة، ديما نقوله خذيرة هاو
0: على خاطر ننتظر على أمل أنه
1: على أمل ديما باش يتأقلم على الوضع. لكن خذيرة أكثر واحد لاعب مقابلات في البوندسليغا،
0: وأقل واحد عطى ليدا،
1: وأقل واحد عطى روندمون في الفريق الوطني. هنا ما تفهمش ما تفهمش
0: تشبث المدربين زاد عليه،
1: تشبث المدربين وعلاش ما عطاش، وعلاش ما عطاش في ظرف ربما في أربع مقابلات المفروض المقابلة الخامسة تكون حاضر خضيرة تكون جاهز، فماش علاش ما تعطيش تلعب إنسان لاعب في البوندسليغا لاعب مقابلاتك الكلها فهمتي أساسي مع الفريق نتاعك، وبالتالي ضد مع الفريق الوطني تكون ضعيف. كيف العاشوري، العاشوري مع كوبنهاجن معناتها مصلي عن بيه فهمتي من المهاجمين الأساسيين فريق كوبنهاجن، حتى في الشامبيونز ليج فهمتي يكون أساسي موجود وسجل في بعض المقابلات، لكن شفناه العاشوري التو ولا عطاء ولا إضافة للفريق الوطني. هنا
0: فما إضافة أخرى كانت تجينا زادة، حكينا على الروح منذ البداية، يعني فماش روح، ما حسيناش ملعبيه يعطوا يعني من عندهم يقدموا في الإضافة. فما تراجع كبير خاصة علي العابدي اللي ما كانش يعني كان في العديد من المباريات حاسم ويعطي الإضافة للخط الأمامي، شفناه زوز مباريات علي العابدي، مش علي العابدي اللي نعرفه،
1: مش علي العابدي ومش حنا بعد زاد حنا بعد احنا ننتهوا به مزوز هذا الفريق نتاعو برايتون جوكروا فهمتي سقط فهمتي للشامبيونشيب، كيف العابدي يبقى بالبراج الفريق نتاعو وموش يلعب المقابله الاخرى
0: يعني لا ذهنيا ولا بدنيا.
1: دونك انا شنو نقول ملاعبيتنا الزوز هذوما اللي كنا ربما نتوسموا فيهم الخير هم باش يعطوا الاضافه ما كانوش في احسن استعداد. تشوف الفريق القطري او فريق المغربي او الفريق هذا نتاع الجزيره كنت نحكي عليه باش بعد تميزوا باللياقه البدنيه. احنا الفريق نتاعنا وكان فهمتي ما نعرفش انا حتى 50-50 اللياقه البدنيه
0: يعني اللياقه البدنيه موجود. مربوطه بالجانب الذهني بل كل شيء
1: صحيح، ليكيليبر مورال عنده قيمه باش ينجم الليبر فهمتي
0: السكين يعطي
1: ليكيليبر فيزيك مربوط بعض. اذا كان عندك سيلو بلون مورال مكش إكيليبري راك سيلو بلون فيزيك ما ترقاش روحك. ربما علاش قلت لك ربما الوسط فهمتي الفستيار نتاعنا فيها ياسر مشاكل اللي تخلي الملعبيه ما يهبطوش
0: خلاص
1: ما يهبطوش خلاص. وهذا اللي شفناه حتى من بدايه المقابله راه الدقيقه السابعه فما هدف فما خطا في الدفاع، وقت اللي دفاع فيه خمسه ملعبيه، وقت علاش نقول خمسه عباية ثلاثه فلاكس ودوز زك سونتري هذوما خمسه مع دو بيفو فهمتي خضيره فهمتي هذوما سبعه توينهم السبعه هالبلوك ديفونسيف هذا البلوك ايكيب ما شفناش. شفنا ايزاك الكره بقص الكره الثانيه مع هذاك البول خطا
0: ثلاثه لمسات
1: كره ثانيه من ايزاك الثالثه حطها فهمتي في الشبكه، وكيف الخطا الفادح قام به الشامخ فهمتي نقولوا على الهدف الاول خاطر ما كانش يكون
0: كان ينجم يعمل مخي
1: ما كانش يكون لو كان الديسبوديتيف تاع ديفونس كان بلاسيه واقف قدامه كما ينبغي. هذايا اللي قال ربما قال يخرج وخلاه يعمل الهفوه. هنا الكومونيكاسيون ما بين الملعبيه ولاك سنترال ما توجدش خاطر الكومونيكاسيون عندها قيمه كبيره.
0: سينجيب حكيت على اصلاح اثناء المباراه، حكيت على تدخل الاطار الفني اللي الاطار الفني عليه نقاط استفهام، وينو الاطار الفني بخلاف الموشي، وينو خبره
1: الخزري
0: يعني شنو كان ينجم يعمل الموشي لتفادي الاخطاء نتاع الشوط الاول؟
1: كان ما يتفلفسش. انت دوزار رجعت في سكور دوزار يا خويا بدل
0: شكون بالاسماء
1: هو عطينا بالطريقه احنا تو حتى الاسماء ما بدلنا ولينا نطلبوا في التبديل. انت مازال ربع ساعه مازال درجين والسيد فهمتي مازال ما بدلش، شنو تستنى؟ انت رجعت في سكور
0: فات 70
1: دقيقه انت دوزار كملت الميتون تاعك، من المفروض التغييرات تكون دورجونس دي جونس تغييرات نتاعك ادوزا على خاطر باش تدخل ما يلزمكش تخسر الوقت
0: سنجيب سؤال اخر نعرفوا انه المنتخب السويدي وشفناه يعني الاحصائيات انه على المستوى الهجوم قوي ولكن على المستوى الدفاع وخاصه على مستوى المحور ضعيف يعني يعاني مشاكل. هل انه عدم الاعتماد على شواط منذ البدايه خلى اريحيه في الدفاع وخلاهم يضغطوا علينا وبالتالي ما استغليناش نقاط ضعف.
1: هذا خطا فادح قام به لاموش وقت اللي ما تهبطش انت. وقت قلنا لك راه الناس كل حكت كونه معناتها لدوز اكسيو فهمتي نتاع فهمتي الفريق السياد راهم فيهم بطء. دونك اش معناتها فيهم بطء؟ معناتها يلزم تدخل لهم فهمتي ان اتاكون دو ستاسيون اللي هو يتمثل في شواط، خاصة وأن شواط ضد النمسا عمل شوط أول ممتاز ورى باللي هو قادر
0: لا ويتعب ايه يتحرك برشا
1: يتحرك
0: ويخلي الفراغات للزملاء
1: هذا ايه. أنت وقت اللي ما هبط شواط ووخرت في ربما في الدخول نتاع في التشكيلة أنت ريحت فهمتي ريحت الدفاع نتاع الفريق السويد. ما شفناش البطء نتاع لي زاكسيو، شفناهم يلعبوا براحه وبالتالي مولوا حتى المليو ترى مملو بكره نظيفه. ما فهمش شكون يقلق لدو زاكسيو والكره تخرج نظيفه. تعرف وقت اللي لو سونس تكتيك يخرج منين؟ يخرج من الدفاع. لو فري سونس اذا كان لو سونس تكتيك خرج كوم يلفو والكره خرجت نظيفه راهي باش تنتهي بخطوره في الـ في الـ في الـ في الهجوم نتاع الفريق نتاع هذا شفناه فريق السياد. لكن هنا ما تفطنلاش اللاموشي، من المفروض يدخل ان جوور ستاسيون اللي هو كيما شوات يخلي الكره هذوما الكل يخليهم يخرجوا على الاقل نقولوا احنا شطر الباس ما يخرجوش نظاف.
0: على كل هي كثير من الهفوات اللي نجم نرجعوا لها على المستوى الفردي للاعبين ولا على مستوى الجماعي ولا على مستوى التكتيكي، ولكن طبعا سنعود نخليك ترتاح شوية سي نجيب ونستقبل الهادي سياري معنا كالعادة. زميلنا الهادي سياري يجمعنا بعض الأرقام. هادي صباح نور.
2: صباح الخير مصطفى، صباح المونديال طبعا 80 نقولوا صباح الانتصارات، لكن نصول
0: المدرب صباح الموشي. خيبات ان شاء الله، مش خيبات ان شاء الله اخر
2: كان ليها امر اخر وان شاء الله يكون التعويض قريب. لكن على كل تحيه ليك ولضيفك الكريم الكوتش سي نجيب خضر ولكل الساده المستمعين على موجات اذاعه تطاوين. طبعا مصطفى هي الفقره الرئيسيه نتاعنا هي الارقام، لكن حبيت نمدك ونمد الساده المستمعين لموجات اذاعه تطاوين بخبر حصري على إذاعة تطاوين. خبر تقريبا بنسبة 99% المدرب أنيس بوجلبان مدرب منتخب 23 سنة قد يكون في الساعات القليلة القادمة يسافر إلى المكسيك للالتحاق بوفد المنتخب التونسي للاضطلاع بمهمة. ما زلنا ما نعرفوش شنو المهمة متاع أنيس بوجلبان، والآن سيقع بعد سويعات اجتماع أعضاء المكتب الجامعي المتواجدين في المكسيك لدراسة موضوع بقاء من عدم المدرب صبري لموشي على رأس المنتخب التونسي. قلت هذا خبر حصري على موجات إذاعة تطاوين.
0: هادي باش احنا سمعنا على مشاكل وعلى اجتماع لأعضاء المكتب الجامعي المتواجدين في المكسيك، لكن الخبر اللي اعطيتونا توا باش نزيدو ندقوا شويه، أنيس بوجلبان باش يتنقل للمكسيك خلال سويعات باش يطلع باي مهمه. هل سيقع اعفاء المدرب اللاموشي؟
2: قد يكون ما نعرفوش، لكن الخبر الرسمي هو قلت أنيس بوجلبان سيسافر في الساعات القليله القادمه الى المكسيك لالتحاق بالوفد المنتخب التونسي.
0: هذا اكيد،
2: هذا مؤكد مصطفى، في انتظار يعني القرار الرسمي الصادر عن جامعة التونسية لكرة القدم.
0: قبل ما نوصل معك في الأرقام والهوامش كيف كيف تنجم تعطينا فكرة رأيك بخصوص الأداء المنتخب الوطني التونسي، نسمع رئيس نجيب في هذا التغيير وهذا الخبر الحصري، يعني أنيس بوجلبان سيتحول إلى المكسيك بأي خطة؟ هل أنه باش نسألك، هل أنه هذا ارتجال نواصله في مسلسل القرارات الخاطئة، أم أنه هذا هو القرار الصحيح اللي تنجم تأخذه الجامعة؟
1: شوف أنا نتصور الجامعة مضطرة، ويقول لك هربت الزنقة
0: وقفت الزنقة
1: أيوة. هذه معاش لموشي معاش منجم يسيطر على المجموعة، هذا يعني
0: نفهم إيه مش تو عرفناه
1: لكن
0: هو الوقت المناسب،
1: لكن تو النقايس بنت اليوم بنت حتى الجمهور، تعرف الجمهور فهمتي ينادي فهمتي بالتعويضات. 70 أو 75 فهمتي 80 دقيقة ومازال مازال ما بداش يعوض كمل التعويضات بتاعه للجمهور فهمت يقول له لا راي ما فماش برونغاسيون يا مدرب ولا الجمهور ربما عنده أفكار أكثر تفهمتهاكم على دونك أنا إذا كان التحلق در وفات العيشة
0: نرجع لك هادي
2: شكرا لك مصفى نعود قلت لي موضوع فقرتنا الرئيسي وهي الأرقام الساعات الأخيرة من المونديال جابت برشا أرقام هزيمة تونس أمام السويد هي أول هزيمة للعرب في هذا المونديال فوز السويد على تونس هو ثاني أعرف فوز لحد الآن في هذا المونديال بعد فوز ألمانيا على كوراساو بسبع أهداف مقابل هدف الهدف الأول لألمانيا أمام كوراساو اللي سجله فيليكس ميشا هو أسرع هدف في هذا المونديال لحد الآن في الدقيقة السادسة فوز الكوت ديفوار على منتخب الإكوادور هدف مقابل صفر هو أول فوز الأفارقة في هذا المونديال إلى حد الآن قبل المونديال مصفى قبل المونديال أكثر منتخبات تسجيل الأهداف كانت البرازيل في المرتبة الأولى ب 237 هدف تليها ألمانيا ب 232 هدف بعيدة برشا على الأرجنتين ب 152 هدف لكن بعد مباريات الساعات الفارطة الترتيب تغير أصبحت ألمانيا الأولى كأكثر تسجيل الأهداف في تاريخ المونديال ب 239 هدف وتليها البرازيل ب 238 هدف ننهي ونعرف عندكم مش برشا وقت ننهي بالمنتخبات الأكثر حفاظ على نجوم المونديال 2022 يعني المنتخبات اللي حافظت على نجومها من مونديال 2022 حتى المونديال 2026 عدد اللاعبين الأرجنتين وسويسرا ب 17 لاعب البرازيل والبرتغال ب 15 لاعب بلجيكا كرواتيا وإيران والأوروغواي ب 14 لاعب وكندا ومصر ب 13 لاعب كانوا لعبوا في مونديال 2022
0: شكرا لك هادي يعطيك الصحة إذا كان فما جديد طبعا في نشرتنا الرياضية القادمة بخصوص الجديد ولا في المنتخب الوطني التونسي في بعثة المنتخب للمكسيك
2: هو مصفى بعد المعذرة مصفى
0: فضل
2: هو المعذرة مصفى فما هامش إن شاء الله نرجع نحكيكم عليه هامش كثير الاستغراب
0: أيوة.
2: الاستغراب في علاقة بالمدرب وعائل صبري لموشي
0: به نرجع له بعد قليل في الهوامش قبل هذا نشوف بعد المباراة قال المنتصر الطالبي ومعتز النفاتي
3: فوالا جو بونس بون تو فيل فداك اي نوزا في مال راهو لازم ليكيب ان دو با لاشي حتى كي ناخذ زوج ثلاثه منتوات اون دو با لاشي واش ناخذ برشا خمسه منتوات ياسر باسكو كاس العالم نعرفو اللي نلعبو قدام العالم كامل دونك فوالا ريزلتا صعيب Je pense ma connaissance du Mustawi, on n'était pas au niveau. La Suède a vu comment ils ont pu être efficaces. Et ils nous ont fait mal ou on a manqué un peu d'expérience ou Bachar Hajet Nersin qui perd le 5 bontiers malgré comment Bachar Hajet Nersin. Et voilà, mais c'est nous aussi match ouvert. Mais le groupe il reste soudé, on doit rester soudé, solidaire. Et Inch'Allah, on va tout faire dans les deux prochains matchs. Face à un match Japon, on va tout faire pour gagner le match. Inch'Allah.
4: Matasi. معناتها الكوتش اللي هو اللي يحكمه معناتها الاختيارات نتاعه معناتها نحترموه صحيح يعني جوا نحب نلعب اما هو بالكش عنده شاف حاجة اللي حاج محمود يجمو يزيدوا أكثر مني معناتها السؤال هذا معناتها توجهوا الكوتش
5: السؤال شو حكي معكم الكوتش بعد الماتش
4: ولا بعد الماتش كلنا معناتها وترشى معناتها زعلانة معناتها ما متماشي ياسر قال ماتش هذا لازمنا معناتها نتعلموا من الأغلاط اللي عملناهم وإن شاء الله خير مزال
0: به هذا المعتز النفات اللي حكيت عليه منذ قليل سي نجيب علاش جاي هاو قال لك نحب نلعب ولكن ينجم يكون يعني الحاج محمود عنده إضافة أخرى يراها إلا موشي وما يشوفها حتى واحد
1: والله والله غريب معناتها ما تصريحات بتاع نقول احنا فهمتي بتاع نهايه مقابله ربما باش
0: رفع المعنويات
1: رفع المعنويات التصريحات راها فهمتي صوريه انا اكثر ولا اقل ما عندها حتى دخل في اللي يقع ما عندها حتى دخل اللي باش يقع فهمتي خاطر وقت يقول لك فهو ربما نتعلموا من الاخطاء نتاعنا شنو انت ما تعلمتش من الاخطاء فهمتي عندك دكات ماتش ميكو فهمتي تو ما تعلمتش من الاخطاء بحيث
0: هذا الطالبي معتز النفاتي خلينا نشوفوا فاليري اش حكى
6: Il y a des choses qu'on ne devait pas faire et des choses qu'on devait faire. On a fait trop de choses qu'on ne devait pas faire.
7: Par exemple,
6: prendre des risques au milieu de terrain. On savait qu'ils aimaient presser au milieu de terrain. On a perdu plusieurs ballons au milieu de terrain. On s'est fait punir directement. pareil avec, on sait qu'ils ont deux attaquants, c'est les meilleurs joueurs de leur équipe. On savait que sur les contre-attaques, il fallait qu'on soit près d'eux et qu'on soit prêt pour les contre-attaques. On s'est fait aussi avoir là-dessus. Et d'autres choses comme ça aussi, comment on a joué avec la balle. On avait certaines choses à faire, on ne les a pas fait. Maintenant, il n'y a pas tout à jeter non plus. Il y a certaines choses où on aurait pu être peut-être plus méchant devant. Maintenant, comme j'ai dit, on va regarder le match. On va se poser, on va prendre de toutes nos erreurs. Il y a le match du Japon qui arrive, et après le match des Pays-Bas. Il n'y a rien qui est fini, il reste 6 points à prendre. Comme j'ai dit, nous, on va se focus sur tout ce qu'on a rattrapé, tout ce qu'on a travaillé. Et on va se préparer pour le Japon.
0: به هذا يعني كلام عادي للملاعبين ما عندهمش دخل كبير برشا في بعض الأشياء والاختيارات ولكن باش يحضروا روحهم يعني يرفعوا في معنوية بعضهم باش يلعبوا المباراة القادمة على أمل الانتصار.
1: اي بون ما عندهمش شواء أخرى قل في كونه معناتها يهزوا معنوياتهم يتكلموا فهمتي على الأقل أمور معقولة. صحيح خسروا مقابلة لكن الخسارة كانت مرة ومذلة. الشعب التونسي كل حسها الخسارة هذه مش فاليري ولا نفاتي ولا طالبي باش ينجم أنا يهون علي من الثقل هذه متاع الخسارة هذه خسارة كبيرة ياسر مذلة
0: وعندها تداعيات
1: متاعها ونعرفوا القوة متاع الفريق الجابون وقوة متاع الفريق الهولندي. بالتالي إن شاء الله على كل
0: باش نرجع نحكيه على الماتش المباراة كبيرة برشا بيناتهم زوز وتعادلوا هذا ممكن يخلي المنتخب الوطني التونسي أكثر أريحية لأنه حتى نقطة تولي مع كل فريق ممكن نظريا وحسابيا. حسب رأيي من أحسن اللاعبين شكون سنجيب أحسن اللاعبين التونسي؟
1: والله ما تشوفش أنا ملاعبي باستثناء اسمه سعد عمل شوط ممتاز الشوط الأول حتى خروجه كان خارج معناتها ما حقاش فهمتي عوضة فهمتي الفريق الملعبية كلها ما كانوش في المستوى.
0: حسب رأيي أن الاكتشافات الممكن الإيجابية الوحيدة للموشي هو وجود عمر الرقيق في دفاع المنتخب الوطني التونسي. هات نسمعوا واش قالوا بعد نرجع.
6: I think as soon as we scored the 2-1, we need to keep going. And just for the framework, we need to do the mistakes again as a team. And we need to
7: play. What promises? Any promises to the fans?
8: Please. Yeah, please use
6: this. Omar, did you have a message for the fans?
0: اذا مش واضح برشا الصوت. انت حكيت منذ قليل سي نجيب على اللاعب التونسي اللي اختار يلعب بازياء السويد هو سين العياري.
1: سين العياري
0: لاعب ممتاز.
1: اي لاعب ممتاز خلينا نقولوا لاعب ممتاز. تبقى كما قلت الاحتفال او غير الاحتفال ما يعني شيء كتوانسة. انت سجلت على الفريق التونسي وفهمتي بدلت فهمتي درابو نتاع تونس بدرابو اخر وبالتالي فهمتي ما تنجمش تاثر فهمتي على توانسة بحركه اللي هي بسيطه.
0: هذا هذه من ناحيه الحركات. من ناحيه الكلام اش قال سين العياري ذو الاصول التونسيه المغربيه والجنسيه السويديه اللي اختار يلعب مع السويد. شوفوا اش قال بعد المباراه.
9: No, they're strong, very good players. We knew that from before. We went into this game and we knew that they are good. They have good players. They have proven it before as well. So we just knew what we needed to do and we did it today.
10: Okay, since we don't have the chance to interview you again, what would be your message to your father tonight?
9: To my father?
10: Yes. His name is Edmond. Well, the team, for sure, he loves.
9: What is the question?
10: I mean, your father, if there's a message to your father after these two goals against his country.
9: No, I think he's happy for me, so that's the most important.
10: Is it a paradoxical feeling, like he's happy for his son for sure,
9: yeah.
10: But he's not happy for his nation?
9: Of course, but you need to ask him this, not me.
0: به يعني هو اكيد سعيد لانتصار السويد لكن مش سعيد لهزيمه تونس. طبعا ما يغير حتى شيء كما حكيت انت على مستوى الاختيارات. هو اختار لاعب ممتاز سجل المنتخب
1: يتكلم تونسي مليح راه يتكلم بالعربي يتكلم مليح
0: ولكن اختار الانجليزيه. طبعا اللي
1: اختار الانجليزيه ما نعرفش علاش هنا من المفروض اذا كان يتشرف
0: لانه السؤال جاء بالانجليزيه هكا عمر ما اي
1: به على كل
0: على كل باش نكملوا مع المنتخب الوطني التونسي ومنافسيه. تلعبت مباراة قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي في نفس المجموعة بين هولندا واليابان.
1: الفريق الهولندي والفريق الياباني شفنا بصراحة مقابلة من طينة أخرى. شفنا حتى الأورغانيزاسيون جو واضحة. شفنا الفريق الهولندي الشوط الأول أونديريا ماش داندبان فهمتي فرقة. شفنا وقت الكرة يمسكها فهمتي الفريق الياباني نشوفه رجوع تام أون بلوك في الفريق الهولندي فهمتي الكاتر واتروا نشوفها تولي أون كات سانك آن فهمتي خمسة في وسط الميدان وواحد فهمتي في الأون بوينت كيف كيف وقت الكرة تبدا يمسكها الفريق الهولندي نشوف الفريق الجابوني اللي هو يستعمل الكات كات دو يرجع يولي كات كات آن آن يولي أن جوار بركة يعمل رسالمون وبالتالي لو دوزيام اتاكون يكون موجود مع الاربعه اللي فوق خمسه في وسط الميدان وبالتالي معناتها البلوك يكون صحيح.
0: سي نجيب اهم حاجه بقطع نظر على الامور الفنيه اللي تعرفها اكثر مني الروح اللي كانت عند هذا المنتخب خلته لاخر لحظه يؤمن بحظوظه. نمشي مباشره الى جانب اخر من المونديال وهو التحكيم بعد الفاصل.
11: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطوي.
0: نعود سيدتي يعني سيدتي نجد التحية لكل السادة المستمعين على الأرجنتيني المنقذ اللي يسموه المنقذ لأنه أنقذ لاعب على أرضية الميدان
1: الحكم
0: اللي دار مباراة تونس كيفاش كان أداء ومن نجموش أن يكون شماعة كما في بطولتنا نرميو عليه أخطانا هذاك علاش باش يقاوموا جمال بركات كالعادة خبيرنا التحكيمي سي جمال صباح النور
1: أنتر بارونتيز عجبني
0: صباح النور سي جمال ما تأثرش على سي جمال صباح النور
12: إذاعة تطوين الحكم البرازيلي ما كجل الحكام كان متألق كجل الحكام يعني الموجودين يعني إلى حد الآن في كأس العالم وكما صرحت وقلت يعني على أساس أن الإمكانيات اللوجستية اللي متوفرة عند الحكام هي اللي جعلت يعني نسبة الأخطاء يعني تنحدر إلى تقريبا الصفر في بعض المقابلات يعني ناخذ مثال يعني الحي في مقابلة يعني الفريق التونسي مع الفريق السويدي امبارح فيما يخص الهدف الرابع يعني هي اللقطة الوحيدة اللي يعني تتطلب يعني تفسير وتحليل في الهدف الرابع في بداية اللقطة ثم اللاعب السويدي رقم 19 اللي سجل الهدف متواجد في موقف تسلل الكرة يعني تم لمسها من طرف يعني زميله اللي موجود في وضعية سليمة رجع اللاعب الموجود في موقع التسلل وسجل الهدف يعني بداية اللقطة بداية خروج الكرة من اللاعب اللي سجل الهدف وقت اللي لمست الكرة زميله المهاجم الثاني ما نعرفش أنا يعني لأن التفسير يعني في النظري شوية يعني صعيب أما يقول قائل يعني علاش أقروا يعني الهدف وعلاش في البداية يعني قاعدوا ينتظروا في لمس الكرة من طرف يعني الزميل إذا كان لمست أن اللاعب تولي يعني
1: دوزيام فاز
12: ويتولي الهدف شرعي وإذا كان ما لمستش هنا وين الحاجة اللي يعني جلبت الانتباه وتوا كنت نقول يعني اللوجستيك اللي يعني حطوه يعني في تحت تصرف الحكام
0: هو حتى الحكم على أرضية الميدان مدجج بالعديد من الآلات قريب يعني باش يحمل حقيبة في على
12: هذا يعني بالفعل أما وصلوا يعني أن الكرة فيها بيش والبيش هذيك تعطيهم يعني الـ الـ الـ انها مست في في في ساق الملاعب يعني بتاع الزميل والا ما مستش ما عادش يعني بالعين تقرر انها مست ولا ما مستش يعني بالبيس هي اللي تعطيك مست ولا ما تمستش كيما البيس تعطيك تجاوزت الخط المرمى ولا تجاوزت الخط ولا ما تجاوزت
1: كره ذكيه
12: بالفعل يعني علاش قلتك الوسائل اللي
0: التقنيات التقنيات الحديثة
12: التقنيات الحديثة اللي توضعت على تحت تصرف يعني الحكام تجعل يعني نسبة الخطأ نسبة ضئيلة وضئيلة جدا. هذا اللقطة الوحيدة تقريب ثم يعني ورقة صفراء يعني واضحة لفايت الفريق التونسي ورقة صفراء واضحة لفايت ما ما ما ما ما تهمش تبقى يعني كان يعني مسيطر على المقابلة ما أثرش على نتيجة المقابلة ما ما ما ارتكبش يعني أخطاء حتى في وسط الميدان اللي تجعل يعني من لاعبين يعني يعني حكم كان يعني ممتاز كبقية الحكام.
0: سي جمال بخصوص الحكام العرب شفنا جمال جيد كيف شفنا الحكم الجزائري اللي أنا وياك شكرناه برشا مصطفى غربال يعني في ظل غياب الحكم التونسي يعني الحكام العربي لحد الآن مميزين.
12: تألق حكام العرب مثل أمين عمر يعني في من مصر ورضوان جيد متاع المغرب ومصطفى غربال متاع الجزائر. اليوم ان شاء الله نشوفه يعني احمد مخادمه من الاردن اللي باش يدير مقابله اسبانيا والراس الاخضر ان شاء الله. ولو اني يعني كما زيد الواحد ان المستوى باش يكون من جيد الى ممتاز يعني ما ثماش المستوى الرديء فهمت يبقى يعني حتى الحكام العرب اللي يعني اداروا من الجيد الى الامتياز ناخذ كما نشوفوا يعني مصطفى غربال كان ممتاز وممتاز جدا
0: كما انت سي جمال كنت ممتاز في كل تدخلاتك شكرا لك ان شاء الله كالعاده في ساعه مونديال ترافقنا لتحليل طبعا اللقطات التحكيميه شكرا لك سي جمال نهارك زين
12: شكرا
0: إذا باش نرجع لهذه السياري في بعض الهوامش المتبقية من عرش إذا كان موجود هادي ولا ملا هادي
13: أهلا وسهلا بك من جديد مصطفى كنت وعدت السادة المستمعين على أنه فما يعني خبر يخص ابن صبري اللموشي مناوشات بين واحد من الجمهور التونسي وابن صبري اللموشي اللي كان متواجد وراء بنك احتياط المنتخب التونسي اش عمل له صبري اللموشي حسب ما يتقال استنجد بأحد ربما رفاقه واحد الحراس الشخصيين ليه وقام بالاعتداء على المحب التونسي يعني اعتداء من رفيق ابن صبري اللموشي على المحب التونسي اللي كان يعني ربما كان انتقد صبري اللموشي على بعض الاختيارات في مباراة السويد.
0: ليه؟
13: الصحافة العالمية
0: هذا يزيد الطين بلة
1: يزيد الطين بلة ولينا عروشية ولت
0: هاي تفضل هادي
13: ما نجموش نتعداو مباراة تونس السويد وما نحكيوش على الصحافة العالمية اللي حكيت على مباراة تونس السويد. صحيفة The Guardian البريطانية وصفت أداء المنتخب التونسي بالضعيف والمخيب وأشارت لأنه الفريق بدأ فاقد للثقة في خطته التكتيكية يلعب من غير خطة تكتيكية لعب هامشي باستثناء بعض المحاولات الفردية من حنا المجبري كما ركزت على البداية الخماسية المثالية لمدرب السويد جرام بوتر. شبكة فوكس سبور ركزت على التحول الكبير للمنتخب السويدي وتفكيكه للدفاع التونسي بسهولة واعتبرت المباراة استعراض هجومي قوي للثنائي السويدي ألكسندر إيساك وفيكتور جوكيريس. وكالة الأنباء العالمية ريترز ومدركة بريترز التي عنونت تقريرها السويد تسحق تونس بخماسية في افتتاح كأس العالم أي نعم وركزت على ثنائية ياسين العياري وتألق الثنائي ألكسندر إيساك وفيكتور جوكيريس كما أبرزت أن السويد سجلت 5 أهداف في مباراة مونديالية لأول مرة منذ عام 1938.
0: شكرا لك هادي يعطيك الصحة على هذه المواكبة وتحيين المعطيات. إن شاء الله نسمعوا الخبر الجيد على المنتخب الوطني التونسي في المكسيك في هذه المغامرة اللي بدها مش كما يلزم. اليوم 4 مباريات مبرمجة لحساب دائما الجولة الافتتاحية إسبانيا الرأس الأخضر 7 متاع العشية مصر بلجيكا باش تكون في الساعة 10 يعني مباراة منتظرة لزوز منتخبات عربية اليوم السعودية الأوروغواي متسعة على الليل والرابعة صباحا نيوزيلندا سيستضيف أو سيباري منتخب إيران. طبعا في كلمة سنجيب هذه المباراة اليوم
1: والله بالنسبة للمباراة اليوم أنا بالنسبة لي ما شفت شيء جبد انتباهي في المباراة هذه. أنا نقول كلمة واحدة لو فهمت اللاموشي أو إنسان آخر يجيب المجموعة 11 يلعبوا كل واحد يلعب في البوست متاعه ويعطيهم كرة ويقول لهم برو كورو لسياد، أنا أقول لك تكون النتيجة خير وأفضل من النتيجة اللي عملوها.
0: على كل إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، بالتوفيق للمنتخبات العربية، المنتخب المصري والمنتخب السعودي اللي يتباروا اليوم. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحصة من ساعة مونديال. منها رشيد بوزاخر مشكور والحبيب الخراج، شكرا لكامل قسم الرياضة كريم رباب، وكان معنا في التنسيق هذه الحصة عمر المستيسر مصطفى ناجح. دقيقكم إن شاء الله في موعد رياضي لحقا، وإلى اللقاء.

0: ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطويل.
1: إشهار
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار
3: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. ينظم فرح تطوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن اليوم الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة للنزاعات يوم السبت 24 من جويليا المقبل. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. دوليا أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم الاثنين أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. ميدانيا أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي تابعة لشركة بترونات الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم الاثنين لتكون السفينة الوحيدة التي تعبر منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الكلمة ليك.
6: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
7: دائما احترام الذوق العام.
8: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
9: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

صباح النور، صباح المحبه مستمعينا الكرام، تحيه صباحيه طيبه لكم جميعا. مرحبا بحضراتكم اينما كنتم في هذا البث المباشر في هذه المساحه الاسبوعيه مع حضراتكم بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026. قلت نلتقي اليوم في المباشر كالعادة معناها لعرض مجموعة أو قضية حقيقة نتصور أنها تهم المواطن، تهم تفكيرنا وتشغل بالنا، ونجم الموضوع حضايا اللي باش نعرضه بعد قليل معناها نلقوا فيه برشا زوايا تفكير وبرشا نقاش وبرشا كلام معناها في موضوع نعتبره بالأهمية بمكان. أجمل تحية فريق الإنتاج معايا اليوم انطلاقا من زوالات وبنسلم في هندسة مباشر وأحكي خلاص في قاعة الهاتف. تسمعوا من عندك موسيقى ذوق ليا ثم نرجعوا لطرح الموضوع.

0: السلام مع حضراتكم في الكلمة ليك بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026. بداية أسبوع موفق لكم جميعا. مرحبا بحضراتكم برغم البارح توصل كل حقيقة خيبة ملكت شوية يعني من أداء المنتخب الوطني والشارع الرياضي مغش شوية في تونس. على كل حال خيرة في غيرة وإن شاء الله القادم أفضل بحول الله. ربما ساعات القادمة قد تأتي بالجديد. كنا في حصة خاصة منذ قليل في صباح المونديال مع زملاء في قسم الرياضة. نرجع كما قلت برامجنا, نرجع للكلمة ليكم اليوم. في الكلمة ليكم وإحنا على أبواب فصل الصيف وبدينا بتحية لأبناء تونس في الخارج اللي بدأوا يستعدوا تباعا للعودة إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف بيننا بين أهلهم وذويهم. مرحبا بهم جميعا. قلت الصيف ضيف صحيح, لكن في الصيف ديما الحقيقة نحكيه على النظافة ونحكيه على العناية بالبيئة. وكنا احتفلنا في تونس يوم الخميس الماضي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. موضوع كبير, موضوع كبير برشا برشا برشا برشا. والحقيقة أنه نعيش في محيط صحي, في محيط معناها آمن بيئيا, في بلاصة نظيفة حاجة مهمة برشا. اليوم حبينا نطرح سؤال في كلمتين باختصار شديد جدا. النظافة عقلية ولا مسؤولية البلدية؟ ولا الحقيقة ثم شوية شوية بيناتهم الزوز معناها خطوط التقاء وتقاطع بين جهد البلديات. وتحية بالمناسبة لكل أعوان النظافة اللي يسمعوا فينا الآن رغم الظروف الصعبة, رغم قلة الإمكانيات في بعض الأحيان, لكن الناس هذوما فعلا الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني. تحية ليهم الكل. الناس هذوما راهو جهودكم ومجهوداتكم كل نقدروها وفوق رؤوسنا من فوق, وربي يعاونكم إن شاء الله. قلت أيضا المواطن شنو رماء حدود دور المواطن في معارضة الجهد البلدي في المحافظة على جمالية المدن والبيئة ويعني المحيط السليم بصفة عامة. الحقيقة شفنا برشا تجاوزات, برشا معنا قلة وعي في بعض الأحيان, لكن اليوم حبينا ندرس الموضوع, حبينا نتناقش المسألة هذه من زوايا مختلفة تقريبا مع بعضنا الناس كل. شنو نجمو فيش نجمو بالإمكانيات اللي عندنا؟ ما عدناش عصا سحرية كل فيها كل, ما عدناش إمكانيات كبيرة برشا برشا برشا. كل حال باللي عندنا بما أتينا بإمكانياتنا الذاتية بالذكاء التونسي بالعقلية التونسية بالتعاون التونسي بالتونسي التونسي رحمة, النجمو نسلك أمورنا والنجمو نمشيو لبعيد والنجم نخلو بلادنا تونس المزيانة الجميلة هذه تكون بالحق معناها مكان يستطاب فيه العيش. نتصور ماهوش عمل تعجيزي وباش نطلبوا القبر, احنا باش نسني نحط على حاشيكم الفضلات في الكيس نتاعها معين باش البلدية ما تبقى بالجمع بالجمعتين باش تمشي باش تبعت كمين باش ينزل الفضلات في بعض الاحيان. مش معقول بالكل بصراحة باش نبقى نستنوا فيه جرار جرار طايح حمبار على خاطر قطعة نتاع بيك هذيك, خاطر السي المسؤول ما جاش ما صحش الورقة هذه, على خاطر كذا, خاطر سيولة مالية إلى آخره. مسائل زي هذه الحقيقة لابد أن تتجاوز ولابد من تجاوزها, لأنها مسائل لا تنتظر, مسائل لا تحتمل, مسائل حارقة ومسائل أنية جدا. نصبر عليك في برشا أشياء, لكن الحقيقة في رفع الفضلات في وقتها وفي الالتزام بنظافة البيئة وفي تطبيق القانون هذه مسائل خط أحمر ما فيهاش نقاش باش الناس كل تعيش في محيط صحي ومحيط معناها بيئي سليم جدا. كيف كيف نحكيه أيضا اليوم عن النظافة في مفهومها الشامل, نحكيه حتى عن النظافة الشخصية. اليوم نعرف يعني برشا الناس نستعملوا بعضنا برشا وسائل نقل المشترك معناها الأماكن العامة, ما فيه بس إنسان ديما يكون حريص على نظافته الشخصية. هي من الإيمان صحيح, هي من ديننا من ثقافتنا, ولكن كمان إنسان ديما يذكر وديما يحاول كما بعضنا اليوم باش تناقشوا في المسائل هذه كيفاش نجموا نعيشوا مع بعضنا في محيط صحي, في محيط نظيف, في محيط معناها في الحد الأدنى على الأقل معناها من أسباب العيش الكريم, سيما في فصل الصيف. وكل التوقعات تقول أنه الصيف يكون صيف معناها حار شوية سخون شوية, معناها هكا علاش معناها الإنسان ديما يرد باله في الوسائل اللي سريعة التعفن في المأكولات في برشا برشا حوايج من الحقيقة الإنسان ديما يكون حريص فيها برشا. حبيب في انتظار تليفوناتكم 75 870 900, هذا هو رقم التليفون اللي بكنكم باش تكونوا معنا في المباشر. اليوم نحكوا على النظافة ونحكوا على عناية بالبيئة. نحب التحية هذه نوجهها للمدرسة الابتدائية بغمرس. غمرس الحقيقة كيف كيف عندنا زوز نورات في تطاوين, زوز معتمديات محلاهم هم تاخذوا جوائز رئاسية في النظافة في أكثر من مناسبة. نحكي على البيل الأحمر على غمرس, وهم غمرس اللي المدرسة الابتدائية فازت بجائزة في معنى البيئة والعناية بالمحيط بصفة عامة. فرقوا التفاصيل بعد شوية, أما يستاهلوا بحق تحية يعطيهم الصحة على كل المجهود, وكتحية أيضا للمربين. طيب نعود نذكر بالفريق اللي معايا. ضو في المباشر, ضو مرحبا بيك, أهلا وسهلا. حبيب في قاعة الهاتف, وحبيب في القاعة الفنية, مجموعة من الزملاء أيضا في المواعيد الإخبارية القارة. قبل ما نسمع الغناية نحب نمشي للحامة. أول تليفون مش يكون من الحامة, من صديقة الإذاعة, صديقة البرنامج, سعادة تكون معنا في المباشر, صديقتنا ضحى. ضحى مرحبا بيك.
1: صباح الخير
0: وشكرا, يعيشك وبتكثر, وتحيه
1: لكم
0: تحيه الفرقه العامله معك. شكرا لك, احنا في عز ضحى ومعنا ضحى من الحامه. مرحبا بك ضحى, تفضل.
1: يعيشك.
0: شكرا ضحى.
1: قلت تفضلي. بالنسبه لموضوع النظافه وكل انا شفت فيها سري بالنسبه لعمال البلديه في الحامه, والله نشكرهم الحق, قايمين بجهدهم معناتها اكثر من جهدهم.
0: يعطيهم الصحه.
1: لكن شفت فيها في المناسبات, معناتها مثلا في العيد الكبير اللي تعدى, صدقني بقوا جمعة ونص ما جوناش. الو
0: معك ضحى.
1: قلت لك بقوا معك جمعة ونص, ريت كان ما معناتها ما مشيت للبلدية وتليفونيات وكل بس جوني. وبالنسبة للنظافة هذه أخويا راهو ريت تقصير من المواطنين أكثر من البلدية. البلدية ذاك حده, لكن جي إنسان مثلا صدقني ريكة الجلود في العيدة, علاش ريت تشير تعبوا بالك دينار هاي بقى تشير معناتها يبقى يستعمل فيه قداش الزبيات, معناتها علاش ما يلمس الفضلات هذيك هكا في فك التشير, علاش يخلي جلدك هكا بتاع الخية ملوح ولا برشا حاجات, معناتها شكات معناتها لما في شكار يعمل لك اي حاجه.
0: طيب يعني تراضوا حنا المواطن يلعب دور كبير حتى ينجم يساهم مساهمه كبيره.
1: أي المواطن هو الاكثر.
0: صحيح. يعني هو يتحمل جانب كبير من المسؤوليه حسب رايك انت, معناها في المحافظه على النظافه بصفه عامه. البلدي
1: والله يا اخويا شكري. والله يعني من حكيتك انا ابو بلايص في الحامه اللي يحطوا فيهم في الفضلات في بلايص معناتها في عكايات الرئيسي وكل المهم قاعدين حتى تكلمت عليها بكل انا قاعدين معناتها نفس الاشكاليه. لكن بلايص شفتك تو بلا كفاش تو انت انا ليه شفت اخر الايامات متعديه نجا شكون ما يطلع اللوش معناتها ملوحه هكاك بالله تو وليه يجي جمعه ملوح معناتها اي انسان يلوح على اللوش هذاك ميت معناتها يحسب روحه هو معناتها يحط روحه في بلاصه العامل النظافه كفاش باش يهز هاك الريحه وكله ملوح هكاك حتى الناس يعني الناس اللي مقصره وناس عندها دور اكثر من البلديه.
0: طيب ضحى شكرا لك, يعطيك الصحه, تحيه لك وتحيه لكل اهلنا ومستمعينا الكرام في مدينه الحامه, واحده من اجمل المدن التونسيه, عاصمه المياه المعدنيه الحامه. واحنا نحكوا على السياحه الداخليه, برمجوا الحامه كي حبوا اسنا عندكم اجنده في تعملوا مش غاليه بالكل, بالعكس معناها بقل فلوس معناها تنجموا تعملوا جوله كبيره في واحات الحامه وتستمتعوا بالمياه المعدنيه. من الحامه نمشيو للبنكردان, مكه تقريبا من اقصى نقطه في الجنوب الشرقي الى اقصى نقطه في الاتجاه المعكس. نمشيو للبنكردان مع اخويا شريف. صباح النور سي شريف, مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا, شكرا جيني حالك.
0: معكم طيب, مرحبا بك, شنو حالك سي شريف؟
2: من نهار العيد ما كلمتكش الحق.
0: يا اهلا وسهلا يا اخي, مرحبا بك.
2: مرحبا
0: بك خويا شكرا. ان شاء الله ديما ايامك كلها عيال سي شريف, مرحبا بك.
2: ان شاء الله ايام ديما عيال
0: خويا, ربي يفضل خويا شريف. هاي سي شريف شنو تحكي لنا اليوم عن النظافه؟
2: النظافه واحد ينظف قالك في داره وبعدين ينظف قدام داره وبعدين ينظف البرة. هذه من الايمان نتاع الانسان في ديننا, يعني نظافه من الايمان ونظافه من الشيطان.
0: صحيح هكا علمونا. صحيح.
2: وراه جماعه البلديه يكفوا وفوا, يعني مدينة جماعه البلديه كفوا وفوا. احنا هم مشكله من المواطن, مش البلديه, البلديه خفيه, المواطنين يخدموا في البلديه يعانوا في حاجات يعني صراحه إن قتل. يريد برنامج مرة فات جماعة مصريين في تونس ينظفوا مواطنين.
0: صحيح.
2: وفي جربة أنا صارت مروح من جربة في الكار يحكي واحد في الكار قال له والله يا سيدي معناها شيء واحد سايح دار كروسة بجلاها ودار عليها وردة ورماها في بلاصة باش نفسه وحر الزبلة. جاء واحد نحاو هزها هك
0: هك
2: هذا سايح جاء معناه وصارت هنا في بنجردان قورية تخدم في السبيطار شت على طريق تلقى طريقة كتشك كلب نظفت الكلب ونظفت النخلة ردتها دنيا أخرى مش سايح يشي كذا يمارس أكثر من كم طبعا. إحنا كمواطن إحنا نقول الموبايل قدامنا ما نحطوش نسخ الموبايل نحطوه برا. هذه أكبر غلط.
0: حسب رأيك شتيف علاش بعض المواطنين ما يتعاونوش هكا مع الجهد البلدية ما يحطوش ما يحاولوش يحطوا الفضلات في وقتها يخرجوها في وقتها في مكانها المناسب؟
2: ما نحكي شكل الناس من يوعي المواطن كان يتوى كان البلدية نفس يوعي المواطن فالناس كلها تتوعى ضحات أو كان تخذي ضحات يحكي ملحامة معناها جلود العيد مبيشين في كل بلاد
0: صحيح حيوانات حتى
2: احنا هاو جلود العيد هالعيد في بلاصة البلدية تلمى في الجلود يا جماعة متبرعين نفسهم داروا يدوروا على الناس يهزوا في الجلود يلمدوا فيهم بارك الله فيهم المبادرة من قدامهم
0: صحيح صحيح
2: واحد المواطن كان يدير في أي بلاصة حتى توعى البحر وفي برشا بلاية كان كل مواطن يهز معاه بورصة بعد ما يكمل الأوساخة بتاعها وشرط الله وبرش حاجات يصبهم فيك البورصة البلدية كان عيب على البلدية كما يجي تنزل يجي تنزل فيهات أما أنت أخوي يجيب بقر برش حاجات أخوي يشرب صراحة ما جدش أخوي شكرا
0: ما جدش أخوي شكرا
2: يعانوا جماعة البلدية يعانوا
0: يعني غير مقبول بالكل هذا سلوك معناها مشين وحتى القانون ينجم
2: ويلزم المواطن حتى هو يحاول البلديه كان انت عندك تلفزيون في الدار مثلا هذا حد ما تقول انا نهار جمعه ما تخدمش في التلفزيون فعاد نجد تمشي البلديه تقول لهم يا سيدي اعطيني زوز عوان ولا نخش الشارع الفلاني النظفه كبيره مش هي براي الناس البعض كان ما نظفوش بعض احنا في الصيف هذا ولا
0: صحيح
2: هو يسمى الطب وسط الديار
0: صحيح هذا هو تقريبا ياك صح يا شريف بارك الله فيك هذا هو نحب نركز به برشا انه عمل جماعي انه جهد مشترك بين البلديه كمسؤول صحيح ودور حاسم ودور مهم للمواطن اللي يلعب دور كبير لانه يساعد البلديه باش يساعد روحه في الامر باش نجم يعيش في محيطك صحي ومحيط نظيف. شكرا لك واضح انه ماشيين في اتجاه تقريبا تاكيد فكره انه بالحق انا نظافه عقليه بالاساس قبل ما تكون بلديه. شكرا لك سي شريف نمشوا من بنقردان للمطويه. المطويه مع اخونا الصحبي مرحبا بك سي صاحبي ناكم طيب
3: عسلام اخوي شكرا لك طيب تحيه لك ولذا تطوي الموضوع هذا راه يهمني
0: انا جيت في وقتك كيف مرحبا بك
3: عامل بلد
0: اهلا وسهلا
3: ننقد الوضع هذا
0: طيب.
3: البلديه وعلى مستوى كدوله كامله قائمه بواجبها برغم نقص الامكانيات البشريه واللوجستيه الامكانيات محدوده
0: صحيح
3: لكن الله غالب الشيء ولا اقوى من هم البلديه علاش من العقليه نتاع المواطنين صدقني تو مثال بلدية المطوية لا هي موسم الاصطياد حتى البحر الشاطئ

0: حطينا الكمبوبات
1: وزيتوها. طيب هو الحقيقة اليوم صاحب البلدية تستعين حتى بكاميرات المراقبة في الأودية وفي مصبات حشيك الفضلات معناها وفي بعض المفترقات الرئيسية معناها باش تتأكد ربما وتنجمك ترصد وتخالف وتبع المخالفات معناها.
0: شكري. منفذ نتاع النوادي احنا والمصب نتاع وسط البلاد الشارع طيبة مالي عاملين لها منافذ كل شيء عم يصبوا فيهم في الجدة.
1: اي صحيح. ما نحبوش نعمل مبرشة الحقيقة من غير تعميم سي صاحبي خاطر نعرف مطوين نعرفها ربما كما تعرفها أنت منها بلدة نظيفة سمح محلها لكن تبقى بعض التجاوزات كباقية المدن التونسية منها تبقى عقلية كما ذكرت سيادك بالأساس. أي أي تفضل
0: ليش سمح لي نقطة
1: تفضل تفضل
0: الموسم الدراسي أو قدام المدارس
1: الابتدائية
0: والإعدادية والثانوي يحدث ولا حرج القرار والكتب اللي قطعوا فيهم وين مولي أمورهم على الأقل نقول لهم خلوا حاجة احتفظوا بها سوفينير للمرحله نتاع القرايه نتاعك وينهم الاولياء تو شوف حتى الاولياء لا عندهم سلطه على صغارهم ولا للمربين عندهم سلطه على تلامذة.
1: طيب
0: هذا غالب من فرط العقد راهو كان شوف قلت لك تو مثال على مستوى واحد المطويه نموذجيه نقول احنا البني ما دخلهاش وبرشا حاجات ما مشكله برشا واحد لكن ولات مصب نتاع زبله وشكون اللي يجي يصب الزبله فات التراكتور فجاء سياره فاخره يجي حل المال وطيش الزبده يا ولدي عيب يا ولدي كذا لا يقول لك لاخي البلديه ما جاتش تي ما رجعها وزارك وغدوه الحي ولا خرجها في الوقت نتاعها ولا حطها حتى قدام المستودع فيقوم هم بالواجب يعني تقصير خلاص تقصير تقصير من المواطنين امور عقليات لا تقول لي هذا سامحني موظف كبير ولا هذا مواطن بسيط قدام دياره ما ينظفوش توا ولوا حتى اللي حل مرمى يخسر 100 مليون ما يخسرش 100 الف تعرف على فضلات هي زي كيما بلديه المطويه دلت مواطنيها نقولها حتى رسالة وصلها الكاتب العام قلت له ندوروا أخطايا قلت له خلي عون الترتيب يدور إذا جاء مخالف يضرب بضغطية الأخطايا هي اللي تحضر الشعوب وهي اللي تربيها أخويا شكري يا رب أقول لك حاجة مانيش قاسيين على المواطنين أما لكن احنا وصلنا لمرحلة يلزم الأخطايا
1: الرجع
0: القانون الرجع باش تربوا كيما أوروبا أوروبا راهي ما تطورت وتحضرت جاب بالأخطايا وبالكبس راهو شكرا
1: لك شكرا لك خويا صاحبي ياك صاحب بارك الله فيك صاحبي ربما يرى انه ربما البلديه قايمه بواجبها الحقيقه المواطن احنا المواطنين معناها نتحملوا كامل المسؤوليه معناها باعتبار برشا تجاوزات معناها ولابد من تطبيق القانون ولابد من الردع معناها بين قوسين تطبيق القانون هذا هو معناها قوه القانون معناها في مواجهه هذه السلوكات الشاذه معناها الحقيقه اللي ما عندها حتى تفسير الحقيقه انك جيت على كرامتك معناها وتجي تلوح في الشارع معناها فضلات ولا عندك فضل نتاع تعمل دار عتبه مبروك عليك لكن الباقي نتاع الفضلات تلوحها في مكان مش مناسب شقف نتاع ماء كما احكي هو تو معناها ومشروبات وغيرها في الشواطئ الحقيقه هذه كلها راهي تعب وراه كل انحناء العود البلديه هذاك الرجل الكبير اللي ينحني باش يهزك الورقه باش يهزك المقذوفات باش يهزك الاشياء راهي تعب ليه وراهي الحقيقه وصلنا في دول اوروبيه ودول اسيويه مش حتى اوروبيه أو إصلاحي طبي عايش في برا فرنسا ويفهم ليه المسألة هذه العلكة العلكة لوبنا بشت لوحة معناها مخالفة في حد ذاتها تصوروا معناها الشوارع من غير حتى علكة خلي السيجارة ذوكا تولي قضية أخرى فالحقيقة بالرسمي معناها تحسوا أنه بعاد برشا برشا برشا وممتون قرب حتى المسألة كما ذكرت صاحبي لابد من إنفاذ قوة القانون معناها ولابد من تطبيق القانون على الناس اللي مخالفة الحقيقة برشا معناها لابد من القانون باختصار النجم هو يكون فيصل يكون حاسم معناها باش الناس اللي ترجع للجادة معناها وتعتبر متعتبر معناها حتى لو ماهيش طلب تعجيزي باش تجي تحط الفضلات في مكانها ولا باش تتعاون في بعض البلديه ماهوش طلب كبير برشا. طيب التليفونات نرجع التليفونات الو
2: الو على السلامه
1: سي اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: احوالك لاباس
1: يعيشك مرحبا بيك
2: اهلا وسهلا البرامج كلها ما نلقوش حاجه باش الله مصلي على النبي على الاخوان والتدخلات نتاعهم كلها مفيده
1: برافو
2: وهذا الكل يرجع فيه ليش هو البرنامج بحد ذاته هو قصة معناها
1: هذا هو دور رسي
2: نمني الإنسان في سلوكاته اليومية وكيفاش ينجم يتعايش وسط المحيط متاعه والبيئة متاعه وكيفاش يحافظ
1: هذا هو دور اللي دعا صديقي
2: معك عبد الرحمن ميداسي
1: خويا عبد الرحمن مرحبا بكم مرحبا الزركين من اجمل الحقيقه المدن التونسيه بحثكم الزرات المنطقه هيك منطقه مزيانه نظيفه نعرفها بعيدة ما تقوليش عبد الرحمن عندنا فضائيات وعندنا خطر منطقه نظيفه بصراحه
2: ما شوف كيفاش في شكري
1: هاي.
2: احني تو لما حل مدنين على تطاوين ولا قادس على مدنين ولا معنا ولينا قريه واحده
1: اكيد وعيله واحده
2: مسافات قريبه في الصيف خاصه تو انا قادمين على برنامج نتاع البرنامج الصيفي في حاله الشطوط ومعنا

0: الضيف والناس كي تمشي تصيف معناها في المصيف في المصيفات المعمولة سواء كانت في الزرات ولا في الزركين ولا في كتانة. المواطن يرد سلوك على تنظيف كي يهز حاجة يهز معها دلاع يهز معها رصيح يهز معها مأكولات مواد بلاستيكية يهز معناها هو بيده كيما قال التدخل متاع واحد من الأخويان قال لك يعود روحه يهز معها معناها سلة متاع واحد ويعبها يا سيدي إذا كان ما ثماش حاوية متاع سبلة في المكان هذاك معناها يعمل ويهز كيشي مروح ثم حاويات موجودين في القرية متاع الزركين الحمد لله يعني مناطق حضرية ومناطق ريفية كلها متناسقة مع بعضها وكلها محافظة على النظافة والحمد لله معنا. لكن يرجع المواطن يلزم هو يعود روحه جيت تحي ذكرك بحاجة صغيرة ولو كان الوقت ضيع.
1: تفضل.
0: قبل كان تم لجان الأحياء. في عهد بن علي كان تسمى لجان أحياء. لجان هذه المواطن هو اللي ساهم ينظف المحيط متاعه المسكن والمحيط متاعه وتعاون البلدية هي في معارضة العمل البلدي معناه تلقى الدنيا كلها نظيفة. بعدها صارت مدة تهملت الدنيا الإنسان هو ما ربى روحه على السلوكات كانوا التركتورات اللي باش يجوا يهزوا يرفعوا الزبلة من المناطق السكنية ويهزوا باش لوحها في المصبات نتاع الزبلة. احنا عندنا المحادة في الزارات حاجة كبيرة ياسر عندنا مصب معناه سمح ياسر ما عاد شكل الفضلات لوحها عشوائية ونجية أو الحرائق نتاع الزبلة والروائح الكريهة فالدنيا كلها الحمد لله ولينا بالجديد الجديد. لكن هذا كلنا نحس المواطن يلزم هو يكون معناه عقلية نظيفة كما ينظف داره من الداخل ينظف محيطه من برا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي العباد يفيقها ديما ما بعيوبها باش ما تصحش المحيط
1: يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا لك سيد الرحمن.
0: نتمنى حاجه بركه باش معناها ما يسالش نتطرق لعده مواضيع.
1: تفضل.
0: مثلا اللهو بال تعرف انت الزركين بالجديد انت مش غريب عليك منطقة واحة كبيرة يا سلحية 680 هكتار مش بلة بحر تو عندنا معنا مشاكل كبيرة متاع شح المي وفي الصيف معنا الرمان عم نول لو احنا السنين زادة كيف معنا تعملونا برنامج ولو ان كان فيه شوية فيه تدخلات فيه تبليغ معنا على حاجات زي هذه ما خاطر طول الموضوع مش موضوعنا باش نحكوا فيه.
1: ما حتى مش نسيب
0: الله مرة أخرى يصير برنامج
1: كي
0: ونبدلوا مولمي
1: بيه. أوكي شكرا لك سي عبد الرحمن. البرنامج هذه والفكرة البرنامج والمشغلة هذه ربما نحلوها لزميلتي فيروز في البرامج الاختصاص معناها تحسس حصة لواحد واحد الزركين كما قلت تعاني من شح المياه. شكرا لك سي عبد الرحمن. نرجع للتليفونات من جديد ونصل ديما معاكم مع أصواتكم 75 870 900 وحبيب في انتظار تدخلاتكم. تليفون موالي ديما نحكيه اليوم على النظافة عقلية ولا بلدية. ألو
2: ألو عسلام شكري.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: بيك عايشك معك عايشة بنقردان
1: أختي عايشة مرحبا بيك. يا أهلا وسهلا شرفنا برشا عايشة مرحبا بيك. تفضل عايشة.
2: والله اليوم موضوع حتوى اليوم مهم سمح.
1: شكرا.
2: باهي معنا على النظافة كما تول حتى نسيه هما ورجال حتى نسيه ما تمشي حتى بصغارها كل شيء تعلم صغيرها تحط حاوية حذاها ولا كيس تاع بلاستيك تحط بحذاها وتحط فيه وتنزل الحاوية معنا بخير ما تطيش الشارع ريت من برشة أو في البحر ثم ناس ما تهتمش بالنظافة ياسر بالحق راهي مضبيكم عاونوا البلدية عاونوهم ما فيها باس معنا مش هاكو كان البلدية تنظف وتتخلي لا لازم تنظف وحنا تو حذايا يعني شرحنا البر شوي حتى كيما تو كان قدامي معنا احنا عند كياس معنا نظيف بالحق شارعنا معناها بالحق منبهين على بعضنا معناها دير بلاكة هكا ما البلاصه هيك لا ما تحطش فيها كل حد عنده كهرباء عنده حاجه حط في بلاصه وين يطيش بعيد معنا ما تحطش في الهوم معنا ضلي الروائح كاريها ثم بريت برشا بلايص بصراحة بالحق لازم نعاونوا البلدية مش اللي عملوا على البلدية وهم ياسر بصراحة نقولهم نظفوا بلادنا نرى بلادنا باهية ونظيفة لازمها بلاد صحية بلاد جان الناس تشكرنا ما فاداش الحوم البر الشعبية معنا وشكرا خويا.
1: شكرا لك عائشة يعطيك الصحة بارك الله فيك على المشاركة. شكرا
2: كما في دارك كما في
1: الضرارة أكيد هذا هو فهمت.
2: ربي يعاونكم.
1: شكرا.
2: قد التحية اللي هز علي وانت خويا.
1: شكرا ليك عايشة، ربي يفضلك ويرحب بيك. صديقتنا عايشة من بنجردين الحقيقة، وديبا الحرص كل الحرص باش الحرص قلت كل الحرص باش ديبا نحاولوا ان نعيشوا في محيط نظيف بالحقيقة جهد مشترك ديما بين البلدية وبين المواطن اللي يتحمل مسؤولية كبيرة في المسألة هذه. مازلنا باش نحكوا في زوايا أخرى من نفس الموضوع هذايا، ما مدى قدرة البلديات على الإيفاء بالتزامات تجاه المواطن، دور الأفراد والجماعات، وكيفاش خاصنا نحاولوا نظافة المحيط من إلى عقلية إلى ممارسة يومية، معناها حاجة تكون في طبيعتنا معناها اليومية في حياتنا اليومية، نجموا المسألة هذه نمروها لصغارنا في مناهج دراسية في سن مبكرة في رياض الأطفال في العائلة في الدار. الأولاد يقلدوا برشا، في يشوفوا أبوهم أمهم راجل كبير سن كبير يعني حاجة بها يتبعوه. فنحبوا مثلا هذه رأي الدول كما قلت اللي تقدمت وتقدمت بشت أشوات كبيرة في التقدم، انطلقت بأشياء بسيطة كما نحكى تحط حاجة في بقاطع. توقيتنا 10:35 دقيقة، نمشوا للتليفونات الموسيقى، تفضل دور.

هذا صوت الفنان الكبير فقيد الأغنية المغربية والعربية محمد حسن. الأغنية هذه حقيقة حبينا تحية من إذاعة تطاوين إلى إطارات وتلاميذ وأولياء أيضا المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغوراسان اللي فازت بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. وهذه المسابقة البيئية تشرف عليها وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومعهد المناطق القاحلة أيضا من دبي الفلاحة ومندوبية التربية وجمعية مهتمة بالشأن البيئي. الحقيقة تحية للمربية المشرفة على النادي البيئي بهذه المدرسة الأستاذة زينب المقدم. هذا هو تقريبا اللي كنا حكينا فيه منذ قليل معنا تعويد النشأ وتعويد الصغار على السلوك البيئي وعلى التربية البيئية. ويريد وزارة التربية وفي الإصلاح المرتقب في المجلس الأعلى للتربية يمشوا في برشة في اتجاه تعميم النوادي البيئية ولما لا حتى معناها تكون مادة منها أساسية كما التربية المدنية والتربية الدينية وغيرها معناها وبضرب محترم بالشكل الطريقة دي نجم نوصل لصغارنا معناها العناية أهمية العناية بالبيئة. رأوا كنش نعيش ومحلى إنسان بيعيش بمكان أخضر جميل مزيان معناها شيء يعمل كيف خليه حتى حافز ليه للإبداع والاستقرار النفسي والذهني مهم جدا جدا. فمرة أخرى ألف مبروك لمدرسة شارع الحبيب بورقيبة بغمرسن وتحية كبيرة لكل الأسرة التربوية بهذه المؤسسة العريقة وتهنية لهم مرة أخرى. إن شاء الله يديد بقية المدارس تنسج على منوال معناها المدرسة هذه وغمرسن المزيانة الجميلة كيف البيئة الأحمر وحقيقة برشا مدن تونسية ناخذ جوائز رئاسية وجوائز معناها وطنية في النظافة والعناية بالبيئة اللي تبقى المسألة هذه مسألة عقلية كما ذكروا الأخيان الكل بالأساس قبل ما تكون جهد بلدية. طيب نوصل معاكم في توقيتنا 11 غير 4 تقريبا على بوجاتنا نمشوا للموسيقى ذو تفضل.

0: نرجع معكم للفضاء المباشر. الكلمة ليكم وديما الكلمة ليكم على مواجهتنا في إذاعة الطويين بكل حرية بكل مسؤولية. تأخذ تليفون تطلب الإذاعة تكلم في الموضوع يتحب عليه بكل حرية. ما عندنا حتى خطوط حمراء الحقيقة طالما نحكيه بكل مسؤولية ونحكيه في الشأن المحلي وفي الشأن العام وفي ما ينفع الناس ونقول للناس قولا حسنا. طيب نرجع معكم في الكلمة ليك اليوم نحكي على النظافة والعناية بالبيئة. موضوع في وقته احنا على أبواب فصل الصيف نحب فقط ربما أول أغنية بدينا بيها البرنامج ريحة البلاد. تحية لأبناء تونس يبدو في العودة للخارج. دقيقة رح نرجع الموضوع هذا باختصار شديد. كنت عدينا في قاع جنوب بالخميس اللي فات مواطن من جرجيس فضل عدم ذكر اسمه. سيد هذا المواطن الكريم عكري في فرنسا قدم بلدية جرجيس الشمالية معناها وسائل نظافة معدات متقدمة جدا على حسابه الخاص متبرع بها للبلدية نتاعه مش فقط في جرجيس في جربة وفي جهات أخرى كيف كيف في مطوية نتصور في برشا جهات. فحركات كما هكا راهي فيها مرجعية كبيرة برشا برشا برشا إنسان يفكر في بلاده ويفكر في جهته وهو في الخارج بشيك ماتريال نتاع نظافة للصالح العام. هذا هي تونس وهم أبناء تونس بالحق منالي. نفتخر أنك ترفع راسك جيدا وتقول أنك تونسي. برشا توانسة في العالم كامل تجيهم الفرصة إلا تفكروا بلادهم. هنا نحب نذكر مرة أخرى شفنا في كورونا كيفاش توانسة من كل أصقاع العالم معناها أرجعوا لبلادهم وعاونوا بكل الإمكانيات معناها نذكروا برشا بوقت مليح حملة دولية جلبت لنا برشا احترام وبرشا تقدير في دول العالم وهذه هي تونس بالمناسبة. طيب نرجع للكلمة ليكم ونرجع للمواطنين ونرجع للسادة المستمعين نحكي على النظافة والعناية بالبيئة. ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أشكر العزيز ونشكركم ونشكر اللي قدم البرام.
0: شكرا.
1: والله النظافة باهية النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان.
0: يا عايش فقط كنت نسمع نتعرف عليك لو سمحت.
1: أنا من مدنين الجنوبية الضرغورية منطقة حي هلال.
0: يا أهلا وسهلا تشرفنا مرحبا بك. تفضل سيدي. شكرا.
1: والله طالبين احنا عندنا مدرسة وعندنا مستوصف وعندنا محل تجاري ولكن الزبلة لمدوا فيها. نشكر الأخ المحل التجاري يدور حتى على المدرسة ويلمس الزبلة في الصرفيات لكن طالبين حقيبة من البلدية يحطوها أنا ثم على المدرسة باش يلمد فيها الزبلة خاطر هو طوب الخاص تو وقت صيف وإحنا جايين على خط رئيسي متاع البياضة غرارة ساعة ساعة المواطنين يجوا معناها يرشكوا على الكياس يعملوا فطور يبرجوا باللاعب يشدوا بالرجماء يخلوا الفضلات تم لكن الأخ المسؤول على اللي مول المحل الحانوت تم بارك الله فيه لما جاها ولكن ساعات ما الكياس الظل ما عندهاش طالبين معناها واحدة بتاع بلدية يحطوا أنا كم باش نلبسوا فيها
0: جيد. أنتم تابعين بلدية المدينة الجنوبية هكا؟
1: اي تابعين بلدية مدينة جنوبية.
0: طيب طيب تركيز حاوية من رئيسية في الدرغولية في الجهة هذيك باش ينجم
1: المواطنين حي هلال حي هلال الدرغولية فيها
0: فيها في حي هلال
1: في حي هلال. بعيد علينا تبعد حوالي 6 ولا 7 كيلومتر ولا حتى 8 كيلومتر احنا في حي هلال ما عندناش حقيبة ثم يكون المرضى طالبين حقيبة ولا ثاني يحطوهم انا تركيز في جنب المدرسة حتى الوليدات من يفطروا فهمت على كعبة يا غلط وبكوا وفارق
0: معناها يستغلوا كل معقول معقول جدا. طيب سيدي مولا حظك الشكر وصلت شكرا ليك بارك الله فيك. تحية لكل مستمعين الكرام في حي هلال في جهة الدرغولية من الدين الجنوبية ونتمنى السيد كتب عن بلدية مدنين الجنوبية حسبك إداريا هم تابعين رجاء معناها يتفاعل معنا في المباشر ويمكن الحياة هذا ماهوش طلب كبير برشا من حاوية معناها تركيزها حاوية تكون غادي معناها باش تعاون برشا صغيرات والأهالي المنطقة معناها الحي هذا يستغلوها معناها في جمع الفضلات بصفة عامة. شكرا لي الحقيقة نحب نحيي برشا الأحوانتي اللي حكى لي السيد هذا اللي هو يقوم بمجهود شعبي معناها وحده وحده معناها ويحاول ينمو ويحاول ينظف الحي متاعه فتحية ليه. نمشوا لتليفون آخر خرج تليفون آخر. ألو بي.
2: أهلا أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سعلي.
2: عمك علي أهلا شكري أخوي تو احنا في مارس وقت صيف ووقت السياحة وجينا السائح يعني تو بدخل مارس هكا من نقدا شؤون اجتماعية والله شيء يا شكري أخوي تعال شوفه بعينك وشوف يعني وحتى فوق الدوابة غادي متاع مارس.
0: بيه وين بالضبط سعلي؟ في مدخل مارس. نعم؟ من في مدخل مارس من جهة بدين وانت داخل مارس معناها
2: من انت جاي جابس من هذا القنطرة متاع واد السقي هاك الدور هنا على سولي سمي على البنك هيك الغرباوية هيك.
0: بيه بيه بيه
2: حدا حمد البكاية
0: سعلينا شنو ثم بالضبط
2: والله شيء لروعك
0: شنو بالضبط شمنا لروعك؟
2: نعم
0: شمنا لروعك شنو ثم؟
2: يعني احفرها بالله توا واحد سايح يجي يعثر يا رسول الله مش فوقنا احنا يا رسول الله توا رايح حفر يا شكر اخوي رايح حال
0: احفر في الكياس
2: انا في مثل كريفي يعني
0: بيه بيه جيد بيه سعلي هذه بيه وفي
2: والله يا شكر اخوي توا احنا توا وبعد ما تخرج يعني من سوق الدواب غادي تمشي قبله سوق القرط واحد والله يا سيدي كانك تمشي يعني في جبل مش معبد ولا حاجه.
0: طيب سعلي وبالنسبه لمنطقه عرام بصفه عامه في مستوى النظافه الحاويات رفع الفضلات عندك فكره مثلا؟
2: لا لا عرام باهيه ما يعني عم قاعد نقول كالواقع
0: ايش
2: كيف الواقع؟
0: نعرف لا نعرف
2: باهيه ومنظفه وحتى النهارات عندنا هكا شويه حفر هيك يا رجلها وكل شيء.
0: باهيه المشكله كان في مدخل جيد باهيه المشكله في مدخل الجنوبي نتاع المارس. تفضل سيدي.
3: قلت لها يا عرس الصحراء يا ثريا بين زوج جبال
0: يا سلام.
3: نور اعلامك بهر الدنيا بضي جميل
0: الله.
3: شجره مثمره خذي عبره من كل منظر من نكال ليك تحيه ود مع نسيم عليل يم السيود واللي فيك اشبال جوهم منهونه ومن نفله بمثيل يا قمره ومجنده بنجوم نورك ضوا جل ظلام الليل يم وصله صوت المحتاج والمحروم عشت ألقى جيل بعد جيل من غيرك مهما أعطوني السوم ومهما يغروا من بدل بديل يا عروس الصحراء يا ثريا بين زوج جبال نور إعلامك بهر الدنيا جو جميل.
0: شكرا لك سعلي يعطيك الصحة من شكرا لك من القلب على التحية الشعرية الجميلة هذه معناها شكرا لك وتحية لك تحية لكل مستمعينا في عرام أحلى كلامك كلام نظم في وقتها معناها الإنسان يحس في مشاعر ذكا ترجمها شعرا شكرا ليها على هذه الصدق برشا صدق وبرشا محبة حسيناها في أصواتكم في تليفوناتكم في اقتراحاتكم في قدركم للإذاعة أنه الحقيقة هذا حملنا مسؤولية كبيرة وخلينا فرحانين برشا كأسرة إذاعة طويل أسرة هذه الحقيقة الإذاعة هذه النموذجية الإذاعة هذه اللي في علاقتها بالمستمعين علاقة معناها بالحق علاقة حب جميلة جدا وعلاقة قوية جدا وعلاقة فيها برشا ثقة وبرشا محبة شكرا لكم من القلب. نمشيو للموسيقى يا ورد تحيه ليك سالي غنيه هذه انا حيوك بورد بباقه ورد كبيره كان حبيت يلا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. تتواصل بجرجيس حملة مدواة ذبابة ثمار الزيتون في يومها العاشر لتشمل 20 أصل زيتون إضافية من ضمن 50,000 تمت برمجتها. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويلية المقبل لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن اليوم يمثل الأجر القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. في العالم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. ونختم بهذا البلاغ. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. يتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية. وحدد آخر أجل لإيداع الملفات هذا اليوم 15 من جوان على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من 27 من جويلية 2026 والأيام الموالية. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع شكري في الكلمالي.
0: الكلمة ليك.
3: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
4: دائما احترام الذوق العام.
5: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
6: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العيدوتي.
7: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
8: أهلا بكم. ملخص القوانين الجديدة في مونديال 2026: منع تغطية الفم باليد أثناء المشادات مع إمكانية الطرد المباشر. الطرد أي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على قرارات الحكم. معاقبة مسؤولي الفرق الذين يحرضون اللاعبين على مغادرة الملعب. 5 ثوان فقط لتنفيذ ضربة المرمى ولا تمنح ركلة ركنية للفريق المنافس. 5 ثوان فقط لتنفيذ رمية التماس ولا تنتقل الكرة للفريق المنافس. اللاعب المستبدل مطالب مغادرة الملعب خلال 10 ثوان ولا يتأخر دخول البديل. اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل الملعب يجب أن يبقى خارجه لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب. توسيع صلاحيات تقنية الفار لتشمل مراجعة البطاقة الصفراء الثانية الخاطئة وأخطاء الهوية والركنيات المحتسبة بشكل غير صحيح وبعض الأخطاء المؤثرة قبل تسجيل الهدف. أجمل تحيات الهادي السياري.
7: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
0: الكلمة ليك.
3: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
4: دائما احترام الذوق العام.
5: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
6: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العيدوتي.

0: من جديد نرحب بحضراتكم في الجزء الثاني من الكلمة ليك في اليوم الاثنين 15 جوان 2026. مازلنا في أول الصيف ومازلنا كي احتفلنا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. هكا علاش حابين ربما اليوم نشوف اتجاه النظافة والعناية بالبيئة بصفة عامة في تونس. في نحكيو على معناها مجهود البلدية، نحكيو على عقلية المواطن، نحكيو على التكامل وعلى التقاطع بين البلدية وبين المواطن اللي يلعب دور كبير ودور حاسم الحقيقة في الجهد هذا وفي المحافظة على النظافة والبيئة السليمة بصفة عامة. برشا تليفونات جاونا في الساعة الأولانية، أغلبهم تقريبا ماشيين في اتجاه تقريبا أنه المواطن الحقيقة يتحمل مسؤولية كبيرة ومسؤولية مهمة برشا في المحافظة على النظافة في انطلاقا من الحي. وإذا كان كل إنسان ينظف قدام داره معناه وفي حومته، فبالبيت الحال باش نقولوا احنا في محيط صحي ومحيط معناها نظيف جدا. ايضا فكره فالي سي عبد الرحمن من وزارات شويه نرجعوا للجان الاحياء اللي كان عندها دور كبير معناها. مش معنى لجان الاحياء الحقيقه هو عباره على كبارات الحومه معناها، نقولوا احنا الناس اللي عندها كاريزمات وعندها كذا تنجم هكا معناها تاثر وتنجم توجه وتنجم معناها تحترم صوتها مسموع وكلمتها محترمه جدا معناها تنجم تكون مرجعيه باش كالعباد شويه نتعاونوا مع بعضنا ونجموا نخدموا خدمه مزيانه تتعلق بالنظافه في الحومه في الاحياء نتاعنا. تليفوناتنا 75 870 900، اللي كثما تليفون نرجع لتليفوناتكم الاولويه مطلق الاولويه لاصواتكم. الو،
1: اهلا وسهلا
0: سي عبد الله، صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك،
0: اهلا وسهلا. شكرا شكرا سي عبد الله، عايشك
1: لخذ التليفون وكافة السادة المستمعين.
0: ربي يفضلك سي عبد الله، مرحبا بك.
1: يسلمك.
0: ليه؟
1: والله النظافة معناتها مطلوبة وهي من الإيمان يعني. ثاني كوي لازم الله يكون مجتمع نظيف عقل وجسد ومظهر. ودائما تلقى عندنا النقص معناتها في 2026. والله بصراحة كي تشبح معناتي ما عادش حتى تستحق يعني باش نحسسوا عليها واللي نحكوا عليها، خلاص عندنا مواضيع أولى منها، لكن الله غالب أكوت الموجود يعني. ما لازمنا دائما كما حكينا معناتي تربية الصغار على النظافة وتخفف علينا يعني عدة أكل الحشرات الصيفية هذه، فهمت بالله، مثال وشواشة وغيرها وروايح كريهة كل راهو نساهموا فيها برواحنا. ما جانا حتى حد من برا ورمانا معناتها كالفضلات في مكان معين ولا في وسط الحومة ولا كان احنا برواحنا، ولكن ثم حاجات موجودة في أنحاء الجمهورية منهم ان اللي تمني مثال كلها تونس وكل، لكن تمني بنقردان، عرفت ولا؟ بنقردان راهي بلدية، البلاد كبيرة عليه صراحة، راهي بلدية ما عندهاش معدات اللي باش تنظف البلاد هيك، راهي مش راهي مهيش شوي، راهي معناتي مناطق شاسعة من السكان وما نعرفش انه بالضبط ما عندهمش كثر معدات وعندهم زي تو مثال الشط حتى هو ياخذ معناتي نصيبه من النظافه ومن المعدات البلديه، يستحقوا تراكسات، يستحقوا كمين، يستحقوا معناتي هذه كي ينتبهوا لها يتعدل مع الناس معناتي ديما تحافظ على النظافه وتواكب عليها بانتظام وتعاون بجهه من المواطن وجهه من سلك البلديه، نولوا معناتي نقاربوا للحل، فهمت ولا؟ امن توا راه والله معناتي يعني ما هو الموجود في بلدية في 5 و6 مناطق دايرة بها معناتي ترى قداش عمادة راه، وتقول ليش بها البلاد فيها الأكداس وفيها ايش بيقر عليهم صورة هم هوكا. انا اقول لك العمال هوكا اللي في البلدية بنقردان مساكين شين بيديروا لهم، وزوز كمايين وثلاث تركت، تبغي معناتي معدات صحيحة ووجد
0: طيب.
1: ويزيد العمال باش تقابل الحكاية شوي، فهمتني ولا؟
0: طيب يعني إمكانيات لوجستية تكون في مستوى حجم البلدية والتوسع العمراني الكبير.
1: طيب. كلها وبارك الله فيك، معناته برنامج مهم ياسر، وأهم حاجة معناته هي النظافة للمجتمع، ولكن وكلها تو تكلم تو تلقاها معناته موجودة حالة بلدية بن قردان أخويا، معناته لازمك تسخر ميزانية وتطلب من الولاية، تطلب من المركزية في تونس الداخلية يوجدوا لك المعدات. تكلم
0: طيب،
1: تكلم، ما تخليش البلاد هكاكت فيها كرهبتين وكاميون وزوز تراكتورات والبلاد حايسة هكاكت. أنا ما نبغيش تفهم كلامي، ما نبغيش نقول لك أنا بعيد البرة ديما وبرشا نهاج مواقع في بن قردان زي نشبح فيه، ما لا فايدة. لكن هذا كله نختموه أن نوجدوا المعدات ونوجدوا العمال والمواطنين لازمها، زي تو مثال افتتاح الموسم الاصطياحي هذا، نقولوا لهم اللي جي يسهر بذريريته يعمل عشوية قوية ما فيها بس اشترى دعيك الدنيا معك، وإن شاء الله لبس.
0: بي شكرا لك سي عبد الله،
1: الله يبارك
0: فيك، صح بارك
1: الله فيك، يبارك فيك وموفق ان شاء الله.
0: الله يخليك.
1: ولك ياسر ما جبتليش برامج
0: قريب
1: نحكوا فيها
0: قريبه سي عبد الله، بصيف في الشبكه الصيفيه باش نرجع بقوت ربي لبعض المواضيع اللي تحبها انت معناها وتطلبها وتطلبوها سيد المستمعين ان شاء الله
1: مع بعضنا
0: في الشبكه الصيفيه. شكرا لك سي عبد الله. سي عبد الله ربما اشار الى نقطه مهمه وخذاها بن قردان كمثال الحقيقه، وفعلا ربما مثال صحيح باعتبار بن قردان عفوا كل مرة واحدة من أكبر المعتمديات في الجنوب والشرقي. البلاد هذه معتمدية دولية، حدودنا دولية معناها بوابة شرقية، معناها يمر منها يوميا معناها الألاف تجاه معناها القطر الليبي والأشقاء الليبيين والعرب بصفة عامة وغيرهم. والحقيقة فعلا إمكانيات، لابد من توفير إمكانيات لوجستية مهمة معناها لبلدية الجهة معناها ودوائر البلدية في معتمدية بن قردان، باش تنجم هيك ربما تكون كما قال سي عبد الله معناها تقوم بواجب على احسن ما يرام. بالاضافه طبعا ديما هيك راهو المواطن يبقى ديما حجر الزاويه وراهو ديما حاجه مهمه برشا في العمل البلدي. طيب باهي نرجع للتليفونات، تفضل. الو
2: الو، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
2: اهلا وسهلا، تحياتي.
0: شكرا ليك، مرحبا بك.
2: والله اللي بنقول لك على كل حال، انا قال سي عبد الله تحيه لي من حي بالمناسبه، لكن
0: عندك مجلس
2: العبرة تقول ليس نظافة محصورة في اللباس والمظهر فقط، فهناك نظافة داخلية هي نظافة اللسان والعقل والقلب واحترام الآخرين. إذا كان هذا كله من ذلك راه كل شيء يكون نظيف.
0: يا الله،
2: وحاجة أخرى،
0: كلام جميل.
2: ولدي البابا قال من بالباب يا بني، قال صاحب القمامة جاء ليأخذها، قال لا يا بني نحن هم أصحاب القمامة ذاك الرجل جاي لننظفنا. وهناك آخر عبرة تقول لا يحتاج الإنسان لشوارع نظيفة ليكون محترما، لكن الشوارع هي التي تحتاج إلى ناس محترمين لتكون نظيفة. وشكرا وديما في شكل برقي ومحش طالع المستمعين.
0: شكرا لك سي محمد، يعطيك صحة بارك الله فيك. شكرا لك على الإضافة، نقطة مهمة برشا وحكيت عليها، وهي جزء ربما وتفريعة من تفريعات البرنامج اليوم، نظافة القلب ونظافة اللسان ونظافة مهم برشا. الإنسان أكيد من داخل معناها إنسان نظيف في تفكيره في مخه في كذا، فهذا باش ينعكس إيجابا طبعا على سلوكه، وهذا مهم جدا. شكرا لك، وفقدت ذكرت عمال البلدية، حب تحية اليوم برشا ناس راهم يخدموا في ظروف صعيبة برشا، باش ما نقولش معناها ثم ناس اللي توا تاكل مع تمارين شهرية ما توا ما خلصوش ولي أشهر، وناس بإمكانيات بسيطة في بعض الأحيان، وناس تعاني بالحق تخدم بكل صمت وبكل صبر، معناها ربي معاهم إن شاء الله، وكل التشجيع وكل الاحترام، ونرفع القبعة فعلا لعمال النظافة في تونس. نمشوا للتليفون آخر. ألو
3: باخير سي شكري.
0: يا صباح النور، مرحبا بك.
3: وبيك عايشك، شنو احوالك؟
0: الحمد لله عايشك، مرحبا بك.
3: الحمد لله، طعمك طار حفيظ من
0: اي خويا طار، مرحبا بك، تفضل ستار.
3: والله يا خويا النظافه فيا هي الوحشه اخويا، والمصنطين كلهم يقول لك لو تخمر الشيطان ونظافه من الايمان. فهمتني؟ اما الاشكاليه فهمتني، لا المواطنين، فما مواطنين ما همش من مواظبين على النظافه.
0: كيفاش سي طار؟
3: يجيب لك يخرج لك فهمت الساشيات حطهم قدام الحوش وخليهم هكاك فهمت له، يعني بكري تصوبت فهمت للبلاد نمشي بنقول لك تقريبا 30 ولا 40 ساعة الشاشية فهمت لها محطوطة فهمت لها على الطريق النهج بحذايا ملاطة كيف كيف النهج منها اللي خلتوش كيف كيف النهج من ربناها هنا كيف كيف فهمت لها هي الأعوال البلدية دا كوردو فهمت لها فعلا رام تعبين مش تعبين وكانوا عندنا حاويات الحاويات فهمت لها ربعا ولو جدتها زيتهم البلدية فهمتني عندنا مش مش طيشوا بهيك الغابة بتاع الواحد وأنا عليم علي على أساسه
0: هذه في طريق في طريق الحمص يا ستار
3: نعم
0: في طريق الحمل ذاك لا هذه
3: لا طريق مارس نحكي لك على طريق مطمطة وفهمك في الحي
0: هذا كيف طريق مطمطة
3: مش بيش نقول لك إذا كان بيقعد هو عندك كاجور اليوم ما جناش
0: الكريم
3: جماعة البلدية بيه
0: بيه
3: وكل مكدسة فهمت الوسخ كما قال الأخوة قالوا فهمت تقعد روايح وتقعد
0: يا شيء أكيد
3: أما فهم برشا مواطنين مش مواطن على النظافة
0: فلا
3: ما صحيح ما هو رسمي اجي تكلم تكلم كاتب العامي كاتب العامي كلمك يقول لك باهي داكوردو فهمت لا ما صارت اما حتى هم جماعه العوار راهم تعبين فهمت الدركتورات فهمت لا ثم الكميين ثم الحاويات هنا كانوا موجودين علاش الاخر ما طبشش يرمي فوق الاربع حاويات اللي كانوا فهمت طريق مطمطه نرموا فيهم فهمت
0: شكون هزم شكون هزم البلديه هزتهم
3: هزتهم البلديه
0: علاش
3: ما باش يهزم مانيش عارف
0: ماكش عارف
3: هذه هي الاشكاليه كان حولهم لبلاصه اخرى كان مانيش عارف عليهم كيفاش وقلت عليهم السيد كاتب العام يعني
0: في بالهم انا
3: قلت له فهمت الحاويات موجودين باش يقعدوا طيشوا بهيك الغابه ويتعدوا برشا ناس فهمت خارجين الدوله فهمت ولا يقول لك شوف البلاد فهمت فما 5000 ولا 10000 ساكن اللي موجودين في حي الغردق فهمت كل شيء تلقاه قدامه فهمت مش معقوله بصراحه
0: مش معقول بالكل
3: يا اخويا ان شاء الله ربي يهديهم ويهدي موت محمد
0: شكرا لك تفضل ستار
3: والله ربي يدرسك على راس العام غدوه ولا بعد غدوه
0: والله حسب الرؤيه احتمال يكون غدوه ستار واحتمال يكون يوم الاربعاء وفي كل الحالات ما باش تعتمدوا به يا اما الثلاثاء ولا الاربعاء وسماحه مفتي الجمهوريه هو اللي حدد طبعا المناسبه
3: الجميله العظيمه شكرا لك بارك الله
0: فيك شكرا لكم مسبقا هجره مباركه شكرا لك يعطيك الصحه عمتار من ميرث ونتمنى سيد كتب عام بلديه ميرث رجاء اذا كان في الاستماع ولا شكون ربما هكا في التفاعل معنا الحي يعني ذكرى طريق مطمطه ستار الحاويات يكونوا موجودين غادي يستغلوهم المواطنين تم رفعهم من بلديه ما نعرفش علاش تم من حد الان ما تمش ارجاعهم معناها للمكان هذا مع شكر ليك ستار وتحيه لكل الخيان راهو ديما نقولوا سادة الكتاب العامين للبلديات والمنظوريهم راهم بالحق اغلبهم الحقيقه ما نحبش نعمم مع اغلبهم الحقيقه كل يخدموا في خدمه جباره كبيره برشا برشا رغم نقص الامكانيات تعرف راي الجمهوريه كل ولد منطقه بلديه في اي مكان في تونس في برج الخضر منطقه بلديه والحقيقه مساحه بلديه بامكانيات صغيره رو ثم كان بشقه ربما نوع من نقصك علاش لازم احنا نكملوا بعضنا ولازم نتعاونوا ويلزم معنا بالجد الناس كل تعاون الناس كل تعاون فيش تعاون المواطن على الاقل كي يحترمنا مواعيد رفع الفضلات بالتبليغ بالتواصل مع البلديه مهم برشا بطريقه قضيه نجم نتعاونوا لانه في نهايه الامر باش احنا نجموا نعيشوا هكا في محيط صحي محيط امن تصور انسان صيف وسخانه فوق 40 معناها وكل الروائح والفضلات والاكتاس وكتراكن والى اخره وتعرفوا المشاهد سامحوني المقرف هذه محبس نحكي فيها بالكل لكن على غالب معناها بدنا انه الناس كلها نتعاونوا فهمت باش نجموا نتجاوزوا الوضعيه هذه بالامكانيات المتاحه اللي عندنا بامكانياتنا بجونا احنا كتوانسه كمواطنين الناس كلها نتعاونوا باش نجموا هكا على الاقل الانسان يمشي في شارع هكا تكون روايح مزيانه وباهيه ونظيفه شارع نظيفه من غير الاقداس والجبال والمشاهد المقرفه اللي شفناها في السنوات الماضيه. 11 و24 دقيقه على موجتنا. ايه نرجع للتليفونات الاولويه طبعا للتليفونات ديما الو
4: الو اهلا شيخ
0: خويا شريف اهلا وسهلا مرحبا بك
4: رجعت شريف من بندرنا
0: خويا شريف مرحبا بك تفضل عندك اضافه
4: بالله على توا كلمة اللي قالها سي عبد الله البلديه اللي كان الناس تخلص الاداره كل شيء يكفر في البلاد بندرنا حد صحيح كبير 180000 نجمه مفروض كان الناس كله تخلص الأدوات ما تشبه البلدية كيفاش عندهم الحق العوار هي البلدية ناقصة عوار وناقصة معدات
0: تحكي على بلدية بن قردان
4: بن قردان ولا توقف بطول الشام اللي يخلص الأدوات ما تشبه البلدية كي تولي طيب. عندما مثلا ما تخلصش الأدوات
0: يقول طيب شريف شكرا عليك اداء المعاليم البلديه من عناوين المواطنه الانسان يطالب من اي خلص الاداء وكيف كيف البيزنس كي خلص الاداء هذه والاتوات يشوف في

0: النظافة تبدأ من المنزل من الأسرة وبعدها في المدرسة والحي وكل النظافة الحق ناقصة هنا في تطاوين. بالنسبة للولاية التطاوين ناقصة, نهتموا زادة بالمؤسسات أنها تكون نظيفة, مش يحط لك منظفة وإلا شكون مهتم بالنظافة ما غير مراقبة ما غير حتى شيء. ترى حتى المؤسسات وقت اللي يمشي المواطن ويلقى مؤسسة نظيفة ولا حاجة راهو زاد المواطن يروح من شرح ولو عنده كما يقولوا فيها مصاريف وإلا حاجة في هيك الإدارة. يلزم المواطن زاد يهتم بتنظيف الحي متاع الجيران, ماذا بين الجيران الكلها توقف يد واحدة انها تنظف كل واحد قدام داره ويهتم يوميا انه ينظف قدام داره. ونشكر برشا زاد اعوان البلدية اللي هم راهم عاملين مجهود كبير ياسر بالنسبة لاعوان البلدية في جهة تطاوير, هكا حدهم انه تنقصهم كما قلوا فيها الناقصين حتى في الأعوان معناها كبشر باش يخدم ناقصين زاد ماذا بين نسبولهم شهرياتهم خليهم يحسوا بالتعب إن كما يقولوا فهم مشاش خسارة تعبهم وكل عندهم صغار عندهم عائلات. النظافة حاجة باهية في كل شيء. أنا نهني زاد ولاية نهني البر الأحمر بالجائزة ماذا بينا نتسابقوا على وغمراس ماذا بينا نتسابقوا كل الولايات وكل المناطق نتسابقوا على مش كجائزة نتسابقوا على النظافة أول شيء هي قناة
1: الشطرية. أكيد فايزة شكرا لك يعطيك صحة فايزة. برشا نقاط مهمة ذكرتها سيادتك, خاصة فكرتني ربما في المؤسسات العمومية معناها فرق الصيانة والنظافة في المؤسسات العمومية سيما في المستشفيات في مؤسسات الصحية معناها في الإدارات العمومية لابد أن تخش مؤسسة تلقى في محيط نظيف في مكان معناها نظيف يحترم البيئة كيف كما قلت سكتك منذ قليل معناها العائلة دورها مهم في تعويض
0: المواطن أكثر فيه يا أخوانا شكري
1: كيف
0: صدقني نسكن في حي ربي يهدي أن تلقى كوش البيبي ملوح تحت الحيوط كيفاش هذا يجي هو حتى من الأخلاق وحتى من الإنسان حتى هو كشخص راهو بيهز عون بلدية صحيح لكن ماذا بين الأمهات يحترموا شوي يحترموا هاك الراجل اللي بيوقف على حشاك سلة المهملات ويرفعها راهي تكون زادة محفوظة في الشخصيات متقانة في النظافة اتقان في النظافة يلزم ما مش ترخص ان عون بلدية راهو عنده عيلته عنده أسرته نحترموه نقدروه وربي يعاون وربي يهدي الجميع.
1: شكرا لك يعطيك صحة فايزة برشا نقاط مهمة ذكرتها. شكرا لك خاصة كما ذكرت سيادتك منذ قليل شكرا يبارك فيك فايزة يعطيك صحة شكرا لك فعلا معناها تنطلق الحقيقة النظافة من المدرسة الأولى من العائلة من رياض الأطفال من السلوك الجيد من تقليد الصغيرات يقلدوا ناس كبار في المحافظة على البيئة معناها مهم جدا ذكرتها كيف أيضا الوضعية الاجتماعية لبعض عمال النظافة التوى ما زالوا ما خلصوش معناها وما زلت يعانوا في ظروف عمل صعبة. إن شاء الله يا ربي يتم تجاوز الإشكال هذا قريبا ومعناها تسلك الأمور ومهمة برشا الإنسان كيبدأ يخدم معناها ويأخذ حقوقه وأكيد باش يعطي رنطمة باهية وباش يخدم في ظروف طيبة. توقيتنا 11:28 دقيقة برشا تليفونيات موسيقى وتليفون نمشوا التليفونات يلا. ألو
2: يا صباح الورد.
1: يا صباح النور مرحبا بك
2: عايشك تحية لك وتحية للفريق اللي عمل معاك الكل رفيقة من جربة
1: أختي رفيقة مرحبا بك ومرحبا بجربة
2: عايشك يحتك صحة
1: تفضل رفيقة.
2: شكرا على المواضيع التي تطرق ليها يحتك صحة كل مرة كموضوع ما شاء الله. بالنسبة للعقلية انت عم ضافة يا أخ شكري أنا نحسها ما هوش مرسخة في الكبار باش تترتخ في الصغار للأسف وقاعدين نشوفوا فيه احنا سرتوتو نظافة هي تتحل الباب انت عم ضافة نحسها كان في الصيف وين يكثر القعدات في البحر عشطوط على في المنتزهات في القاعات متاع الشاي ساعات تحسها بالحق العقليه ماهوش مرسخه في الكبير مع احتراماتي للكبار يعني احنا هما مش مرسخينها في
1: المشكله في الكبار هكا
2: انا حاسه المشكله في الكبار خاطر كي تشوف مثلا عائله تجي تبحر مع احترامات الناس الكل اللي تبحر ماهوش احنا يعني مرحبا باللي جينا ومرحبا باللي احنا زاد نمشوا مرحبا بينا زاد في كل بلايص معناها نحترموا اللي جينا نحن مرحبا بيه. انا كي تشوف العائله الكل بعد ما تمشي من البحر وتشوف بلاصتها كيفاش قاعده صراحه هذا تتألوين هذا احنا وين عايشين

0: معناتك شو رد اللي عم بزح دبابز مطيشة يا غرط مطيش أنا سامحني يعني العقلية تتبدل من الكبير شو أنت كأم ولا كأب رسخ في ولدك أنت وتمشي البلاصة يسمك تخليها نظيفة ولدي حتى كي مثلا في الشارع هي هما حتى ما شاء الله هما المربيين اللي في المدرسة وفي التحرير الحق يرسخوا فيهم راه أنا مثلا ولدي في التمهيدي نهار واحد مشاك لا حاجة وقال لي يا ماما يا ماما ما انتيشواش خطر أنتي قالت ننتي شو عفقكم أنا
1: ماذا هو
0: هذه بالحق حاجة ترسخ من الصغير كي تمشي معاه من السنوات الاولى الابتدائي نصور تمشي معاه معناتها في الاخر انا ما تحس انا نحسها الاولويه تترسخ في الكبار بحتالي تترسخ في الصغار حتى اذا نفوا وصلت رسخت في الكبار الصغار راهي اوتوماتيكمون تحسها انا كيما عمل بابا انا كيما عملت ماما يقول لك ما ايه وان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله تتحسن الوضعيه نتاعنا وربي يعين اللي يخدموا في النظافه ربي يعينهم وربي يخلي لهم صحتهم ان شاء الله خاطر حتى هم تعبين راه
1: اكيد
0: والرجاء البلديه زاد حاجه واحده اخرى الحاويات وفر الحاويات وفر الحاويات وتطور بشويه بشويه توري العقليه مثال انا بلاصتي نظيفه شوف هذاك انا بلاصتي نظيفه شويه انا زعما هي خلي بالها نديرها في القمامه وانا الحاويات خاطر ساعات يقول لك انا باي عملتها في ساشي تاع بوباله حاشاكم حاجه مستمعين عملت انا ما عنديش الحاويه وين باش نعملها يبي يخليها تلف في بلاصتها فما الناس اللي متعقله والاخر بيقول لك نهزها معايا واول واحد حاويه تعرضني في سنيه تو نديرها فما الناس تقول لك نخليها فما انا ما عندي ما نعمل انا عون البلديه يجي يقيم على روح انا زاد ما يسالش احنا شويه منا شويه من العوان البلدي مش لا كل لا العون لا العون يا اخي العون حتى هو راه يبدل وعبره
1: اكيد اكيد
0: يا ربي يخلي لهم صحتهم ان شاء الله واحنا يا ربي ان شاء الله بالحق التوعيه تاع الكبير هي اللي تنضج زين هي اللي تنضج خاطر البلاصه مش انا خاطرني مشيت للبحر عندي فيه هو مكان عمومي لا مكان عمومي انت يا اخي في دارك مثلا تخلي كاكا خليش مستحيل أم في دارها تخلي الدنيا مسخة وتقول لك لا لا ما دامك أنت نظيفة في دارك حتى البرة نظيفة
1: أكيد
0: تمشي لهم أنت مسخة في دارك أكيد راهي حتى البرة مسخة سامحيني سامحني في الكلمة يا
1: معقول صحيح لا منطقي جدا الكلام منطقي برشا شكرا لك على رفيقة الصحة بارك الله فيك على المشاركة يفضلك شكرا شكرا لك فعلا رفقا كما قلت رفيقة بأعوان النظافة للناس هذوما بالحق يعانوا معناها رغم قلة الإمكانيات وكيف كيف تقريبا للمواطن ديما يراه يلعب دور كبير ودور مهم برشا في أنه يعاون في المحافظة على النظافة بصفة عامة.

0: هذا صوت محمد منير، شكرا لك زميلي تقنية ذوب سالم في هندسة المباشر اليوم معنا في استوديوات إذاعة التطاوين بهذه الحلة الجديدة. ثم شوية كم ماتريال مزيان برشا باش يجي وجاب بزاف باش يجي، قلت ربي قريبا ربما الإذاعة باش تكون في حلة مزيانة. وشفتوا على طبعته باش تدخل حديث تعليق طلع الإذاعة التونسية، الإذاعة التونسية بصفة عامة معناها نقلة نوعية كبيرة، نقلة غير مسبوقة الحقيقة، في تخلي الإذاعة برسمي إذاعة معناها على خط الحداثة. إن شاء الله كيف كيك ما قلت إذاعة تونسية بكل فروعها قريبة جدا معناها تولي إذاعة صوتا وبصورة خاصة بإمكانيات تقنية حديثة جدا. ومبروك للعائلة الإذاعية والمشهد السمعي في وبصري في تونس بهذه التقنيات الحديثة. نمشي مبروك أيضا للمرأة أخرى للمربية الأستاذة زينب المقدم من مدرسة الشارع الحبيب بورقيبة بغوم العسن اللي فازت المدرسة هذه بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية للعام هذا. المسابقة البيئية تشرف عليها وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومعهد المناطق القاحلة من دبية الفلاحة والتربية وجمعية مهتمة بالشأن البيئي. قلت المدرسة هذه التتويج هذا معناها مستحق بعمل محترم، وكانت مستحكي مدام زينب في أخبار إذاعة التطاوين. إن شاء الله ربما نرجع للموضوع بالتفاصيل. الكل الأهم في المسألة كل أنه الصغيرات بهذا الحس البيئي وبهذا الفهم العميق شو معناها بيئة، ما معنى أن تعيش في محيط سليم. مهم برشا كما ذكرت فايزة ذكر الأخير الكل أنه الصغيرات نعودوهم من توا معناها على أهمية أنه نظافة راهي سلوك، سلوك عمل مش قول بالكل، هي سلوك بالأساس. نضيف في بدنك في لبستك في اندامك معناها وفي محيطك الخارجي. ونتصور الإنسان باش يحط معناها شوية فضلات في القمامة أو في بقعتها ماهيش حاجة كبيرة ولا تطلب معناها مستوى كبير ولا مواهب كبيرة ولا حاجة، هذه سلوك معناها يومي عادي نحبه نتعود عليه الناس كل مع بعضنا. كيف كيف البلديات معناها تحاول قدر الإمكان أنها على الأقل الحد الأدنى معناها أنها تكون موفرة حريات في أغلب الأحياء سيما ذات الكثافة السكانية. ونحب نذكر بصديقنا مواطن كريم اللي طلبنا من مين الورقة من منطقة الدرغولية من المدينة الجنوبية، سمحني من حي هلال على حي هلال في الدرغولية اللي أطلب معناها البلدية الجهة بتوفير حاوية. قال أن المواطن الأحوانتي في الحومة هو اللي مسكين الله بالأمور هذه يدور معناها ويلمد وكذا إلى آخره. فحي هلال يا ساعتي صاحب بركة له فيه، شكرا عليه على الحس البيئي والحركة النبيلة. ونتمنى أن جهة البلدية المكان المدينة الجنوبية تتفاعل إيجابيا وتوفر الحاوية. كيف كيف النقطة اللي أشار لها صديقنا الطاهر من المعرف في طريق مطمطة، حاويات كانت موجودة، الأمور كانت ماشية لاباس سلامات، البلدية جات هزت الحاويات، علاش الله أعلم. سيد كتب عن البلدية إن شاء الله ربما يكون في باله بالمسألة هذه ويعني يرجع الحاويات إما يتم استبدالها ولا ما نعرفش بالضبط شنو الوضعية، أما على الأقل تكون الحاويات موجودة في حي سكني وفي طريق منها الناس كل تشوف فيها، خاصة مش الناس كل، مش لأنه ثم سكان في المنطقة هذيك. هذا تقريبا أبرز الملاحظات اللي بقيت لك في البال. بعض الملاحظات عندنا برامج صوت الناس مع الهام من الخميس، نجموا نجاوزوا المسائل هذه ونحيل الطلبات هذه لإذاعة الخدمات مع الهام كل خميس من 10:30 نهار. نرجع التليفونات. ألو
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا. مصطفى المحلاوي من معتمديس بن خديش.
0: ويا مصطفى مرحبا بك ومرحبا بن خديش.
1: بارك الله فيك. نحب نحيي عمال بلديه من خداش وكل
0: تحياتي للكل
1: عمال كاملة، واللي ديما نتبع فيهم عن قرب ونراقب فيهم ونشوفهم، وبصراحة تعبوا برشا في فترات ماضية شوية عند عام خداش. ربما في بلدية كما بن خداش معناها بالأحواز متاعها عندها جي 16 عماد ويمشوا وبربعة وان ولا خمسة نقص إمكانيات في ظروف سكانة تضاريس معناها عملوا في عمل قاسي جدا وتعب معناها ربما تغير يعني بالملاحظة تو ثم مجهود بعد انتدابات جديدة ثم روح ثم نظافة ثم خدمة معناها بالرغم اللي خدموه الأولين حتى هم خدموا ما يبانش أربعة من الناس ولا خمسة نقص الوسائل ونقص الحاويات ونقص الجرارات معناها حتى خدمتهم ما تحسهاش تحسها هي أنت تشوفهم يعني يخدموا مجهود وتعب وعرق وكل شيء أما يقول لك دي ما ناقصة ناقصة. أما بالانتدابات الجديدة الحق الفترة هذه معناها باهية بالمعتمدية من الخداش تم حملات زادة مع شسم مع دار الشباب زي ما حملات برشا مع التجهيز معناها اللي نورت البلاد ونظفتها نظافة باهية
0: يعني صح.
1: والنجاح هذا يتطلب تضافر برشا مجهودات من المواطنين من تبغيله كما قلت وسائل معدات ودوام يداوم واللي فترة من فترات بلدية من إخداش مع السيد البشير بن عمر خذتها حتى هي خذت المراتب الأولى سمح البرنامج
0: أنا بعتلي
1: نقصد العوان اللي خرج انتليت خرج واللي مش عارف في مرض عطلة مرض خرج وما ثماش انتدابات خلت بلدية من إخداش تدحرج برا بالرغم أن تو بلدية من إخداش بلدية سياحية
0: صحيح.
1: يلزم يوفروا لها برشا معدات وبرشا معناها حوايج باش تتقدم شوي.
0: شكرا لك سي مصطفى شكرا لك
1: وحب بالله بالتحية نفس البلدية البير الأحمر ديما نشوفها وفي الإذاعة معاكم ديما تتواصل معها وديما هي في البرامج نتاعها وإن شاء الله ربي يبقيها وإن شاء الله ديما حتى هي
0: شكرا يعطيك الصحة شكرا لك سي مصطفى شكرا الحقيقة راهو برشا جهود معناها كبيرة كما ذكر سي مصطفى منذ قليل توا في ابن خداش تعتبر من الحقيقة من أنظف البلديات في ولاية مدنين والمنطقة ككل هي منطقة بتبعتها منطقة عالية باش تكون منطقة نظيفة يساعد برشا على الأقل هذا في العمل البلدي مع التجهيزات هذه مع الروح الجماعية هذه باش أكيد تصبح بلدية جميلة ومثالية. أيضا في السمار الحقيقة أيضا منطقة مزيانة نظيفة كنا في رمادة وكان سي عبد الله معنا عبر موجات إذاعة الطبيين كان ضيفنا وحكينا برشا معناها مجهود كبير قبل به البلدية سيما في حي الرصد الجوي في رمادة في ذهيبة كيف كيف الحقيقة ثم جهود لا ننكر هذا كيف كيف صديقنا خير الدين في تطاوين معناها مجهود كبير يقوم به وفي برشا جهات في بغرارة في مدين في جيبس ثم جهود لا ننكر هذا ولكن يبقى ديما الجهد هذا طالما منقوص طالما ما ثم الشكل معناها الحظن كما نقول فيها معناها والحزام مع المجتمع معناها سنتين مهمة برشا كالتعاون والتكامل بين البلدية وبين المواطن صحيح إمكانيات ناقصة إمكانيات بعض الأحيان تكون يعني مش متوفرة لكن نجم نعوضوها بهذا التكامل وبالحرص الكبير مع بعضنا باش نجم نعيشه في محيط صحي ومحيط سليم. نشوف الموسيقى ذو في توقيت نص النهار غير باغ على وجهتنا.

نور الشمس وأضياء الشمس وهذه الأنوار الساطعة التي تسطع دائما على بلادنا تونس المزيانة، تونس الجميلة اللي نحبوها ديما، بلاد يستطاب فيها العيش معناها، وسيما وإحنا نعرف في الصيف تكثر برشا معناها وفدين سواء من أبناء تونس اللي معناها جايين باش يعدوا الصيف بعد أهلهم معناها بلادهم، كيف كيف الضيوف تونس من السياح العرب والأفارقة والأوروبيين والعالم كامل تقريبا يفضلوا ديما يشوفوا تونس. طبعا اللي عنده مواعيد قرر مع تونس مع كل صيف يجي معناها أكيد، جربة جرجيس تطاوين جابس الجنوب الشرقي الغربي تونس كاملة يجول السياح كل معناها ويجول الناس كل، فتكثر شوية هكا العباد هكا علاش مطالبين على الأقل معناها في الصيف هذايا باش نعملوا مجهود استثنائي معناها في النظافة والعناية بالبيئة. روح إنسان شجعي مش السائح فقط، احنا تقبل السائح التونسي اللي يزمن من حقه حق دستوري هذا يعني باش يعيش في محيط صحي، محيط امن معناه، محيط معناه توفر فيه كل اسباب العيش الكريم. وهذا كما قلنا وحكينا راهو ديما معناها بين البلدية وبين المواطن. على ذكر البلديات نحب مش معقول نحكي على البلديات ونحكي على كتاب عامية البلديات وعلى أسرة عمل البلدية وعلى عمال النظافة من غير ما نتوجههم بتحية بصوت السيدة فيروز.

0: شغلي مثل الكذبي ما بتتصفى.
1: شو هي اللي ما بتتصفى؟
0: عم تسألي شو هي وانتي أصل خبرتي، جيتي وجريتي العالم على محطة.

الحق على رئيس البلدية وعلى سيدة فيروز تقريبا الناس كل مداخل حقيقة في العمل البلدي حبوش نصف درجة الزجر معنا وردع معنا واستعمال القانون، لكن الحقيقة حاجة مضطرة لها ساعات خاصة في معنا الناس اللي ربما البعض الحقيقة اللي ما يحترمش القرارات اللي هو يتعمل معناها بشي فضليات يكون معناها يحطها في بلاصة ما يش معدة الغرض، خاصة في الأودية في مجاري المياه في أماكن غير مخصصة بالكل. على كل حال ربما يبقى القانون في بعض الأحيان ربما هو الفيصل مع العقليات هذه. في نهاية الأمر في كلمتين وباختصار، نظافة عقلية بالأساس وبعد تجي البلدية وتجي العمل المشترك الجماعي، هذا تقريبا بإجماع كل السادة المدخلين اليوم في البرنامج. نجموا نعيشوا في بيئة سليمة إذا كان ثم العزيمة وثم الإرادة وثم كما قلت رفيقة من جربة الكبار، خاصة لازم يعطوا القدوة للصغار معناها وتعويد النشأ على احترام البيئة واحترام التربية البيئية واحترام قواعد النظافة بصفة عامة، نظافة في بطنك في لبستك في علاقاتك في تفكيرك وأيضا في المحيط الخارجي. شكرا لكم جميعا، أجمل تحيات، شكرا تحية كبيرة للسادة المستمعين، شكرا لكم من القلب على تفاعلكم على محبتكم الصادقة، شكرا لذو بن سالم حبيب الخراز، شكرا للجميع، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: ولا فيش غيره عمل كده فيا كلها بكره بس وبعده
1: بكره وبعده.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين تقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة التطهير، وفي جرجيس تواصل حملة أدوات ذبابة ثمار الزيتون. قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 جوان 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة التطهير بتطاوين حوالي 98% بكلفة جملية تقدر ب 37 مليون دينار، وأفادت المديرة الجهوية للديوان الوطني لتطهير بتطاوين سعيدة العبيدية في تصريح للزميل سعيد العكروتة بأن المشروع شارف على الاكتمال، مشيرة إلى أنه تم تبرمجة ربط 4 أحياء بشبكة التطهير بالجهة، وهي أحياء المهرجان والركبة وقصر المقابلة وغرغرة.
5: كلفة كما تعرفون جاوز 37 مليون دينار. بالنسبة للجزء الخاص بالتوسعة تدخل حيز الاستغلال، طبعا مياه متافحة المواصفات وذات جودة عالية، مياه مستعملة معالجة. وبالنسبة للجزء متاع التهذيب انطلقنا فيه في مراحل متقدمة زادة. بالنسبة للمشاريع المبرمجة في ولاية تطاوين، عندنا في نطاق المشروع الثالث لتطهير الأحياء الشعبية، هذا مشروع وطني، عندنا 4 أحياء يهم: حي المهرجان الجزء الثاني، حي الركبة وقصر المقابلة، وحي غرغاء في مرحلة الدراسة. مبدئيا طالب من المؤمن نقوله 2027 موافق 2027 ينطلق المشروع متاع الإنجاز.
4: أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة 2026-2027، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين، التي تحدث اختصاص جامعي لأول مرة في تونس. مدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين فوزي الحرشاني يقدم أسباب أحداث هذه الإجازة وأفاقها التشغيلية في استضافة أمنتها الزميلة تبرة شيبانية.
6: الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين تعتمد بالأساس على الأنشطة والمهارات التالية: هو إعداد وتقديم الدروس المتكيفة مع عمر الطفل، اختيار وتحليل الطفل، ثم تصميم الأنشطة التربوية وتصميم الورشات والأنشطة والكتابة والقراءة، ثم الانفتاح والوساطة في علاقة بالثقافة. الهدف الأساسي هو الأفاق التشغيلية للشعبة هذه، اللي هي تعتبر كشعبة تختص بأدب الطفل واليافعين الأولى في تونس. كشعبة احنا حابين نختاروا أدب الطفل واليافعين ونخصوا له مسار تكوين كامل. شفنا أنه من بين الأشياء اللي نجح الشعبة هذه هي المهن المستهدفة، وهو أن نجم نكون معلمين على مستوى أدب الطفل واليافعين في المدارس الابتدائية ورين الأطفال، معلمين في علاقة بورشات الكتاب والقراءة الداعية. الشعبة هذه يتخرج منها الناس مكونين في الوساطة الثقافية، كمتدخلين تربويين في المكتبات المدرسية ومراكز توثيق الشباب، كمستشارين تربويين في الأدب الطفل واليافعين. الشعبة هذه الخصوصية متاعها أنها تخول للطالب يكمل ماجستير في الأدب ويكون مختص في أدب الطفل.
4: سجلت الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بجبس 8 محاضر عدلية، وحجزت كميات مختلفة من المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات وأخرى ظروف عرضها مخالفة لشروط السلامة. المنسق الجهوي للهيئة أحمد ناجي يتحدث عن هذه المخالفات ونشاط الهيئة للزميلة هند رزكة.
7: الحقيقة عدة محاضر الحجز التي استوجبت تحرير محضر عدلي كما 8 محاضر، كميات المواد المحجوزة تمثلت في 1453 لتر مياه معدنية. كما تعرفوا في البيوت هذه العبد ما تعرض المياه المعدنية على قرعة الطريق وفي تحت أشعة الشمس، هذا كان ليش حجزنا كمية كميه هذه المياه المعدنيه. كيف فيها 217 لتر عصائر تحتوي على ملونات محجره، ثم 5400 كيلوغرام فرينه، 36 لتر مشروبات غازيه، 18 لتر مواد مختلفه، ثم 56 كيلوغرام لحوم ومشتقاتها. وكيف في المراقبة الفنية عند التصدير، عدد عمليات مراقبة عند الشحن 389 عملية مراقبة.
4: تستعد جمعية الرابطة القلمية بمدين لتنظيم الدورة 12 من ملتقى السرديات، وذلك يومي 20 و21 جوان الجارية. وقال المنسق العلمي للملتقى الدكتور هاشمي حسين في تصريح للزميلة عفاف الودنية إن الدورة هذه السنة تحمل عنوان فنون العمارة في نماذج سردية من مدين، مشيرا إلى أنها ستركز على كتابات الأدباء والباحثين المؤسسين للجمعية.
8: اخترنا أن تكون هذه الدورة مخصصة لكتاب الرابطة القلمية الذين أسسوها، ومنهم من فارقنا كالمرحوم سالم دمدوم والذين تفاعلوا معها. قلنا بعد 11 سنة من الضيوف من الخارج والداخل، لما لا نخصص دورة لكتاب الرابطة بالذات، فيكون هؤلاء حاضرين ويكون الباحثون معهم من شباب الجامعة التونسية، خاصة من جامعة تاج. كل الكتاب سيقدمون أعمالهم وسيتم تحليلها مباشرة، يعني كل محاضرة هي مشتركة بين الكاتب إذا كان على قيد الحياة بالطبع ومحلل شاب. وقد اخترنا أن يكون غالبية المتدخلين من الطلبة الجامعة التونسية حتى ندمج الشباب تدريجيا في هذه المسائل من أنشطة الملتقى، إضافة إلى التكريمات والمعرض الخاص بكتب الجمعية وروادها. هناك نشاط الرحلة السياحية الثقافية نحو وجهة الظهر، وبالذات نحو الحديقة الجيولوجية للظهر، نحو الطباقة وكفر الثورة، حتى نؤمن اطلاع شبابنا ومشتركينا ومثقفينا على هذا المجال الواعد لتنمية المنطقة.
4: تتوصل بجرجيس حملة مدوات ذباب الثمار الزيتون في يومها العاشر لتشمل 20 أصل زيتون إضافية من ضمن 50,000 تمت برمجتها. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين حواش لوريمية تحدث في هذا الإطار للزميلة شعل المجعية.
9: حملة المدوات على مستوى معتمدين جرجيس انطلقت عندها أكثر من أسبوع، كل من الطويشة والعتيلة من جهة شماخ 30,000 فصل زيتون الدو في العتيلة والطويشة. ووقفة المتابعات أن الإصابة بلغت صلب وجدارية في حدود 20,000 فصل زيتون، بدت المدوات يوم 13 ومتواصلة إلى يوم غد إن شاء الله، وما زالت المحطات منتصبة في كامل المعتمدية ويراقبوا فيها، ما زالت نتبعوا الدخلة 1 والدخلة 2، وحتى البلايس اللي داوت ديما تبقى تحت المراقبة. هي مناطق ديما تصير فيها الإصابات في الوقت هذا، ولكن هي سنين إصابة ضعيفة، هذاك علاش الإصابة تكون في الصبا كي تبدأ صبا أكبر، لكن صبا ضعيفة ومتشتة. وإذا كان لزم الأمر باش يصير فاتة دخلة باش يصير. وباش نزيدوا نعلم فلاحتنا حاجة أخرى، راهو المدوات جزئية، حتى كي يدخل فلاح فوالته يقدر مداوي السر وباقي السرة ولا عادية، ولا إذا كان جارك مداوي قداه وانت تحدى بالضبط ما وصلكش، راهو بالنسبة للمدوات الجزئية فيها مادة جذابة اللي تنجم تحمي الغابة كل نقاط مختلفة. المدوات الجزئية حتى بالطيارات راك ما تداواش الغابة، كل تداوى بارتي بارتي.
4: ستجرى بعد غروب شمس اليوم الموافق لل 29 ذو الحجة 1447 هجرية عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجرية. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الإعلان عن بداية الشهر القمرية يتم من قبل مفتي الجمهورية التونسية. ينظم المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت ندوة تحت عنوان قطاع النظراتية واقع وتحديات وأفاق التطور بأحد الفنادق العاصمة، بمشاركة ثلة من المهنيين والخبراء والفاعلين في مجالي البصريات والصحة البصرية في تونس. وستشكل هذه التظاهرة المهنية فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع بهدف تدرس السبل الكفيلة بالنهوض بالمهنة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلامة البصرية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا من اليوم ب441 تدخلا، من بينها 156 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، و25 تدخلا لإطفاء الحرائق. وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات والأعشاب، أوصت الحماية المدنية بعدم حرق الأعشاب الجافة بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات، وشددت على تجنب رمي السجائر وأعواد الثقاب على جوانب الطرقات والتأكد من إطفاء النار قبل مغادرة مكان التنزه. إلى شأن دولية، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. وذكر المجلس أنه تم الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مساء أمسية بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والمكثفة وبناء على قراره بالموافقة. ومن المقرر أن يتم توقيع الوثيقة رسميا في 19 من جوان، فيما سيتم تأجيل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النهائي إلى حين وفاء الطرفين بالتزاماتهما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يعد فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. وأشار نائب الرئيس الأمريكي لأن هناك فوائد حقيقية ستحصل عليها إيران طالما التزمت بال الجزء الخاص بها، مؤكدا أن الاتفاق إذا ما التزمت به طهران سيحدث تحولا جذريا في الشرق الأوسط خلال 50 عاما المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق في منشور على منصة تروث سوشيال عن التوصل لاتفاق سلام مع إيران، لافتا إلى أن الاتفاق الذي وصفه بالعظيمة سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,003 شهداء و 173,252 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأوضحت ذات المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 7 شهداء و 6 مصابين. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين تقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة التطهير، وفي جرجيس تواصل حملة مداواة ذبابة ثمار الزيتون. قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 جوان 2026. الرئيس الأمريكي يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدونم هو وحدة قياس تقليدية تستخدم لقياس مساحات الأراضي خاصة في دول الشرق الأوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وتركيا. أصل كلمة دونم يعود إلى العهد العثماني، حيث كانت تستعمل كوحدة رسمية لقياس الأراضي الزراعية وتنظيم الضرائب. تختلف قيمة الدونم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة المعتمدة، ففي معظم دول بلاد الشام والعراق يعادل الدونم الواحد 1000 متر مربع، أما في تركيا فيبلغ الدونم حوالي 918 مترا مربعا، بينما كان في بعض الفترات التاريخية يساوي مساحات مختلفة بحسب نوع الأرض وطريقة القياس. يستخدم الدونم بشكل أساسي في بيع وشراء الأراضي خاصة الزراعية منها، وفي تقدير الإنتاج الزراعي أو تحديد قيمة العقارات خارج المدن. ورغم اعتماد النظام المتري رسميا في معظم الدول، ما زال الدونم متداولا في الحياة اليومية بسبب سهولة استخدامه وشيوعها التاريخية. بشكل عام يعد الدونم وحدة عملية وبسيطة لقياس الأراضي، ويعكس جانبا من التراث الإداري والزراعي في مناطق واسعة من بلاد الشام.
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: زوايا الخبر، زوايا الخبر.
11: زوايا الخبر مع سعاد الفيدادي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كلها معانا. هذا زاوية الخبر في إذاعة الطويل معكم انتوا حتى للساعتين كما كنا نهار اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا في متابعة كل الأخبار وكل المواضيع والمستجدات على الساحة الجهوية الوطنية والدولية من خلال جملة من الفقرات والأركان اللي تعودتوا أنكم تتابعوها في هذا الفضاء الإخباري. بعد شوية سمير خرشاني في الافتتاحية وفي تأمين القراءة التحليلية لمختلف المواضيع والنقاط المطروحة، سعاد شلبي في أخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. ضيفتنا اليوم وفي الشأن العام سيدة أمل حداد مديرة ديوان تنمية الجنوب، نتحدث معها على مخطط الديوان خاصة في تثمين وجهة الظاهر بعد الجلسة الأولى اللي قامت بها اللجنة التوجيهية في تطاوين. نتعرف معها على مختلف المراحل اللي باش تكون إن شاء الله في التثمين وفي الترويج لوجهة الظاهر بعد حصوله على علامة المميزة من اليونسكو. تحية الضوء بن سالم في هندسة الهواء، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة، سعاد معكم من أمام الميكروفون. وقبل البدء كما العادة إشارة مضمونة الوصول إلى من يهمه الأمر، الحقيقة هي ملاحظة وهي يعني رأي من الآراء من التوانسة اللي سهروا البارح للثلاثة متاع الصباح باش يتابعوا مقابلة المنتخب الوطني نسور قرطاج، لكن للأسف النتيجة كانت مخيبة للأمال 5-1. النتيجة ما كانتش منتظرة بالرزن وبالثقة بالحجم هذايا، وذي مرة أخرى نقطة استفهام تطرح على مردود المنتخب الوطني. شنو الأسباب اللي خلي المنتخب الوطني التونسي يعني للمرة الثانية يقبل 5 أهداف؟ مشكل في الملعبية، مشكل في الممرن، مشكلة في التحضيرات، في الاستعدادات النفسية واللوجستية، مشكل في المناخ الرياضي بصفة عامة في تونس. وين المشكل بالضبط؟ هذية مهمة الجامعة ومهمة يعني الهياكل الرياضية ومهمة الوزارة انه يبحثوا على اصل الداء حتى نجموا نعرفوا الدواء، ولانه المنتخب التونسي ونتيجة المنتخب التونسي خيبت برشا امال. كان من المنتظر انه على الاقل اللعبة تكون باهية، على الاقل تكون ثم فرجة، لكن يظهر لي حسب طبعا المختصين لا هذا ولا هذا كان موجود، لا النتيجة ولا الكرة كانت موجودة كما يلزم. فمرة أخرى الانتدابات يلزم تكون مدروسة، الإحاطة بالمنتخب وبالاختيارات خاصة من الصغرى، ثم دول وتجارب مقارنة اللي تقوم بالعمل على مدى يعني طويل جدا اختيار المواهب الرياضية من اللي هم صغار، من اللي هم في الفرق الصغرى، معناتها ويقع متابعتهم ويقع تكوينهم وتأطيرهم في خارج البلاد ودماجهم في حتى دول الإقامة متاعهم في منتخبات معناتها قوية، ويقع الاشتغال عليهم من البداية باش نوصلوا على مدى سنوات وسنوات. كما صار في المغرب مثلا، يكون عندنا منتخب قوي ينجم ينافس وينجم يكون فيه يعني معه رهان كروي عالمي. إن شاء الله بالحظ في المباريات اللي مازال، على الأقل سيدي نعمله فرجة للتوانسة، فرجة صحيحة على كرة صحيحة للتوانسة، وبعد النتيجة إن شاء الله ربي يستر. وذاك هو يلا نمشي ونكمل معكم بالغنية، وبعد نرجع مع بقية الفريق.

0: مواصلين احنا وياكم هذا زوايا الخبر. مرحبا بكم ديما معانا. موعدنا من الاثنين للخميس في مثل التوقيت هذية من نص نهار حتى للساعتين مع جملة الفقرات والأركان اللي تبعتوا اللي تعودتوا انكم تتابعوها معانا. بعد شوية الافتتاحية مع سمير, بعدها اكيد نكونوا مع اخبار اليوم. اخبار اليوم كما العادة سعادة ترجع نهار الاثنين تحديدا على كل أخبار لنهاية الأسبوع. الساعة الثانية كما العادة بدايتها بالأحداث المنتظرة مع سعاد, ونختموها مرة أخرى مع سعاد ولكن مرة هذه بزوايا العالم. زوايا العالم البارح تطورات الشرق الأوسط, الاتفاق اللي يحدث بين أمريكا وإيران بعد مفاوضات عسيرة وطويلة. هذا الاتفاق توا السؤال اللي يطرح نفسه, هل سينفذ؟ هل سيقع احترامه؟ هل انتهت الحرب؟ وما هو موقف الجانب الإسرائيلي من هذا الاتفاق وخاصة على الجبهة اللبنانية؟ برشا أسئلة تطرح اليوم. اليوم الصباح الحركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت رجعت يعني لمستواها المعتاد تقريبا, ولكن أكيد معناتها في المتابعة. منعرفش سمير, تبعت معي الاتفاق اللي صار البارح؟
1: مرحبا بك.
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا بكل من يسمع فينا اليوم.
0: مرحبا سعاد.
1: سعاد
2: ضو السلام للجميع ان شاء الله.
1: وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله, ورجعت الصيفيه
0: مش الشتويه عاد المره هذه.
1: اليوم ناير كسح شوي,
0: ربي يبرد علينا. سعاد شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: سخانه
2: برشا صحيح.
0: نحن لها
3: ولكن نتاقلم.
0: تعود. مرحبا بك.
1: لا ومازلنا بنشرا معنا مستنسين قبل حتى في ماي يجينا كل نيارات ثلاث اربع ايام ولا يعطينا انا فونغو للصيف.
0: سنا
1: برك شوي الحق مازال
0: الاخر الكل الحمد لله.
1: ثم نهير زوز ممكن طول شوي. اليوم ممكن كسح شويه الحمد لله بحسب الميديو باش تبرد. ما ثماش كي الموجات الحر الطويله هذيك طويله على الاقل اخر جوان فهمتني, وجويلي عاد هو تربي يستر
0: عاد ما هو باش يربي برد على الناس اللي تخدم البرة سواء سواء في البناء
1: ولا يخدم برا ولا الداخل ولا تقلق معش.
0: لا لا
1: قبل علاش على هي تو الناس تحكي قبل الناس تنجم تتاقلم تو معش الصبر نتاع الانسان ولا نقص التاقلم وهو مع السخانه نقص برشا. ممكن ممكن خاطر زادت الوسائل التكييف كيف والماء البارد فهمتني. قبل جدودنا يقول لك سخانه ما
0: قبل يبردوا في الماء
1: الجديو الدلع في الماء
0: الجديو بالخيشه تتعمل وتحط في البير
1: البير وكل شيء. ما كنت
0: طريقه علميه صحيحه وصحيه على الاخر.
1: ذاك هو التأقلم مع المجال
0: بدون كيف كيف يتغلف بالخيشة
1: حاجة أم الاختراع.
0: ايه والدلاع تهبط في
1: الدلاع تهبط في المجل فمش كيفش تبرد
0: مش في المجل في البير.
1: في البير ولا في المجل ولا ما نعرفش
0: في البير لأنه هكا ولا ضو في البير ولا في الماجن.
1: هو بير ايش معناها البير ولا ماجن الزوز معناها حاجه فيها الماء لوطه غارقه.
0: لا خاطر الماجن ما معناتها احنا نصبوا فيها الماء من البير من عند ربي عين تطلع بارده.
1: ايه برد خير زعما. ايه يمكن
0: على كل
1: حاجات
0: ربي برد على الناس. انا قلت توا حصاد الناس كل في الحصاد البرة ربي يعاونها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نص نهار و28 دقيقة توقيتنا في مونجل ستوديو 2 بإذاعة تطاوين. عودة لزوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدادي.
0: رجعين مواصلين احنا وياكم مستمعينا، مرحبا بكم في زوايا الخبر. كالعادة البداية بالافتتاحية، وكما كنا حكينا شوية قبل الأذان موضوع الحصاد، وذلك علاش سمير اختار عنوان من جد وجد ومن زرع حصد.
1: الافتتاحية. الافتتاحية البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: انطلق موسم الحصاد، حصاد الحبوب في عدد من ولايات الجمهورية لا سيما القمح الصلب واللين، وسط مؤشرات إيجابية توحي بتحقيق إصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل نحو 20 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الموسم الفارط. هذا وتمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الموسم من خلال تأمين عمليات الحصاد والنقل والتجميع والتخزين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المحاصيل والحد من الخسائر، كما وضعت برنامجا خاصا للتوقي من الحرائق يشمل مسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحاذية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية خاصة داخل المناطق السقوية بهدف حماية الصابة وضمان سلامة عمليات الحصاد. كما صدقت الوزارة على قائمة مراكز التجميع المعتمدة الموسم الحالي والتي تبلغ طاقتها الجملية حوالي 8 ملايين قنطار موزعة على قرابة 200 مركز تجميع بمختلف الجهات، ولقد بلغت المساحة النهائية المبذورة حبوبا حوالي 991 ألف هكتار من أصل برنامج يناهز 1,145,000 هكتار، أي بنسبة إنجاز بلغت 87%. وتوزعت هذه المساحات بين حوالي 834 ألف هكتار بولايات الشمال و 157 ألف هكتار بولايات

الوسط والجنوب مع مواصلة الدعوة إلى التسميد الأزوتي ومكافحة الأعراض الفطرية من جهة أخرى. ومن جهة أخرى لا يقتصر هذا الموعد السنوي على كونه مناسبة لجني محصول أو محصول عام كامل من الكد والجهد الذي يبذله الفلاحون، بل أصبح خلال السنوات الأخيرة عنوانا لقضية أكبر تتعلق بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية وقدرة الدولة على ضمان احتياجات مواطنيها الأساسية في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وأزمات متلاحقة. ولقد أثبتت التجارب الأخيرة أن الغذاء أصبح سلاحا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الطاقة أو الموارد الطبيعية، كما كشفت الأزمات الدولية المتتالية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما وافقها من اضطرابات في أسواق الحبوب والأسمدة والطاقة مدى هشاشة المنظومة الغذائية العالمية ومدى تأثر الدول المستوردة للتغذية الأساسية بتقلبات الأسواق الخارجية. ولذلك يتركز الاهتمام في تونس اليوم وبالتوازي مع تجميع الصابة نحو البحث عن أصناف جديدة من البذور أكثر قدرة على مقاومة الجفاف والتأقلم مع التحولات المناخية، ويعتبر المختصون أن هذا الخيار يمثل أحد أهم مفاتيح المستقبل بالنسبة للقطاع الفلاحي، خاصة وأن أغلب الدراسات المناخية تشير إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون من أكثر المناطق تأثرا بهذه التغييرات خلال العقود المقبلة. وعليه فأنه أصبح من الضروري اليوم التفكير الجدي في عمليات تحديث أساليب الإنتاج وترشيد استهلاك المياه وتوسيع المساحات المروية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات الفلاحية الحديثة، إضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والبحث العلمي. وبناء على ذلك فإن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على تحقيق إصابة جيدة في موسم معين فقط، بل تتمثل في بناء منظومة فلاحية قادرة على ضمان الإنتاج بشكل مستدام مهما كانت الظروف المناخية والاقتصادية. تاريخيا أو بالأحرى أنتروبولوجيا، كان موسم الحصاد أكثر من مجرد عمل فلاحي تقليدي، إذ مثل احتفالا بالعطاء والجد والاجتهاد وعيدا صغيرا قبل الأعياد يتكرر كل عام ليذكر الناس بمعنى الأرض والوفاء لها. فلطالما خبأت سنابل الحقول عددا من أسرار الفلاحين ودموع الفرح والصبر، كما حملت أصول ضحكات الأطفال وأهازيج الجدات أصوات ضحكات الأطفال وأهازيج الجدات لتبقى مواسم الحصاد نورا على وجوه الناس ونعمة من السماء يرزقها الله تعالى لعباده المجتهدين، وعبقا في الذاكرة وحنينا لكل قلب عاش بين ثنايا أديم الأرض يعزف سيمفونية الزرع والذرع. عذر عنه.

0: بيدي ضربت الريم على الذرعانة عند حكاية الغنية هذه من التراث.
1: هي تراث سميرة. هي تراث من
0: ومش ذرعانة يقصدش الذرع
1: مش يقصد الذرع يقصد الزرع ثنائية الذرع والزرع الزرع بما هو معناها رمز للحياة للتواصل لكل شيء دونك هو من تراث الشمال الغربي ويتغنوا به معناها خاصة في أمواسم
0: الحصاد. أنا كنت خايبها ذرع
1: الصحيحة هو الذرع
0: الذرع
1: هي حتى القصة معناها هي قصة كيفاش يصطادوا معناها الريم. الريم هو نوع من الغزال في الشمال الغربي مثلا ثم الأيل الأطلسي ذاك اللي ساعات يدخل في وقت اللي كانت معناها القمح ما تعرف تونس الأفريقا كانت مطمور تروم القمح كما يقول لك معناها القمح البلومي نتاع كيف فهمتني ولا ذاك
0: اللي يطلع برشا كافي الله يرحمه القمح البلومي
1: القمح البلومي خاطر كان من احسن اجود انواع القمح في المتوسط الكل فهمتني. قلت لك روما كانت معناها قررت باش تحتل شمال افريقيا على خاطر القمح فهمتني. دونك معناها الايل الاطلسي كان يهبط من الجبال خمير ومقعد فهمتني ولو نجم يتخبى في حقول القمح معناها مش كان في الاشجار بركه وكيصطادوه معناها ثم كي ثنائيه الندم على حاجه في الارض على قتلنا ديما في سور في المخيال الشعبي هو الغزال والايل معناها اصطياده ديجا علاش يسمى شكون يحرم اصلا لانه الغزاله معناها كي تضرب تهبط دمعه فهمتني
0: معناها
1: قصه فهمتني دونك هذه من اهزيج اللي اللي يرددوها
0: وفما مقطع هيك على القمح على شيء
1: قمح الحميره يصعب على الفلاح في في في لمانه معناها كي طول برشا وكذا وكذا يولي هاجس فهمتني هاجس كبير وذي معناها تعطينا حاجة هووية تخص المنطقة اللي هي منطقة الشمال الغربي واللي تواصلت في حتى في الجنوب. احنا في الجنوب
0: مثلا عندنا
1: منظومة السور حتى قبل تطورت المساحات المرويه هذه حاجه باهيه ان شاء الله نوصلوا لعنا زراعه كبرى حتى احنا في الجنوب
0: فهمني
1: ولا كنت لما كنت عندنا منظومه الجسور اللي عندنا موسم الحصاد انا بدي نتذكر في معناها الى وقت التسعينات وكذا وكذا كل عائله عندها جسر ولا زوز وكنت تزرع في الخريف فهمني وقت يقول لك علاش يقول لك الخريف بدري للزيتون مي اصلا للنعمه زاده فهمني للنعبه تحرث فهمني تحرث بشعير لهنا جينا مش شعير عشان الشعير العرضاوي فهمني دونك كان ثم موسم الحصاد في الجنوب والناس تلملى ولا والنادر هذاك ووقت اللي يدرس وقت الدرسان كيف كيف كيما نفس وقت الزيتون كيف كيف فهمني ولا ثم اهازيج وثم معناها داخله في المنظومه
0: نتذكر انا حتى احنا صغار في بنقردين راهو ثم الحصاد
1: ثم الحصاد حتى في التضامين
0: معناها مش ما ثماش الجسور مثلا في بنقردين لكن يزرعوا القمح والشعير في مساحات يعني مش كبرى ولكن في مساحات
1: معقوله
0: وتتعمل يعني نقولوا احنا الرغاطة
1: للنادر وقت يدرس سموه النادر
0: ونذكر مرة معناتها كيف كيف شكون ثم يعمل الـ يدرس بالجاروشة
1: بالجاروشة
0: كنا صغار نركبوا في الجاروشة وكل الحصان يبدأ يدور
1: بنسور كانت مالا حاجة من خصوصيات المجتمع التونسي خصوصيات الفلاحية اللي الحلوة برشا لأنه ثم زاد كيف كيف ثم تلخيص للثروة الفلاحية في تونس ثم شكون يلخصها تعرف حكاية ديقة ديقة والنبات في سيد الهاني
0: شنية ترى
1: ذي سيدي الهاني قرية من قرى الساحل التونسي ما بين قروان وسوسة فهمني ذي قبل سيدي قال لك في 1700 والحكاية كانوا يتقابلوا فيها المنتوجات الفلاحية الكبرى بتاع تونس الكل
0: أيوة
1: يجو معناها اخر نوفمبر اخر اكتوبر اول نوفمبر يكملوا الحصاد لانه الحصاد يبدا برشا كان قلت لك حقول كبيره كانت قبل معناها يبدو من جوان فهمتني ساعات يكملوا اللمان وكل شيء كان اواخر اكتوبر اول نوفمبر فهمتني ويهبطوا باش يبيعوا القمح بعد ما يكمل يصفوه وكل شيء معناها يحضروه للبيع يهبطوا وين يتلاقوا في سيدي الهادي في نوفمبر هذاك تحضر الدقله من الجنوب فهمتني الدقله كيف كيف يلموا ويمشوا باش يبيعوا الدقله
0: نتاعهم
1: في سيدي الهاني سيدي الهاني ما في الساحل
0: انا ولايه سيدي
1: سوس فهمتني في سيدي الدقله ما قلت لك تحضر اول نوفمبر هكاك كيف كيف جماعه الجريد يطلعوا يهزوا الدقله يبيعوها في سيدي الهاني فهمتني وقتها في نوفمبر ديسمبر يبدا موسم جني الزيتون
0: ايوه
1: فهمني دونك ثم اللي يربط ابتكار كعبة المقروض اللي مشات للقروان اللي مش بعيدة على سيدي الهاني هي في الخلاصة هذه لأن كعبة المقروض مش متكونة من السميد مثل ما تكون من الفرينة معنا بعد رحيان القمح فهمني ولا اللي هو السميد والفرينة فهمني الدقلة اللي هو الغرس نسميه احنا والزيت اللي يقلوا فيه كعبة المقروض
0: الزيت منين جي
1: من الساحل
0: مساح
1: فهمني دوك الالتقاء في الديقاديق هذيك في السيتي ثاني هو اللي
0: كان والله شو تحكي شو تصعاد
1: فهمني هو اللي كان لوريجين نتاع كاش زي يمثلوا الثروات الفلاحيه التونسيه في كعب
0: مطروح لا نعمل فقره خاصه بالديقاديق
1: هذه والدقلة وقمح
0: سم فقره سموها ديقاديق
1: ونبات في سيدي
0: يعطيك الصحة سمير وإن شاء الله موفقين كل الحصادة توا ثم آلات عاد آلات تحصد توا ولو التخزين زاد
1: تخزين في السيلون ودونك شو احنا عطينا فكره على الاحصائيات وعلى استعدادات الواحد في الموسم واحد سنه ثم تطور معناها ثم تطور على مستوى
0: أما المحصول تطوير في الاساليب
1: تطوير في الاساليب لانه عندنا موكاجاني معناها عندنا اللي موجود توا نجموا نعملوا اكثر ونعرفوا اذا كان نتطوروا في زراعه الحبوب في زراعه الكبرى راهو يكون عنده تاثير كبير على الامن القومي الغذائي وعلى الميزان التجاري
0: مع المشاكل صايره عالميا توا يلزم نخمموا كيفاش انه نوفر الانتاج نتاعنا محليا على كل هو قطاع المستقبل كما سميته انت سمير لانه ثم برشا تغيرات مناخيه قاعده صاير ممكن في البحر الابيض المتوسط باش تكون القطاع هذايا في السنين الجايه عنده معناتها اهميه كبيره وذلك علاش لازم نفكروا من توا في تطوير الاساليب سواء اساليب الانتاج ولا اساليب بالتخزين المياه زادة
1: تشتيت سلاك المياه إيه؟ باش تكون ذا مشكلة متاع مياه بالنسبة للمساحات المروية وتراجع نسبة التساقطات زادة كلها زي ما أخذها بعين الاعتبار لأنه صحيح. التأثير في الزراعات الكبرى يمس العديد من المجالات
0: شكرا سمير يا ضو نمشي مباشرة للأخبار اليوم تفضل
2: أخبار اليوم أخبار اليوم الخبر مقدس الخبر مقدس والتعليق حر
0: كما العادة الخبر مقدس والتعليق حر سعاد شنو عندنا في أخبار اليوم
3: في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل جديدة ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية
0: لجنة عمل لجنة المالية مهم جدا في إطار مجلس النواب لأنه يعني خاصة متابعة قانون المالية وما جاء فيه من مختلف بنود وما يهم الاستثمار ولا غيره لكن خلينا نركز اليوم على عدد المشاريع الاستثمارية السويفي مهم جدا سمير
1: مهم جدا المتابعة لأنه معناها بدون متابعة تنجم تخسر برشا وقت والمشروع يفقد قيمته اللي بعث من أصلها دونك لجنة المالية عندها دور كبير سواء في التشريع أو في متابعة المشاريع المنزة أنا من رأي زادة معناها إضافة إلى دورها في المتابعة هذه في السويفي متاع المشاريع الاستثمارية الهامة حتى في التشريع دونك عندها دور كبير وكل الاقتصاديين وخاصة المهتمين بشأن الاستثمار وتطوير الاقتصاد مجمعين لكونه التحدي الأول هو مجال الصرف
0: أيوة
1: فهمني مجال الصرف اللي حاضرة حسب ما نسمعه من أخبار
0: وقت الاشتغال عليها
1: وبرتكمو حاضرة وسمعنا حتى في المدة الأخيرة معنا ثم دعوات إلى تمريرها إلى الجلسة العامة دونك معاش ثم برشا وقت ما نتمناه كونه لأنه مثل هذه القرارات سعاد مثل هذه التشريعات هي اللي من شأنها باش تخلق هيك الديكليك هيك النقلة النوعية في الاقتصاد وخاصة في مناخ الاستثمار
0: علاش يعني مجال الصرف من ضمن القوانين المهمة جدا اللي مفروض انه لجنة المالية او حتى مجلس النواب بصفة عام يعطيها اولوية اليوم هي لما
1: هم عطاوها اولوية دونك كما يلزم الاولوية الان في تمريرها
0: في صحيح انا هذا مش نقصد يعني اولوية في المصادقة عليها وتفعيلها خاصة لانه زاد ثم برشا قوانين تتعمل وتبقى ما تطبقش لانه اهم من القانون تطبيق القانون
1: اعطينا خلينا نمشيو بالمرحلة وتتعدى مجال الصرف نمشي تتعدى مجال الصرف لانه هني قلت لك معناها تو حسب متابعين احنا حتى في البرنامج هذا بركه
0: حكينا برشا مرات
1: في الشان الاقتصادي معناها يقول لك من بين التوصيات الرئيسيه هي معناها تغيير مجلة الصرف وتحيينها باش تكون موافقة للتغيرات اللي يطلبها مناخ الاستثمار في العالم.
0: هذا هو أي سؤال.
3: أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة أعداد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة.
0: أيوة هذه مذكرة لشرح أحكام قانون الضريبة على الثروة. الضريبة على الثروة اليوم يعني هل إنه اللي عندهم ثروة مش إحنا سمي نحن ما يعنيناش القانون هذا اللي عندهم ثروة هل هم مصرحين بها يعني بكل تفاصيلها ولا لا باش يدخلوا تحت يعني طائلة القانون هذا؟
1: هذا دور المذكرة هذا والأوامر الترتيبية اللي هي معناها جعلت لي معناها سلاسة ونجاعة تطبيق مثل هذه هي
0: القوانين. وشني فايدته القانون الضريبة على الثروة؟
1: هو معناها
0: موارد ذاتية للدولة.
1: موارد ذاتية للدولة الحد من التهرب الجبائي العدالة الجبائية.
0: أيوة.
1: يعني مش معقول معناها إنسان معناها اللي الموظف مثلا اللي هو شهريته وموارده معروفة معناها يتقسلوا منطر معين بينما معناها الموارد الأخرى اللي ماش خاضعة لل واللي هي لأنه ربي زيدهم هو مش عيب معناها إنسان باش يسوي فلوس وكذا
0: أما يحترم
1: تكون معناها خاضعة للقوانين الجبائية من باب العدالة الجبائية. دونك المذكرة لهنا هي من شأنها باش تخلق نوع من السلاسة في تطبيق هذا القانون اللي معناها ممكن حتى في تجارب مقارنة تطبيقه صعيب شوية دونك لأنه كما قلت أنت تحكي معناها صعيب باش تحصر لولا حجم الثروات هذه.
0: أيوة.
1: دونك موافقتها للقوانين الجبائية الموجودة في قانون المالية. اثنين زاد الاقتصاديين الخبراء الاقتصاديين يقول لك معناها لتطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار لابد من تخفيف الضغط الجبائي مش تقويته لانه كي تقوي الضغط الجبائي ترو دامبو با دامبو يقول لك الدوري معناها اذا كنت كثر برشا
0: هي معادلة صعبة
1: كثر برشا الجبايه تنقص تنقص الريكوفرمون معناها ينقص مردود الدوله من الجبايه فهمتني. دونك هي معادله صعبه من شأن هالمذكرات والاوامر الترتيبيه. احنا عندنا خبراء اقتصاديين في تونس نفتخروا بهم لان الكفاءات موجوده.
0: صحيح.
1: دونك يبقى المتابعه كما قلت انت والحرص على تطبيق مثل هذه الاوامر الترتيبيه.
0: اي صح.
3: يشمل الدليل التوجيه الجامع الجديد 1205 مسارات تكوينيه جديده ومحينه وفق ما اكده مدير عام اداره التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي الذي ابرز أن دليل التوجيه الجامعي في لمساته الأخيرة وسيتم عقد ندوة صحفية بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لتقديم مختلف التفاصيل. وأوضح أن الهدف من تحيين الاختصاص ملائمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل وأشار إلى أن ارتفاع بطالة أصحاب الشهادة العليا تؤكد وجود إشكال ومن الضرورة تحيين المسارات.
0: ايوه توعد ما اصعب من البكالوريا كان التوجيه ان شاء الله بنجاح للتلامذة ان شاء الله نسمعوا برشا نجاحات ونسبه مهمه في النجاحات وبنيه سعاد ان شاء الله نفرحوا بها ونزغرتوا لك يا سعاد كي تفرح لك البنوته راه
1: ان شاء الله تاخذ توجيه به
0: توعد بعد غسره البنك تجي غسره التوجيه ذاك علاش توا وزاره الوزاره قاعده مكبه على احضار تحضير الدليل هذايا كما كانت تحكي سعاد فيه 1205 مسار تكوين جديد
1: هو هذا من واجب زاد معناها وزاره التعليم العالي لانه يعني كل فتره لابد من تحيين مسارات التكوين لانه سوق الشغل متغيره وطلبات الشغل تصير معناها تتغير بين العقد والاخر نورمال ماش معناها البيريوديسيتي معناها الفتره نتاع التحيين تجد قداش بين 5 أو 3 سنوات ولا مانيش مثبت بالضبط اما اللي نعرفه كونه سنه معناها تم الاشتغال منذ بدايه السنه على تحيين العديد من الاجازات.
0: شو معناها تحيين؟
1: هو في مسالك التكوين ثم تصير دراسة جدوى فهمني ولا
0: يعني تم يلغوا حاجات ويزيدوا حاجات،
1: تلغى مواد تتزاد مواد، تلغى معناها اختصاصات تتزاد اختصاصات اخرى، طرق التقييم تتبدل، اضافة جانب تطبيقي، تنقيس من الجانب النظري، يزاد جانب نظري، تنقيس من الجانب التطبيقي، فرض فرض التربصات الميدانية وتربصات المهنية. دونك هذا الكل في إطار تحيين مسلك التكوين. الهدف شنو هو؟ مطابقته لما يتطلبه سوق الشغل وتعزيز تشغيلية الشهادة الجامعية.
0: يعني احنا كنشوفوا توا نسبة مهمة من أصحاب الشهادة مازالوا بطالة. اليوم المشكل وين؟ مشكل في التوجيه، نجم يكون مشكل حاجة من الحاجات.
1: علاش ثم إدارة التجديد الجامعي؟ دونك هي مهمتها معناها الموازنة هذه بين ما يتطلبه سوق الشغل وبين ما
0: شنو
1: يتطلب
0: سوق الشغل اليوم؟ شنو يتطلب أكثر سوق الشغل؟
1: سوق الشغل اللي أكثر جانب تطبيقي، نتصور
0: مهارات اليدوية،
1: مهارات معناها مش مهارات يدوية بركة، معناها لابد معناها حتى في الاختصاصات
0: التكنولوجيات
1: ولا حتى في الاختصاصات العلوم الاجتماعية والأدبية، معناها الخروج من هكا الجانب التقني النظري البحث، لابد من معناها الاختصاصيين اللي نعرفه أكثر. معناها تحيين المسارات كان في وجهة في العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلا، كان في وجهة إضفاء مزيد من التطابق على ما يتطلبه المناخ الاقتصادي. فهمني؟ معناها اللغات مثلا نمشيو اكثر للغات المطبقه. اللغات المطبقه في شنو؟ في سواء في التجاره، سواء في السياحه، معناها مع شكل معناها الدراسات النظريه البحثه اللي باش يخرج لك اللانغويست، معناها جوست يخرج من السنتاكس من الفروجي من كونجيزون من الجرامر.
0: هو اكثر العاتين على من الاصحاب الشهاده العليا نتاع اللغات،
1: مش كان لغات، معناها لغه السماع، معناها المواد الاجتماعيه والأدبي اللي فيها أكثر مشاكل، ولو أنه حتى في الاقتصاد والتصرف أنا برشة بطالة. دونك معناها نتصور أنا حتى المهتمين بمسالك الشعاب الاقتصادية وشعاب التصرف شغلوا برشة على التحيين وشوفوا شنو يطلب مثلا سوق الشغل اللي نتصور أنا تو أكثر ماشي في الاتجاه المحاسبة في اتجاه المالية أكثر منه، معناها في اتجاه
0: سمير 1205 مسار جديد، مش ياسر
1: ولا مش ياسر بالنسبه لنا ماشي على الاعداد على قداش نتصور، معناها قد ما تكون مسارات اكثر قد ما تكون
0: هو عاده دار التوجيه قداش فيه
1: والله ما عنديش الرقم بالضبط، اما نتصور في اكثر من هذا لانه احنا عندنا شوف قداش نجمع 6-7 جامعات، كل جامعة شوف قداش عندها في مؤسسة جامعية، كل مؤسسة جامعية قداش فيها من شعبة، وكل شعبة قداش فيها من مسار ساعات، فهمني؟ لأنه شعبة تلقى فيها 3-4 مسارات تكوين، فهمني؟ دونك برشا مسارات التكوين. الإشكالية مش في عددها، الإشكالية في إيش باش تخرج لي
0: في فعالية،
1: معناها هما تو الاشتغال الكل كي نعطيك ديبلوم أنا من معناها شهادة جامعية نحاول كيفاش منذ الترسيم فيها من السنة الأولى معناها بعد 3 سنوات ولا بعد 5 سنوات إذا كان إجازة أو ماجستير تنجم فرصة التحاق بشغل الشغل تكون أكثر، الاشتغال على ذاك.
0: هنا التركيز بالنسبة للطلبة وحتى الأولياء اللي يشاركوا أولادهم في الاختيارات إنهم يعرفوا كيفاش يختاروا، وما هم يطلبوا منهم 5 يعني 10 ساعات ويعطوا آخر حاجة، معناتها ما ساعات تجي ولا معناتها اللي يطلب 1-2-3 قدام ما ياخذهمش،
1: دونك لازم يطلب حاجه تتفق مع مؤهله،
0: تمشي مع مؤهله مع العدد نتاعها
1: مع السكور يسموه، لانه ثم معناها ثم سكور معين هو اللي يخول لك باش توصل للشعبه هذيك، حاصل معناها يخول لك باش توصل للشعبه هذيك ولا لدور الاولياء زاد هنا في تشجيع ابنائه، مش كان في نوع الشعبه، فهمني؟ في قابليه الشعبه في الاندماج في سوق الشغل زاد هذا الاولياء عندهم، لانه معناها ممكن حتى اختيار يمشي معناها حسب الاهواء، الناس كلها تمشي مثلا
0: نحب ولدي طبيب، نحب ولدي مهندس، نحب ولدي محامي،
1: احنا عندنا قداش عندنا 20,000 برتيكمون مهندس تو مازال ما عندهاش شغل،
0: برشا بطاله حتى في المهندسين. يا سعاد،
3: دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الى توجيه السيوله المتوفره لدى البنوك الخاصه نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة للتمويل الاقتصاد أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، محذرا من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل. وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي سجلت نموا محدودا بنسبة 0.1% سنة 2023 قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 2024، كما لم تتجاوز نسبة النمو في قطاع الخدمات 2.7% و 2.6% على التوالي خلال سنتي 23 و 24.
0: دي البنوك الخاصة دعوة ليها اليوم من
3: معهد العربي
0: للمؤسسات انه السيوله نتاعها يقع توجيهها للاستثمار وللاقتصاد وتحويل خاصه المدخرات نتاعها الى استثمارات سمير.
1: مطلب مشروع اكثر من مشروع، لانه نعرفوا معنا الصعوبات اللي تمر بها خاصه المؤسسات الصغرى المتوسطه اللي بي ام ذوما، وحلهم هو في معناها الحصول على خطوط تمويل تمكنهم من تطوير قدرتهم خاصة على المنافسة وعلى الاستدامة في نشاطهم. هم مشاو معناها مباشرة إلى حل، اقترحوا حل في علاقة مع المؤسسات البنكية، كونوا طلبوا منها فائض السيولة اللي عندها تحاول أكثر اجتهاد تضخوا في الدورة الاقتصادية عن طريق معناها التمويل للمؤسسات هذية، وهذا طلب معناها مشروع جدا إن شاء الله يلقى معناها تصدى ويلقى تجاوب من البنوك.
0: هل البنوك اليوم السؤال، هل البنوك
1: هذا
0: اليوم في
1: هذا
0: وضعية
1: السؤال المحوري
0: في وضعية معناتها جيدة تسمح لها بأنها تدخل أو تستجيب للطلب هذا؟
1: ولا نتصور أنا حتى إذا كان مش في جيدة ماهيش في وضعية سيئة معناها تنجم نتصور أنا
0: ثم بعض البنوك الخاصة قاعدة تسجل في أرباح عالية وعالية جدا
1: وعالية هامة. دونك لهنا دعوة إلى القطاع هذايا باش هو شنو الحل، الحل معناها واضح ياسر الحل هو في معناها الاندفاع أكثر فيما يسمى يسميه البنوك هما التصرف فيها مش الخطر.
0: أيوة.
1: لا جيستيون دو ريسك.
0: أيوة.
1: وشنو البنكاجي هامش الخطر ماذا به قل
0: أقل
1: ممكن نتاع ريسك، كي تكون ثم رغبة وثم واحد دونك يدز مع المؤسسة شوي ياخذ هو شوية هامش الخطر ويمول المؤسسة هذه تمشي تمشي الأمور. هو هامش خطر في الآخر
0: لأنه ماهوش مضمون، لا ما هو كلمة قل معروفة راس المال جبان
1: ولا دونك لهنا هي نحبوا الشجاعة معناها التصرف هو اسمه لا جيستيون دو ريسك، اسمه التصرف في هامش الخطر اسمه الشجاعة لأنه ثم الشجاعة في الاقتصاد فهمتني ومن حقهم لأنه هذا هو الاقتصاد فلوس معنا فهمتني. دونك التصرف يمشي خطر بدعوة من البنوك للاستجابة للطلب هذا متاع المكتب الوطني لرؤساء العربي لرؤساء المؤسسة.
0: وهو معناتها لازم ديما معناتها ثم من حلول، هذا حل من الحلول لأنه لما نتحدث على التعويل على الذات أو نتحدث على توفير مواد الذاتية الداخلية بالضبط. والبنوك هي في طليعة القائمة، القائمة اللي مطلوب منها تقوم بالخطوة هذه
1: في الصف الأول بتاع التحقيق الهدف
0: على رأس القائمة
1: في تحقيق الهدف هذا.
0: على كل يعطيك الصحة سعاد، يعطيك الصحة سمير. احنا بعد موجز الأخبار نرجع نواصل معاكم في زوايا الخبر بعد شوية. الأخبار مع ميلود.
2: زوايا الخبر، زوايا زوايا الخبر مع سعاد الفيدادي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة التطهير بتطاوين حوالي 98% بكلفة جملية تقدر ب 37 مليون دينار. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين، التي تحدث اختصاص جامعي لأول مرة في تونس. تتواصل بجرجيس حملة مداواة ذبابة ثمار الزيتون في يومها العاشر لتشمل 20 أصل زيتون إضافية من ضمن 50,000 تمت برمجتها. ستجرى بعد غروب شمس هذا اليوم الموافق للتاسع والعشرين من ذي الحجة 1447 هجري عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة. في العالم، قال مسؤول أمريكي أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لن يرفع إلا بعد توقيع اتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران يوم الجمعة المقبل. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع كامل فريق زوايا الخبر.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: ورجعين مواصلين احنا وياكم زوايا الخبر لوقيت توا في موجات سيدو اثنين ماضي ساعة ودرج. مرحبا بكم معنا حتى للساعتين في زوايا الخبر. بعد شوية ضيفتنا في ماضي ساعة وربع تقريبا في الشأن العام باش تكون السيدة أمال حداد مديرة ديوان تنمية الجنوب, ونتحدثوا معها خاصة على دور الديوان في تثمين وجهة الظاهر بعد حصوله على باله بعد الجلسة الأخيرة في ولاية تطاوين. تعرفوا معها على كل التفاصيل فيما بعد. في آخر الحصة باش نكونوا في زوايا العالم, تحطوا شوية على الاتفاق الحاصل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الجانبين, اتفاق الأمريكي الصهيوني الأمريكي الإيراني عفوا, هل سيطبق فعلا هذا الاتفاق على أرض الواقع وشنية ممكن المحاذير اللي نجم تعترضوا. لكن الآن الأحداث المنتظرة, وخليني قبل كل هذين عاود نرحب سمير. مرحبا سمير.
1: مرحبا سعاد.
0: مرحبا سعاد.
2: أهلا وسهلا.
0: حيو ضو مرة أخرى وكل زملاء من مختلف وحدات الإذاعة. ضو يلا نمشي مباشرة للأحداث المنتظرة.
3: الأحداث المنتظرة. الأحداث المنتظرة.
0: تفضل سعاد.
2: أعلنت الوكالة العقارية للسكنة عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لإفادة الفئات محدودة الدخل, تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية, وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. وأفاد الرئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية للتمويل والتمويل التي انعقدت من 11 إلى 13 من الشهر الجاري, بأن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يستمد قيمته المضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقها. وأوضح العود أن هذه المشاريع الثمانية تتنزل في إطار تفعيل القرار المشترك الصادر عن وزيري التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 8 أبريل 2025, ويمكن هذا القرار المشترك الوكالة العقارية للسكنة من اقتناء أراضي تابعة لملك الدولة الخاص أو ملك الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية, مما ينعكس إيجابا على أسعار البيع النهائية لفائدة العائلات محدودة الدخل.
0: مهم جدا مثل المشاريع هذه اللي عندها طابع سامحوني طابع اجتماعي في إطار دور الدولة الاجتماعية. اليوم الوكالة العقارية للسكنة قاعدة تتحدث على 8 مشاريع تقسيمات سكنية بأسعار مدروسة تلبي احتياجات المواطن المواطنين والعائلات محدودية الدخل. مهم في هذا الكل سمير أنه القوانين والتشريعات تكون مواكبة للتوجهات هذه حتى ما يقعش عرقلة مثل المشاريع هذه, وتكون ثم سلاسة في تسليم, خطر شفنا بعض المشاريع تبقى سنوات وسنوات على مفتاح ما ينجمش يتسلم لمشكلة ما.
1: هو دور الشركات العمومية هذه اللي كان عندها معناها مساهمة كبيرة في فيما يخص السكن الاجتماعي وما يخص التمليك السكن الاجتماعي, السكن في تونس بصفة عامة
0: صحيح.
1: سنيت ولفهاش وسبرولس معناها كانت عندها دور كبير ياسر في السياسة الاجتماعية للدولة فيما يتعلق بالسكن. معناها المشاريع هذه أنا من رأيي من دورها معناها باش يكون عندها تأثير كبير على الوضع الاجتماعي للعديد من العائلات التونسية خاصة في المدن الكبرى اللي نعرف كنا هي تو الآن فيها المشكلة كبيرة متاع الكراء. هذا ثم مشروع آخر ظهر لي هو الكراء المملك خاصة في معناها في خضم احنا كنا نحكيه على البنوك ونحكيه على معناها على المؤسسات المالية المؤسسات العقارية معناها نعرفوا صعوبة القروض الآن بارتفاع نسبة الفائدة المديرية اللي هي ما نجموش منعناها نقشوها برشا لأنها تضبط من البنك المركزي في علاقة بالتضخم في علاقة بالسياسة المالية للدولة. دونك الآن المواطن التونسي لابد له من حلول بديلة أبار كونه يتوجه للاقتراض معناها للسكن. لهنا يجي دور الشركات هذه لتوفير معناها السكن بأسعار تفاضلية اللي نعرفه كونه السكن يمثل الاستقرار, يمثل عنده تأثير كبير حتى على نفسية المواطن التونسي. معناها امتلاك السكن راه عنده دور كبير ياسر.
0: أهم حاجة في أنه يمشي للمستحقيه فعلا, يعني سمير
1: هذا هنا مشكلة الحكمة والشفافية زادة معناها باب آخر.
0: لما تكون تم قائمة مضبوطة محينة بمواصفات شفافة, وهذا جانب. الجانب آخر الوقت, يعني انه المشروع كي ينطلق عنده وقت اجال محدده يلزم يحترم الاجال هذيك, سواء من حيث المقاولين او الشركات او الوزارات المشرفه.
1: هذا امر مفروغ منه, معناها كون اذا كان المشروع بالقيمه هذه وبالتاثيرات الايجابيه على معناها سواء كانت اجتماعيه او اقتصاديه على العائله التونسيه مباشره, ولا تاثير مباشر. هذا انسان مثلا كان كاري 20 سنه و 30 سنه باش يولي ملاك, فهمني, اذا كان تحصل على مقسم اذا كان باش يبني, وإلا تحصل على أرض, لأنه لأنه شركات هذه تنجم بالنسبة للفعاش هي الأخرين يبنيوا ممكن ما عندهمش نفس الدور.
0: لا مشكلة كيف
1: سنيت وسبرولسي هم مساكن اجتماعية هم اللي حضروا
0: باعتين
1: عقاريين. أما بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة لفعاش تعطي مقاسم من
0: الأراضي الدولية,
1: من الأراضي الدولية
0: وإلا الأراضي التابعة للجماعات المحلية
1: بأسعار تفضلية. بأسعار تفضلية لأنه نعرف ثم أحياء زاد, أنا ممكن دخلت لأنه نعرف ثم حي لفعاش معناه هو مقسمته لفعاش بنين والخواص, معناه كل واحد بنى داره على عقل
0: بكلفة معقولة,
1: بكلفة معقولة, لأن سوم الأرض معقول هو سوم تفاضلي. فهمني الإنسان ما نجمش يشري مثلا حتى بشيخ القرض
0: تو هاو نشوفوا احنا تشوف مترو الأرض تو يوصل معناتها في منطقة معناتها ماشي معناتها قريبة برشا ولا حاجة, منطقة بعيدة تلقى المترو بك الحسبة, المواطن مواد البناء حدث ولا حرج, معناتها الخدامة الصانع والبناء والكل شوف بقديش
1: معناتها اليوم تأثير آخر. هذا مهم جدا بالنسبة للمشاريع هذه وبالنسبة للتدخل المؤسسات هذه كما الوكالة العقارية للسكنة, هو معناها عنده تأثير على مثال التهيئة.
0: أيوة
1: وإحنا نعرفوا ماذا المشاكل اللي تصير خاصة تجربة البناء الفوضوي, البناء في لي زوني نوندابل معناها في
0: ثم الاوديه. احنا توك بدينا نشوفوا في معناتها سوء ممثله التهيئه اللي تعملت منذ سنوات وسنوات مقروش يعني للمستقبل شنو ينجم يكون فيه
1: بالضبط. حتى ما في في في, في شبكه المياه تكون مخطط واضحه فهمتني, معناها حتى في في في تعهدها مره معناها في بعد سنوات اخرى, لانه نعرف من بعض المشاكل مثلا تعهد شبكه المياه اللي بنات في الستينات في السبعينات ساعات امثله ما تلقاهاش فهمتني. معناها دونك البناء في مواقع وإلا في مناطق مهيئة سلفا بشبكة الصرف الصحي بالتنوير العمومي بالمياه ما صالح للشراب معناها عندها تأثير كبير حتى على الوجه
0: الحياة
1: الحضري والتهيئة العمرانية, وتنقص بارشة مشاكل ممكن ما تظهرش وقتها ما تظهر في المستقبل.
0: شكرا سمير, يعطيك الصحة. نسمع غنية وبعد نكون مع ضيفتنا في الشأن العام. سعاد ترجع لنا إن شاء الله في نهاية الحصة في فقرة زوايا العالم كما تحدثنا اليوم. في الفقرة هذيك حاولنا الفترة الأخرى نركزوا شوية على الوضع في الشرق الأوسط وما يحدث بين أمريكا وإيران والجانب طبعا الإسرائيلي السوريوني.
1: ركزنا برشا مو شوية
0: ركزنا برشا لأنه خصصناها تقريبا جاهزة الغنية ضو يلا نسمع.

0: مواصلين نحن وياكم في زوايا الخبر مباشرة، ذو نمشوا للشأن العام.
1: الشأن العام، الشأن العام.
0: وفي الشأن العام نتحدث اليوم على موضوع مهم جدا، احنا تابعنا اكيد بكل اعتزاز في الفترة الاخيرة تصنيف وجهة الظاهر ضمن طبعا كعلامة مميزة من اليونسكو، لكن الملف هذايا يعني كان فيه برشا خدمة وكان فيه برشا يعني استعدادات للتصنيف هذايا. اليوم السؤال اللي يطرحه والنقطة اللي تطرح، ماذا بعد هذا التصنيف؟ هناك لجنة توجيهية للحديقة الجيولوجية بالظاهر اللي تشتغل على المسألة هذه، اللجنة هذه ترأسها سيدة أمل الحداد الرئيس المدير العام لديوان تنمية الجنوب، والنائب الرئيس هو سيد رئيس المدير العام لديوان المناجم، وأكيد هناك برشة أطراف أخرى إدارية ومدنية اللي باش تكون معناتها ضمن اللجنة هذه للعمل على تثمين هذا التصنيف، وخاصة أنه تكون التصنيف هذا مستحق دائما وتواصل لأكثر من فترة. هذاك علاش في الفترة الأخيرة الأسبوع اللي فات كان ثم اجتماع في مقر ولاية تطاوين احتفاء بهذا الإدراج، بإدراج الحديقة الجيولوجية بالظاهر ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، وخاصة استعدادا لمرحلة ما بعد هذا التتويج. يوصل معايا سمير، مرحبا سمير مرة أخرى.
2: مرحبا سعاد، مرحبا بضيفتنا.
0: ومعنا على الخط سيدة أمال الحداد الرئيس مدير عام لديوان تنمية الجنوب. سيدة أمال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك أختي سعاد وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: مرحبا. طبعا هذا التصنيف اللي تحصلت عليه الحديقة الجيولوجية الظاهر في قائمة الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية لدى منظمة اليونسكو كموروث جيولوجي، هو في الحقيقة يعكس الهوية التونسية، أيضا يعزز مكانتها الدولية، وخاصة أنه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية ولتثمين التراث الجيولوجي والثقافي والمادي والمادي، وهو أيضا اعتراف من منظمة دولية بأهمية الحديقة الجيولوجية وخاصة دورها في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالجنوب الشرقي عموما وبالجهة خصوصا. وهذا يجي طبعا إثر مجهودات كبيرة تم بذلها من قبل كل الأطراف اللي دخلت سواء مركزيا وإلا جهويا وإلا محليا، من الفكرة، من فكرة المشروع وصولا إلى التصنيف. اليوم نتحدث ماذا بعد التصنيف، وشنو دور ديوان تنمية الجنوب في العمل على إبراز هذه الوجهة وتثمين كل مقاوماتها. سيدة أمل
3: يعطيك صحة أختي سعاد. احنا أول حاجة سنبارك مرة أخرى لتونس حصول الحديقة الجيولوجية الظاهر على لبال اليونسكو وإدراجها ضمن الحدائق العالمية الجيولوجية لليونسكو. الحقيقة اجتمعت كما ذكرتي يوم الأربعاء صارت اللجنة التوجيهية الإقليمية للحديقة في مقر ولاية تطاوين.
0: أول اجتماع يظهر لي هذا سيد
3: أمال. أول اجتماع في مقر ولاية تطاوين وتحت إشراف السيد والي تطاوين. الاجتماع هذا كان من ناحية احتفائي كما ذكرتي بالحدث، على خاطره كما قلتي أول جلسة بعد التتويج. ومن ناحية أخرى زاد تثمينا للمجهودات، مجهودات كل من ساهم في هذا النجاح على مستوى المحلي الجهوي والإقليمي، وبالطبيعة من ضمنهم أعضاء اللجنة هذه.
0: نعم.
3: وخلال الجلسة هذه تم عرض قدمته أنا نفسي بعنوان الحديقة الجيولوجية الظاهر من الإدراج ضمن الحدائق العالمية لليونسكو إلى تعزيز التنمية المحلية الدامجة والمستدامة. هنا كما كنت تحكي زاد ضمن تثمين وكيفية استثمار هذا التصنيف بالطبيعة لتنمية المنطقة. زاد تم عرض آخر حول التصنيف، حول المحافظة على التصنيف وتوصيات اليونسكو للمحافظة على هذا التصنيف في أفق 2029، خاطر احنا مطالبين باش نطبقوا توصيات اليونسكو باش نحافظوا في خلال أربع سنوات وإن شاء الله باش نحافظوا عليه التصنيف. دونك قدموا الممثل الوطني، الممثل الديوان الوطني للمناجم وزاد أيضا قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرض حول مقترح مخطط اتصالي للحديقة. وما ننساش الحقيقة باش نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدعم الفني والمادي الكبير اللي قاعد يقدم فيه للمشروع الحديقة الجيولوجية.
0: نعم أنا بدي نشكر برشا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشرفين عليه في الجهة انطلاقا من الأستاذ وليد التريكي إلى غيرهم من الممثلين تاعو، لأنهم قاعدين قايمين بمجهود كبير برشا في الإطار هذايا. وسيدة أمال أكيد يعني مثل الملف هذايا يتطلب تضافر كل الجهود.
3: أكيد أكيد أكيد تضافر كل الجهود على مستويات الكل، معنى مستوى المحلي الجهة والإقليم وحتى الدولي، معنى شركاءنا دوليين يدعموا في المشروع. دونك فيما يخص دور الديوان كما سألتي يا أختي سعاد، دونك الديوان هو هيكل بالطبيعة هيكل تنمية كما تعرفوا الكل، هيكل تنمية جهوية. دونك يعمل على تحقيق التنمية الشاملة العادلة المتوازنة والمستدامة تماشيا بالطبيعة مع توجهات الدولة في الغرض. ولهنا بالنسبة للتصنيف هذايا يعتبر كما قلت اعتراف دولي بقيمة وأهمية المنطقة اللي هي منطقة الظاهر اللي تتميز كما ذكرتي بثراء كبير جيولوجي وثقافي استثنائي، مناظر طبيعية، إضافة إلى رأس مال بشري زاد متميز. التصنيف هذا يعتبر أيضا ترويج كبير للمنطقة في المجال السياحي وفي السياحة البيئية، السياحة الجيولوجية العلمية الإيكولوجية، دونك في مختلف مجالات السياحة اللي تفتح أسواق جديدة أمام السياحة التونسية. احنا قبل التوريزم دوماس في التوريزم بالنيار، أيوة. أنا اللي تو ما

يكون دورها كأداة زاد أداة تنموية لتحسين ظروف عيش السكان، خلق فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الهشة، وهدايا بالطبيعة زاد تحسين مناخ الأعمال، وهذا يتحقق بالطبيعة من خلال العمل على خلق ديناميكية اقتصادية، وهذا اللي قاعدين نعمله عليها احنا في ديوان تنمية الجنوب، خلق ديناميكية اقتصادية تنموية محلية تنعكس بالطبيعة على المجال الجهوي والإقليمي وترتكز على

0: المحليين الاقتصاديين في الجهة وبدعم أكيد من السلطات المحلية والجهوية. إضافة إلى ذلك عن دور الديوان في خلال من خلال متابعة وتقييم إنجازات المشاريع المبرمجة سواء بالمخطط التنموي 2026 إن شاء الله 2030 في المناطق هذه أو أيضا متابعة وتقييم المشاريع العمومية والبرامج الخصوصية اللي قاعدة تنجز في المناطق الحديقة وفي الجنوب الكل وبصفة عامة. كما إن شاء الله باش نعملوا على استثمار هذا التصنيف أحسن استثمار فيما يخص البحث عن شراكات وتعاون دولي لجلب رؤوس الأموال الدولية والمستثمرين الكبار للمنطقة، وهكا نحيوها ونخلق فيها الديناميكية اللي كنت نحكي عليها، الديناميكية الاقتصادية المحلية واللي كما قلت تنعكس جهويا وإقليميا.
1: نعم، أذكرت أنه المداخلة متاعك في الجلسة الأخيرة بولاية تطاوين تحت شرف سيد والي تطاوين كان عنوانها تصنيف الحديقة الجيولوجية، الظاهر الحديقة الجيولوجية كرافعة للتنمية الجهوية والمحلية المستدامة وتعزيز لجاذبية الجهة، يظهر لي هكا العنوان. سيدة أمال، موضوع مهم جدا أو زاوية مهمة جدا يعني موجودة في المداخلة هذه من خلال طبعا العنوان هذا. شنو يطلب سيدة أمي؟ يطلب يعني تثمين الإمكانيات اللي عندنا وتحديد المؤشرات اللي تكون موجودة في الحديقة هذه، وحتى أنه الحديقة تكون هي بيدها أداة للتدخل التنموي باش تخلق فرص عمل للأهالي في الجهة، يعني تكون مساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال أنه نحول التراث متاعنا إلى محرك اقتصادي يعاون في دفع التنمية، وخاصة حتى من الجانب الاجتماعي لا فقط الاقتصادي، حتى الجانب الحياة الاجتماعية بالنسبة للأهالي. المفروض أنه هذا يترجم أو هذا التصنيف وهذه الحديقة تساهم في تحسين المناخ الاجتماعي في التنمية، في يعني الاستقرار زاد في بعض المواقع اللي كانت ممكن معناتها مهجورة نوعا ما. خلي يتفاعل معك سمير واللي هو أيضا معني كناشط في المجتمع المدني كممثل للمجتمع المدني على ولاية تطاوين، معناتها معني جدا بالموضوع هذا يا سمير.
2: شكرا سعاد، مرحبا بك مدام أمال. يهمني بيسير الموضوع، أنا حتى بحكم اختصاصي للعلمي من برشا على تثمين التراث وعلى خاصة التثمين السياحي للتراث. كل الناس بشرنا كما قلت مدام معناها بالحصول على هذا التصنيف اللي هو تتويج لعمل سنوات مضنية، معناها رو برشا عبادي زي ما تعرف كونه الانطلاق في الملف معناها بدأ من 2014 أما رسميا من 2016، معناها تم 10 سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، ولهذه معناها فرصة باش نشكر كل من حتى حجرة معناها لبنة في هذا، لأنه برشا عباد معناها خدمت في الأول وبعد ما وصلتش، دونك الناس اللي خدمت في هذا الملف واللي آمنت معناها بالملف هذايا، كل التتويج هذايا هو معناها عربون عرفان وامتنان للمجهودات اللي قاموا بها. ولهنا ديما نستكروا خاصة رئيس اللجنة العلمية دكتور مبروك المنتصر اللي نشوفوا فيه، أنا قلتها له مرة ديجا الجيوبارك هذاك واحد من ولاده، وهو بداها من وحده ويحسها، معنى حتى كي يبدا يحكي فيه يحكي عليه تحسه يحكي على قطعه من بدنه،
1: وهذا يعطيك صحته ان شاء الله طول العمر،
2: وهذا يعطيك معناها فكره على كونه المشروع هذا راهو معناها مشروع الناس كل ممنا كونه باش يغير منطقه الجنوب الشرقي التونسي وباش يخلق نقله نوعيه خاصه على المستوى التنميه اللي هي احد اهم عوائق المنطقه هذه. وهذاك علاش المخطط معناها المجلس التوجيهي لإدارة الحديقة الجيولوجية اللي صادقت عليه رئيس الحكومة وسبقت وقبلته اليونسكو، معناها ترأسه على المستوى الإقليمي ديوان تنمية الجنوب، معناها إيمانا وتأكيدا على كونه البعد التنموي وخاصة التنمية المستدامة هو أحد أهم ركائز هذا نجاح هذا المشروع. هذه كمقدمة، أنا حبيت نتفاعل معها مدام معناها في اللي حكيته كلها معناها معقول ومنطقي جدا، وهذه المرحلة الآن هي مرحلة ما بعد التصنيف اللي ممكن حتى في الاجتماع أنا كنت حاضر معناها تم تداولها بأكثر، لكون المرحلة هذه أكثر من معناها الاستحقاق الرئيسي هو المخطط الاتصالي، لأنه برشا عباد نحبوا ولا نكره حاجة جديدة، يراو معناها ننسوا رانا كون الحديقة هذه راهي الثانية ولا الثالثة الثانية في أفريقيا والثالثة على المستوى العربي، معناها أفريقيا قبلنا كان المغرب.

0: حديقة جيولوجية في تنزانيا. معناها ما ثماش تقاليد حتى على المستوى الإقليمي، فهمني؟ الأردن تو قاعدة تحضر في أول حديقة جيولوجية،
1: ولكن أديرة بكفاءة عالية،
0: بكفاءة وحصول وتونس رأي الوحيدة اللي دخلت في لأنه العشرة الأخرين اللي خذوا في 2026 هذوما عندهم حديقة جيولوجية سابقة. معناها تونس هي الدولة الوحيدة اللي انضافت
1: لأول
0: مرة لشبكة الحدائق الجيولوجية، وهذا يعطينا معناها مسؤولية كبيرة للتعامل مع هذا الملف. فكلاش باش نسأل المدام على المستوى الاتصالي، مدام معناها شنية استراتيجيات ولا معناها البرامج الأنشطة اللي ممكن تقترحها اللجنة التوجيهية واللي سيادتك ترأسها اللي معناها الميدياتيزاسيون أكثر للقيمة المشروع هذايا ودوره التنموي والامباكت خاصة اللي باش يكون عليه في الـ في الـ في الـ في المنطقة هذه.
1: تفضل سيدة أمل.
2: والله هو نهارها احنا معناها تم عرض المخطط الاتصالي، مازال معناها في قام به برنامج أمم المتحدة الإنمائي، ومركزين احنا على معناها تقنيات وكيفاش معناها الترويج للمنطقة هذه معناها بالطرق بالطبيعة الحديثة الاتصالية الحديثة والكل، وبالتنسيق زاد مع الهياكل الجهوية والمحلية. هم يعني قاعدين نحطوا في برامج معناها البرامج التنموية وبرامج لدفع التنمية ودفع الاستثمار وتحسين جاذبية المجال للمنطقة هذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف معناها المتدخلين الكل على مستوى الحديقة. يعني هي رؤية هو معناها حتى سبق قبل معناها اللجنة التوجيهية أعضائها الكل عملوا معناها فورماسيون تخص برنامج عمل للحديقة للأربع سنوات القادمة معناها أربع إلى أفق 2029، حتى الخطوط العريضة للعمل والأنشطة التي سيتم إنجازها وسيتم تحقيقها على مستوى الحديقة، وحطوا كرؤية معناها في أفق 2030 منطقة تحمي ماضيها وتبتكر مستقبلها، هي تحويل التراث إلى محرك اقتصادي ورقي اجتماعي، وطبعا يبني على مختلف عناصر اللي تؤدي لمزيد إشعاع ومزيد ترويج للمنطقة، ما خلق معناها العلاقة بين المواطن وبين الأرض التي معناها يجب أن يحميها وقيمتها العلمية، سطوع المعرفة والوعي بقيمتها العلمية، وبالطبيعة في إطار منهج تشاركي بين مختلف الأطراف لتحقيق تنمية شاملة عادلة ومستدامة في المناطق هذه. هذا كل بالتنسيق بين مختلف الهياكل وبالطبيعة باستعمال مخطط الاتصالي اللي باش نصادقوا عليه ان شاء الله بروشانمون،
1: ولانه مهم جدا على سمير ركز على المخطط الاتصالي انه توا يعني الاستراتيجيه الاتصاليه لكل مشروع هي تكون يعني ركيزه الترويج لهذا العمل، انه ساعات نعملوا مدام ساعات نعملوا خدمه كبيره برشا لكن ما نروجوا لهاش وما تظهرش، فخدمه كبيره كيما هكا
0: سمح باش نختصروها باش ما عادش تلقى سؤال مثلا يقول لك السؤال العادي اللي يدور هو اللي يقلق العباد اللي خدمه برشا على الواحد، يقول لك شنو باش يضيف لي جيو بارك، معناها انسان عادي في مواطن عادي يقول لك شنو الاضافه، دونك الاضافه اللي هي لازمها معناها توصل عن طريق حملات تحسيسيه ضروريه مباشره للفاعلين المحليين اللي نراها حسب تقديري الشخصي هي المرحله الاولى معناها في المخطط الاتصالي هذايا، لانه العباد يلزمها تعرف الآن قيمة المشروع هذا وشنو اللي باش يضيف لها، لأنه مش لأن الإضافة مش باش تكون حينية، هي الإضافة على المستوى المتوسط والبعيد. دونك الحملات التحسيسية هذيك هي اللي باش تكون عندها دور كبير في نجاح يعني المخطط الاتصالي.
2: هي تكون ثقافة اقتصادية، ثقافة يلزم إرسائها بالضبط. يعني ويلزم غرسها في الناشئة قبل الكبار، معناها صغار حتى للكبار، يعني كما قلت بقيمة الأرض هذه بقيمة الحجر هذا اللي موجود بجنبك راه ماهوش عادي، ماهو راه علمي، راه عنده قيمة كبيرة، راه ماهوش حجر صامت، معناها علاقة بين المالك والأرض أو الحجر اللي معناها يلزم نحافظ عليه، يلزم محافظة، يلزم إرساء وثقافة الوعي بالمحافظة على مثل هذه المواقع معناها
1: صحيح
2: العلمية.
1: كيفاش يكون يعني من خلال تظاهرات، من خلال حملات غادي على عين المكان، تظاهرات ثقافية سياحية، كيفاش بالضبط؟
2: معناها حملات تحسيسية، حتى خممنا حتى في إدراجها ضمن البرنامج البيداغوجي معناها بالتعاون الطبيعي مع وزارة التربية موجودة معنا في اللجنة التوجيهية وموجودة معنا في المشروع ديجا. رئيس اللجنة الوطنية هو سيد وزير التربية والتعليم.
1: صحيح.
2: حتى في إدراجها إمكانية معناها النظر في إمكانية إدراج هذا هذه معناها البرامج التوعوية في البرامج
1: المدرسية
2: التربوية المدرسية
1: صحيح.
2: وعلى عين المكان بالطبيعة الحملات التحسيسية يكون عند المجتمع المدني. المجتمع المدني عنده دور كبير زاد حتى الميديا زاد
1: الإعلام هاو موجودة معنا احنا كإذاعة التطويل الحقيقة رفقنا المشروع هذايا من 2016 معناتها سواء بالاستضافات بالمتابعات بالتقارير والكل وهذايا نعتبره دورنا يعني وهدف من أهداف الإذاعة أن نكونوا احنا زاد موجودين في مثل المشاريع هذه اللي تخدم الجهة وانتم زاد ما قصرتوش ديما كل وين نتصلوا بكم إلا وتمدونا بالمعلومة في وقتها وفي حينه بأي جديد وهذا التكامل وهالتنسيق بينكم بين الإعلام بين الوزارات المعنية سواء وزارة التربية وزارة الثقافة وزارة السياحة ديوان المناجم نحييهم برشا زاد كيف كيف يعني مهم جدا سيدة أمال أن يكون ثم تنسيق بين كل الأطراف المعنية وكل الأطراف يعني. المدخلة
2: حتى في المؤثرين
1: مهم صحيح مهم جدا
2: يعني الكل معنا خممنا بالطرق الكل كيفاش باش نرسيو الثقافة هذه وكيفاش باش ندعمو معناها المخطط الاتصالي هذا للحديقة باش يكون فاعل وباش يكون زاد افيكاس
1: لانه هي المساحة ماشي شوية المساحة تقريبا 6000 كيلومتر مربع تغطي جبال الظاهر وفيها برشا مواقع جيولوجية من تطاوين المدنين الجابس يعني المساحة مهمة جدا تحب لها فريق كبير زاد سيدة أمال على الميدان سير ترى
2: اكيد اكيد
1: سمير
0: بالنسبة للباب الثاني معناها كما مخطط الاتصالي هو البعد التنموي معناها هي المشاريع اللي ممكن تساهم في تطوير أو تحقيق الديناميكية الاقتصادية للمشروع في مرحلة ما بعد التصنيف لهنا أنا كيف نحب نتفاعل مع مدام أمال شنية تصورات ديوان الجنوب وممكن اللجنة التوجيهية زادة في معناها في جلب وإلا في إقناع إذا كان نجم مستعمل كلمة إقناع في الاقتصاد بعض الباعثين اللي يحبوا يستثمروا في ما يسمى بالسياحة البديلة على تعقيداتها الإدارية اللي أنا نعرفه الاستثمار معناها في السياحة العادية اللي وانت اعطيت الفرق ما بين معناها السياحة الكلاسيكية الشتائية اللي معناها كمثال والسياحة البديلة هذه اللي معناها تمثل البعد التنموي للحديقة الجيولوجية بالظاهر شنو معناها دور الديوان لهنا في المرافقة في تبسيط الإجراءات في البحث على ممكن خطوط تمويل لأننا نعرفوا مشكلة مثلا المشكلة كبيرة واللي مجمعين عليها المهتمين بالشأن السياحي كل هي مشكلة الإيواء لأنه نعرفوا كون السياحة إلى حد الآن في وجهة نظر هي سياحة عبور لأنه ثم مشكلة متاع يبرجمو متاع إيواء على طول السلسلة مش خاصة بتطوين برك ممكن حتى على مستوى ولاية مدنين ولو أنه أكثر منطقة اللي فيها توا إيواء هي منطقة بن خداش في مطماطة كيف ثم نزل ولا زوز معناها الهدف في السياحة المستدامة وفي تحقيق البعد التنموي السياحي للحديقة هو الحصول على ولا المرور من سياحة العبور إلى سياحة الإيواء معناها السائح ونحكيه هنا على سائح مش عادي راهو سائح معناها لودقاع معناها
1: البون كليونتير يعرف وين جاي
0: بالضبط ومردوديته المالية باهية لأنه جاي لسياحة علمية جاي لسياحة الاستكشاف جاي لسياحة المغامرة مو جاي لسياحة الترفيهية العادية دونك لهنا ثم الدور مع شنو شنية البرامج ثمش مخططات لتنظيم أيام استثمار أو شيء من هذا القبيل
1: تفضل سيدة أمي
2: أكيد سي سمير أكيد وأنا حكيت على الترويج للمجال السياحي هو التصنيف في ذاته هذا عمل ترويج للمنطقة دونك على المستوى الدولي دونك المنطقة توحد نهارها معناها الفيديو يحكيوا عليه اللي في اليونسكو معناها قداش من مليون معناها الفيو في العالم دونك هذا في ذاته ترويج للمنطقة وقلت اللي كون السائح معناها ولا الحريف في المجال هذا اغلب برشا معناها من معناها قيمة كبيرة برشا بارابور للحريف في المجال السياحة الشاطئية المعتادة معناها توا لا كلاسيك بالنسبة لنا. دونك صحيح كلامه سي سمير كون المشكلة في الإيواء في المنطقة هذه صحيح. دونك احنا كي بالترويج وباستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين معناها على مستوى دولي يعني قادرين كون نشطوا ونشطوا المجال السياحي ونخلقوا ديزينيتي معناها في مجال السياحة تكون بروكسيميتي ولا في المنطقة ومن خلال هذايا معناها حتى من خلال تنشيط المجال السياحي معناها وخلق فرص عمل في المجال هذا تنتعش قطاعات أخرى زادة اللي هي قطاعات صناعة تقليدية قطاعات للساحة قطاعات أخرى يعني البرنامج من خلال معناها المنظور هذا معناها يكون وزيد عندنا برضه شيء إن شاء الله كما كان يحكي سي سمير دونك تظاهرات تحكيت عليها أنا بكي تظاهرات في المنطقة مباشرة على الاستثمار مبادرات للدفع للمبادرة الخاصة مرافقة توفير المرافقة ضرورية من طرف ديوان تنمية الجنوب ومن طرف هيكل المساندة تسهيل عرض آليات التمويل وتسهيل المولوج للتمويل خاصة في المنطقة هذه اللي هي نار كون المستقبل مستقبلها كبير في مجال التنمية دونك هذه هي معناها هذا دور المعتاد نتاع الديوان بالإضافة إلى دور الديوان فيما يخص البرامج التنموية الكبرى وتشخيص البرامج وتشخيص المشاريع الكبرى ومتابعة وتقييم البرامج التنموية اللي في المخطط وغيره كما حكيت ساعة
1: هو سبقتني أنا مش نزيدك شوية وباش نعطيك سؤال أخير على البرامج التنموية الكبرى اللي تبعها ديوان الجنوب يعني هو تحب لها لقاء وحده هذا سيدة أمان نرجع له مرة أخرى أما خلينا نختموا به وعشان لكن قبل هذايا خلينا نزيد نحكي شوية على الجيوبارك لأنه من توصيات اليونسكو هو المحافظة على التصنيف هذايا لأنه بعد 4 سنين باش عاود يعني تقييم معناتها للعملية ككل في 2029 ووقتها معناتها نجم نكمله في اللابيل تنجم تسحب راهي ماهيش سك على بياض معناتها هنا
2: نكمله
1: أنا عندي فيكم ثقة معناتها كاملة إنه أنا باش نكمله معناتها لكن هذا راه ما يجيش بالسهل يجب يجيب برشا خدمة
2: بالطبيعة أكيد ثم توصيات هو أختي سعاد باش نتبعوها يعني نستحضر منها مثلا اللافتات في أماكن معينة نزيدوا لافتات معينة لغة زادة ظهرلي باللغات بزوز لغات ولا بثلاثة لغات ظهرلي زوز لغات معنا فنما التوصيات عرضهم سي محسن بن حسين نهارها وقادرين كون بحول الله أن نطبقوهم وما فتنا بحول الله حتى مش بحول الله باش نحافظوا عليها بل مجهودات النفس الكل تضافر الجهود بحول الله باش نحافظوا عليها بإذن الله.
1: انت ذكرتي سي محسن بن حسين نحييه برشا مدير المشروع ايضا من خلاله هو السيد الرئيسي مدير عام لديوان المناجم سيادتك على راس ديوان تنميه الجنوب برنامج الامم المتحده الانمائي صديقنا الاستاذ وليد التريكي وكل يعني الاخوين في سوفيو تطاوين ولا وليد جابس ممثلي المجتمع المدني سمير في مدنين دكتور رياض في سمير في تطاوين سمير خرشاني تطاوين دكتور رياض بشير في مدنين وجابس
0: أيمن رفع
1: في جابس الحقيقة إن شاء الله ما نسيت حتى حد المهم كل هذوما اللي يخدموا اللي مازالوا باش يخدموا إن شاء الله ربي يوفقهم مازال عندي دريج سيدة أمال السؤال اللي باش نختموا به ديوان تنمية الجنوب اليوم في يعني على كاهله في عاتقه يعني قديش من ولاية تخدموا عليها تطاوين ومدنين كهو
2: ست ولايات فيما يهم الجيوبارك ولا
1: لا لا الكل على كديوان
2: ست ولايات مدنين تطاوين جابس وتوزر قصة قبلي
1: ما شاء الله يا سيدة أمال ربي عينك شنية أهم المشاريع اللي تشتغلوا عليها تو
2: والله حاليا احنا ننتظر في المصادقة الفعلية معنا المصادقة على مجلس على المخطط التنموي في 2030 من طرف مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات وباش ننطلقوا في المتابعة متابعة إنجاز المشاريع هذه على مستوى الأقليم الخامس سواء ديكوباج جديدة الأقليم الخامس والأقليم الرابع الديوان عنده 4 الأقليم الخامس كامل وليتين في الأقليم الرابع اللي هم ضفت وتوزر باش ننطلقوا في متابعة إنجاز و متابعة إنجاز وتقييم المشاريع إن شاء الله اللي باش ينجزوها في الأقليم الخامس والولايات في الأقليم الرابع وأيضا عندنا زادة تو حاليا نتابعوا في مشاريع البي ار سي البرامج الجهوية للتنمية، زاد على مستوى ولايتنا الكل، زاد نتبعوا في البرامج في إنجاز، فما كان فما مشاريع زاد معناها فيها صعوبات، زاد ما قاعدين نتبعوا فيها على مستوى ولاياتنا وبالطبيعة مع وزارة الإشراف معناها قاعدين نتبعوا، إضافة إلى مشاريع الفيديهية ذوكم تنمية مندمجة، هذا على مستوى زاد الولايات كل 6 ولايات.
1: شنو الصعوبات اللي يواجهها الديوان؟ صعوبات مالية، صعوبات في التخطيط، صعوبات في التنفيذ، شنو بالضبط؟
2: والله بالنسبة للمشاريع كل مشروع
1: وخصوصيته
2: تحب لهم حصة كاملة ما
1: أي لا تحب لهم سوية عدد 6 ولايات
2: عادي. فما بعض الصعوبات بحول الله إن شاء الله نتجاوزها، معناها بعض الصعوبات معناها هذا وسينو معناها قاعدين نتبعوا في الإنجاز وفي التقييم، في تقييم الإنجاز بتاع المشاريع هذه والبرامج هذه.
1: سمير
0: في الولايات بتاع اللي تابع، بس نرجع شوية للجيوبارك، في الولايات اللي تابع الإقليم الخامس معناها 3 ولايات اللي يهمها الجيوبارك، في المخطط تمشي بعض المشاريع اللي في علاقة بالسياحة المستدامة. المشاريع
2: في المخطط كانت العملية في سمير مقاربة جديدة، هي توجهات الدولة جديدة في التخطيط، مقاربة بنت عليها عملية التخطيط تصاعدية، مقاربة تنموية تصاعدية من تنطلق من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي في الوطني. دونك المخططات المحلية عبرت على الفيزوان تاع المواطن الموجود في المعتمدية وفي العمادة وفي في المحليات. دونك انطلقت المشاريع مغالي، دونك كل الولايات عندها بايها في المشاريع المحلية والجهوية والإقليمية على مستوى مخطط التنمية بحول الله، باش يكون يرسي كما حكيت مبكري تنمية شاملة عادلة متوازنة ومستدامة.
1: احنا تابعنا اعلاميا يعني مرحلة يعني صياغة او تخطيط يعني للمخطط التنموي واللي انطلق من المحليات الى الجهوي الى الوطني.
2: معناها أعمال المجالس المحلية الجهوية والإقليمية زادت عندهم دور كبير معنا
1: طبعا، خاطر هم الانطلاقة
2: بالمرافقة معها هيك للتنمية،
1: هذا هو أنتم خاطر المرافقة بالخبرة وبال يعني الرؤية وال يعني التبويب زادة والتصنيف والمخرجات في نهاية الأمر، لكن طبعا جت المشاريع والأفكار من المحليات لخاطر هم أقرب للناس، أقرب للمناطق متاعهم وأكثر دراية بشنو يحبوا شنو يستحقوا.
0: وهي نفس رؤية سؤال على فكرة، هي نفس الرؤية اللي تفرضها منظمة اليونسكو في التعامل مع الحدائق الجيولوجية. تحب كونه معناها الأفكار المشاريع وأفكار الحفاظ والتعامل وتحقيق ديمومة هذه الحديقة
1: من
0: الفاعلين المحليين اللي تابعين للحديقة هذه.
1: نشكرك برشا سيدة أمل حداد الرئيس المدير عام لديوان تنمية الجنوب، ربي يعينكم، خدمة كبيرة ويعني مسؤولية أكبر معناتها ملقاة عليكم، لأنه يعني إدارة مثل المشروع هذايا أو الحفاظ على المشروع هذايا ما تجيش بالساهل، وإلى جانب طبعا مهام أخرى بالنسبة للديوان. فأنا نشكرك برشا وإن شاء الله ربي يعينك، وإحنا إذاعة تطاوين معناتها أكيد باش نواكبوا معاكم كل المراحل الجاية سيدة أمل.
2: إن شاء الله، مرحبا،
1: شكرا، يعطيك الصحة، في أمان الله. نمشي مباشرة لزوايا العالم ضوء.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
1: يا سعاد، في زوايا العالم الاتفاق الأخير.
4: الاتفاق مع إيران اكتمل الآن بنجاح، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل للاتفاق بين واشنطن وطهران في تطور ينظر إليه باعتبار أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. ويشمل الاتفاق وفق ما أعلن حتى الآن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار على كل الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب بتفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمي المرتقبة في سويسرا. وجاء الإعلان بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري والتجاذبات السياسية والمفاوضات غير المباشرة وسط جهود وساطة قادتها عدة أطراف إقليمية ودولية أبرزها قطر، مما أفضى إلى صياغة مذكرة تفاهم نهائية من المنتظر توقيعها رسميا في مدينة جنيف سويسرا يوم الجمعة 19 من جوان الجاري. ويحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز وقف الحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمتد ليشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن ترتيبات المرتبطة بالساحة اللبنانية. وما إن أعلن التوصل إلى اتفاق حتى بادر الرئيس الأمريكي بإصدار أوامره برفع الحصار البحري عن إيران. وقال ترامب إن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلا، مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية. واعتبر ترامب أن التفاهم الجديد يمثل جدارا مانعا ضد أي مساعي إيرانية للحصول على سلاح نووي، كما وجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى قطاع الشحن والطاقة العالمي قائلا: إلى سفن العالم، شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط.
0: شغلوا محركاتكم فليتدفق النفط.
1: هذا هو المهم بالنسبة لترامب.
0: قوله سعاد في الكريز منتنف وانا في الأزمة الثلاثينات اللي قالها رئيس روزفلت باش يشجع المستثمرين بعد الأزمة هذه كما اشتدت وسكرت المصارف وتقولوا الاقتصاد الاقتصاديات انهارت كل، قولهم اشتروا الآن فالرخاء ينتظركم في منعطف الطريق القادم.
1: شفت ما أشبه الأمس باليوم.
0: الأمس باليوم
1: أشبه اليوم بالأمس ولا الأمس باليوم؟
0: الأمس باليوم واليوم بالأمس. أعطيك فكرة على كونه الرهان الاقتصادي بالأساس.
1: هو شوف هذا الاتفاق رغم ما زال ثم مفاوضات متواصلة 60 يوم أخرى من المفاوضات للتحديد النهائي، ولكن هناك ترحيب دولي كبير، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وغيرهم، ولكن رفض إسرائيلي وخاصة يعني تخلي على جبهة على الهدوء في جبهة لبنان اللي هو محدد رئيسي ديما بالنسبة لإيران. اليوم الاتفاق هذا يعني ينهي مرحلة وبداية مرحلة أخرى. مضيق هرمز قد يتنفرج الملاحة وبالتالي يعني الحركة التجارية العالمية. الملف النووي ولبنان، زوز نقاط هذوما مازال لم يحسم فيهم نهائيا،
0: لأنهم أكبر النقاط الخلافية بين الطرفين، وهم المحددين الرئيسيين لمعناها اتفاق دائم أو سلام دائم، ومعناها في انتظار حل هذين النقطتين باش يبقى الاتفاق معناها على هشاشة بمكان كما قالك.
1: في بالك نقطة رافة سمير وسعاد، دونالد ترامب علاش أصر أن الاتفاق يخرج اليوم؟ علاش؟ لأنه عيد ميلاده.
0: أيوة. يلعب على الرمزية، هو
1: يلعب على التواريخ. قد ما حاولت إيران أنها معناتها تتفادى التاريخ هذايا، ولكن بتوقيت أمريكا جاء نهار عيد ميلاد ترامب، أما بتوقيت طهران
0: بحكم هذيك. ما نريد التفاصيل صغيرة تعطيك فكرة على كونه رهان صعب ورهان اقتصادي، معناها صراع كبير. تبقى فيه نقطتين اللي حكينا فيهم اللي هم الملف النووي الإيراني وتدخل إسرائيل في لبنان، هما اللي ما زالوا معناها ممكن يأثروا على ديمومة أو استدامة هذا الاتفاق. كل ما نتمناه كونه الأزمة الاقتصادية تنتهي، لأنه تأثيراتها كبيرة معناها على جميع العالم، وإحنا ما ناش في منأى معناها على هالتداعيات الاقتصادية هذه. ما ثم الخبراء الاقتصاديين رام يأكدوا كونه فترة على فترة العطالة الاقتصادية لمضيق هرمز وتذبذب أسعار النفط رام بشكون عنده تداعيات كبيرة على أسعار المواد الأساسية وعلى أسعار النقل البحري وكذا، معناها ممكن تمس اقتصاديات الدول النامية في فترة قادمة. دونك إن شاء الله الاتفاق هذا يكون دائم، لأنه كل ما نتمناه هو السلام بقطع النظر على الواحد.
1: هو المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران كانت انطلقت في 28 فبراير اللي فات، قبل ما يوصلوا إلى هدنة مؤقتة في أفريل ذيك هو، وبعد تم الاحتواء للتصعيد وفتح قنوات الاتصال الغير مباشرة برعاية الوسطاء سواء من الإقليم وإلا من الدول العالم. وخلال الأسابيع اللي فاتت الكل كان ثم تكثيف للاتصالات السياسية والأمنية ما بين واشنطن وطهران، اللي تم وصول بعدها إلى تفاهم أولي أعلن عنه باعتبار إطار، هو كمجرد إطار لوقف الحرب والانتقال إلى مفاوضات أكبر شمول. يجي اليوم الاتفاق هذايا ومن أبرز البنود متاعه وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين، إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. ينص أيضا على سلسلة من الاجتماعات التمهيدية تكون بإشراف الوسطاء الأسبوع هذايا، معناتها باش يكون ثم تمهيد لمحادثات فنية وسياسية تنتهي بحفل توقيع رسمي في سويسرا، باش يكون حسب ما يقال نهار 19 جويلية.
0: هو في قراءة هذا الاتفاق سعاد معناها يعطينا فكرة على كونه لا منتصر في هذه الحرب، ظهر لي معناها حسوا يجي
1: حبوا يجيبوها طاولة بالضبط
0: كي التعادل بلغت الكرة، معناها حبوا كي الخروج
1: المشرف، وخاصة
0: من الطرف الأمريكي، لأنه إذا كان تدخل في ما وراء تقرأ ما وراء سطور وتدخل في أكثر تفاصيل في زوايا أخرى من زوايا الخبر تكون معناها من ثم إجماع لكونه الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في إدارة هذا الصراع، وثم في العكس معناه في المقابل ثم نجاح للطرف الإيراني في التعامل خاصة مع الفترات العصيبة، وما رضوخ ترامب إلى معناها بنود هذا الاتفاق، وخاصة حتى في فترات المد والجزر. معناها لاحظنا كونه في الأشهر الأخيرة ما عادش تم تصعيد حتى في ذات الإعلامية، معناها وقت ضربة إيران إسرائيل معناها طالب إسرائيل بعدم الرد، وكان كان حاسم في التعامل مع حكومة نتنياهو في تدخلها في لبنان، وصل هددها معناها كونها سوف تفسد اتفاق هو في أمس الحاجة ليه، وذا يعطينا فكرة على الضغوطات اللي تمر بها إدارة الرئيس الأمريكي خاصة من الداخل الأمريكي. ولكن نسوا ثم برشا لاعبين وخوريين على المستوى الدولي، ثم عدم انخراط الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب في علاقة بتحالفه مع معناها مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حلف الناتو، وكذلك دور الباكستاني اللي هو في القاعدة الخلفية لإيران بتنسيق أكيد مع روسيا والصين. أيوة. معناها في لتدعيم قوة إيران، لتدعيم مكانة إيران في هذا الصراع.
1: هو الاتفاق هذي هو حابين الكره النافذة لخفض التوتر في الشرق الأوسط، ولكن النجاح متاعه باش يبقى مرهون بمدى التزام الطرفين بتنفيذ التعهدات متاعهم، وأيضا قدرتهم على أنهم يتجاوزوا الملفات اللي فيها أكثر تعقيد كما كنت تحكي عليها توا سمير من خلال جولات التفاوض اللي جاية، خطر ثم 60 يوم قادمة للتفاوض قبل يعني الاحتفال الرسمي أو التوقيع الرسمي لهذا الاتفاق.
0: هي فترة جس نبض للإيفاء بالتعهد،
1: لأنه التاريخ وبالتجربة شفنا أنه ليس كل الاتفاق يقع احترامها، اتفاقات تقع احترام. شكرا سمير،
0: شكرا
1: سعاد، شكرا ضو ومفتاح، كل الزملاء نتقابل إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. بلغت نسبة وتقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة تطهير بتطاوين حوالي 98% بكلفة جملية تقدر ب 37 مليون دينار. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة 2026-2027، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين التي تحدث اختصاص جامعي لأول مرة في تونس. تتواصل بجرجيس حملة مدوات ذباب ثمار الزيتون في يومها العاشر لتشمل 20 أصل زيتون إضافية من ضمن 50,000 تمت برمجتها. ستجرى بعد غروب شمس اليوم الموافق للتسعة والعشرين من ذي الحجة 1447 هجرية عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجرية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاع غزة. قال مسؤول أمريكي أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لن يرفع إلا بعد توقيع اتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران يوم الجمعة المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. توجت جلسة والعمل التي انعقدت اليوم بمقر ولاية قابس حول مشاريع إدارة المياه العمرانية بزيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة وادي قابس ومتابعة تقدم أشغال هذا المشروع، خاصة في القسط المتعلق منه ببناء جسر على مستوى الكورنيش وتهيئة جانب من الواد القديم. تنظم جمعية الرابطة القلمية بمدنين دورة 12 من ملتقى السرديات، وذلك يومي 20 و21 من شهر جوان الجارية. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن الانطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاصة في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. أوصى المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياضة الأطفال بمنظمة كونكت بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. دوليا استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة بنيران الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم، مع تواصل تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة. وفي لبنان قال مسؤول في حزب الله إن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام الكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار في لبنان. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع واشنطن يتضمن وقف إطلاق النار على كل جبهات وخاصة لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل جددت ارتكاب جرائمها تزامنا مع تكثيف المساعي لإنجاز التفاهم مع واشنطن، وهدد باستخدام إيران لكل إمكانياتها من أجل لبنان إذا لزم الأمر. انتهى الموجز. الرياضة الآن مع نجاة خليصة.
3: شكرا بثينة، يعطيك الصحة.
1: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حبي الرياضة على موجات إذاعة تطوين. وأخبار المونديال أكيد ستكون هي بداية أخبارنا وآخر أخبارنا بتبعت الحاجة مع المنتخب لحظة بلحظة. نذكر وأنه المكتب الجامعي لكرة القدم في الساعات القادمة قد يعلن عن إقالة المدرب صابري لاموشي بعد الهزيمة البارح بخماسية ضد المنتخب السويدي، اللي من المنتظر أن يعود المدير الفني الحالي للجامعة منذر كبير أيضا المتواجد في المكسيك، وكذلك باش يكون يرافق أنيس بوجلباني اللي المنتظر أن يلتحق بمقر إقامة المنتخب. نذكر وأنه أخبار الإقالة أكيد في انتظار التأكيد بطبيعة الحال في الساعات القليلة القادمة من الجامعة التونسية لكرة القدم. صبري لاموشي والحصيلة وتقييم حصيلته مع المنتخب التونسي: 5 مباريات، فوز وحيد، تعادل وحيد، 3 هزائم، 2 أهداف مسجلة، 11 هدف يعني قبل المنتخب الوطني التونسي. أداء يعني أقل ما نجم نقول عليه ضعيف، لكن أكيد الجولة المتبقية احنا نقوله لأنه لحد اللحظة ما هيش 100% يعني الإقالة إذا تواصل. نذكر وأنه صبري لاموشي مع المنتخب الوطني التونسي باش يعاودوا أو باش يعاونوا يا منذر كبير كيف أنيس بوجلبان. الجولة القادمة، الجولة المقبلة للمنتخب الوطني التونسي أكيد تقتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنسور قرطاج اللي باش يكونوا مطالبين بتحقيق الفوز أمام كل من اليابان من أجل إعادة أحياء أمالهم، وأيضا رد اعتبار للجماهير التونسية في كافة أنحاء العالم والعبور للدور القادم. أو نعطيكم المجموعة، الترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الأولى: السويد تنفرد بالترتيب، أعلى الترتيب ب3 نقاط، ثم هولندا واليابان نقطة نقطة، تونس ب0 من النقاط. نعطيكم برنامج لقاءات اليوم بالنسبة للمباراة المونديال. زوز لقاءات لحساب المجموعة الثامنة، إسبانيا كافيردي في الخامسة متاع العشية، والسعودية في الأحداش مع الأوروغواي، ومباراة كبيرة تنتظر الفراعنة المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي في العشرة متاع الليل. أكيد إن شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لكل أيضا السعودية، لكل المنتخبات العربية والإفريقية في هذه النسخة العالمية اللي وللأسف يعني ما كانتش كيما حبها الجمهور التونسي. إن شاء الله في قادم المسابقات والجولات القادمة المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر على الأقل بنسبة 70%. نرجع للصعيد الوطني قبل ما نختم معكم هذه الفقرة الرياضية. نذكر وإنه أمل جربة كانت عاملة جلسة عامة تقييمية، أو نعطيكم أبرز ما جاء فيها. تحية لصديقنا حبيب الزردبي مراسلنا بجربة، ما بعض من البقاء بطبيعة الحال وحاجة النادي لدعم المادي الفوري لخلاص اللاعبين والإطار الفني، ثم تعيين لجنة مستقلة للانتخابات برئاسة بشير الغول مختار البلاغجي، وتحديد تاريخ 4 جويلية للموعد للجلسة الانتخابية، وآخر تاريخ قبول الترشحات اللي باش يكون يوم 30 جوان الجارية. نعاود نذكر بالخبر اللي كنت بديت فيه، هو إمكانية إقالة المدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي وتعويضه أو بمساعدة المدير الفني الحالي جامعة تونسية منذ الكبير وكيف كيف أنيس بوجلبن. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحية صديقنا فتحي المقبلي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
1: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعني بكم كيف ما العادة. بعد شوية أكيد نستقبل وجه جديد وضيف آخر من ضيوف نقطة أول السطر، حتى ندخل معه في حوار شيق، نتعرف على أهم المحطات المضيئة في حياته، وأكيد كل ضيف هو يوافق أنه يفتح لنا صندوق الذكريات ونسترجع معه برشا ذكريات جميلة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر نقطة أول السطر. ضيفي نورني اليوم باش نزوره أكيد ونتعرفوا على أهم المحطات المضيئة في حياته. من الوجوه الفنية اللي صنعت لنفسها مكانة خاصة في الدراما في المسرح وكذلك في السينما، وقت اللي يعتلي الخشبة أو يقف أمام عدسة الكاميرا لا يبدو مجرد ممثل يؤدي دور، لكنه رجل يحمل في صوته وملامحه شيء من نبض الشارع ومن أسئلة الإنسان التونسي وهمومه وكذلك أحلامه. عرفوا الجمهور على نطاق واسع من خلال شخصيات متنوعة بين المسرح والتلفزيون، ولكنه ما اكتفاش بالتمثيل، خاض كذلك تجربة الإخراج وكذلك الكتابة، مؤمن بأنه الفنان الحقيقي ما يكتفيش بتجسيد الحكاية لكنه يشارك في صناعتها. برز من خلال أعمال درامية مهمة جدا، قدم من خلالها رؤية فنية خاصة جمعت بين البعد الاجتماعي والأسئلة الإنسانية العميقة. هو كذلك أستاذ مسرح آمن بدور الثقافة في بناء الإنسان، فجمع بين رسالة التربية ورسالة الفن وظل حاضر في الشأن الثقافي التونسي من مواقع مختلفة ومساهما بذلك في النقاش حول قضايا الإبداع ودور الفنان في المجتمع. فنان اختار أنه تكون رحلته مزيج بين الخشبة والكاميرا، بين التمثيل والإخراج، بين الفن والفكر، هذاك علاش اسمه ديما حاضر ضمن جيل من المبدعين اللي تركوا بصمة واضحة في المشهد الثقافي التونسي، يؤكد دائما وشعاره أنه الفن ليس مجرد مهنة بل موقف ورؤية وكذلك رسالة. الفنان والمبدع عاطف بن حسين. أستاذ عاطف مساء الخيرات، نورتني، شكرا على قبول الدعوة.
1: مساء الخير ليك وكل مستمعي إذاعة تطاوين، مدة طويلة على تطاوين، مشتاقين للربوع الجميلة غادي
0: إن شاء الله تنورنا.
1: شكرا على التقديم الجميل هذا الأنيق.
0: العفو، هذا حقك،
1: هذا حقك
0: وشوية
1: يعيشك
0: ربي فضلك. نورتني وشكرا لك،
1: نورتوني كلكم،
0: كلام فيك. حضور صحيح فيه برشا كاريزما، هذا مش أنا فقط نقوله، كل من يتابع أعمال عاطف بن حسين فيه حضور جميل جدا، حتى أنك أحيانا ما عادش تبقى تركز برشا شو يقدم عاطف بن حسين بقدر ما تركز مع الحضور الأنيق والجميل في برشا أعمال احنا تابعناها، ومؤخرا كانت رمضان السنة الفارتة. مرحبا بك الليلة في نقطة أول السطر، استضافة خاصة جدا، شكرا أنك قبلت أنك تكون معنا أستاذ عاطف. وخلينا نبدأ من أول نقطة في أول السطر، أكيد نرجع للمدرسة وإحنا في نهاية سنة دراسية بتبيعة، ولكن أستاذ عاطف بن حسين بدايته أول يوم في المدرسة شو ما زال يتذكر منه؟ من رافقك؟ من قابلت؟ شكون اللي شفت؟ شنو الحاجات اللي بقات في بالك في أول يوم المدرسة؟
1: أول يوم المدرسة هو أنا يمكن ما عشتوش كما كلام ذا كل، خاطر أنا محسوب تولدت في مدرسة، معناتها يعني بابا هو معلم ومدير مدرسة، فكان وجودي في المدرسة معناتها وجود عادي جدا،
0: مش حاجة معناها مش حاجة جديدة عليك تكتشف فيها،
1: مش حاجة جديدة علي
0: بالضبط،
1: جديدة علي وقت اللي مثلا وقت اللي خليت عند بابا ديريكت، معناتها بابا ونعيط له في القسم سيدي. فكانت معناتها رحلة جميلة، هي رحلة الطفولة، وتنقلنا فيها معناتها أنا ذكرياتي مش مع المدرسة في حد ذاتها، مع البقايا اللي تنقلنا لهم، تعرف المعلم كل عامين كافة في بلاد، في المدينة، في قرية، في كذا، هذيك اللي خلتني نعيش طفولة غنية الحق، بالصداقات، بالمعرفة تونس، خاطر أنا نقول نعرف تونس من شمالها جنوبها وشرقها لغربها، نعرفها مليح، تجولت فيها برشا، عملت فيها برشا أصحاب، معناتها ذيك اللي خلاني أن المدرسة بالنسبة لي هي التنقل في وسط تونس، هي فهمت، ما كانش غريب على جوا المدرسة، معناتها فهمتني، حتى كي تنقلت للليسي ديما نروح لدارنا في المدرسة، معناتها فهمت، جيد في الجامعة نروح لدارنا في المدرسة.
0: المدرسة من لزمتك معناها
1: المدرسة دارنا.
0: أيوة. أول صديق تعرفت عليه هو وبقى في بالك وربما ينجم يكون حتى لتوا العلاقة متواصلة؟
1: صديق الطفولة هو الحق ما هو مش برشا ما أكثر صديق نذكره هو اليوم هو دكتور في الـ في الـ في الـ في الـ في الشيمي دكتور في الكيمياء في جامعة سوسة وردي الباتي صديقي صديقي الطفولة معناتها من قبل ما ندخل المدرسة ومن بعد دخلت المدرسة ومن بعد كي اللي تبي نتجول هو قاعد في الشاب بيان سور
0: هو
1: اي بيان سور
0: ايوه
1: والحق من بعد عملت برشا برشا صحاب معناتها في كل مدرسة باهية وخايبة هي تعمل صاحب مزدك انتي استقريت وبيت تعمل في صحاب جدد جي النقلة وتعرف تخلي ذكريات وخلنا ناس قابلتهم في الجامعة خليت معها في الابتدائي قابلنا في فوهي حمام الشط عام 94 لقيت برشا صحاب خليت معها في الابتدائي في سبيتلا مثلا في الزنايدية منطقة الزنايدية وقتها فهمتني معناتها هاني قلت لك معناتها الجو كان حافل في صغري معناتها ما كانش فما ما عرفت برشا صديقة ما هو صديقي معناتها صديق الطفولة جارنا خاطر بحكم اللي ما اخترتوش معناتها الصديق اللي ما اخترتوش كيما ديما نقولوا بحكم فرد عمر جيران قرينا فرد مدرسة قرينا بعضنا الابتدائي سنة أولى وفي مدرسة الوهاب في الشابة ومن بعد أنا خرجت كما قلت لك وقعدت في العطل كي نروح للشابة بيسير عندي كان هو أخعد لي من تخونتي وجارنا فرد وقت ومن بعد الحق برشا أصدقاء برشا صحاب برشا ناس تعرفت على برشا ناس برشا ناس
0: فهمتك. من الأغاني أستاذ عاطف اللي يمكن اكتشفت فيها أنك شددتك ولا حسيت روحك تحب تسمع موسيقى ولا أغنية عندها ذكريات؟ ما احنا ديما تعودنا وبرشا الحقيقة من ضيوف نقطة أو للسطر سؤال هذا ديما يقول لي الصباح كن في قديمة لابد أن نسمع راديو في الدار الوالدة تحط راديو دونك فما أغنية معينة بقات معلقة في, في, في ذهنك شددتك حبيتها سمعتها؟
1: معناتها أنا الحق تربيت على الموسيقى الملتزمة على الأغنية الثورية معناتها بحكم زادة انتماء والدي سياسي هناك في الصغرى كنت معناتها اللي حاضر عنا احنا في الموسيقى واللي كانوا حتى يجيوا حتى دارنا وقتها في الشابة وكل شيء كان يعرفوهم التوانسة فرقة طلب المناجم فرقة البحث الموسيقي هذوكم كنت نحفظ لها مغنياتهم من الصغرى وكانت الصباح بيفير كما تقول انت معناتها الاغنيه اللي تحط في الدار معناتها اكثر اغنيه قاعده ضاربه في صغري هي اغنيه يا بحريه بتاع مرسي خليفه
0: شدوا الهم
1: هي اللي شدوا الهم الهم يا بي هذيك
0: الله الله
1: اللي قعدت عندي معها معناتها ذكريات كبيره كانت ديما الاغنيه هذيك تتحط يمكن خاطر زاد احنا من البحر جينا ومن بعد تونس في بلايص ما فيهمش بحر وفي نفس الوقت اغنيه ثوريه فيها الاشتياق للبحر وفي نفس الوقت للبحاره وللثوره ولل فهمت شخصيه البحار اللي معناتها تترد في الشاب عندك
0: ايوه وفيها جزء منك اكيد
1: تركيبتك النفسية
0: اكيد
1: شخصية البحار من غير ما تشعر حتى كانت ما خدمتش البحر ولا ما عندكش علاقة بالبحر
0: أي الانسان ما هو ابن بيئته كما يقولوا
1: ولا
0: نمشي ونقدم شوية ربما للمسرح خليني ساعة باش نعرف كيفاش نسأل البداية اكيد المسرح قبل التلفزيون استاذ عاطفك ولا ليه بحكم أكيد. التخصص ولا والدراسة وكل شيء دونك أول مرة جيت فكرة المسرح وإلا أول مرة وقفت على خشبة المسرح ولا شكون أول واحد اكتشف فيك الموهبة هذية ولا أنت اكتشفت نفسك بنفسك؟
1: لا فما أنا الساعة خليني نقول لك سنة في أبريل 2026 أغلقت 30 سنة في الاحتراف.
0: أي ما شاء الله شاء الله بالسنوات وسنوات من الإبداع إن شاء الله.
1: مسرحية في الاحتراف كانت 1996 اسمها عهد الغفلة.
0: عهد الغفلة. عرضنا
1: البريمير متاعها في أبريل في سنتر حسين بوزيان.
0: أي.
1: في تونس العاصمة كانت نص إخراج معز تركي ونجيب عبد المولى.
0: أنت وقتها
1: أي أنا وقتها طالب سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة.
1: وبدأت رحلة الاحتراف مسرحية ذيك الحق معناتها بين ندخل عالم المهرجانات وكذا في الصيف ذاك. أما البدايات كانت صدفة هي صدفة لعبت دور كبير. دارنا في الشابة كانت بحذنا نادي الأطفال. نادي الأطفال كان فيه مدير لا يرحمه توفى سي الحبيب. كان إنسان رائع جدا وكان معاه فريق من المنافسين متوّن راهم أنا هما في الشاب هو توفى لا يرحمه
0: لا يرحمه.
1: أما نتذكر المنافسين متوّن راهم وكذا حتى كبرت. هما غرمونا الحق بالمسرح كان نادي أطفال ناشط جدا جدا جدا. معتها كانت حياتي في صغري قبل ما نغادر مدينة الشابة كانت بين نادي الأطفال المدرسة اللي كانت في نهج دارنا ونادي الأطفال اللي كان في نهج دارنا زاد معتها دارنا كانت موجودة ما بين مدرسة ابتدائية ونادي الأطفال. معناتها كان نادي نشط برشا كنا تغرمنا برشا بالفن بالكذا بالمسرح بالخط العربي معناتها بالموسيقى معناتها الأنشطة الثقافية كل
0: معناها من غادي حسيت ربما ولا اكتشفت الموهبة متاعك من نادي هذاك
1: من غاديك أي من غاديك الحق معناتها كانت في ذهني ديما الحلمة متاع صغري أني أنا نمثل قدام جمهور برشا وأني نولي معروف وكذا فهمت اللي يحلم به المسرحي ولا الممثل بصفة عامة فكبرت معايا الغرامة ذيك ومن بعد لقيت بينصير ناس في مسرح الهواية في الشابة سيد علي بكوش يذكر بخير محمد مسعود اللي كان طالب في المعهد العالي في المسرحي وكي يروح في العطلة أنه نتقابله في العطل اللي يعطينا التمارين اللي عملوها في المعهد العالي في المسرحي رجل نشتر اليوم عنده فضاء مسرحي في الشابة فضاء شمس كبودية في الشابة غديكة معناتها شجعوني وقتها كان أكبر مني سنا وشجعوني وكنت معناتها بالنسبة لي كان أخذ الباك ناخذ الباك باش نمشي للمعهد العالي في المسرحي ما كانش عندي اختيارات معناتها كنت عارف
0: رسم طريقك
1: ولا معناتها كان الخط مرسوم قدامي معناتها إذا ما قريتش مسرح راني ما قريت حتى شيء آخر معناتها
0: وشنو تنتظر من إنسان مولود تقريبا وعايش في المدرسة وبحذاه على اليمين نادي وفي اليسار
1: من حكيك معناتها هذيك الحاجة اللي معناتها التركيبة بتاع حومتنا هي اللي خلاتنا معناتها كانت عندنا حومة غريبة وعجيبة معناتها النهج بتاع دار نهج المغرب نهج المغرب كانت ألعابنا وإحنا صغار كلها تصوير على التراب نلعبوا حاجات نمثلوا نصوروا كذا معناتها كانت
0: كلها إبداع مشروع متاع مبدعين الشارع متاعكم
1: بلادي الأطفال هي النهج بلادي الأطفال وتتوسطوا المدرسة الابتدائية وكنا مع تجيران مع المعلمين نتاعنا وكذا معناتها كان جو تربوي ثقافي غني برشا كالنهج هذاك فهمت
0: تبارك الله يخرج التلميذ من غاديكا معناها السوي ولا تبارك الله معناها حاضر باش معناها البدايه من النادي ثم من بعد جاء مسرح الهوايه وديما في الشابه الى ان انتقلت للعاصمه لمزاوله التعليم ومن غاديكا بديت بالفعل التجربه الحقيقيه اما معناها اول صعودك على خشبه المسرح ماهوش 96 في عهد الغفله هذا وقت الاحتراف لكن أول مرة أنت وقفت على المسرح تذكرها أستاذ عاطف؟
1: أي نتذكرها قبل دخولي المعهد أنا قلت لك في فرقة هذه في الشابة كانت وقتها

0: اي
1: كيفاش قلت لي؟
0: ما فماش معناها امكانيات، ولكن كان فما غرام كبير هو اللي يدفعكم انكم تكونوا موجودين.
1: اي غرام كبير، غرام كبير معناتها تو الناس اللي سميتهم لك معناتها مازلنا اون كونتاكت ونقابلوا بعضنا وكل شيء، وفاهم شكون ما عادش يعمل ما عدا رضوان لشتر اللي عمل الفضاء مسرحي في الشاب
0: بالقدام.
1: الباقي معناتها ناس شافت حياتها في حياتها اخرى، شكون سافر شكون يعيش البرة تو يجي في الصيف نسيف في الصيف. أمانة الحق كبر بي الغرام معناتها، وكان خويا زاد صغير سبقني في الميدان الحق في الميدان في طول هواية معناتها كان معناتها كان سبقني بالقدا، هو كان يخدم ناشط أكثر مني في الفرخة الهاوية في مدينة الشابة. أنا سبقته خيط الباك خاطر أكبر منه وقبله وكي مشيت لتونس معناتها وليت نخوض في تجربة الاحتراف، هو مازال موجود زادا مازال يدعم يعمل في خلاجة يستر أحسن ممثل في المهرجان في بغداد عماول حمودة بن حسين. هو اللي سبقني زادا سبقني وخلاني نزيد نتغرم أكثر، وبعدي خلال باك هو مشى بوزار. هي كانت معكوس الحق في دارنا معناتها كانوا يعتقدوا أني أنا كي مش ناخذ الباك مش نمشي بوزار.
0: مكسورت برشا عادة في شارع المغرب
1: كيف
0: صورت برشا
1: صورت برشا وكان عندي خط مزيان اليوم هو معناتها كانوا يعتقدوا أني مش نخرج خطات معناتها كذا تليغراف معناتها فهمت.
0: أنت غيرت الوجهة
1: معناتها غيرت. أنا كنت في بيني بروحي ناخذ الباك نمشي المعهد العالي في المسرحي، ما كانش عندي
0: هذاك هو الحلم الوحيد.
1: ولا معناتها عيسو حتى دارنا وقت عيسو معناتها حبوا بل يعملوا باش يغيروا لي وجهتي كذا صحيح بالقدا بالقدا فهمت.
0: جيد. من المخرجين وديما نحكي على البدايات حتى توا تبارك الله كي نحكي على الإخراج معناها نحكي مع مخرج نحكي مع ممثل، ولكن في بدايتك الأولى أول مخرج استاذ عاطف تعاملت معه في في في عمل مسرحي تونجي ومن بعد شوية التلفزيون؟
1: أول مخرج هو ثنائي كان وقتها معز تركي نجيب عبد المولى. اليوم نجيب عبد المولى أستاذ مسرح في فرنسا، ومعز التركي أستاذ زاد مسرح ممتاز جدا كان يقري في العمران في معهد الاختصاص هذاك اللي قرا ومسرح وكذا في التشكيلية كذا. كانت معهم أول معناتها أول كونتاكت عندي بالمخرجين خارج المعهد العالي للفن المسرحي.
0: أي بتبيع بتبيع
1: هما نجيب عبد المولى ومعز التركي معناتها هما معهم هما بديت نكتشف العلاقة الحقيقية بين مخرج وممثل وهما كان زادا يكتبوا في الحوار وقت المسرح نعتمدوا شوية على الارتجال معناتها فما وقتها بديت نكتشف الحق. ومن بعد تعاملت مع مخرجين في المسرح مهمين جدا تعاملت مع منير العرقي اللي بعد كان ولا هو مدير إدارة في المسرح صديقتنا إيصال برحصية هادي عباس اللي هو توا مدير مدير المركز
0: الفنون الدرامية والرقحية في قصة
1: أستاذي من أهم الأساتذة اللي قرر في المعهد العالي في المسرحي فتحي العكيري. كنت نقرأ عنده إتيديون وفي سنة رابعة عملت معه مسرحية اسمها قمرية كانت من أنجح المسرحيات وكذا. بعد تخرجت أنا كنت أعتبر روحي محظوظ أنا عملت كاريير طويلة تقريبا بالعشر سنوات تقريبا مع توفيق الجبالي. غادي الحق معناتها الممثل اللي فيه بدا يتسقل بالقدا ودخلت بالحق العالم الاحتراف 2001 آخر سنة 2001 غادي بقيت التجربة معناتها قوية ومعناتها كيفاش نقول يومية معناتها المسرح في التياتر مع توفيق الجبالي والمجموعة اللي سبقتنا الأكبر منا روف بن عمر كمال تويتي
0: وقتها بالنسبة لكم أنتم الكبارات هذوم كالسيدة متاعكم
1: تروح تخدم معهم وتمثل معهم وكذا معناتها كانت وقتها بدأت التجربة الحق تاخذ تاخذ كل واحدة فارغ
0: بدأت تاخذ في طريقها الصحيح أي بالضبط بدأت تظهر
1: ثم فضاء ثم وقت ملزم تكون حاضر فيه تبرب ولا ما تبربش ثم حديث على المسرح ثم اتلاع ثم المسرح
0: متابعة
1: يومي في الفضاء
0: بالضبط
1: فضاء التياترو فهمت.

0: voilà, بعد اونتريتون جاو زوج تجارب في التلفزة معناتها مانيش فرحان بهم برشا. ما
1: شكون اللي اكتشفك في التلفزة؟ شكون اللي اكتشفك في التلفزة؟ شكون اللي اقترح عليك باش تكون في التلفزة؟
0: وقتها عبد الجبار البحوري مخرج مسلسل باب الخوخة خذاني وقتها أول مرة في حياتي وآخر مرة نمشي كاستينج يعني وقتها. وقتها كان فما لان بي اي ذيك الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري.
1: صحيح صحيح.
0: أول مرة نمشي للكاستينج وآخر مرة. فأخذوني في رول وقتها مسلسل باب الخوخة. وبعد عيط لي زاد المرحوم المخرج عبد القادر الجرفي في رول في مسلسل اللي ظهرت في خيالي. وكانت بالنسبة لي تجارب ما تحقق صعيبة وكيف حالية، واللي خلتني ناخذ قرار اني يلزمني نتكون قدام الكاميرا باش نخو. فهمت انه وقتها فهمت انه المسرح بلي تكون انت معناتها ناشط في المسرح وبلي تكون كذا. الكاميرا وجو الكاميرا حكايه اخرى.
1: ولكن
0: اخر موضوع ثاني ما عنده حتى علاقه بالمسرح.
1: ولكن اللي نعرفه استاذ عاطف انه لما يكون امام الكاميرا مسرحي يعني غير انك تتحدث مع فنان اخر عادي معناه ماهوش دارس مسرح ماهوش اكاديمي، يعني اللي نعرفوه انه اليوم برشا معناها مخرجين لاعمال دراميه تلفزيونيه يمشيوا يتفرجوا في المسرح باش من غاديكا ياخذوا الممثلين هكا ولا
0: انا اعتبرها لا اعتبرها غلطه انا ما عندها حتى علاقه
1: بالحق
0: العالم ديجا فما برشا ممثلين في السينما في السيري تو في عمرهم عملوا مسرح وممثلين خشان ياسر معناتها دانيال دي لويس عمره ما طلع سلسان روبرت دينيرو عمره ما طلع سلسان ما عرفش اسمع مسرح تكوين اخر المسرح هذه الكاميرا
1: حاجه اخرى
0: آخر وبدايات المسرحيين في التلفزة وفي السينما في تونس كانت صعيبه برشا
1: معناها انت
0: بالممارسه وكذا
1: فهمتك معناها انت تقول
0: احنا تقرا في المسرح بعد تقف قدام الكاميرا حتى ليتيرم تكنيك تتبدل عليك ما عادش تعرف معناها اكسيون معناها جروب لونش معناها موفمون لا كاميرا
1: تختلط الامور معناها
0: تختلط ما يلزمها تكوين ما ينجمش
1: فهمتك
0: معناها يتعدل الماكينه الممثل ماكينه مش كيما فونكسيوني سيرسان كيما قدام الكاميرا
1: فهمتك
0: فهمت وقت اللي دخلت في عالم التكوين انا عملت تجربه مزيانه التكوين معناتها كانت شخصيه تجربه شخصيه ومتفرج انا اعتبرها وقتها معناتها فهمت بالوقت وبعد هذا العلم يقولوا مش انا معناتها ممثل مسرحي يلزم يتلقى تكوين قدام الكاميرا باش يعدل الماكينه نتاعه فهمت هنا معناتها قعدت صبرت على التلفزة تقريبا 8-9 سنوات باش رجعت بعد في مسلسل مكتوب واحد.
1: اي رجعت بالشخصية اللي كسرت بها الدنيا.
0: اي انا وقتها بالحق هي كان عادي لك
1: الناس تفرش المسلسل على خاطر شكري راهو
0: ولد عمي عندي ميكوزان كانوا ديما يشيخوا لي معناتها في قعدات كيف كذا يقولوا لي انت ممثل تلفزي فاشل وكذا شوف اصحابك دارنا كانوا يتنفذوا شويه زاد خاطر يشوفوا في اصحابي يعملوا في التلفزه يظهروا في التلفزه وكذا وانا معناتها لا صححت راسي قلت لا وكذا
1: والله خساره
0: وقتها معناتها فما مره معناتها ويذكروها هذه ميكوزا كلها فما مرة واحنا قاعدين في قهوة حال سيف وكذا شيخ علي قالوا لي انت تعرفش تمثل في التلفزة كذا قلت لهم مالي نهار باش نرجع للتلفزة مش نخرب الدنيا
1: هذاك هو هذاك اللي صار
0: اول ولاد عمي منهم زوز وثلاثة وقتها في فرنسا يعيشوا اول ما تفرجوا في مكتوب واحد كلموني هما بعضهم هما ملمومين كلموني قالوا لي ايبا نتذكروا بالضبط كي قلت لنا في السيف باش نرجع للتلفزة باش نخرب الدنيا إذا راك قلبتها
1: تقلبتها
0: حتى باريس قلبتها
1: صحيح أي والله نتذكر بالضبط كنا نتذكر ومكتوب الناس بالحق والله تستنى في المسلسل لشخصية شكري بن فيسا معناه شكو هذيك ما تتنساش الشخصية في بالك أنا والله العظيم هاو باش نحلف لك ساعة ساعة كي نجي نتكلم عليك معناه باش نبرمج معناه الناس القصيدة أقسم بالله برشا مرات مرات نغلط ونقول شكو ولا شكري بعد نرجع بعد نرجع نذكر بالشكري لو عاد
0: ما تعرفليش
1: شكو انا اي هذيك من الاعمال اللي ضربت بالفعل واللي بقات في الذاكره
0: بيان سور نذكر معناتها هي الماكينه هذيك اللي انجت المسلسل مع التعاود الحق معناتها
1: صحيح
0: ظروف هذيك العمل والرياحيه هذيك ما تعاودتش معناتها الحق من الناس هي لا وصعيب كان بدات تتعاود معناتها
1: خساره
0: واخا فما الامكانيات الحقيقيه فما يعني فما اللي تحب عليه موجود كذا فهمت ولا تلفزه بركة واحدة عنا وقتها وسماش توا كيما توا المنافسة الغريبة والعجيبة
1: صحيح صحيح أما كمان التجربة زادة متاع رمضان الفارط حسيتك كأنك بديت ترجع فينا الشكو شخصية زادة حتى هذية شخصية مهمة وشخصية صعيبة وشخصية مش سهلة راي اي بتبيعها حاجه خرق العاده للمسلسل احنا انتظرنا على خطر يظهر لي وقتها بعد استضافه قلت انه يمكن فما جزء ثاني منتظرنا لكن ما فماش هرج
0: بعد بيصير ما فماش الغالب اما امانه تو اني نقول لك اول مره ما نقول معك باش نستناو الناس كل انا بما
1: فيهم انت
0: في المسلسل انا في على حرب من الجمر
1: والله الكل نستناو اي
0: مسلسل اركان حرب لربيع التكالي
1: ايه
0: انا باش نادي فيه دور باش تتفرجوا في حكايه اخرى
1: يا برافو خرق العاده هذه احلى بشرة
0: والله قلت له انا ربيع واحنا نصوروا قلت له ربيع بالبرسوناج هذا خاطر صورنا شويه احنا وخسينا المسلسل هو يحكي على يحكي على العمليات الاستباقية ومقاومة الدولة للإرهاب في
1: الجيد
0: في العشرية نسموها سوداء
1: أي أي, أي أي أي
0: ما تقعدين نصوروا في مسلسل خسينا شوية دخلت الأطراف اللي تعرف أكثر حقائق وكذا إعادة كتابة يزيدوا برشا حلقات في المسلسل ونرجعوا نصوروا
1: هذا رمضان إن شاء الله
0: هذايا يظهر لي باش يتعدى قبل رمضان ويوصل لرمضان فهمتني
1: جاي
0: معناتها معناتها قلت له انا ربيع يظهر لي بالرول هذايا اللي عملته قبل كله تفدليك
1: شوقتنا
0: لا والله بالحق
1: والله شوقتنا
0: شد هالكلمه لي عندك
1: اكيد بقدرة ربي خاطر باش تقابله بعد المسلسل اي
0: ان شاء الله انا اول مره انا نقرا 11 حلقه معناتها كي روحت مشيت لها من تونس انا في
1: الشخص
0: اي مشيت لتونس خذيت السيناريو خذيت 11 حلقه من 25 حلقه قريت في ليله ما نجمتش نقص على القرايه
1: شدك السيناريو
0: والله معناتها صبحت وكذا من غدوه صباح كلمت اول ما معناتها اول ما طلع النهار وكذا كلمته قلت له ربي معاك التجربه دي خشينه ياسر وكبيره برشا مسلسل حقيقه
1: خرق العاده خرق العاده والله بشرى هذه بالنسبه لينا بالحق
0: جيد
1: باش نعاودوا نشوفوك اكيد
0: اهم فما من التقنيات
1: خدمه
0: كبيره برشا معناتها مسلسل حقيقي مش تفديك وما فما حتى شيء مش في بلاصتو وكذا معناتها انا اول مره يظهر لي معناتها نرى ظروف تصوير وظروف انتاج وكتيبة
1: تريزة عادة ميلا ذي مش كتيبة
0: لا تريزة تريزة ودخلت فيها كما قلت لك عدل الأطراف
1: جيد
0: اي معناتها باش يكون مسلسل ينسينا في مسلسل الاختيار مثلا بتاع مصر في الجو ذيك
1: وينسينا زادة والله عنا حاجة أخرى ماذا بينا ننساوها في تاريخنا في تاريخ الدراما التونسية النصر 27 حتى ذيك ماذا بينا ننساو
0: فرقة عادة ذيك 27 لا سمر أنا موال
1: أي أي أي
0: لا حكت لك حكاية معاتها
1: والله انا ديما نتسائل كي نشوف نوعيه المسلسلات هذيا والسيناريوهات هذيا وقت شفت الاختيار وغيره من الاعمال في مصر ولا غير ديما نتسائل ونقول احنا زاد راهو عندنا ما نحكيه حتى نحن راهو عندنا برشا حاجات تنجم تكون. علاش ما علاش حتى حد التوا ما هكا ما ما ما معناها ما قرر يكتب سيناريو كيف من هكا ويخرج لنا زاد نحن حتى نحن عندنا برشا حاجات مهمه برشا خلي العالم يعرفها ويكتشفها ويشوفها. فوالله انا سعيده جدا جدا جدا بهالخبر هذايا وان شاء الله يا ربي التوفيق والنجاح وكل الابداع ان شاء الله. واحنا متاكدين ان شاء الله باش نشوفوا حاجه حلوه. وانت زاد شوقتنا كان انت قريت معناها بلاش 11 حلقه واستنيت الصباح يطلع. احنا ايش نستناو من هنا حتى شيء يتعدى يوصل الوقت نتاع المسلسل وان شاء الله يا ربي نشوفوا حاجه اكيد نشوفوا حاجه حلوه ومزيان. مادام حسيتك انت تحكي عليها هكا معناها بفخر دونك باش نشوفوا حاجه حاجه مزيان ان شاء الله في تتسجل في درامتنا التونسيه
0: إن شاء الله
1: بقدرة ربي. وأكيد شكون لنا لقاء بعدها يا ربي ونحكي عليه العمل هذا إن شاء الله. وإحنا بقينا في الـ في الـ في الـ في الأعمال التلفزيونية والدراما وأول عمل وأول مخرج. خلينا نمشي وتو شوية نرجع لحياتك الخاصة شوية والنصيحة أستاذ عاطف. برشا الناس تنصح بعضها ونتصور أنا من أهم النصائح جينا ديما من أقرب الناس لينا من البو من الأم من الأخ الكبير ولا من الأخت ولا من حد قريب منك من العائلة. تذكر شي أول نصيحة في حياتك سمعتها من عند شكون؟
0: هو الحق برشا نصايح لكن أول نصيحة مهمة في حياتي كيف نقول وجهتني توجيه صحيح هي عرفتش كانت تعتبر نصيحة ولا هي وقتها المبدع منصف الصايم رجل مرحومة رجل بن عمار كيف أعطاني مثل صيني هو مترجم بالفرنسية يحكي على الموت يقول لي فو توبيه صن امبورتان سينكولير يبراندر الامور كم كونسيير مثل الإنسان اللي يحط بين عينيه النهاية فهمت؟
1: صحيح صحيح.
0: وقت حياته كل اتخذ معنى آخر ما عادش عنده لهفة على الحياة ما عادش عنده ما عادش عنده ما عادش يصفى الإنسان يتذكر الموت هذا المثل هذاك عاد يضرب في مخي برشا سمعته وأنا سنة ثانية يتيديون ما عادش يتنقل في الانستيتيوت حطتني الأقدار في هكاك منصف الصايم في لقاء هكاك تقابلت معاه وقتها نحكي وكاك في عرش شنية المناسبة هي مخرج المسرحية السينمائية فقال لي المثل هذايا رسلها سنوية خادين هكاك فمن وقتها الحق ظهرت لي الدنيا حتى شيء حتى يفارها معتها
1: فهمتك
0: ما عندها حتى معنى معتها الدنيا هذية خلي فيها كان اسمك وكهو سنة بالعافية مسكين الإنسان المهلوف ملعوف على الحياة اللي يجي في جرتها اللي خايف منها اللي كذا
1: مقدت النصيحة في بيك
0: معتها هذي كان نتصور أنا معتها من حاجات مهمة في حياتي في العمر هذيك بالذات بتقال لي الحكاية هذيك ولا نصيحة أنا إذا أعتبرها نصيحة معتها شايفني وقتها هكا شوي أنا هكا معناتها مزروب بالكاتل ولا شايفني كذا فهمتني رجعني للأرض حطني تخيع على الأرض باش يقول لي هاي شنية الحلم معناتها مش هذيك فهمت مش الزربة
1: هاي
0: الواحد يعرف يحلم زادا مهم ياسر انه يعرف ايش يحلم باش ما يوليش يدخل في اللي كشمار فهمت
1: صحيح صحيح صحيح
0: ولا وهذيك نقعد مدين للنصيحة هذيك مدى الحياة الموصف صايم الحق
1: أول قرار مهم خذيته في حياتك تذكروش وقتيش وشنو كان القرار؟
0: أي في المسرح خذيت قرار مهم
1: وقت اللي
0: ما يأخذه حتى حد وقت اللي بطلت من ما من سانتر دار دراماتيك متاع كيف عام 99 اللي تخرج عيتوا لي وقتها في أيام مرحوم منصف الصايم
1: منصف
0: مشينا على مسرحية إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والربحية بالكير كانت تجربة قاسية جدا في العمر هذاك معناتها وكان كملت فيها يمكن راهو كارييري كل تحت الماء معناتها قرار أني نبطل وأني واني ناخذ القرار ذاك اللي ما كانش
1: تستقيل ربما
0: فهمت اي اللي كان اعتبره اهم قرار خليته وانا في كاريري ما فهمت. وبعد القرار الثاني المهم اللي خليته كي قررت باش نخدم في مسلسل مكتوب واحد
1: اي
0: كتصل بي سامي فهري خاطر الحق ما كانتش عندي الرغبة باش نرجع للتلفزة برشا. كانت بعد ايام تفكير كبيرة برشا
1: طويلة
0: كي قررت بعد هذا قراري كان مهم بقى نصور في البريد ذيك بالذات.
1: اي الحاجه الباهيه انه حتى كان القرار يكون صعيب وقت وقت اتخاذه لكن من بعد تلقى روحك عملت حاجه صحيحه.
0: اي صحيح انا كنت في المسرح الحق وصلت 2007 معناتها مخرج ونكون في التياتر ستوديو في التياتر ومعناتها في خرج بالي ونخرج في مسرحيات ونكتب في مسرحيات وعملت مسرحيتين مهمين حاله مدنيه كوبينا وكونفورم واشتركت في اخراج مسرحيه نظرينا نو وقتها بحضور المؤلف بيدو ومعناتها نتاع المسرحيه غالير نظرينا ومعناتها وصلت أنا في المسرح في بريدريكا معتها عروض البرة باسمي معتها مسرحياتي إخراجي نفسي وإخراجي فكان قرار أني نوقف التجربة المسرحية ذيك ونمشي للتلفزة
1: ماهوش سهل
0: وخلالي برشا وقت و... بون ما ندمتش
1: ولكن أكيد ما ندمتش جوستومون أي
0: ما ندمتش خاطر أنا الحق في التلفزة فرضت أنا شنو نحب فهمت معتها ما تخش للتلفزة ندبر في دور أنا ولا
1: فهمتك
0: ولا ما تفعل عيتولي باش نمثل دور كانش فهم مطروح أصلا التمثيل. أنا دخلت في مسلسل مكتوب الأول في الوجوه الجديدة وقتها وبعد فكرة التمثيل وإدارة الممثلين في المسلسل في المسلسل أنا عيطت ليهم وكون ممثلين جدد ذوكم وإدارة الممثلين حتى الكبار كذا أول مرة تصير في تونس وقت البوست بتاع مدير ممثلين في جنيريك
1: أي صحيح صحيح
0: وحكاية التمثيل شكوك كذا جات عرضية الحكاية ما كانتش موجودة ما تروح أصلا
1: فهمت
0: فجت صدفة زادة فهمت ومن بعد معناتها عجبتني تجربة التمثيل في المسلسلات وأنا بالمسلسلات ما دخلت لهمش ممثل أنا في التلفزة قلت لك عملت لي حبي كتبت أخرجت مثلت أدارت الممثلين عملت معتها كل شيء
1: جيد. السفر في حياة عطف بن حسين نتصور كتحب تسافر كل مرة وهو الإنسان معنيها محتاج أنه في كل مرة لابد أنه يعمل سفرة كي يغير بها الجو وخاصة بعدك التعب متاع المسلسل الجديد اللي نشوفوه إن شاء الله نصورك بعد باش تعمل سفرة
0: إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
0: أول سفرة برشا
1: أي أول سفرة من السفرات هذوما البرشا في حياتك أول سفرة تذكرها وين كانت الوجهة
0: وسفرة
1: سفرة للمغرب دار البيضاء
0: مسرحية عهد الغفلة
1: المسرحية اللي هي أنتجت سنة 1996 وكانت أول عمل احترافي لك
0: بالضبط وسافرنا بها للمغرب ومن بعد تتالج الحق خدمت في التياتر وسافرنا برشا تياتر وشيخنا بالسفر
1: هي هذه حاجة باهية في المسرح
0: ومن بعد سافرت وحدي زادة ومن بعد سافرت معناتها سافرت على الحق معناتها البلدان العربية تقريبا الكل نعرفهم أوروبا نعرف برشا زادة إسبانيا ألمانيا روسيا مشيت حتى للصين أنا أما نقول لك أهم سفرة لي في حياتي ونعرفش عليهش معناتها لتو نسأل في السؤال هذا كان لتو نحكي على السفرة هذه كان أكل
1: سفرة مختلفة على بقية سفرات الأخرين
0: هي لبنان
1: لبنان
0: كانت معناتها كانت سفرة غريبة وعجيبة جدا دخلت لها على البر أنا
1: أي استمتعت بك المناظر الطبيعية الجميلة
0: وهي معناتها كنقول لبنان حتى سوريا تجين بعض في مرتبة ثانية
1: أي صحيح
0: سوريا زادا معناتها كانت عندي فرصة 2006 باش نقعد في سوريا أنا أيام المرحوم صديقي حبيبي فتحي العدالي
1: أي
0: اي حسره.
1: الله يرحمه.
0: في لبنان ما نعرفش شنو اللي صار الكود فود غريب وعجيب مع البلاد مع مناخها مع ناسها مع والسفرة كانت طويلة شوية كانت تقريبا شهر فهمت ودخلت في الخناخش نتاع بيروت ومشينا لصيدا ومشيت معناتها دورت انا في لبنان ونسافر ندور في البلدان ما نعملش شوبينج معناتها انا قد نشي في الدش
1: اي اما تحب تعرف البلاد
0: نتعرف على العباد نعمل علاقات نتعرف على البلايص البقايا اولاد البلاد وين يمشيوا فهمت معناتها عملت دي فواياج مزيانين اما ياخذ على راس بيروت لبنان لبنان كلها معناتها انا درتها كيما كنت درتها معناتها ولا بعد زاد السفرة الغريبة والعجيبة اللي كسين مع تسين
1: حاجة مختلفة تماما
0: ما كذبوش كيفاله كوكب آخر مع كوكب آخر كوكب آخر روسيا زاد جميلة وغريبة وعجيبة معناتها برشا بلايص حق مزيانين في العالم ومش أزي من تونس بيسير
1: أكيد
0: بلاد كل صراحة
1: طبعا سن بلاد ديما يراها أجمل بلاد في العالم مهما يسافر
0: يعني بلاد أجمل بلاد في العالم هي تونس
1: أي أكيد أكيد أكيد في حياتك تقدم هدايا تاخو هدايا ولا الهدية ما تعني لكش برشا
0: أنا نقدم هدايا فما لا معناتها انت والهديه معناتها نقدم هدايا الحق نحب نهدي نحبك الفرحه في عينينا نقدم له هديه معناتها سيرتو كتب هديه باهي مش بالثمن معناتها
1: فهمتك
0: فهمت ولا معناتها
1: اول مره انت خذيت هديه تذكر هيش الهديه شنو من عند شكون؟
0: هدية من عند شكون نذكر يظل من عند جدتي الله يرحمها
1: الله يرحمها اي
0: هديت لي وقتها عمي توفى
1: اي
0: كان في الحرس يخدم كان عنده ستيلو مزيان برشا بكو هكذا وكذا معناتها ستيلو مزيان برشا فالور قعدت مستحفظ به سنوات طويلة ومن بعد كي مشيت للفوايي كبرت معناتها مشيت للفوايي غالي في الفوايي أما هذاك أول كادو كنت أستحفل به وكنت نتنقل به وقريت به وكتبت به ستيلو هذاك وكان عندي ما ذكريات طويلة معناتها
1: كنت فخور به
0: سيرتو أنه أنت عمي معناتها
1: بالضبط
0: في دار جدتي وكذا معناتها أن عمي كان شخصية غدا تعرف احنا صغار عمي في الحرس وقالي في الجيش نراهم ابطال معناتها
1: صحيح وهما بالفعل ابطال
0: اي بيسير ابطال نراهم معناتها كيما ابطال الصور المتحركه رسم مثل جراندايزر
1: هذيك في المخيله نتاعنا
0: اي كان يظهر لي عمي اقوى واحد في الدنيا وبعد خالي اقوى مهم في الدنيا خالي في الجيش وعمي في الحرس يقول لي احنا في العائلة ما انت كنا قويين ياسر صغر تخمام الصغر
1: اي بتبيع اكيد
0: برشا سبور كانوا هكا مغرمين تعرف كي جو ذاك ولا هذيك
1: وانت بالضبط وانت اول هدية قدمتها لشكون؟ عادة كي تقدم هدية معناها عادة هكا اختيارك وين يمشي ولا حسب الشخص اللي باش تهدي له ولا
0: الضحكة
1: ذي شنية
0: هديت الولدي الكبير
1: أيوة ربي فضله
0: 2003 هدية قيمة ياسر وقت الفلوس 2003 معناتها هي وقتها مليون و200 هدية حاجة كيما معناتها خدمت أنا مسرح وعروض وشهرية أستاذ وكذا
1: أيوة الكنويتة وقتها مليانة
0: الطيارة كتير هذيك بالكمان
1: فهمتك
0: روحت أنا شيخ بها اللعبة دي كان شيخ بها قبل ما شيخ بها هو وهو باش نحتفلوا له بعيد
1: ميلاد اي
0: فقعدت يجي ساعة وأنا نركب فيها الطيارة فيها برشا فلوس
1: أخذت وقت برشا
0: بيلات كذا هو عمره عام ما تمزل حتى الكلام ما يتكلمش
1: مش في ما يفهمش منها حتى شيء وديك مزل صغير
0: هزة هكا الطيارة هزة هكا قلت له بطاتي ذي كثير وكذا بالكوموند وفسر له كذا يعمل لك ويلتخى مشت فلوس
1: تو فهمت الضحك عليه
0: ولا حبة تصلح حتى الطيارة
1: يا والله حويل
0: يا والله حويل وفي لمح البصر حتى نقول زعم عليش
1: ما قدرتش الأمور بالضبط
0: أي ما قدرتش الأمور بالضبط وقالي هو ولدي وعندما بعد فهمت أنه شيء طبيعي أنه صغير بل تجيب اللعاب بدين يحب يلعب بشليكة
1: يعطيك صحة بش يرمي
0: أي أكيكة الحاجات اللي هي أي ما عندوش اللعاب وما تحت معنى تجيب اللعاب في العمر ذاك
1: يا والله حالو أحوال مليون ومئتين وشيء في الحيط
0: والله مليون ومئتين وشيء في الحيط
1: الله غالب دفع الله مكان أعظم الفنان وقت الفلوس فلوس بتبيع الفنان محتاج برشا حب ويعيش بالحب ويقدم برشا حب للناس والناس اللي تحبه واللي تتبعه ومهم برشا الحب في حياته الأستاذ عاطف بن حسين وقتيش أول مرة قال كلمة نحبك ولشكون
0: الله يعين
1: هذه ينفيش مليون ومئتين ولدخة على الحيطة ثبت لي أمورك
0: لا لا ما يلاش بيقوفة دي تبسيون زي ما تعرف ولا ما نعرف ما أنا من معتها الحب عشنا به في دارنا الحق معتها أنا قلت نحب أمي البابا الأخواتي عائلتي هذيك وقتش تعلم كلمة نحبك العزيزتي حمالي ربيت
1: الله يرحم
0: العمتي كيف كيف معناتها العائلتي العائلتي أنا تربيت في وسط حب عائلي كبير معناتها فما كانتش معناتها جديد عليا تقصد أنت حب المرأة معناتها أن يكون قلت هكيك مرات من بعد زوجتي الأولى بعد ما مشيتش الأمور برغم أن كنت نحب ومن بعد زوجتي الثانية
1: ربي فضل مدام مريم تحية ليها بعد
2: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
3: موجز الأخبار
4: موجز لهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين أهلا بكم من جديد نفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية جديدة وسط مدينة تطاوين للمطالبة بصرف الأجور وتنفيذ الاتفاقيات السابقة سيتم ربط أحياء المهرجان والركبة وقصر المقابلة وغرغر بتطاوين بشبكة التطهير وفق ما أفادت به المدير الجهوي للديوان الوطني لتطهير بيئة تطاوين سعيد العبيدية تحتل تونس مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة وفق ما أفادت به الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا توصل اليوم القصف الصهيوني على بلدات جنوب لبنان رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يشمل لبنان حيث استهدف قصف صهيوني بلدتي كفر تبنيت والنبطية فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى هذه الساعة قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس أن الولايات المتحدة مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا أبدت التزاما بالتخلي عن السلاح النووي مقترنا بآلية تحقق تضمن وتنفيذ ذلك انتهى الموجز بعد رفع أذان صلاة العصر نمضي إلى النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي
5: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية لهذا اليوم الاثنين 15 جوان 2026. بالنسبة لشمال تونس هذه الليلة أريحة غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة، مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر يكون مسترب فمحليا شديد الاضطراب، وهناك خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس هذه الليلة أريحة جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، والبحر يكون متموج وهناك خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية متوسطة. خليج قابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب وهناك سحب عابرة ورؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم الغد، شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، ثم تتقلص محليا إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وهناك خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية متوسطة إلى جيدة. خليج قابس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب وهناك سحب عابرة ورؤية متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية. الأثري برقادة القيروان. يا مكان. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير. على الطريق الوطنية رقم 2 الجارة تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلو الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسألوا ونبحثوا، ولقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع الأسطورة وأصل التسمية، وعلاش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
3: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا، وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد يعدي ليالي طوال ما يأخذش، خرج في رحلة صيد لهذه الربوع، ويعني جلس يستريح تحت بعض الأشجار ونام نوما عميقا، نوما لم يذقه من قبل لطيبة الهواء. بارك الله ما زلنا نشوفه تو، ما زال معناها الهواء ده رغم كل التلوث ما زال فيه الهواء ده ما يتشم. فسمي المكان برقادة. علاش رقادة؟ خاذ السيد الأمير رقاد فيها وصارت مدينة أميرية.
1: رواية أخرى تجينا حسب زهير الشهيدي.
4: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية، وزوز انسان متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة، اللي هما جثث نتاع بعض مخلفات الحرب، قالت لها كأنهم رقادة، وهذاك عليه سموها رقادة في الروايتين. وين اختلفت الروايات واحد، ولكنها أثريا هالمدينة هذه موجودة، والموقع اليوم موجود وثابت

0: التحليل التاريخي يكون مع مراد الرماح، رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفاسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني ضخمة كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعليش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا نصوص أنه فيها 4 طوابق، واشتهرت خاصة في قصور وفي أسواق وفي حمامات وفي جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي ورايا.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، عجوبة إفريقية في ذلك الزمان،
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بتونس ويقصد بذلك بركة الأغالبة وقصر البحر الذي برقات، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملا بالماء هذه تعطي الانطباع وكأنك في البحر، يكفي هبوب بعض النسام بشوري فيها نوع من الأمواج، ناهيك أن النزهة كانت فيها الفسقية، هذه كانت نزهة بالقوارب، يعني يأخذوا قوارب ويتفسحوا ترى، ومعناها مع الخضرة مع هذا الهواء الجاف العديد اللي هو فعلا رأوا معناها هواء رقادة، هواء استثنائي جدا من حيث الصفاء متاعه، فمع النسمة هذيك وتولي عندك إحساس بالتموج ويولي عندك أنك بحر. هذا البناء بدأ سنة 263 للهجرة وتم سنة 264، يعني في عام برضه.
0: شنو اللي يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم؟
2: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني اللباسان الأحوار والتي تكون محمية بدعام أو بأكتاف إيجا بنتي كمن هذه حيث محمي بأكتاف من داخل والخارج، هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية لاحظوا ثم تقدم. فيش تقدم؟ أولا تقدم في مخططها، كانت قبل نعرفوها معظمها دائرية، لهنا نلقاها مستطيلة، وهذا منذ العهد الأغلبي بدأت تظهر الفسقيات المستطيلة، والفسقية المستطيلة أصعب من الدائرية لأنه الدائرية تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها، في المستطيلة تعرف أن الماء ما يحبش الزاوية القائمة، ضغط الماء مع الزوايا القائمة فهمني يعني قادر أنه يصدع الأثر. فالمهندس لنا قال حلول عملية، شنو هي الحلول اللي قال؟ أولا هذه الأكتاف المحدبة اللي من داخل ومن خارج وما بين كل الأكتاف كتف بمعنى الجدار موسى. اثنين في أسفل القاع متاع الفسقية هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي بعد شو اللي راهو بيقولي بشي واللي من بعد معناها تقليد في المعالم المائية من اللوطة، دونك باش يخلي الماء ما يلقى عند من الداخل، هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل فسطية اي زاويه قائمه او كان انقول دروع، كل الزوايا هي زوايا محدبه ما تضرش الماء. هذا واحد. اثنين، نحن امام اضخم معلم ترفيهي مائي، اضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال افريقيا.
0: المعلم يخلينا نتسائلوا على طريقه البناء ومكونات البناء.
3: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجاره، حجاره وايضا والملاط. الملاط متكون من الجير والرمل وخاصه الليقه المائيه. الليقه المائيه ايش معناتها؟ معناتها هذه الليقه هي عباره على ملاط جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليه؟ باش يعمل لك العزل متاع الماء، ويبدا على الاقل لنا موجوده الليقه المائيه عرضها السمك متاعها قرابه 10 سنتيمترات، وتتكون من طبقات مختلفه، واخر طبقه اللي تمس الماء تكون رطبه، تكون هي لكن الطبقه العازله اللي ما تعديش الماء غير نافذه. والتقنيه هذه معروفه.
1: في ذلك التاريخ استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
0: الاكتشافات كانت مبهرة والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
2: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحرار وتنتظر كشف عنها. وأنا أقول لحظة ما يكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيني.
1: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة، ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24 ألف ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. ولا كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة، إلى غير ذلك من القصور.
0: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض.

0: المسافري برقادة القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين صيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. اي ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد، إخراج عيد.

0: تفضل عم شافي. اسحبوا تشرب يا مات.
1: اقعد اقعد اقعد، خلينا من الشرب، عندنا ما نحكوا معاك.
2: اقعد اقعد يا سيدي. وهذاك سيدي جاء ليش خرجنا من الوتيل وشفناك القهوة باش نتفاهموا معاك وفضوها فرد المرة.
0: خويا سمعي
2: جامو،
0: خويا جامو ما تقوليش خرجتوني لبرا باش تفضاو بيا وتعاودوا للتريحة متاع المرة الأخرى.
1: وليه عاش من منك ماشي نعاودوا هالك غادي كينا في الوتيل.
0: لا كهو ناويين عليها.
2: ما تخافش ما تخافش يا كرامة يا سيدي العزيز يا بي. نحن توا ولينا سيدي جاء عيلة واحدة مش هكا باي.
1: هكا ادخل في الرسميات واحكي لي على الشروط متاعنا.
0: تستر ولات فيها رسميات وشروط.
2: سي كرامة انت توا سيدي جاء تفيونسيت مع اختي وهي تفيونسات معك.
0: سامحني راني فاهمي ثقيل بالسوري، انت تقصد ولينا فيونسي.
1: قلت فيكم ما نعطيش بنتي لواحد.
2: بشوية بشوية حبي بشوية. ونحن سيدي جا موافقين سي كرامة.
0: كنكتب وقط في العمر حاجة
2: هي عاد. قلنا يا سي كرامة يلزمك تعرفنا مليح. نعمك تعرف بلاستي سيدي جا في الخارج
0: هي.
2: وعندي علاقات ولهذا نحب نسيب ينور لي وجه.
0: تهنى تهنى سي جمعي تهنى.
2: جامو
0: حاضر حاضر سي جامو.
1: ونهانك كذلك راجل معروف وعندي معارفي في كل بر، انسيان كومباتون في الاندوتشي وصعيب برش.
0: نعرف والاثار متاع صعبك ما زلت على لحم.
1: واذا ما منتيش اسهل على صعبي هيتمن.
0: ها
2: ايه باي يقصد هتلر صاحبه سيدي جامو.
0: نتشرفوا
1: موسنيني خانة.
0: نتشرفوا
2: يقصد موسليني صاحبه سيدي جا كتبوا عليهم في الجرائد متاع الخيرش.
0: هات بمعارفك يا عم الشافي.
1: ونزيدك ديغول.
2: اي اي اي اي سي كرامة ديغول صاحب الروح بالروح. هذا سيدي جا كنت حاضر له هنا بيدي.
0: هو معروف برشا عم الشافي.
1: ها عمالة تسحيبني شوية ولا شوية. اسمعني بلي. انا

0: علاش ما قعدناش قاعده رومانسيه كي هذه يا هدهوتي الغاليه؟
1: عندك الحق يا سمير. ملي تحلوا تيل ما قعدناش مع بعضنا وخذينا كلمه واعطينا كلمه
2: ريت
1: وانا نهار كامل من بيت البيت كنترول وتثبيت مشاكل مع الكليونات وعرك مع المنظفات وكل واحد ولوخته.
2: صحيح صحيح قاعد نشوف فيك تعب ياسر يا عزيزتي.
0: شنو رايك نعطيك كونجي طويل تمشي تعديها بعد امك؟
1: علاش
2: شنو
1: علاش قولي عليه باش يتفضلك الجو تعمل فيها شاطح باطخ انت انا بحذاك وانت عامل البتيت
2: نخدم في خدمتي عزيزتي.
1: لا انت فطت خدمتك من غادي زيد.
2: علاه يا اخي اش قاعد نعمل يا زيد على الخدمه نتاعي؟ شنو اللي قاعد نعمل فيه انا؟
1: تتلوصخ من واحده لواحده واعطيك تخفي العيني بركه شويه عليك. بونجور ليلا افوتخ سيرفيس مدام. اللطف عليك يا ليلا ساعد روحك يا مدام عيني ليك يا ليلا. ارتابت اللسان هذي علاش ما تعملهاش معايا انا؟ تبدا زاهي وش دقاتك محلوله بالضحك وقت اللي نجي قدامك كان الطش والرش
2: ددو الغاليه تي هذاك معون الصنعه وبوليتيك نتاع الخدمه.
1: ميسالش اعملوا معايا انا البوليتيك ومعون الصنعه ميسالش راضيه بيه.
2: شنو توا هادي في بالي؟ قلت فرصه باش نستفردوا ببعضنا ونذكروا قطنا الحلوه تقلب لي نكد. يا عاد يا عاد ددو خلي اخلاقك سياحيه يا ابن مراه في الدنيا.
0: يا عاد اضحك اضحك
2: يضحك عاد اي وريني صف اللولي. قرب لي قرب لي قرب لي خلي نعملوا كي التوريست نشد لك يدك وتشد لي يدي ونعطيه هالطرح الرومانسيه اللي هي. قرب لي
1: يا بنتي
2: يا يعادك الضحك هو هيا هيا هيا كالضحك وترخيمة العينين. عندي مديدة ما سمعتيش. ايه زيد زيد يا عزيزتي خد نعمل البلان زيد. هادية هادية هادية يزي هادية ضم في البركة تيزي هادية
3: الحسين ومحليها السعادة ان شاء الله ديما فرحانين.
0: نين جاي فرحانين باهي وانتي بالامثل كمل صنيتك.
2: قسيت صوتي ضم قسيت
1: تشبيك تقلبت علي قلبه واحدة اللطف مش قلت لي اضحك باش تعمل البلان؟
2: هي انا قلت البلان ليا انا مش الكليونات اللي

0: الشرط الاولاني اداني عرس بالعربي.
1: كيما تحب، بالعربي بالسوري بالانجليزي اللي تراه صالح.
2: وشهر العسل تعدوه سيدي جا عندنا في البلاد.
1: في داركم
0: همالة في الزريبة، مو في الدار ماشي تعيش عيشتنا، تسرح بالغنم وتفرح الكوري، تحرث وتحصد وتدرس. واش ماكش راضي؟
1: حاضر، نحرث ونزرع ونحصد وندرس ونسرح ونتسوق على البيب كنت تحب.
0: لا لا، مشني ولد حرام، مش نركبك على اخوه.
1: اكاو؟
0: لا لا، مازالت الشروط اخرى. اجمعي اعطيه الورقه اللي كتبنا فيها الشروط.
1: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا

0: يبدو يا عزيزتي.
1: يعطيك يا زميل، والله فكرتني في نهار كي جيت باش تخطبني من بابا.
2: اوه هذاك نهاري تنساه، هو دي اشوى من نهار في حياتي.
1: نعم نهار تخطبتنا اشوى من نهار في حياتك.
2: لا عزيزتي ددو ما فهمتنيش، كان نقصد اللي صار لي فيه. يا اخي نسيت نهارتها اختك كيفاش خرجوني بالكفوف والعنقيه.
1: ما هي امك اللي خلوضتها زاده، ولا فاش قام تقول بلي احنا مانيش معروفين. نعم؟ وماناش بلديه وقاطعه حبال جايبها وي. بطبيعه الحال امي باش تتغشش وماش باش تسكت.
2: هي ما امك غالطه.
1: ليه امك هي اللي
2: غالطه؟ لا امك هي اللي غالطه.
1: ليه امك هي اللي غالطه؟
2: لا امك لا امك
1: سمير
2: دادو الغالي. يا اخي خلي خلاقك سياحيه تو هكا يا ربي، بعد 20 سنه عرس نقوموا نحكيوا على الخطبه نتاعنا. هيا عزيزتي دادو.
1: لطف عليك سمير.
2: نجدة اسعفني بوقية رومانسية.
1: وتيزي عشمتني في القهوة رانا قاعدين.
2: يا روح سمير
3: بالله قاعدين في صحفة العسل باهي هاو طول مرة رهيلكم.
2: يا ددو يا ددو
1: قولي سمير تحبني؟

0: مش نورمال، مش نورمال يا سي عبد الحكيم.
1: صح النوم سي صادق،
0: ما صحيش قلت لك انا مش نورمال.
1: اي بالحق الليله بتاع البارح سخونه مش نورمال بالحق. اي اي
0: قلت لك انا مش نورمال يا سي عبد الحكيم وولدك، وانا ما ضرش بالحكايه الريه، وانا بس تعمل بكم قضيه ونزاع ما فيش فايده. عيش بفضلك
1: يا سي صادق. سي صادق مهمولك الربي ما تعيطش. سمعت روتين؟
0: سمعت روتين؟ سمعت روتين طاعت وصع اعتداء على املاكي
1: في الصومالة؟
0: يا ريتو
1: ما تقوليش سيدي بابا خويا فلست.
0: اعظم من هذا راو، انا مش عامل قضيه، انا اتحدث، انا اندد بماذا فعلتموه معي.
1: يا سي صادق، سي صادق يهديك ربي، راه طيحت لي الماء في ركابي. تقوليش صار
0: يا سي عبد الحكيم؟ يا سي عبد الحكيم
1: تفضل.
0: دبشي كان على الفرش وين؟
1: ها غسلوه. عندك الحق، عندك الحق، احنا مانا عاملين سيرفيس زايد للكليونات نتاعنا. اللي يخلي دبشو على فرشه يفهموا باللي هو يحب يغسل.
0: يا ريتكم ما غسلتوه، انا باش ترفع بكم قضيه لمجلس التاسيسي وجمعيه حقوق الانسان وجمعيه الصحفيين الاحرار. اتشوف
1: ليه
0: ليه
1: يهديك ربي يا سيدي. يا اخي تحبوا يقعد مسخه؟ كان جماعه بيناتنا جماعه البيوندريه كلموني قالوا لي راهو لقاو الدبش نتاعك يتقرقش تقرقيش.
0: يا سعد الحكيم افهمني، هذيك علامات انتمائي للجمعية.
1: جمعية؟
0: نعم، جمعية الفقير. وزاد كملوا على نحاول رموز توجهي الفقري الفكري الفكري. نعم الفكري.
1: لا هكا يولي اعتداء صارخ سيدي بابا خويا ويلزموا حساب عسير. اما سامحني ما فهمتش كيفاش قضولك على رموز توجهك الفقري.
0: يا سعد الحكيم خيطولي التقطيعات اللي في دبشي معمولك الربي عليها.
1: ربي
0: نعم،
1: معناتها فسخولك علامات انتمائك كي غسلولك دبشك وقضاولك على رموز توجهك الفكري كي رقوه.
0: ولا شد صحيح باش نعرف مولا العملة هذه ونحاسبه.
2: شنو سي صادق بهين شي القاع اللي عملته لك في السورية؟
0: نعم وانتي
2: اسكت بركة، راني ما لقيت القاع الا ما وجهي ولا في قفاي. هاكا جاب ربي سي صالح الشيف متاع الكوجينة أعطاني مناد القدم مسحان متاع يدين يتشرهوا. أما الحق المرة الجاية نودك باش في صورتي ذكاء نطيح هكا بنات قديم ما عادش فيه. عطوا يا سيدي نخيطهولك صوري ولوح هذيك يزي عاد ما عادش فيها.
0: سي عبد الحكيم هيا هيا مولة العملة، هيا هذه هي مولة العملة. نعم أنت أنت أنت مولة العملة.
2: و
0: نعم
2: شاهد آخر تولي بالحق. أنا تعديت عليك وأنا صاحبت العملة فيش.
0: سي عبد الحكيم لابد من ضرب على ايدي المعتدين.
2: ضربني على يديا كلي نزيل لك يدك فويا معاك اللي خسلت لك دبشك ورقعته لك.
0: نو والعقاب واجب. سي عبد الحكيم اتصرف معاها هذيا.
2: اسمعني اسمعني.
0: نعم
2: هيا سيدي تعرف شي كيفيتش؟
0: كيفاش؟
2: هاني انا اللي باش نعاقبك ونضربك على يديك بشليك النيلون. سافا هات يديك هات يديك
0: حيت يا سي عبد الحكيم.

0: ايه زي الشباب عمك ماكش ممن بلي انا حي نرزق ولا بات كيفاش حيت من جديد. يا رمزي في بالي قلت عمي باش يقصد ربي ونضرب الترك على قلبي دويه.
1: لطف عليك يا عمي لطف عليك يا الراهل باش يجي فيك تجي فيا نسيها سلم على عمي.
2: اي لطف عليك عمي يا الراهل باش يجي فيك يجي في رمزي.
0: ايه الميت وخساره لك فنة عليك الترك الهائله اللي عنده تبقى كلها شيكات بدون بدون رصيد وقلبه وتحيل.
1: بحية راسك يا عمي تو يخلصوا
0: تعي وانت تقبض. هيا ويني بيت
3: عمي؟
0: نعم
3: حاضرة وهاني رسمت لك فيها دبشة وانا خذيت البيت اللي بحداك تحتش الحاجة.
0: الحصيل والكرش صباغة دباغة شكون يمن بلي هالطفل اللي قوتها جي اختها الرمس. هيا هيا هيا عايش بنتي جميلة دداشني البيت ينحس توخى باش ترجع لي.
1: ترى عمي خليني نوصلك انا.
0: لا

0: انت برا خلص البيوت متاعي ومتاع اختك جميلة. يلا
1: سي عمي تهنى، حطيت شيك في ريسبسيون.
0: اي موكي العادة بدون الرصيد.
1: بريمو يا عمي محلية تفديكك.
0: انفض انفض اكتافك وبرا الكوجينة، اعطي ورقة الريجيم متاعي. هيا هيا جميلة بنتي وصلني. عيش بنتي هيا
2: هيا نعاونك جميلة، تشد من يد الاخرى شد.
3: ابعد من قدامي، الكلوار ما يرفعناش وانت معانا.
0: شكون يا الفيلة يا جميلة؟
2: أنا مرت رمزي يا عمي.
0: يستاهل. أعطاه ربي على قد قلبه وتحاسف الدنيا قبل الآخرة.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، كوثر بلحاج، جمال ساسي، لطفي العكرمي، علي بن سالم، توفيق البحري، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، جهاد اليحياوي، وأحمد العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة، تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدينة أحداث إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين. أفرجت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن عز الدين بشاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج ووزير الثقافة السابق المضمون فيها في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع في حق زياد الهاني عضو المجلس البلدي لبلدية قرطاج سابقا، وفي حق 4 متهمين معه من بينهم عز الدين بشاوش من أجل تهم تعمد موظف عمومي استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك. في الشأن الدولي، قال مسؤول أمريكي بارز لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والأمريكية وإيران، والتي تنتهي بموجبها الحرب بين البلدين وتشمل الجبهة اللبنانية. وأوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، وذكر أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، مضيفا أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء عن أمله في أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وضع حد لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير، مؤكدا العزم على مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن جميع الأسرى. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 6 في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي. أهلا بكم. مارادونا ويد الله، الهدف الذي غير تاريخ كأس العالم. في سجل كأس العالم الحافل باللحظات الخالدة، تبقى واقعة ويد الله واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ اللعبة، بل وربما أشهر لقطة تحكيمية عرفتها كرة القدم على الإطلاق. كان ذلك يوم 22 جوان 86 في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، عندما التقت الأرجنتين بإنجلترا في ربع نهائي مونديال 86. وفي الدقيقة 51 انطلق الأسطورة الأرجنتيني دياغو أرماندو مارادونا نحو منطقة الجزاء وحاول لعب الكرة فوق الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، لكن الإعادات التلفزيونية كشفت لاحقا أن مارادونا لمس الكرة بيده اليسرى قبل أن تدخل الشباك. ورغم احتجاج لاعبي إنجلترا بشدة، احتسب الحكم التونسي علي بن ناصر الهدف في ظل غياب تقنية الفيديو التي لم تكن موجودة آنذاك. وبعد المباراة أطلق مارادونا عبارته الشهيرة التي دخلت التاريخ: الهدف سجل بقليل من رأس مارادونا وقليل من الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح اسم يد الله رمزا لأكثر الأهداف إثارة للجدل في تاريخ المونديال. لكن المفارقة المذهلة أن مارادونا لم يكتفي بذلك، فبعد دقائق قليلة فقط سجل هدفا آخر اعتبره كثيرون أعظم هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما راوغ 5 لاعبين إنجليز والحارس قبل أن يهز الشباك، وهو الهدف الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقا هدف القرن. انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-2، ووصلت طريقها نحو التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بقيادة مارادونا، الذي تحول في تلك النسخة إلى أسطورة خالدة في ذاكرة كرة القدم العالمية. مع تحيات هادي السياري.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

0: ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم. الخمسة وستة دقائق أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين أصايل من توا حتى الثمانية. الناس اللي يسمعوا فينا في جابس، في مدنين، في تطاوين، أيضا اللي يسمعوا فينا عن طريق التطبيق على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين، مرحبا بكم. كما تعودتوا الموعد هذايا، واليوم نهار سخون ما شاء الله، اليوم سخانة سخانة يعني فعلا، الله يبرد علينا إن شاء الله. صيف صيف ماجي كم بسخانة، تحملوا شوية. هذا ربوع الجنوب الشرقي حتى ولو فما يعني ارتفاع في درجات الحرارة، هذا هو طقسنا، هذا هو كما يقولوها وكرنا، وهذه ربوعنا زادة. ما شاء الله، مرحبا بكم. أنا كنت من شوية كنت وحدي، أما ما شاء الله كواليس الأستوديو بحذا فتح المقبلي في الهندسة الإذاعية، ما شاء الله زميلتي سعاد الفلالي وليلى سحنون برفقة طبعا مجموعة طيبة ونيرة اللي باش يكونوا إن شاء الله حاضرين معنا بعد شوية. حاجة أقول لكم شنو الموضوع، لكن بعد الغنية أكيد نكتشف الموضوع مع بعضنا اليوم في أصايل مع ضيوفنا، مع أيضا فقراتنا اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتي لكم.
1: بعد أحباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

0: وسلم علمهاك ما بعد رخيص على الخالية يا ما.
1: ومرحبا بكم الخمسة ودرجين أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالجميع اللي تابعوا فينا ويسمعوا فينا في مثل هذا التوقيت. قلت منيش وحدي في الاستوديو لأن مجموعة نيرة ما شاء الله كلهم اللي موجودين لهنا يعطيهم الصحة باش نتحدثوا بأكثر تفاصيل. ومعاهم زادة تحية اللي موجودين بحذاء زميلي فتح المقبلي في الكواليس، تحية لهم جميعا. المشاركون في دورة تدريبية هي في صناعة المحتوى ضمن مشروع ريحة بالفنون المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لولاية تطاوين، هذه بالشراكة مع جمعية نجمة النسائية بتطاوين. الدورة هذه من تأمين زميلتنا سعاد الفلالي وليلى سحنون وبسمة الماكني، تحية لهم الثلاثي هذوما. طبعا الدورة هذه هي على امتداد 3 أيام، فيها الجانب النظري وأيضا الجانب التطبيقي. نتحدث ممكن عن الدور، خاصنا الدورة هذه شنو ممكن تنجم تعطي إضافة بالنسبة لهم هما. شكون اللي نبدو معه بداية؟ يلا مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك في إذاعة تطاوين.
2: عايشك، أنا تشرفت برشا باش نضمت للدورة هذية. أنفيت مدام أسمى، أسمى ومدام دونك سعاد، دونك هما اللي أشرفوا على الفورماسيون هذية. نحب نشكرهم على خاطر كانت فورماسيون متكاملة، وإحنا توا معناها نحكيوا على صانعو المحتوى، وانا نشجع الشباب على صناعة المحتوى، وانا كأستاذة في المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين دونك نأطر تلامذة معناها باش يكونوا صانعوا محتوى، وسورتو باش يعرفوا على بلادهم اكثر، وسورتو باش تكون يعني صوت للعالم.
1: هذا هو الدورة. كيفاش كانت عموما
2: الدورة؟ كانت يعني شاملة في جميع النواحي، يعني شاملة في التصوير في يعني في إمكانية أنك أنت تعمل مونتاج أوسي، دونك هذه الحاجة اللي تفرح، يعني أنك أنت عملوا أن روندو فينال، دونك هذيك الحاجة اللي تخلي الشباب توا يقوموا يعني بمحتوى على التواصل الاجتماعي ويشجع بالتعليم،
1: خاصة في وقتنا هذايا
2: نحكيو على عالم الصورة وعلى العالم الافتراضي. هذه حاجة مهمة باش يكونوا معناها الثقافات الأخرى تعرف تطاوين كبلاد.
1: نعم هذا هو. خلينا نمشي شوية زادة معاك. مرحبا وعرفيني بروحك زادة، أهلا وسهلا.
3: أنا راضية الشمبلالي من ولاية تطاوين، عمري 19 عام، أنشط بالمركب الثقافي تطاوين في نادي الفنون التشكيلية.
1: مرحبا. علاش عملت الدورة؟
3: عملت دورة في صناعة المحتوى لأن في هذا الوقت نستحق لها، لأن نوروا للعالم خدمتنا، خاصة أنا في الفنون التشكيلية لازم نوري خدمتي باش خدمتي، لأن الفنان إذا يخدم نفسه ليست فنان، أما إذا لازم يوري خدمته للعالم وللعباد لكي يعرف بمنتوج الفني،
1: يعرف وأكيد ويوصل زاد على الأبعد ممكن مدى زاد، أي ما يكونش على نطاق ضيق والكل. بيه خليني باش نمشي زاد لجانب آخر باش ناخذ لنا فما مجموعة على اليمين ومجموعة على اليسار. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: اسمي أنات بركاوي، تلميذة في لساميكس تطاوين. شيت أنا معناها 3 أيام 13 14 15 شواء المشاركة للفنون الرحاب
1: ورشة الدورة هذه
4: ورشة لصناعة المحتوى.
1: علاش أنت كنت محتاجة أنك دورة؟ علاش
4: نحب معناها نطلع ونشارك ونشوف معناها الحاجات كيفاش معناها نعمل ورشة لصناعة المحتوى، معناها مشان نشاركوا بلادنا تطاوين
1: نعطوها وتعرفوا اكثر.
4: ونعرفوا اكثر
1: انت بتستخدم مثال تو هاك عملت الدوره والكل وكل شيء، شنو اللي خرجت به؟ اعطيني شنو الخلاصه اللي خرجت به، شنو الاستفاده ما بين قبل الدوره وما بعد الدوره بعد 3 أيام؟ شنو الحاجه اللي انضافت ليك؟
4: عرفت كيفاش معناها نعمل حتى انا نفس التجربه معناها.
1: اي حسيت فما معناها فما تغيير فما حتى فكريا الواحد يتنور شوي هيك هكا باهي لله مرحبا بك يعطيك الصحه ان شاء الله موفقه باذن الله تحيه لكم اهلا وسهلا ومرحبا بك مرحبا باهي الدوره هذه كيفاش تعدت معك
5: والله قبل كل شيء نحب نشكر جمعية نجمة العفو والمدبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي أعطتنا المبادرة هذه باش نشاركوا في الورشة هذه اللي تعلمنا فيها كيفاش الأبجديات متاع المونتاج ومتاع صنع المحتوى وكل بحكم خدمتي كمربية ومنشطة بمركز دفاع والإدماج الاجتماعي بتطاوين نستحق برشا في توثيق الأنشطة تاعي كيف كيف الإطار متاع التحسيس وتوعية بكل ما هو سلوكيات محفوفة بالمخاطر في شكل ومضات تحسيسية نستحق برشا معناها التكنيك هذو متاع المونتاج وكيفاش نعمل فيديو والا فيلم قصير والا وعلاش لا حتى هو حتى غرام راهو معناها التصوير والمونتاج غرام معناها واحد علاش ما يخممش يعمل محتوى باهي ينفع به العباد ويوصل صوته معناها في الاطار هذا نتاع التحسيس والتوعيه واللي تعلمناه انه كيفاش يكون مؤطر يعني باش تعمل باش تعمل معناها صنع المحتوى هذايا لازم نحترموا فيه الامور الخصوصيه نتاع العباد كيفاش من يعني اللي ما يحبش يصور واللي ما يحبش يخرج نحترموا رايه ما نضغطوش عليه كيفاش زاد نجموا كيما نجموا نقدموا محتوى معناها بوجهنا كيما نجموا معناها بمختفي يعني الوجه نتاعنا يعني كله اعطونا الحق الابجديات كلها والتكنيك الكل يعطيهم الصحه مدام سعاد فيلالي نشكرها برشا ومدام ليلى سحنون ومدام بسمه مكني بصراحه هي قصيره المده لكن اعطونا برشا معلومات في ظرف وجيز واعطونا زاد سر هو
1: اللي هو
5: اللي هي الابليكاسيون معناها اللي اي التطبيق اللي نجموا نخدموا بها هذا صنع المحتوى ولا مونتاج ولا اي حاجه والابليكاسيون هذه باهي عجبتنا على الاخر وديجا خدمنا شويه معناها خدمنا دي فيديو لما حالة كما قلت لك الوقت قصير يعني الأمس بركة
1: ثلاثة أيام ممكن أي. شوية
5: أي. والحقيقة نعرفش مدام سعاد هي اللي نجم تقيمنا أي إن شاء الله إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله أي هي اللي تنجم تجاوبنا وتقيم معناها إسكو على الأقل فما كبوادر باهية إنه النجم يعني نواصلوا والنجم نتحسنوا أكثر وأكثر ونقدموا أكثر وأكثر
1: إن شاء الله
5: يعطيهم الصحة مشكورين
1: يعطيهم الصحة نمشي أيضا المجموعة اللي ما زالوا معنا مرحبا بكم أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا بك
6: عايشك معكم زينب دقنيش
1: زينب مرحبا يا زينب
6: عملت دورة هذه التكوينية في صناعة المحتوى بصراحة ياسر مغرومة بالفوتوغراف ديجا عندي شهادة فيها بوصلة حبيت نزيد نطور من روحي ونزيد نطور من صناعة مهاراتي ومن السكيلز متاعي بطبع كانت ورشة باهية على الأخر تعلمت منها دي تكنيك جدد وحاجات ما كنتش نعرفهم كيف نشكر مدى مدام سعاد ومدام أسماء سحنون
1: ليلى ليلى سحنون
6: ليلى يعطيهم الصحة على الفرصة هذه نشكر زادة المركب الثقافي بتطاوين
1: يعطيهم الصحة شكرا لك صديقي يلا خلينا نتعرف عليك أهلا وسهلا بك شنو اسمك
7: معاكم حمزة جديد
1: حمزة مرحبا يا حمزة فاش تقرأ
7: مركب مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي
1: التطوين يعطيك الصحة
7: تبع مدام كاميليا
1: شكرا
7: عفو
1: عملت الدورة دخلت في الدورة تحب تعمل محتوى وتحب زادة تكون مميز نهار آخر باش تعمل حاجة باهية على المواقع هكا ولا لا
7: طبعا
1: ايش تعلمت راهي قولي
7: برش حاجات
1: منهم مثلا
7: منهم
1: تنجم تكتب هكا حاجة تنجم تشاور تنجم ولا كيفاش الفيديو كيفاش تصور كيفاش لازمك تهبط الفيديو هذا هو
7: هذا هو
1: باهي يا سيدي ان شاء الله موفق يعطيك الصحة ان شاء الله موفق شكرا لكم وهيك الصغرونة زاد تحية ليها تحية ليها هيك اي تحية لكم الكل باش نرجع معاك مدام الدورة هذه الفكرة شوي انا سؤال ممكن هو يخامر المجموعة الكل هل ممكن أنها تكون الدورة هذه جزء أول وتليها جزء ثاني؟
2: بالفعل هي دورة يعني اللي انتيغسانت ان فيت ثم يعني نجمو احنا نزيدو في الحلقات نزيدو في الليتام باش يكونوا أكثر يعني بلوز ابروفوندي.
1: نعم هذا هو لأن لازم تفكروا فيها حتى بما أن عطت زادة.
2: أنا ديجا قلت لها برا نزيدوا نطوروا فيها ونزيدوا نفكروا فيها دونك على خطر هذية موضوع العصر توا معناها باش أنك أنت تعمل محتوى وأون بيبلي في الـ في الـ في التواصل الاجتماعي
1: مهم جدا. شوف احنا توا في نقولوا في تسارع سبحان الله حبينا ولا كرهنا في عصر متاع تكنولوجيا متاع ذكاء اصطناعي
2: عالم رقمي بيانشير
1: 100%. فإذا الجيل هذا يصغى أنا نقول والله مفتوح الكبير صغير المهم أنه يتعلم يكون عنده النية وأيضا الرغبة يحب يتعلم ويكون حاضر. المهم دورة كيما هذه مهمة جدا. علش جزء أول خلينا نفكروا في جزء ثاني يكونوا على أوسع نطاق يكونوا ألاف علش 100 200 300.
2: بالفعل بالفعل وانفيت هو يعني تكوين الشباب في الناحية هذه باش يخرجوا للعالم راهو خاطر هذه سفينة للعالم يعني وقت اللي نقولوا احنا عالم الديجيتال نقولوا راهو العالم قدام قاعد يتفرج فيك دونك لازمك انت تعرف كيفاش تخرج من القوقعة اللي انت فيها وتوري روحك وتولي لي طالون تاعك توري الحاجات اللي انت تحس بها توري حياتك اليومية نجمو حتى نوريو حياتنا اليومية في ثقافتنا في تطاوين كيفاش نعيشو معناها ابسط الاشياء وهكاكا احنا نكونوا معناها ركبنا سفينة للعالم.
1: هذا هو يعطيك الصحة شكرا ليك. بس نختم معك طبعا في هذا اللقاء وفكرونا وتحية طبعا ليك سعاد وليلى بس ما يعطيهم الصحة إن شاء الله يخمموا زادة في دورة ثانية تكون على نطاق أوسع وأيضا مشاركين أكثر لملا. مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك. خليني ممكن نمشي معاك الأبعد ممكن من الأسئلة اللي كنا فيهم. دورة كيما هذية تنجم نهار آخر تفيدك مثال في الخدمة متاعك في تعاملك.
3: إيه بالطبع. شوف بزيد شهادة لنا حتى في السي في بعتالي ومعنى بزيد إكسبرينس نعملوهم فمش حاجة متعلموش منها حتى كان فشلنا ولا منعرفش يعني ليس العيب أن نسقط بل العيب أن نبقى حيث سقطنا لازم ديما نطوروا من روحنا وديما نعملوا دي إكسبرينس جدد. هذا هو معنى بزيد شهادة لنا ديم
1: إن شاء الله. يعطيكم الصحة الكل جميعا جميعا جميعا يعطيكم الصحة طبعا. حتى أني نذكر زادة بالموضوع المشاركون هذوما اللي موجودين زادة أنتم شفتوا جزء أما فمش كل يشوف زادة في جزء آخر موجود زادة في الكواليس لكل الإذاعة اللي شاركوا في الدورة التدريبية في صناعة المحتوى ضمن مشروع رحاب الفنون للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لولاية تطاوين بطبيعة بالشراكة مع جمعية نجمة النسائية بتطاوين. دورة كبيرة دورها ما شاء الله الموجودين فيها كلهم أشادوا بنجاح الدورة هذه أيضا لما لا تكون جزء ثاني. فكروا فيها مليح الموضوع هذايا ونرجع لها إن شاء الله في الفترات الجاية. يعطيكم الصحة نورتوا استوديو إذاعة تطاوين شكرا لكم. شكرا
2: شكرا.

يعينوا ديما مميزين بإذن الله. شكرا شكرا لكم, يعطيكم الصحة. نواصلوا احنا لقاء أصدقائنا المكلمات زادة اللي باش يكونوا حاضرين معانا, أصدقائنا الكل راهو اليوم نعملوا إن شاء الله أجواء رائعة مع ناس في جابس مدنين وتطاوين.

وحجر قلبك حجر. تحياتي لكم. احنا لا قلوبنا باهية قلوبنا صافية في حليب كما يقول. مرحبا بكم بعد السخانة هذه كلها متاع الجايلة. ان شاء الله ندخلوا لكم شوية اجواء تكون رائعة وين ما كنتم. تحية الفهمي، تحية لكم الكل، تحية الافهم. شكرا الناس اللي سمعوا فينا، شاهد لكل الاصدقاء اللي تبعوا الان اذاعة تطوين زينب. شكرا لكم. احنا للثمانية معاكم باذن الله.

تابعونا بعد شوية باش نمشي الأجندة الثقافية مع زميلي هادي بن جديان إن شاء الله اليوم. عماد السراوي يغنيكم أجواء الصيف، توا بالحق أجواء الصيف مباشرة.

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا الآن. 5:38 دقيقة الأجندة الثقافية مباشرة اليوم. طبعا كما تعودنا أسبوعيا زميلي هادي بن جديان يعطينا مجمل الأخبار في الأجندة كما عودنا. إن شاء الله اليوم زادة أخبار تكون رائعة ومميزة وجولة تكون حلوة زادة مع هادي. هادي مساء النور.
1: مساء الفل مجيد، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسلام والسمعين.
0: شكرا ليك. البداية من وين اليوم الأجندة الثقافية إن شاء الله؟
1: كالعادة في نتجولوا من تونس حتى ولاية الجنوب الشرقي، خاصة تطاوين وجابس.
0: نعم.
1: وأبدأها من تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، انطلقت يوم 11 جوان الفارق فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشعر، وتتواصل اليوم 28 جوان 2026، وهو موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة ويؤكد مكانة هذا الفن كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة. أما في ولاية تطاوين، وكما كنت تشير في بداية هذه الحصة، اختتمت هذا المساء الورشة التدريبية في صناعة المحتوى ضمن المشروع الثقافي رحاب الفنون التي نظمتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين بالشراكة مع جمعية النجمة النسائية. وتهدف هذه الورشة إلى تطوير قدرات الشباب والمهتمين بالمجال الثقافي والإبداعي على إنتاج محتوى احترافي يعكس الهوية المحلية والتراث الثقافي، مع توظيف أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية في السرد البصري والسمعي للإشارة. وأن هذه الورشة انطلقت يوم 13 جوان بالمركب الثقافي بتطاوين. كذلك في البير الأحمر، تواصلت ثقافة البير الأحمر بالاشتراك مع الغرفة الفتية بالمنطقة، وفي إطار نشاط المخابر الإبداعية تواصل الدورات التكوينية في بدار ثقافة حتى يوم 21 جوان القادم، وتتضمن المحاور التالية: التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي والمونتاج. أما في ولاية جابس، تنظم الجمعية التونسية للمتقاعدين المكتب المحلي بجابس المدينة بالشراكة مع المكتبة الجهوية لقاء الواحة للشعر والموسيقى، وذلك يوم الثلاثاء القادم 16 جوان 2026 بالفضاء العائلي شرشرة بجنني، بداية من الساعة 5 مساء. كذلك في جابس، خلال جلسة أشرف عليها السيد ولي جابس خصصت لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الثقافية الصيفية، قدمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس عرضا حول المهرجانات والأيام الثقافية الصيفية، خاصة المبرمجة هذه الصيفة، والبالغ عددها الجملي 15 تظاهرة تتوزع إلى 9 مهرجانات و3 أيام ثقافية صيفية، وكرفانالين 2 ومصيف الكتاب، وهي تظاهرات ستنجز أغلبها خلال شهرية جويلية وأود. كما تضمن العرض تقييما للتظاهرات الصيفية التي تم تنظيمها في الموسم الفارق، والبالغ عددها 11 تظاهرة، واشتملت في مجملها على 94 نشاطا، قدر عدد الجمهور المستفيد منها ب 93,000. وأخيرا، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس، ينظم المركب الثقافي محمد البارد احتفالا باليوم العالمي للموسيقى عرضا موسيقيا مفتوحا، وذلك يوم الأحد 21 جوان 2026 بشاطئ الكازما جابس، بداية من الساعة 6 مساء. هذه هي نقطة نهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية.
0: نعم.
1: مجيد،
0: يعطيك الصحة زميلي هادي بن جديان، اليوم في الأجندة الثقافية جولة رائعة. شكرا لك يا هادي، ملتقنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. تحية طبعا لكل الأصدقاء زينم، شكرا لك. شكرا للأستاذ محمد، وربي قال لي تحية كبيرة كبيرة كبيرة من إيطاليا، تحية لك يا محمد، إن شاء الله ديما منور وديما زادة تسمع إذاعة تطاوين. شكرا لك جازي، وربي يعطيكم الصحة وعلى الأمسية الرائعة هذه، ونحييكم الكل. شكرا لك، شكرا لكل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن في الإذاعة.

0: بكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. تو النجم ناخذ تليفوناتكم. شكرا لكم، ربي يسلم برشا برشا برشا على تقوى من مدينة سلم على جنة. شكرا شكرا شكرا شكرا للأستاذ محمد، تحية لي الأستاذ محمد. والله حبنا لهالربوع الطيبة ديما يبقى كبير كبير. شكرا يا محمد، إن شاء الله ديما منور، إن شاء الله ديما منور يا محمد، وإن شاء الله ترجعنا في ساعة سعيدة. وأكيد احنا ديما نقول مواطنين بالخارج منورين بلادنا بكفاءتنا الكبيرة سواء في فرنسا ولا أيضا في إيطاليا. محمد نفرحوا بعودتكم، وإن شاء الله زادة ترجعون على خير وتعدوا زادة عطلة باهية في أرض الوطن بإذن الله يا محمد. فشكرا ليكو، يعطيك الصحة. تحية بربي، قالوا لي تلاميذ البكالوريا، نعرف الكل يستنوا في النتيجة هيك ولا للبكالوريا. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تسمعوا الزغاريد في دياركم تفرحوا تتهنوا. ونقول الحوت عليكم، والله الحوت على الناس الكل اللي يسمعوا في الإذاعة. فشكرا ليكم وأهلا وسهلا بالجميع. 870-900 الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا مع عادل، بعد عادل تكونوا مباشرة لهنا في الاستوديو معنا في مجمل الأسئلة اللي حضرناها لليوم. صحيح أسئلة ما هيش صعيبة ياسر، لكن أكيد تنجموا تجاوبونا إن شاء الله. صحيح بإذن الله. مكالمات بدت ولا ما زالت فتحي به في انتظار؟ شكرا شاهد، شكرا حمزة. يلا المكالمات هاي بدت شوية شوية. 870-900 أهلا وسهلا بالجميع والناس اللي يحبوا إذاعة تطوين، أحنا يفرحنا. يلا ألو، عسلامة. مساء النور يا منيا، مرحبا بك. شو احوالك؟ قالك جربه فيها ياسر حوت هكا ولا لا؟ والله سخانه الحمد لله، حتى تطوين اليوم والله.
1: العظيم هاي تو تسمى شويه هاي نسمه سرد، بدي اقسم بالله بكره من احكي لك
0: يعني سخانه اليوم اليوم فعلا. اي تسلم عليك، مبروكه. قالت لي بربي يسلم على منيا، مبروكه من قبلي، من قبلي تسلم عليك.
1: يعطيها الصحة وسلم عليها.
0: الله يبارك لك، شكرا لك. فالحوت، الحوت على مستمعينا زاد في جربة، والحوت زاد على الناس الطيبة الباهية اللي والله منيا أنت من الوفيات جدا جدا جدا جدا إذاعة التطوين. وعشرة تقريبا تو عشرة هيك ولا لا؟
1: والله عشرة طويلة.
0: قديش قديش من عام عشرة؟
1: 14-15
0: سنة. ما شاء الله، مصلي عندي. ما أنا بجاوبنا صحيح، إجابة صحيح. ده هاي لله، هاي سهل. إلى أي تخصص من التخصصات اللي باش نذكرها تمنح جائزة نوبل؟ جاوبنا يا محمد وجماعة اللي معنا، فكروا معنا شوية مسألة. إلى أي تخصص من التخصصات الآتية تمنح جائزة نوبل في أي اختصاص؟ هل إنه الفيزياء والكيمياء، وإلا علم وظائف الأعضاء أو الطب، أو الأدب والسلام والاقتصاد، أم جميع ما ذكرت؟
1: جميع ما ذكرت.
0: أي والله فعلا كلامك صحيح وصواب ولا عليه غبار. أي والله شكرا ليك، الله ينورك يا منيا، سلم على الدار.
1: تحياتي ليك وعطيك الصحة على غني المحلاها، محلاها بصراحة بردت علينا شوية.
0: الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله. مازلنا
1: متفوق ومتميز يا مزيد، ويحوت عليك حتى نطكير.
0: شكرا بارك الله فيك، ونحوت على مستمعينا اللي نحبهم برشا الناس
1: وعلى كل مشاركنا معك.
0: شكرا لك، الله ينورك. شكرا منيا، ناخذ مكالمة أخرى بعد شوية إن شاء الله. شوفوا شكون لي معانا. بربي قالوا لنا رانا احنا مع باهي مبروكة، قالت لي راهي تقوى، تحية ليها، وإن شاء الله وليداتها يوصلوا البكالوريا، لأن نعرف أنها ديما تهتم بأولادها وعائلتها، وتحية لزوجها الفاضل. باهي شكرا لك يا مبروكة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. باهي من قبلي إلى مدنين وإلى تطوين تو نعود. مكالمة تقريبا موالية. ألو عسلامة. ألو
2: ألو
0: عسلامة، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ميجي،
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، شو أحوالك؟
2: أنا من الحامس الحوالي.
0: لباس العيلة، لباسي كل. عندكم شكون في الباك؟
2: لا ما عنديش لا ما عنديش
0: أي نص خايبك أنت تعدي في الباك أنا
2: لا أنا
0: أي. أي إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير وربي يعطيك الصحة والسلام وراحة البال إن شاء الله. نعطيك سؤال سهل مش صعيب برشا. باهي
2: باهي
0: أي دولة من الدول اللي باش نذكرها ماهيش ليست غير ساحلية ليست غير ساحلي أفهمي سؤال إيش معناه نيبال وإلا تركيا وإلا أرمينيا وإلا النمسا
2: نيبال
0: نيبال بايخ أشكون قالوا لك اللي بحذاك اسمع كلام اللي بحذاك
2: أختي أختي بحذاك
0: إيش قالت لك أختك إيش قالت لك
2: تركيا
0: صحيح الكلام الصحيح شكرا لك سلم عليها بارشا شنو اسمها شنو اسمها
2: منيا
0: تحية لك يا منيا شكرا تحية لكم يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما منورين شكرا شكرا والله باهي حتى العناد باهي ساعات العناد واحد يكون عنيد في الإجابة كذا جميل مكالمة أخرى بعد شوية خليني بربي قلت لي راه عندي بنتي راهي في إيطاليا وتعدي زادة في الباك هذه لطيفة عندها بنتها في الباك في إيطاليا إن شاء الله ربي ينجحها لهنا في الخارج كل تلامذة إن شاء الله على قد ما تستنوا أنتم في النتيجة وعلى قد زادة أنتم متحيرين هم ساعات الأولياء متحيرين أكثر من اللي هو المعني بالأمر فربي يسترهم إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله جميعا شكرا لكم يلا نواصلوا بغنياتنا أهلا وسهلا هذه الأغنية طلبها محمد هذه الأستاذ محمد طلب الأغنية هذه خص

0: حلوة الأغنية، فضل شاكر كما طلبها الأستاذ محمد، شكرا لك. باهي يلا التليفون موالي وبعدها أغنية. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك يا صغرونة يا باهية يا وفية. قديت روحك في القراية؟
1: ايه
0: قد جبت معدل؟
1: مازال ما عطونيش الكرنيه، عطوني كان الاصلاح.
0: الاصلاح حسيت باهين هيك النتائج؟
1: ايه باهين
0: باهين ان شاء الله بالنجاح، ديما ناجحه وديما متميزه. واي قولي لي تو باش نختبرك انا اختبار، بما انه هكا امتحان وهذا امتحان هكا ولا ليه؟ زعما انا هو اللي اصعب، الامتحان هذا ولا هكا؟ حسب رايك. اي هذا زعما اصعب. هاي نمشي معك، السؤال سهل وجميل وجميل وجميل. هاي كم كان عمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفيت امه؟ وقت اللي توفت امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قديش وقتها كان عمره حسب رايك؟ هل انه، وركز معي تحفونا باهي، هل انه كان عمره 3 سنين والا 4 سنين والا 5 سنين والا 6 سنين؟ نعم
1: 5
0: ما غير ما نكمل.
1: اي
0: باهي 5 سنين صحيح، 5 سنوات كان عمره وقت الله صحيح. سلم على سلم على الدار باهي.
1: وتحيه لك انت وتحيه للناس اللي شافوا قبلي وبعدي ونحبهم كلهم.
0: بارك الله فيك والله زايد معاك.
1: يعيشك ونحب زايدة نشكر نشكرك انت ونشكر ماما وبابا ونشكر اخويلي الكل مصفاقس حتى الجربة حتى الجزيزة، ونشكرهم كل تمزرة، نشكر بلاد تمزرة كلها وبلاد تطاوين كل
0: كل كل كل باهي صحيح. شكرا لك يلا يعني. تحية لكم، بعد شوية طلع عليكم زميلتي فاطمة الرعاش قدم لكم نشرة أخبار السادسة مفصلة، وإحنا نرجع نوصل أصايل بعد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. أشغال مشروع تهذيب وتوسعة محطة التطهير بتطاوين تشرف على الانتهاء. إدارة المياه العمرانية بجابس تتعهد بتهيئة المفترق الرابط بين منطقة المنزل والطريقة السياحية بشنين جابس، وفي بنقردان تواصل تنفيذ مشروع التجديد والتهذيب العمرانية. دوليا، توقيع مذكرة التفاهم لوقف الحرب بين واشنطن وإيران في انتظار نشر تفاصيل الاتفاق خلال يوم أو يومين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التهذيب وتوسعة محطة التطهير بتطاوين حوالي 98% بكلفة جملية تناهز 37 مليون دينار. وأفادت المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بتطاوين سعيد العبيدي في تصريح للزميل سعيد العكروت بأن المشروع شارف على الاكتمال، مشيرة إلى أنه تمت برمجة ربط 4 أحياء بشبكة التطهير بالجهة، وهي أحياء المهرجان والركبة وقصر المقابلة وغرغر.
4: كلفة تجاوز 37 مليون دينار. بالنسبة للجزء الخاص بالتوسعة تدخل حيز الاستغلال، طبعا مياه مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية، مياه مستعملة معالجة. وبالنسبة للجزء متاع التهذيب طلقنا فيه في مراحل متقدمة زادة. بالنسبة للمشاريع المبرمجة في ولاية تطاوين في نطاق المشروع الثالث لتطهير الأحياء الشعبية، هذا مشروع وطني، عندنا 4 أحياء يهم: حي المهرجان الجزء الثاني، حي الركبة وقصر المقابلة، وحي غرغاء في مرحلة الدراسة. مبدئيا من المؤمن نقوله 2027 موافق 2027 ينطلق المشروع.
3: في ولاية جابس، وإثر جلسة عقدت اليوم بمقر الولاية، استعرضت مشاريع إدارة مياه العمرانية. تعهدت هذه الإدارة بتهيئة المفترق الرابط بين منطقة المنزل والطريقة السياحية بشنين جابس، وبدراسة المقترح الخاص بتهيئة طريق نهج الوحدة وبتهيئة قنطرة البلد بعد تحويل الشبكات الموجودة فيها. كما شهدت ولاية جابس استكمال حماية الثكنة العسكرية بالحامة الغربية من الفيضانات، وكذلك المشروع الخاص بمدينة مارثة، فيما أوشكت أشغال تهيئة وادي الطين بغنوش على الاستكمال. وقد تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصفقة الصيانة بولاية جابس من 700,000 دينار إلى 2.2 مليون دينار، وهي صفقة تمتد على 3 سنوات وتشمل جهر مجاري الأودية وتنظيفها وتدعيمها. كما تم رصد اعتمادات بقيمة 55 مليون دينار لمواصلة منظومة الحماية من الفيضانات بولاية جابس، فضلا عن برمجة أعداد دراسة لحماية منطقتي شاطئ السلام والبلد من الفيضانات. سجلت اليوم عدد من المناطق بجزيرة جربة اضطرابا وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب جراء عطب فجئي طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بمزرية بجزيرة جربة. اضطرابات وانقطاعات شملت كلا من معتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حومة السوق. وأفادت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ نصرته مساء اليوم أنه ينتظر استئناف التزويد بصفة عادية تدريجيا خلال هذه الليلة، وذلك بعد استكمال أشغال الإصلاح المستمرة بصفة متواصلة. نبقى في ولاية مدنين، حيث يتواصل بمعتمدية بنقردان تنفيذ مشروع التجديد والتهذيب العمراني بعمادتي البلدية الشمالية والبلدية الجنوبية بكلفة جملية تقدر ب 17 مليون دينار موزعة على قسطين. بلغت نسبة تقدم أشغالهما 65% وفق ما أفاد به معتمد بنقردان سامي خليفة. كما تتواصل أشغال القسط الثاني من مشروع حماية مدينة بنقردان من الفيضانات بكلفة تقدر ب 12 مليون دينار، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز 75%، ويشمل مناطق الصياح وجميلة والبلدية الجنوبية وفقا للمصدر ذاته. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة 26-27 و2000، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين التي تحدث اختصاص جامعي لأول مرة في تونس. مدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بولاية مدنين فوزي الحرشاني يقدم التفاصيل في متابعة أمنتها الزميلة تبرى الشيباني.
1: الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين تعتمد بالأساس على الأنشطة والمهارات. التالي هو إعداد وتقديم الدروس المتكيفة مع عمر الطفل، اختيار وتحليل الطفل، ثم تصميم الأنشطة التربوية وتصميم الورشات والأنشطة والكتابة والقراءة، ثم الانفتاح والوساطة في علاقة بالثقافة. الهدف الأساسي هو الأفاق التشغيلية للشعبة هذه اللي هي تعتبر كشعبة تختص بأدب الطفل واليافعين الأولى في تونس كشعبة. احنا حبينا نختاروا أدب الطفل واليافعين ونخصوا له مسار تكوين كامل. شفنا أنه من بين الأشياء اللي نجح الشعبة هذه هي المهن المستهدفة، وهو أن نجم نكون معلمين في على مستوى أدب الطفل واليافعين في المدارس الابتدائية وريد الأطفال، معلمين في علاقة بورشات الكتاب والقراءة الداعية. الشعبة هذه يتخرج منها الناس مكونين في الوساطة الثقافية كمتدخلين تربويين في المكتبات المدرسية ومراكز توثيق الشباب، كمستشارين تربويين في الأدب الطفل واليافعين. الشعبة هذه الخصوصية متاعها أنها تخول للطالب يكمل ماجستير في الأدب ويكون مختص في أدب الطفل.
3: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني تجرى بعد غروب شمس اليوم الموافق لل 29 من ذي الحجة 1447 هجرية عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجرية شهر محرم للسنة الهجرية المقبلة. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الإعلان عن بداية شهر القمر يتم من قبل مفتي الجمهورية التونسية. أفادت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام البحري جابرية أنه لا يمكن إقرار دعم استثنائي لفائدة المسارح البلدية من ميزانية الدولة، وأوضحت أن المسارح البلدية تعتبر مرافق عمومية محلية ترجع بالنظر إلى الجماعات العمومية المحلية، وبالتالي هي التي تتولى إحداثها وتنظيمها وضمان حسن سيرها في حدود مواردها المالية، ولا تدخل على هذا الأساس ضمن مشمولات وزارة الشؤون الثقافية. تحتل تونس مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، حسب الأستاذة بجامعة تونس المنار المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. وأوضحت الأستاذة حنان بوسي أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. جاء ذلك خلال المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي احتضنته اليوم تونس العاصمة في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية بينها مركز جامعة براون للأوبئة ومؤسسة العلوم من أجل إفريقيا. وأوضح رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة أن هذا المنتدى يأتي في إطار مشروع دولي فازت به جامعة تونس المنار بالشراكة مع جامعة براون الأمريكية بتمويل أمريكي، مضيفا أن تونس أشرفت على هذا المشروع ممثلة في معهد باستور وكلية الطب تونس ومخابرها ومعهد البحوث البيطرية وعديد الشركاء من جنوب إفريقيا وكينيا وبريطانيا. ومكن المشروع من تقييم 64 دولة إفريقية من حيث استعدادها لمجابهة المخاطر الصحية والأوبئة، وسيتم الإعلان في ختام هذا المنتدى عن نتائج هذه التحاليل في كل دولة وتصنيفها حسب المؤشرات. أعلن مجلس الأعمال التونسية الإفريقية اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسية الغينية، منصة ثنائية جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين، وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد شخصان فيما أصيب آخرون جراء قصف صهيوني استهدف خيمة أمام مدرسة تأوي نازحين بمخيم منصيرات في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين بقصف استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان بغزة. وقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة منذ فجر اليوم. قال مسؤول أمريكي بارز لوكالة الأنباء رويترز اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران. وذكر المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، وسيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنه شدد على أن رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بأدائها. ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي لقواتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. وأكد أن الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي، اتفاق يتضمن وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بشكل فوري ودائم. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب بموجب هذا الاتفاق. وشددت على ضرورة أن تضمن واشنطن التزامة الأبيب بوقف الحرب في لبنان بناء على هذا الاتفاق. يعقد اليوم قادة دول مجموعة السبع قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب بين الجانبين. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدونم هو وحدة قياس تقليدية تستخدم لقياس مساحات الأراضي خاصة في دول الشرق الأوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وتركيا. أصل كلمة دونم يعود إلى العهد العثماني، حيث كانت تستعمل كوحدة رسمية لقياس الأراضي الزراعية وتنظيم الضرائب. تختلف قيمة الدونم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة المعتمدة، ففي معظم دول بلاد الشام والعراق يعادل الدونم الواحد 1000 متر مربع، أما في تركيا فيبلغ الدونم حوالي 918 مترا مربعا، بينما كان في بعض الفترات التاريخية يساوي مساحات مختلفة بحسب نوع الأرض وطريقة القياس. يستخدم الدونم بشكل أساسي في بيع وشراء الأراضي خاصة الزراعية منها، وفي تقدير الإنتاج الزراعي أو تحديد قيمة العقارات خارج المدن. ورغم اعتماد النظام المتري رسميا في معظم الدول، ما زال الدونم متداولا في الحياة اليومية بسبب سهولة استخدامه وشيوعها التاريخية. بشكل عام يعد الدونم وحدة عملية وبسيطة لقياس الأراضي، ويعكس جانبا من التراث الإداري والزراعي في مناطق واسعة من بلاد الشام.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: شاء الله يا رب. الله يرضي عليكم كل أمهاتكم وربي يفضلهم وربي يطول في أعمارهم وربي يرحم كل أم غدرتنا بطبيعة. حلوة الغنية، حلوة جنوبية رائعة، حلوة بجمال هذا المساء الرائع وهالسخان اليوم اللي تعدت علينا. الحمد لله تو الدنيا بدت تبرد شوية، إن شاء الله ربي يخفف علينا إن شاء الله السخانة هذه. مرحبا بالناس اللي سمعوا فينا واللي يستنوا ديما في فقرة حكايات وطن. تشرفنا دائما عبر إذاعة تطاوين عالمة الأثار الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن
0: وحكاية أخرى اليوم. دكتورة مساء النور.
2: مساء النور. أهلا. نمشوا للبحر باش نخفوا شوية الحرارة.
0: جولة بحرية
2: من نسمة البحرية.
0: هذا هو
2: عندنا سواحل تعمل 66 كيلو سكين.
0: والحمد لله هي جمالية تونس في كل شبر فيها، سواء السواحل سواء الصحراء سواء الجنوب الوسط الشمال، كل منطقة عندها بطبيعة خصوصيتها. اليوم اخترتي جولة بحرية تكون زادة في منطقة رائعة جدا. الجولة هذه البحرية اللي هي تاخذنا إلى برج الحمامات ومدينة زادة الأثرية زادة هناك، ممكن أنا باش نتعرفوا عليها لأول مرة. البرج نعرف فأما المدينة تقريبا هيك نسمع ليه البرج، يعني ما نقولش أني نعرف أني زرتها، لكن معك أنت اليوم باش نسافر. أنا أول المسافرين دكتورة.
2: أي تفضل. مرحبا.
0: شكرا.
2: هو رحلة ممتعة كان عادة، لأن تونس كلها ممتعة ومناش أحنا اللي نضيفوا لها، هي اللي تضيفنا، لأنه شيء هذا موجود ومنتشر ومتنوع في كامل تراب الجمهورية، وإحنا نحاولوا أنه نقربه للمستمع فقط. فاليوم مدينة الحمامات ما نصورش أنه فما شكون في تونس ما يعرفش هذه المدينة السياحية، شكون ما زارش أو مر عبر يعني شواطئها في الصيف أو حتى في أي فصل، يعني طقسها معتدل ودائما على طول السنة، يعني تنجم تتمتع بزرقة السماء والشمس اللي مش حارة برشا في هذه الأماكن. هي مدينة صغيرة، صحيح أنه القدر اللي وجهها نحو الصبغة السياحية جعل منها مدينة أكثر يعني يتوجه لها الناس للمتعة للترفيه. ربما هناك البعض من يمر مرور الكرام عبر مواقع تراثية أثرية، عبر عناصر يعني كان لابد أن يتوقف عندها، لأن هذيك الهوية متاعه هوية المدينة. مدينة فيها يعني الجزء القديم اللي قلنا بوبوت، اسمها بوبوت. سوق البيض كانت تتسمى، يعني كما أي مكان في تونس كان ديما مكان السوق، وحول السوق تنشأ المدينة وتتسمى باسم السوق هذاك. فمدينة الحمامات قبل أن تصبح المدينة السياحية كانت مدينة صغيرة يجيها الناس يعني للتجارة للتسوق أو للإقامة، لأنه أيضا تحيط بها الأراضي الخصبة أراضي القوارض، نعرف اللي وطن قبلي هي أرض القوارض.
0: نعم.
2: وبالتالي كانت هناك مدينة قبل أن يبنى الحصن اللي هو جاء في الفترة الإسلامية، الفترة العربية الإسلامية بدأ النواة الأولى في القرن التاسع أو تقريبا العاشر ميلادي، ثم يعني في الفترات المتلاحقة إلى حدود الفترة العثمانية شهد يعني إضافات وترميمات وتحسينات، وبالتالي هو الشكل اللي عليه اليوم هو قلب المدينة، وأحاط به العمران من كل ناحية، وهو يعني مازال جميل مازال يجلب، ولكن كنا نتمنى أنه يبقى بعيد عن مناطق العمران حتى يكون يعني ذلك المعلم المهم واللي زوروه الناس لأنه تاريخ ولأنه تراث. إذن اللي يمشي المدينة قلب مدينة الحمامات يزور هذا الحصن والمدينة العتيقة المحيطة به، واللي هي ذكرنا شوية بنواة سيدي بوسعيد، هي أصغر شوية ولكن هناك حفاظ على النواة التقليدية، المنازل البيضاء والزرقاء، المنازل اللي لها تخطيط عربي دار العربي كما نقولوا احنا، ومازال يسكنوا فيها الناس ومازال يعني تستهوي حتى الشباب، وفيها يعني أنشطة سياحية في كامل المدينة. وقبل ما نتنقلوا يعني من مدينة العربية المفروض نتكلموا عن المدينة الأقدم واللي هي مدينة بوبوت اللي تبعد تقريبا 3 كيلومتر عن نواتل العصرية، مش بعيدة يعني في محيط المنطقة السياحية، وهي المدينة الأصل يعني اللي نعرفه كونه أنها مدينة ساحلية، كانت بالضرورة مدينة بونية قرطاجية أكيد كانت يعني جزء من المجال القرطاجي، خاصة أنها ما تبعدش برش على تونس،
0: نعم.
2: على قرطاج تقريبا 70 كيلومتر، وبالتالي لا نستبعد يعني الحضور البوني القرطاجي، ولكن لم نجد شواهد هامة تدل على ذلك، ولكن المؤرخين يعرفوا أنه هذا المجال هو المجال الوطن قبل بصفة عامة هو المجال القرطاجي، لكن اللي بقى اليوم من مدينة بوبوت المدينة الرومانية. مدينة رومانية جميلة جدا وهي متاحة للزيارة طبعا، هو موقع أثري محمي مصنف ويمكن زيارته. كل يعني ما هو فيه عنصرين، عنصر هو عنصر المدينة وعنصر أيضا مدينة الأموات أو المقبرة النيكروبول. تعرف القدامى يأسوا مدينة الأحياء ومدينة الأموات في نفس الوقت، ويحضروا المدن على أساس أنه ما لم يكتمل في مدينة الأحياء سيكتمل في مدينة الأموات، وبالتالي من أكبر مقابر الرومانية اللي وجدت في تونس هي مقبرة بوبوت معروفة في التسعينات، وتم اكتشافها وتواصل حفرها على مدى ما يفوق 20 سنة، لأنه جزء منها يعني تم حفره وتم نقل اللقاء الهامة إلى المتاحف، ولكن جزء ما زال مغمور وهي قبور يمكن أن يراها الزائر على أطراف

0: حلقة مغلقة، وكل تقريبا الحضارات والثقافات تحترم الأموات ولا يقع الاعتداء عليها كثيرا. وبالتالي عندما نكتشف المقابر نعرف عن الأحياء الذين كانوا يعيشون في تلك المدينة أكثر من اللي تعطيهون المنازل والحمامات والقصور. وهناك مدينة قلت فيها منازل، حمامات، معابد. فسيفساء لازالت على عين مكان يمكن أن يتمتع بها الناظر، وبالتالي هو مكان يستحق على شاطئ البحر أن تتم زيارته والتمتع بما يوفره لنا
1: بإذن الله. اليوم رحلة بحرية كما قالت الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الأثر ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. يعطيك الصحة للجولة الرائعة الشيقة اليوم معك. نهار الأربعاء إن شاء الله نكون في رحلة أخرى إذا عشنا بإذن الله دكتورة. هكا
0: شكرا. إن شاء الله
1: ينورك. شكرا دكتورة، يعطيك الصحة. شكرا.

ومرحبا بكم جميعا، مساء الخير مساء النور المستمعين الكل، مستمعي إذاعة تطاوين. توت نجمو تكلمونا، اللي يحب يكلمنا يشارك معنا في مسابقاتنا. 870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا. نحكي شوية لأنه توا أكيد تحضيرات المهرجانات، تحضيرات كبيرة زاد للأعراس. ما شاء الله أعراسنا في الجنوب ديما فيهم نكهة خاصة، سبحان الله. احنا ما لنا الموسم السيزون اللي هو الموسم بتاعنا هو الصيف، فاللي تقول له وقتاش باش عرس يقول لك ان شاء الله في الصيف، ما يقول لكش خريف ولا شتاء ولا نادرا ربيع. صراحه باش نكون صريح، احنا عرسنا الكل في الصيف، فالناس كلها تحضر وان شاء الله ربي يهني وربي يتمم بالخير. مهرجاناتنا زاد اغلبيه عندنا مهرجانات على طول العام، لكن المهرجانات الكبيره اللي تتم فيها العائله ويروحوا زاد الجاليه بالخارج هي الصيف. أك على الصيف ديما هو الصيف ضيفة، ما فيه نكهة خاصة، كان سخانة كان بحر كان جو كان صحراء كان اللي هو راه فيه نكهة هكا الصيف. فإن شاء الله تتعدى عطلة آمنة، هذا أهم حاجة، تعدنا عطلة آمنة بإذن الله. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعمل الطريق، بالله أي واحد حل إذاعة تطاوين توا، سواء نقل ريفي سواء تاكسي أخويا بارك الله فيك، سواء اللواج سواء الكار سواء كميون شاحنة، ولا أي واحد توا حاليا يسمع في إذاعة التطاوين، والله تحية من الفريق اللي معايا الكل ليكم أنتم. كان معكم حد زاد مونسكم زاد في راكب معكم، تحية ليه زاد حتى هو، تحية كبيرة. كان معكم ركاب، تحية كبيرة للركاب الكل معكم، الناس اللي تخدم المحلات الكل. الله المستعان، الله المستعان. انا نفرح ساعات نمشي لتطاوين دورك في السوق، نعمل دوره زي الناس في السوق، نلقى سيري باتسيري حله منا يا اخوي مرتبات، او حل اذاعه وحلها بالقويه، او حماس او حانوت او منيش عارف او بوتيك. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. 870-900 الرقم الوحيد اللي يخليكم تكونوا معنا في المباشر. شمت عطر غنايه عندنا وين ممكن ما سمعناهاش، ما شاء الله اليوم يكونوا معنا. شمت عطر

أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. والله الله يبارك، الله يبارك على هذا التفاعل الرائع والجميل. بربي نحبه على أغنية إن شاء الله، إن شاء الله نبرمجوهم الأغاني، أغنية في كل نبضة قلب أنت فيها، إن شاء الله نبرمجوها بإذن الله. علش لا، نزيها مرحبا بك يا نزيها جود، مرحبا أهلين. شكرا للجميع. به به يا سيدي، فهم اللي طلب بالقسم بوقنا، أي بالقسم بوقنا، إن شاء الله إن شاء الله نبرمجوهم بإذن الله. مرحبا بكم، يلا مباشرة تاني.

0: يلا ناخذ المكالمة وبعدها نمشوا البلقاسم بقلنا مجدولين. مرحبا. ألو عسلامة.
1: ألو سلام.
0: سلام ورحمة الله. ما هذه المكالمة تكون كم مرة مادة صحيح نجاة؟ إيه. مرحبا بك يا نجاة.
1: وبيك يا عيش.
0: لباس الصحة الأمور باهية ما هو؟
1: والله لباس. منك أنت لباس؟
0: في نعمة في نعمة. عندكم شكون في الدار في الباك بالعائلة الأهل الأقارب الأصحاب؟
1: لا لا
0: شيء لا من قريب لا من بعيد.
1: لا.
0: باهي إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي السنة كان مثلا إن شاء الله العام الجاي. أي صديقتي نمشي معاك لسؤالك الخاص بك أنت.
1: إيه.
0: تبغي سؤال سهل ولا صعيب تو؟
1: سهل.
0: سهل والله سهل. سهل مهناش صعيب شوي ما سهلش. به به ما هو أعلى صرح أثري في مصر؟ مصر فيه الأثار ما في بالك ولا لا؟ فيه. شنو أعلى صرح أثري؟ حاجة عالية برشة برشة برشة برشة أثرية موجودة في مصر. هل نعطيك منارة الإسكندرية وإلا هرم خوفو في الجيزة أو هرم فرعون أم هرم خرفة؟
1: الأول.
0: إيش معناه؟ نعاود منارة الإسكندرية. نعاود لك ما هو أعلى صرح أثري في مصر؟ منارة الإسكندرية أم هرم خوفو في الجيزة أم هرم فرعون أم هرم خرفة؟
1: الثاني.
0: والله فعلا والله هرم خوفو في الجيزة. والله فأنت بالوهي عارفك بالوهي يا رواي بالوهي يا مولاي إجابة صحيحة.
1: لا بالله عديني وقت أغني
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. يلا مكالمة موالي. ألو
2: عسلامة.
0: عسلامة.
2: لبس عليك ودي.
0: والله في نعمة يطول عمرك.
2: اي هاك هو قعدت الأسبوع تعدى ما سمعتكش ما سمعش برنامجك.
0: اي
2: فهمتني ولا لا؟ حتى كيف تكلمت خلصت اليوم مع سي شكري العدودي والجماعة قلت نستنى خليني نسمع صوتك. حد نسمع صوتك حتى كان كلمتك.
0: طول عمرك سعد الرحمن. شكرا ليك وتحية للزركين وتحية لكل الأهالي والناس الطيبة الباهية.
2: إن شاء الله يا نجيد ولدي إن شاء الله تجي عندي مناسبة باهية ونستدعى ولدي يجي في الصيف يعيش جو متاع الغابة ومتاع الواحة
0: إن شاء الله تربح الزركين. والله يطول عمرك ويخليك وربي لا يحرمنا منك إن شاء الله بإذن الله. هاي نعطيك سؤال سمح باهي. سؤال إيش قولك؟ سؤال باهي.
2: شوف
0: إيش قولك؟ نعطيك سؤال باهي.
2: مسير عشان تعرفني من هني والحظ عاد هاي بس نشكرش روحه واحد يسوي.
0: تبغي جغرافيا ولا حاجة دينية؟
2: والله حاجة دينية يكون أحسن. أنا خاطر الجغرافيا.
0: باي باي باي خلينا في هاي.
2: صاري سبع أيام عند المد بني.
0: هذه عجبتني هاي. أي سيدي بنسيد شكرا. أي سيدي بنسيد كم مرة وردت كلمة تلاوة في القرآن الكريم؟ قد جت من مرة كلمة تلاوة في القرآن الكريم؟ هل وركز تو باش نمشوا للرسمي. مرة واحدة أم ثلاث مرات أم خمس مرات أم سبع مرات؟
2: تبالي مرة واحدة تلاوة.
0: صحيح. صحيح.
2: اي على خاطر
0: صحيح
2: مش لازم نفسره كيما قلت
0: لك. لا هو صحيح
2: ما اللي قلت قاري سبع ايام عند المد بعدين
0: يا ولدي اه سبع ايام جابوا فايدتهم تو.
2: ولدك مشيد ولدي مره في المونتري سكولير وقت اللي يخلص لان ده يقرا تسلم في الاخت عفاف قالت لي معناها حكيت لي قالت لي كيفاش اول نهار دخلت المدرسه قلت لها راني ما قريتش المدرسه قاري سبع ايام عند المد قالت لي فسرها لي كيما قلت لك انت تو فسرها لي قالت لي انت قاري عربيه تحكي بالعربيه باهيه و...
0: سبحان ومنطقة. الله
2: قلت لها ثقافه اجتماعيه عامه يا مرحبا فيك
0: الحمد لله الله يبارك لك وربي يعطيك من الثقافه ومن العلم ومن الصحه ومن النجاح الشيء الكبير ان شاء الله. الله ينورك وعلى سلم لي على جميع اللي بحذاك اني نسمع فيهم.
2: اه لا يسمعوا فيك اني هو نقعد العسوس هيك بجنبي زعما تسمع
0: خليها ان شاء الله يا رب
2: باش نعلمها حتى هي باش نهار اللي نبدا.
0: لا ان شاء الله ديما مع بعضكم وتقعدوا ديما منسين بعضكم. لا
2: الحمد لله
0: ان شاء الله تعيش طول عمرك. سلم على العائله وسلم عليهم الكل. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك طول عمرك سيدي. مكالمه مواليه وحبيت نسلم بربي برشا برشا على عمر بوحلقوم. تحية ليك يا عمر إن شاء الله ديما منور. شكرا. يلا ألو عسلامة.
3: أهلا أسلام أخي مجيد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شو أحوالك؟
3: لبس عليك انت؟
0: والله في نعمة، العيلة لباس والدار لباس الكل.
3: والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره خويا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسلمك.
3: والله حياتك تحية.
0: ايه من شكون؟
3: من هادي العكريت اللي وريتهم تصويرتك انت معايا على اللايف.
0: ايه
3: ماسنجر، قلت لهم هذا يا باش يتبعوك برنامجك كل عشية، ما نعطيتهم الوقت والله قالوا لي
0: ان شاء الله تعيش. هذا حبطت ودي والله يعطيك الصحة يطول عمرك ويخليك.
3: والله وريتهم على انت قدام الميكرو قالوا لي هذا يا اخونا مجيد، قلت لهم هذاك اخوكم مجيد، قالوا لي بربي عبدين لها التحية ورانا نتبعوك.
0: والف تحية ليهم الكل، فردا فردا فردا اهل العكاريت الكل ان شاء الله.
3: شكرا
0: سيدي. هاي نمشي معك لسؤال باهي.
3: باهي مثال
0: شو اللي
3: جيب انت
0: فضل باهي. هاي وركز، تبع اللي قبلك. باهي
3: باهي باهي.
0: كم ورد لفظ صوامع؟ صوامع في القرآن الكريم قديش من مرة ذكر في القرآن صوامع؟ هل مرة واحدة أم ثلاث مرات وإلا خمس مرات وإلا سبع مرات؟
3: مرة واحدة.
0: صحيت يا دمدوم يا ولدي. زايدة معك ان شاء الله تعيش وسلم على جماعة الكل بحذاك، الله يبارك لك.
3: يسلم عليكم بربي عدينا فخر الوقت عدينا غنية الشاب مكرم. سلم قوتي وأهلي وذراري.
0: حاضر سيدي حاضر، الله يبارك حاضر. عايش قالوا عسلمة.
4: الو على كل مشيد مؤخر.
0: والله ان شاء الله يا سيدي حتى رمضانك زاده. مرحبا بك، لباس الصحه.
4: معك شريف من بنقردان.
0: شريف اهلا وسهلا يا شريف، وتحيه لاهالينا في بنقردان الطيبين.
4: بالله يا اخوي نعمل تحيه لولد اختي، عندها بنت نجحت مهندسه في سوسه.
0: ان شاء الله مبروك.
4: تو بشرني هو طلبته، بشرني قال لي راه بنتي نجحت وهم الحفله اليوم. نعطيه
0: تحية له وتحية الجوسة والصارة. اي اساسا ما عاد سمي عاد، وين يدروا هم تو؟ سمي
4: هو اسمه ضول عجيل.
0: ايه
4: الاستاذ ضول عجيل، وبنته اسمها بنته اسم ما بناوت انا نعرفهم شي اسم حق عند بنت كبيرة نعرفها تخدم البرة حق متخرج وتخدم البرة.
0: هيا ثبت لي في اسمها، طيب كيف ما تعرف شو اسمها؟ ترسل الجماعة اللي بحذاك، ارسل الجماعة اللي بحذاك، انشد ترسكو. ما ثم حد، لا ما لازم تنشد، باهي مسالش.
4: رح أرحمه يا والله يا أخي ما مش عارف اسمها.
0: باهي يا سيدي، هاي قدموا له تحية.
4: نهنيه تهنية اللي وصل صغارة المرسة هذه، بارك الله فيه وعطيه وقت طيب.
0: اي يا سيدي بنسي تو باش نمشي معاك تو، السؤال سهل ياسر. باهي لا سؤال ليش السؤال باهي يا صديقي الباهي. سؤال نتصور اني اين اين اين يقع يقع واد برهموت؟ هذا واد برهموت زعما وين؟
4: لا عبرك تاع حال الدين، الدين تاع الجغرافيا التاريخ ما نعرفهاش.
0: ما انا وين تبغي نمشي؟
4: مش قد حال الدين الدين.
0: باهي يا سيدي، تبغي سؤال في الدين، سؤال قوية سؤال قوي تبغي ولا هكاك برا؟
4: ولا كما انا كرتها.
0: لا ما فهم القوي ياسر، ياسر اللي خايفك ما تجاوبنيش عليه.
4: والله يا اخوي على معرفتي.
0: باهي على معرفتك، حاضر يا سيدي. هنا باهي انا هيك تعجبني كي تقول لي على معرفتي. باهي ها نمشوا لسؤال جميل ورائع لصديقنا الباهي وإنسان طيب. أطول سورة في القرآن أنا هي أحسن. ها أنا أمورك واضحة، أمورك واضحة. سلم على الدار واسأل على اسم الطفلة اللي باش نعملوا لها تحية نهار آخر. باهي هاي
4: باهي. كل لحظة بالله أحسن. نعمل برنامج كنت نهار لحد جفين تاعك.
0: لا والله ما زال كان في الصيف يرجع
4: حاكا برنامج جفين أنت نحب نعمل تقدير مرتي ما نعملها كيف صابرة معاي وفي النهاية النظر بتاعي مشينا عندي توا خشف العام 13 النظر مشي نحب نعملها تحية أكبر وإجلال إنها كيفاش صبرت ما جات معايا وقتاش برنامج تاعك.
0: حاضر هاو اسمع هذا نبدو اخر الشهر هذا. باهي اخر الشهر هذا. اها باهي
4: ماشي
0: به. حاضر يا أخوي، بارك الله فيك، شكرا، تحية لي. يلا شكرا، تحية حمزة فرحات، قال لي بربي علاش ما تحكوش على المنتخب وكذا ومنه والنتيجة اللي عملها والكل، هذاك خاص بقسم الرياضة يا صديقي. ايه هكا ولا لا؟ ده يلا بعتين للرياضة، تسمع الأخبار وتسمع الأخبار الرياضية بعد موجز السبعة. ما تحب الرياضة وتحب أخبار الرياضة؟ المنجي بن عمر، أحلى مساء ليكم ولكل الناس الطيبة وللعائلة الكريمة. المنجي بن عمر بفنينا، شكرا. يلا نسمع الغنية ولا تليفون؟ تليفون. حاضر يا فتحي، حاضر فتحي المقبلي هذا. ألو.
5: أهلا أخويا مجيد،
0: السلام عليكم. أوه عمدة يا عمدة يا عمدة يا عمدة.
5: أين أنت؟ النقطة بقلقت.
0: لا لا والله لا سمح،
5: ودرس المعلم وكام وتزيد أنت تتعدين غنائك هو.
0: لا والله لا سمحني يابا. لا لا لا, لا. يحق لك أنك تقعد معنا وتسمع وتستمتع زادة.
5: لا لا هذاك هذاك وجه.
0: شكرا، الله ينورك. هاي يا سيدي بنعطيك سؤال جميل ورقة، اش قولك؟
5: اللي تراه صالح نستنى.
0: نبغى نعطيك حاجه في الثقافه، اش قولك؟
5: ما يسيرش. المهم ندخل ونشارك معك ونسمع صوتك ونفادلك شويه، هذيك هي الغايه احنا.
0: باهي، من هو القائل؟ فما ضاقت الدنيا عليك برحبها ولا باب رزق عليك بمغلق. هل هو ابو العلاء المعري ام الخليل ابن أحمد الجزي أم الحسين ابن أحمد ابن خلوي أم دعبل الخزاعي؟
5: برا نمشي للخليل.
0: والله هو يا معلم. أحلى عمدة. بس بس هذه صراحة قل بالوهية هيك ولا بالله بيني وبينك حسيتك صحيت محلها. شكرا، الله ينورك وبارك الله فيك وشكرا. عايش خوي، سلم على الدار. شكرا. حميد، السلام يا حميد، مرحبا بك. محمد محمدي، شكرا يا محمدي، بارك الله فيك. السلام عليكم سيدي خويا، الله يعطيك يستركم ان شاء الله الناس الكل، وتحيه لكم من فرنسا. شكرا ليك. تليفون. تليفون باخر تليفون بنسمع الاغنيه. يستنوا في اغنيتهم يا جماعه. الو،
6: مرحبا اخويا مجيد يا غالي.
0: اهلا وسهلا بك، شنو احوالك؟
6: الله يبارك لك، الله ينورك العشيه دي، منورنا دي.
0: والله
6: منسنا
0: ما لانك انت باهي وموجود معنا هكا علاش.
6: يبارك لك يا غالي،
0: ان شاء الله تربح يا سيدي. العيله لباس واهلك لباس؟
6: لا الحامه كلها لباس، وتطاوين كلها لباس، ان شاء الله بخير ان شاء الله ماشي ودي رغم الظروف، لكن نقول الحمد لله.
0: هاي سيدي بنسيت سؤال، هاني تو باش نضيعك، تو بنضيعك بنضيعك بالسؤال.
6: لا ما قدمتش.
0: ايه انت صديقنا من الحامه هيك ولا لا؟
6: محمد علي من الحامه.
0: ما انا ريتك نجيبك يا محمد علي يا باهي، هاني باش نضيعك بالسؤال هذا، انا باش نضيعك تو. هاي
6: قواش علي عاد يا مزيده.
0: لا لا لا والله لا. هاي الدولة العربية الأولى في إنتاج التمر، لتنتج التمر، أنا هي الدولة العربية الأولى. لولا خلاص أنا مش نسمي لك عاد. أي سمع أي سمع. هل هي السعودية أم السودان أم العراق أم الإمارات العربية المتحدة؟
6: انت ركزت على العراق.
0: الله اعلم ركزت على شيء انت قول لي.
6: المعلومه اللي عندي السعوديه، لكن ضروري العراق.
0: صحيت، خليك في العراق، خليك في العراق يا طيب القلب، فهمتني؟ الله يستر.
6: الله ينور
0: وبارك الله فيك ويسترك ويعطيك الصحه يعيشك. شكرا، بارك الله فيك، يطول عمرك، ان شاء الله تقعد دائما منور ودائما باهي. شكرا
6: يا سيدي.
0: اكو مكالمات اكو يلا. اي بالقاسم بوقنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السابعة مساء على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذا الموعد الإخبارية. من المنتظر استئناف التزود بالماء الصالح للشرب تدريجيا بكل من ميدون وحومة السوق جربة والمنطقة السياحية بداية من هذه الليلة، وذلك بعد تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود اليوم جراء عطب فجئي طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بمزرعية. تابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من تطاوين ومدنينا، وتناولت الجلسة مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالجهتين والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعضها، إلى جانب استعراض الحلول الكفيلة بتسريع نسخ الإنجاز. وتم أيضا خلال الجلسة متابعة أوضاع مختلف القطاعات الفلاحية بالجهتين وخاصة قطاع الزراعة الكبرى والزيتين والأشجار المثمرة والصيد البحري. تداول مجلس الوزراء المنعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال ترامب عقب وصوله إلى مدينة أفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وعلى أنه لن يتم تخفيف العقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها. وفي إيران أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إنجاز مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، متوقعا عقد لقاء بين رئيسي الوفدين للتفاوض في سويسرا يوم الجمعة المقبل وتوقيع الاتفاق عليها، في خطوة تبهد لانطلاق جولة مفاوضات تمتد 60 يوما قابلة للتمديد حول الملف النووي ورفع العقوبات. وشدد الوزير الإيراني على أن مسار التفاوض وتنفيذ الاتفاق يخضعان لتخطيط قائم على انعدام الثقة، وذلك بسبب ما وصفه بإخلال أمريكي سابق بالالتزامات. قال مسؤول أمريكي أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطا في الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه إذا شن حزب الله هجوما فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس والرد، بحسب ما نقل عنه موقع إكسيوس الأمريكي الإخبارية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، الكل مازال في انتظار خروج الخبر الرسمي باقاله صبر اللاموشي. القرار تم اتخاذه ولكن رسميا لا شيء الى حد الان، يعني لا شيء رسمي الى حد الان من المفارقات. ان صبر اللاموشي حاضر في الملعب اللي درب فيها المنتخب الوطني التونسي للشرف على حصة إزالة إرهاق، وهو متواجد في الملعب وكأن شيئا لم يكن. أعضاء المكتب الجامعي مازالوا ما خلطوش، هذه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. أعضاء المكتب الجامعي مازالوا ما خلطوش للملعب، وصبري اللاموشي متواجد بمفرده في الملعب في انتظار وصول حافلة المنتخب. باقي أفراد الجامعة التونسية لكرة القدم والمكتب الجامعي، ومن هنا يعني إلى حد الآن لا شيء رسمي، رغم أنه الخبر تقريبا بنسبة مئوية كبيرة تم اتخاذه بإقالة صبري اللاموشي. البتيل الأقرب هو منظر الكبير صاحب تنيس بوجلبان وأهبي الخزري اللي باش يتحمل المسؤولية الفنية للمنتخب في الزوز مباريات القادمة ضد اليابان وهولندا. ويبدو أنه اللاموشي متمسك بكامل مستحقاته المادية لفسخ العقد، يعني على مستوى رسمي لا شيء إلى حد الآن. صبري اللاموشي كما حكيت متواجد في ملعب المباراة للشرف على حصة إزالة الإرهاق. منتخبنا أذكر هزيمة قاسية وتاريخية ضد المنتخب السويدي 5-1، والكل ينتظر خروج الخبر. إما يعني ولو أنه صعيب برشا أنه يواصل صبري اللاموشي أو بالبديل المنتظر اللي هو منظر الكبير صحبة أنيس بوجلبان ووهبي الخزري اللي في الإطار الموسع للمنتخب الوطني التونسي. اختيارات أو خيارات محدودة في وقت قصير بالنسبة للمكتب الجامعي. يبدو أن منظر الكبير المتواجد مع المنتخب الوطني التونسي في المكسيك هو الأقرب لتدريب المنتخب. حديث الساعة للأمانة في كل وسائل الإعلام بين كل المهتمين بالشأن الرياضي، ولكن قرار وبلاغ رسمي إلى حد الآن لم يصدر بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. كل الفرق العربية والأفريقية التي دخلت المونديال قدمت مباراة أولى محترمة، طبعا باستثناء منتخبنا ومنتخب جنوب أفريقيا وآخر المنتخبات اللي يدخل غمار المونديال. منتخب الرأس الأخضر اللي يصنع الحدث ويدخل غمار النهائيات بنقطة من أمام الماتادور الإسباني. مباراة انتهت منذ 5 دقائق تقريبا بتعادل سلبي، كل الطرق تم قطعها على هجوم إسبانيا والتحسين دفاعي لافت للمدرب الوطني بوتيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر. إسبانيا الرأس الأخضر بتعادل سلبي في أولى مباريات مساء هذا اليوم بالنسبة للمونديال. فالثامنة الفراعنة منتخب المصري في مواجهة المنتخب البلجيكي. التحكيم البرازيلي رامون أباتي في 11:00 ليلا. المنتخب السعودي أيضا يدخل غمار النهائيات بمواجهة المنتخب الأوروغوياني، والإيطالي موريسيو مارياني كحكم للمباراة. وفي الثانية فجر المنتخب الإيراني ضد منتخب نيوزيلندا المكسيكي سيزار راموس في تحكيم المباراة. إدارة فريق الترجي الرياضي التونسي أعلنت اليوم عن عودة المدرب الروماني لورينسيو ريكياكاميف لتولي الإشراف على الفريق في ثاني تجربة لهذا المدرب مع فريق باب السويقة بعد التجربة الأولى التي لم تدم طويلا بين نوفمبر 2024 ومارس 2025. الروماني وقع العقد رسميا في انتظار باقي الإطار الفني. ومن أخبار الترجي أيضا الثنائي حمزة الأجلسي ومحمد بناليس يواصلن المشوار مع الفريق الموسم القادم. قبل ما نختم، لا شيء رسمي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وتداعيات الهزيمة. صبري اللاموشي حاضر في الحصة التدريبية في انتظار أنه سيشرف على الحصة التدريبية أم لا. المكتب أو أعضاء المكتب الجامعي ما زالوا ما خلطوش للملعب اللي باش يجري فيه منتخبنا حصة إزالة الإرهاق. الكل يتحدث عن منظر الكبير، عن أنيس بوجلبان ووهب الخزري، ولكن الإعلان الرسمي مؤجل إلى حد الآن في انتظار الإعلان. ولو أنه يعني بنسبة مئوية كبيرة تتجاوز على 90% الأمر محسوم بإقالة المدرب صبري اللاموشي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي، عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: ما شاء الله ما شاء الله. إن كان شكرت إن كان شكرت اشكر الكبار ظلال أميار اللي في الرفقة كاين حرار. إن كان شكرت

ومرحبا بكم جميع الناس اللي سمعوا فينا. والله يعني شكرا شكرا. أنا نبقى ساعات في الكواليس سجيل أخبار والكل، فشكرا على مكالمتكم في الكواليس، شكرا على تفاعلكم معنا. هذايا كان دل على حاجة، يدل على الوفاء لهالمؤسسة الإعلامية الكبيرة الكبيرة، إذاعة تطوين، كل الموجودين وأيضا جنود الخفاء. ديما نقول أنا عندنا جنود خفاء راهم بهيم برشا، خدمة كبيرة يخدموا فيها حتى يوصلوا لكم هالصوت هذايا بجودة عالية بمضمون رائع وجميل. يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم إن شاء الله الكل. فتحي شكرا يا فتوح، والله فتوح كما عودنا فتوح دائما في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو أثنين. تحية لكل الأصدقاء، باش نواصل معكم بعد إن شاء الله، باش ناخذ مكالمات مشتو ومن بعد شوية إن شاء الله باش ناخذ زادة مكالمات هاتفية. أنا قلت اليوم باش نعطيكم نصيب الأسد. علاش نصيب الأسد؟ ساعات نحسك أن أنا معاكم لكن جي برشا ضيوف وبرشا فقرات ومنه ومنه، نحس المستمع ما يأخذش ممكن نصيبة من المشاركات. لا، اليوم نعطوكم حظكم بإذن الله. فمرحبا بكم، أهلا وسهلا. علي العبيدي، علي العبيدي اللي غنى عيدك يا الحنونة، من الفنانين المميزين. وتحية لكل الأمهات اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطور.

والله. وتحية لكل أم، كل أم الآن حالة لإذاعة وإذاعة تطاوين، تحية ليك والله، قبلة على جبين كل أم تسمع فينا. نعرف الأم قد ما نحكوا عليها وقد ما نقول وقد ما ممكن حتى يدخلوا ويحكوا زاد على الأم، والله وشوي فيها شوي الأم صراحة. الله يطول في عمر كل أم، الله يحفظها، الله يخليها، الله يا رب يعطيها من الخير، وإن شاء الله تسمعوا ديما حسها وصوتها ديما في الدار بإذن الله. ربي يخليكم أمهاتكم الكل، قولوا أمين فقط، اللي يسمع فيه يقول أمين، وربي يرحم إن شاء الله كل أم غادرتنا. نعرف أن ساعات شعور ساعات نقول صعيب أن الواحد أمه تبدأ متوفية، الله يرحمها وينعمها إن شاء الله يا رب العالمين. أما الواحد يلزم ديما يكون إنسان مؤمن وقريب إلى الله سبحانه وتعالى. فعفاف تحية، الله يرحمها لأميمة يا عفاف. ومروان الله شكرا، الله يخلي لكم ميمتك يا مروان كواكبي، تحية ليك وأهالي الزركين الكل شكرا، تحية ليكم والله يعطيكم الصحة وشكرا أنيدو، شكرا ليكم بارك الله. قمر زادة ترابلسي مرحبا بك يا قمر، شكرا شكرا. يلا نعطيكم حويجة تراثية من قدانا وصوت من أروع الأصوات اللي عندنا في تطاوين. أنا نقول ديما هو يمثلنا، هو يمثلنا. سلام من بلجيك أنيدو، شكرا تحية ليك. يمثلنا إحنا تطاوينية، هو فناننا، فنان تطاوين خالد كعيب.

0: ومرحبا بكم الناس الكل. لمين حمدي من مدنين، شكرا لمين أعطيكم الصحة الاختيارات الغنائية لليوم. عبد الوهاب العطوي، تحية ليك يا عبد الوهاب العطوي. قال لي بربي راو يعطيك الصحة، قال لي البكري حييت معنا كل وسائل النقل، قال لي راو احنا تاكسيستي ما حيانا لحد اليوم ورغم السخانة والسخانة هذيك الكل. فيا عبد الوهاب العطوي تحية ليك وتحية لكل سائق تاكسي اليوم، رغم السخانة الكبيرة والدرجات الحرارة المرتفعة تخدمه. ساعات فما التاكسي فيها مكيف كليماتيزر، ساعات ما فيهاش. انا اللي جيت فيها ما فيهاش بصراحة، سخونة او يضحك، والله التاكسيسي يضحك وعامل كيف ما نحكي لكش في غرغور القايلة. فربي عاونكم والله يسهل لكم رزقكم، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. وشكرا لكل سواق التاكسي، تحية كبيرة منه. شكرا ليك، شكرا لياسمين بربي، تحية ومحلاكم، وانا راني نسمع فيكم من المعلنية. شكرا وتحية بربي على الغربة، انا اعطيناكم على الغربة واعطيناكم الكل. بعد شوية إن شاء الله باش نحيو كل السلاطين إن شاء الله. فما مكالمة وصلت، يلا خلنا ناخذ زوز مكالمات يستنوا قبل وبعد تالي سهل. ألو
1: ألو، عسلام
0: عسلامة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء المحبة، إن شاء الله كل عام تحيي بخير، إن شاء الله رأس عامك مبروك
0: إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا شكرا والله يعطيك الصحة. أي
1: خويا خويا مجيد، نحب في البداية نقول لك الله يرحم كل أميمة والله يرحم كل بابا، والله يطول في عمر كل أميمة وتكون كل باب
0: إن شاء الله. الله يبارك لك ويعطيك الوقت الطيب إن شاء الله.
1: معك أختك السيدة السيدة حاجة مطماطة جديد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بمطماطة، وربي يبارك لكم إن شاء الله لكل الأهالي غادي البهير.
1: عم يحيوك تحية كبيرة كبيرة.
0: شكرا، الله ينورك. يلا نمشي للسؤال الخاص بك صديقتي الباهية، داكوردو؟
1: باهي تفضل.
0: أي يا باهية، أين يوجد المقر الرسمي؟ إن شاء الله. وين وين وين نلقوه المقر الرسمي المكتب العمل الدولي؟ هل إنه موجود في باريس وإلا موجود في جنيف وإلا في لندن ولا في نيويورك؟ نعاود، أين يوجد المقر الرسمي لمكتب العمل الدولي؟ هل في باريس أم في جنيف أم في لندن أم في نيويورك؟
1: والله أسمع، والله أنا لا أعرف المعلومة، أما أختي قالت لي في جنيف.
0: صحيح يا ولدي، زي بالله سلم عليها، بجاه ربي سلم عليها.
1: سلم عليك برشا برشا أختي فتحية، وقالت لك الله يبارك فيك
0: وعوديك
1: على برامجك. أسمع، نحب نطلب منك غناية غنايتين هم.
0: أي
1: غنايتين الأيمن غزاء، غناية البابا وغناية لم
0: إن شاء الله. سلمي عليهم الكل ولا نشرف ولا
1: وديه.
0: شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة والخير. شكرا وانتي بخير. امين امين امين امين امين. شكرا شكرا لك، انا حبيت نسلم على جو. شكرا لك، يعطيك الصحة، ان شاء الله ديما منور ونسمع ديما اذاعة تطوين. شكرا لك. يلا المكالمة الموالية. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام، سامحنا خليناك تستنى هكا ولا لا؟ والله ان شاء الله تعيش ويطول عمرك ويخليك صديق.
2: تعيشك ان شاء الله. عبد السلام سيدي مخلوف.
0: عبد السلام مرحبا يا سيدي، اهالي سيدي مخلوف اللي يسمعوا الان في اذاعه تطوين، تحيه كبيره كبيره لهم الكل فردا فردا. صديقي الغالي، عطله ولا خدام ولا اشتعمل عبد السلام؟
2: والله خدام في
0: خدام
2: في الليل خدام.
0: يا ربي عاون، يا ربي عاون.
2: وفي النهار وفي النهار نخدم في المرمى، كان يحب ربي نلم في روحي وربي سهل.
0: اه اي سيدي هسه الغنايه اللي بنعدوها لك انت، صار لك انت. لا لا لا لا لا لا هذه لك انت الغنايه، اسمحوا ليكم انتم زاد من مدنين. الشاب سليم، واحلى تحيه للشاب سليم السلطان بعد شوي. باهي صديقي سمح ولا عجبتني، قال لي لم في روح. باهي اي نمشي معاك يا باهي لسؤالك، ما

0: ربي يفضلها وربي يطول عمرها به. انت كي تروح قول لها فما واحد في اذاعه تطاوين يسلم عليك يا سر يا امي. هي تسمع تو
1: اعطيني والله والله نزيد عليك حاجه كان سامحني كان طولت عليك والله يا راديون في الكوجين وراديون حضر الصاي
0: باسسها الوالده
1: معاوية وعيد ميلادها اليوم
0: يا عمتي. لا لا لا لا استنى استنى استنى استنى تو كل شيء اليوم عيد ميلادها ولا لا؟ اليوم عيد ميلادها لازم نعدلها وغنية سمحة تمشي مع عيد ميلادها فهمتني ولا لا؟ ايه ان شاء الله لان المرأة هذه الباهية يلزمنا نفرحوا به هيك ولا لا؟
1: هنا عندك انت
0: ما زي امي ولا لا؟ هي زي امي وان شاء الله عمرها طويل.
1: هاي الله يسترك ويحفظك اخوي وربي عينك ويعطيك القسم.
0: هذه العمتي هاي هي من هنا ويعطيك الصحة يا فتحي هذه العمتي. هاي والله يعطيك الصحة. هاي يعطيه الصحة والله والله والله الأغاني كلهم بهين وسمحين.
1: يا ربي فضله بالله سلمني عليه وقول له يا ربي يا ربي عليك وامي.
0: أمين أمين وسلم عليه ياسر ياسر ياسر ياسر سلم عليه.
1: يا فلغ يا سيدي ربي عينكم.
0: هاي السلطان فمه كلمة أخرى خلنا عدول السلطان عاد ولا مازال فمه كلمة به. هاي به يا سيدي هاي مكالمة وبعدها نعدول الغناية إن شاء الله. ألو ألو
2: مساء الورد
0: مساء الفل أهلي الرفيقة
2: عايشك تحية ليك وتحية للفريق اللي معك الكل
0: والله كلهم يسلموها مجموعة فتحي والمجموعة الكل
2: يسلم جوزهم إن شاء الله الكل يسلم
0: إن شاء الله
2: يحتك الصحة يبارك لك إن شاء الله يحتك الصحة على عشويات يا أخ مجيد
0: عجبتكم الأمور و...
2: نعم
0: عجبتكم العشوية باهية
2: لا لا يحتك الصحة يا حمالتي يبارك لك إن شاء الله في صحتك وفي صغارك إن شاء الله
0: باهي. هاي سؤالك يا سمحة يا دمدومة في عهدي من في عهد شكون من الخلفاء المسلمين وقعت معركة اليرموك معروفة معركة اليرموك لكن في عهد شكون هل هي في عهد أبو بكر الصديق أم في عمر ابن الخطاب أم عثمان ابن عفان أم علي ابن أبي طالب
2: عمر ابن الخطاب
0: ويا صحيت يا ولدي زايد معاك زايد معاك يا رفيقة إن شاء الله تعيشي ويطول عمرك وسلم عدى عايش شفتي الغالي الله ينورك ويعليك وإن شاء الله تفرح ويزهب لك إن شاء الله يا رب والله محلاهم محلاهم محلاهم الناس ومطيبهم وإحنا نبغوهم هم يبغونا وهذه إذاعة تطوير إحنا كي نقولوا أسرة إذاعة تطوير هاي بالفم والمليك كما يقولوها. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفعها إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود لنواصل أصايل عبر إذاعة تطاوين. مرحبا بكم الناس الكل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: يلا مرحبا بكم. فما تليفون زاد يستنى؟ ألو عاصمة. أهلا
4: مجيد.
3: رجعتي.
4: قلت لك سمحني شوية، أنا حبيت نحييك الجمعية الجو بكري، جمعية نجمة سعادة الفلال
3: الحقيقة. أي يعطيهم الصحة، تحية ليهم. هذا هو
4: أقعدن تحية المرسالي إيمان وبنت خالتي إشراق. سلم على الإذاعة كل بربيك الغنية الجديدة متاع شيرين تيزاع. أنا اللي كان حبنا سبح
3: إن شاء الله
4: فعلا. عايزة سامحني أنا ما تعودتش أتكلم مرضي.
3: لا والله لا، بكل رحابة صدر. مرحبا بك. بالعكس والله يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا. تحية لك يا غالية. شكرا لك.

وهذه الأجواء أجواءنا. مرحبا بكم. حبيت نسلم على حسن، يكن تحياتي يا حسن، تحية ليك يا حسن، وإن شاء الله ديما منور، ومرحبا بك ديما في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. شكرا لكم، أجواءنا رائعة بوجودكم. شكرا للناس اللي يسمعوا فينا يتبعوا فينا. بيه خلنا أخذكم الجو آخر. ماجد شكرا لك يا ماجد، شكرا لكل الأصدقاء. نأخذكم الجو آخر، يعني حاجة متاع الطرب هيك، توقيت 8 غير 4 مباشرة، مساء النور والورد.

إيه هذا جورج الراسي الله يرحمه بطبيعة اللي عمل لها وقتها إعادة. تحية طبعا شعرنا الكبير خليل, تحية ليك وتحية طبعا نجمنا أحمد عباسي, تحية لكل الأصدقاء ريحان زادة, تحية ليك وكل الأصدقاء. محمد عبد الوهاب في رائعة من الروائع اللي تنجم تستمتع بها. شكرا, سلام.

رائعة هذه من الروائع والله فعلا رائعة لموسيقار الأجيال. محلاها محلاها حلوة. يعطيك الصحة فتحي. فتحي اليوم في الهندسة الإذاعية فتحي المقبلي. شكرا فتحي بارك الله فيك. شكرا عادل جميل من اللوحة الهاتفية. شكرا لزملائي الكل. شكرا ضيوفي الفقراتنا الناس اللي نورونا زادة في الأستوديو اليوم. بارك الله فيكم. ديما إذاعة تطوين تجمعنا مع بعضنا. إذاعة تطوين أي يعطيك الصحة. هذه الغناء اللي نختموا بها. برافو فتحي. شكرا. هذا جونا وهذه أصاير. أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا كل بخير. طريق السلامة لكم. طريق السلامة. طريق السلامة. ربي عاونكم اللي يخدموا واللي في دارهم متفرهدين واللي عشط صح عليهم واللي في القهوة صح عليهم في الكرهبة. يا سيدي الكل إن شاء الله ربي عاونكم وربي يوفقكم. صباح الخير. صباح الخير.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. سيتم ربط أحياء المهرجان والركبة وقصر المقابلة وغرغار بتطاوين بشبكة التطهير وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بتطاوين سعيدة العبيدية. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوسطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين. أفادت وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام البحري الجابري، أفادت بأنه لا يمكن إقرار دعم استثنائي لفائدة المسارح البلدية من ميزانية الدولة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني. في العالم، توصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان اليوم رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفر تدنيت والنبطية الفوقة، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة اليوم. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا أبدت التزاما بالتخلي عن السلاح النووي، مقترنا بآلية تحقق تضمن تنفيذ ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول قبيلة الربايع. وأستضيف لكم لهذا الغرض السيد زايد ساروت، عمدة متقاعد من منطقة بنجردان. الشيخ زايد ساروت، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. الشيخ زايد، أنت عمدة متقاعد وتنتمي إلى قبيلة الربايع، ونجم نقوله مرجع من مراجع التراث والتاريخ في منطقة بنجردان وحتى في الجنوب الشرقي بصفة عامة، لأن فماش برشا ناس يعتنوا، ولكن اللي يعتنوا عادة يكونوا يعني مقصد للباحثين، مقصد للدارسين، وتستفاد من أشغالهم وأعمالهم وشهاداتهم البحوث الأكاديمية والبحوث التاريخية والتراثية بصفة عامة. نحب شوية تحكي لنا على قبيلة الربايع، باعتبارك أنت يعني كنت عمدة ولكن منتمي إلى الربايع باعتبار الأصل متاعك ربعي. نحب شوية من ذكرتك أنت، مما سمعته أنت حسب الروايات الشفوية عن قبيلة الربايع، التركيبة متاعها، وهي قبيلة كبيرة جدا وموجودة في تونس والجزائر والمغرب وممتدة حتى إلى أكثر من ذلك. أصل هذه القبيلة بحسب ما هو متواتر تحدثنا عليها، وتحدثنا شوية على المعامير اللي هي كانت مقصد للربايع، يجوها مرة كل عام في خشوم الخريف، نقولوا احنا من ناحية طلبا للغيث ومن ناحية أيضا لقاء ربما ثقافي وتاريخي وتراثي. وتحكينا شوية على التركيب السكاني للقبيلة، شن هي العناصر المكونة لقبيلة الربايع.
1: أول حاجة سيد ذوي موسى، بارك الله فيك ومرحبا به. أول ما نفتتح هذه القعدة هي وأن ربي سبحانه وتعالى في كتابه الجليل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس كلها متقاربة على مستوى الجنس، فهمتني ولا؟ احنا جنس بشري، ولكن الانتساب لابد باش تنتسب إلى قبيلة ولا عائلة ولا كذا، وإن شاء الله يكون الانتساب معناها جميل ويكون انتساب، فهمتني ولا، راقي. في الحقيقة احنا كل التاريخ متاعنا تواتر، هذه حقيقة، لأن ما ثماش تدوين، ما ثماش ناس زي معناها بحثين زي سيادتك هيك، فهمتني ولا، بحثوا وجمعوا، فهمتني ولا، حاجة على القبيلة هذه. القبيلة هذه قبيلة عربية حسب التواتر الموجود، وإنها انطلقت من الجزيرة العربية أو من اليمن إلى مصر إلى شمال أفريقيا، ومن الجملة كانت قبائل رحل، وتعتمد شنية حتى الاقتصاديات متاعها كلها تربية ماشية، وإنها قبيلة اشتهرت بتربية الإبل. ولكن جت الموقع الاستراتيجي هو الموقع هذا متاع جبل سيدي توي، يقولوا استقرت وما كانتش تم حدود ما بين الدول، لأن الحدود هذه حدثت عام 1907 تقريبا بينه وبين ليبيا، كانت القبائل الليبية والتونسية متقاربة،
0: رسمت في 1910 بالضبط
1: تقريبا هي. هذا التواتر الموجود. المهم ثم خلاف ما بين القبائل، تعرف ثم خلاف، يقولوا هذا اللي متواتر، وأنها القبيلة هذه في التواجد هذا صار خلاف، ارتحلت معناها على مراحل حتى لين وصلوا لطوال الربايع اللي هي في الظهر تو، وهذاك قعدت معلم، هو أنا من المعالم في الظهر، وإن يسموه طوال الربايع.
0: عن جلوة الربايع التي حدثت على إثر الخلاف الذي وقع بين قبيلتي الربايع وقبيلة أولاد شبل، يحدثنا المرحوم ضو بن سعيد بن قايد من ربايع الرمادة.
2: جلوة عندنا هي السبب نتاعها كان هي في عركتهم هم أولاد شبل، كان قبل واحد يقول من أولاد شبل جاي من النجع نتاعهم، من قبل سكن حدا نجع الربايع، جاي حدا شيخ نتاع الربايع ونزل عنده طفل يمشي يصطاد، هو ولد الشيخ نتاع الربايع، يبط الورنب يعطيه هاك المشي الجاي، ولد الشيخ يعطيه المشي الأشيرة.
0: يعطيها له هو عن طوعية ولا فكرة؟
2: لا يعطيها له قدرية. يروح يقول باباها ما طورت حاجة اليوم، يقول له جيت أرنب أعطيته المشي الجاي هذا، وقال له شد درمك ليغد غزال، شد درمك ليغد غزال. والطفل مش فاهم ياسر، ما قعد متمجه، كانت نهار من النهارات قلت له شاه غزال، قال الربع، قال وش هذه بنروح بها اليوم، قال ما كانكش ماكش متعصيب، جيت له وقت اللي جيت له طباه تغشش رحل ولا النجع نتاعه ولا تشد اسمه تقريب بقعة قولها طيب بن حميدان شرق طفل هكا هنا وين ضاقت بيه الحال وعرفت اللي ولاد شب البهج مع الربايع قال نمشي نهدي روحي غادي خلي قتلوني وغار ما يهجموش على النجع تم سرق وين جاء غادي نشد نجع ولاد شب هذا وين واحد مول ساعي راجل كبير قال له وين نجع ولاد شب هذا حكى له بالقصة قال لنا قاتل منه واحد ونهدي روحي خير ما يهجموني على النجع قال له ندبر عليك وكان تاخذ رأي ندبر عليك الضارة راهي عندهم مرات غيرة تحكم فيهم الكل اللي كانك تنجم تتصل بها المرا هيك ساعات ما يقول لك اشتمنا قال لك فلسل ذا قال ندير لكم عاية نروح بيك مع الساعي نقصدك البيت المرة في غيرها جابا قصد البيت المرة في غيرها رقد الصبح نادتهم لو ضربت الطبل نادتهم قلت لهم بارح حلمت أشياء قلت لهم حلمت عما ظنهم 500 جدع مسرزات من غير الخير القرح هاجمات على طويل بن حميدان هي عملت لهم هيك خوفات وكيف الحل كيف الحل كيف نعملوا زي استشاروا منهم قلت لهم إذا كانت منيجة علي في البيت قلت لهم أعطينا عملتهم حل قالها أمنا عليه قلت لهم ما له هذا الربع اللي قاتل ولد فلان ويلزم ما تقتلوه تأخذوا منها غرامة وتصالحوا الله فدوا وخلاص تفاهموا قالوا تعطينا 60 حجة من البل قالهم ما هي تفاهموا ودوا لهم الربايع 60 حجة العام الآخر رجعوا لهم قالوا لهم زيدونا 60 حجة عزال العام الثالث عطوهم 60 حج العام الثالث بعثوا بقول لها ولا بقول للرباعي يبعثون 60 حج قصد بيت الشيخ حكالة جمل الميعاد حارو كيفاش قلت لي جدادة كل عام نعطوا 60 حج هذا حيرين كيف يجيبوا بنت الشيخ بتخلط عليهم تعمل اقتراح هي ما نجمتش تعمل اقتراح تفلت الرحاء قبل نسوي تفل الرحاء يظنوا على الرحاء تفلت الرحاء ورسمت غني على الرحاء قلت لهم لاش تكذب الخيل والبل لاش تبات كباية ولاش تحمل الذل وانتم عارفين مدير الثنائي لما رحل سبع رحلات زاد القلع والهفاير ولا شبح بابا قلع كل عام هاتوا بعاير قال هذا هو الحل بر اللي بندوا فيه جدادة معاش نقعدوا فيه عينا في الرحيل رحل لشاش للرحيل رحل رحلوا ورقيهم واد نكريف ونجيبهم واد نكريف بين على ناقة كتفونه مركبين على ناقة فبالهم بيهزوه حي بعدوه وين جاء في واد نكريف رسم جهاجي يقول تمنيت يا واد نكريف بغزة يغتليها اندلاجة وباباك قلع فوق عطريف عجاجة عقب عجاجة تمنى روحه في الجيش بتاعه ولاحق الرباية قالوا تعالوا الوصيفة ما قالوها ما قال شدوا شرحوه ثم يسرد قلع وتعدوا عاملين في كل دار وين يباتوا يخلوا عزوز الناس تعم تحتها كاكا يخلوها يقول لك يخلوها يقولوا خيل مدرقاتها وينهم باش كيف يلحق غزي ولاد شبل ينسدوا العزوز هيك يتبعد لهم المسافة ثماش ما يولوا ثماش ما يجلس يولوا لحقوا داروا عيدوا لحقوا مع الجرة يجوا عزوز نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم النجع زاز قويرات للا ضفايف عقب ضفايف واللي عقب منه ولا طلب راحته في الحفل اللي ما عفات فيه مش عماه يعد مع شير تعد وتموا مالجين نشوفوا مشية مسافة أخرى يلقوا عزوز أخرى نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم زحازيح من شرب الريح كنازيع متقفياته النجع طرى لك ما دلوا الدراجيح تلافاه مولافات دلوا جرارك يطيح من ولاه ما عاد يشطم يشد بعدت لهم المسافر تموا مالجين أبغوش يقولوا بقى تموا في دار أخرى باقي يجوا عزوز أخرى وين النجع يوم العزوز قلت لهم همتوه داير مراحيل زاد الجنيفين سامس دار سرب فصل المهاميد قصد سوف غربي غدامس تموا خاتمين مشي جو عزوز أخرى وين النجع يوم العزوز قلت لهم نقل ورا نقل والنقل الآخر قبالة بايت جمالة بلا عقل بلا صلخ بايت غزالة خلاه يسوق الليل كل ما حتى الغزاء اللي يصروا فيه صاروا فيه الخيل ما صاروا فيه يصروا. آخر مسافة عزوز الأخرة باعات النجا، هي اللي باعت النجا. نشوف العزوز الأخرة نشدوها وين النجا يم العزوز، قلت لهم يا هب ريح برير ولاحوا السفيف المذاري، تعالوا لي على شافة البير يجيكم من بكر وساري. قالوا هذا هو الحل، تو نولوا نبت الحار الربيع، تو في الصيف وقت اللي تولي زوايل للماء وتولي الناس ترد المعاتن في المناقيض، نقولوا احنا المناقيض نجوا نشدوها المعاتن تو نحصلوهم بالكنز. قالوا هكاك عملوا الحل هكاك، وقت اللي شهل الشهيلي وصيف الصيف ولوا داروا عقدوا يوم وليين وردوا المعاتن. هوك كيف دخلوا منا يقولهم بقعوا يقولها طوال الربايع احنا بفليج ما غادي هاي سمتي هاي المقت لهيك طوال الربايع، ونشوف طوال الربايع هوضة طبوا الرمل ويقول عشبوا في بالهم كيف خشوا الرمل غادي اطمانوا بدوا ما همشوش. وهوك رجعوا لهم رجعان فالنقذة، فالنقذة رجعوا لهم وين وردوا المعاتن، يقول جرة هالمعاتن بعض وصيف يقول برا تبعها جرة ليل تلقى شاهلها. جاء قالوا يقول يقع مدينة عراس، يقع عراس هكي تلعب يدعو لي حتى منين مصلة لو حجريته وبدأ يلعب في الشحباري معهم. لا قالوا منين لك في سبتك لو صيف هاك يلعب في الشحباري، ويقولهم اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ سيف يشيله قني، اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ سيف يشيله قني، ما لعب معهم مشوار وثبت الحكاية قد قد وثبت النجع والمغرب البس يجريده وتم السجد. لا منين لا وين هاك هو رصدهم موجود وهجموا عليهم. صارت عاد المجت طوال الرباية هذه صارت المعركة، ومن ثم زحفوا زحفوا جول الصابرية هذه للفوار، قعدوا فيه مدة زمنية وجوه عوينا هيك شوي وما تكفيهم شمية وما يكفيهم شوجها وجاذيجة. قالوا إحنا بنحضر الواد سوف مش واحد منهم اللي حكوا صار مش ما هم قطعة من الصابرية اللي سموه السوام استوى هذا هو الصابرية في لصة السوام صار وشو مع الرباية التو قاعدين معهم. قعدت منهم القطر قعدت هنا من الصابرية سموها الفضيلية، سموهم يعني فضل قاعد يسموه الفضيليين، واللي مشو غادي قال وين قال هونهم راحوا سوامس سموهم السوامس على هيك من الرحله ومن قاعد وعاد هكو منها قاعد بعد النجا هذا الربيع هذا اللي نعرف من تاريخ الربيع.
0: بارك الله فيك.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: نجو لازم عمير اللي تحكي عليهم انت. المعامير هذوما فهمتني ولا حتى هم تواتر انهم ناس صلحوا في زمانهم، وانها معناه الناس تتبرك به. احنا انزوروا النجع كامل، نجع بن قردان، وجونا من الجزائر وجونا من ليبيا وتتلمد فخشوم الخريف. الناس تجمع على الأقل تعرف بعضها أول حاجة، وتتقارب وتتحاب وتتعاطف، يطلبوا في ربي غادي، ما يطلبوش في هاك الزاوية ولا يقولوا الزاوية رزقينا ولا عملينا ولا كذا، يطلبوا في ربي. وتعرف ما اجتمعوا معناها مجموعة كبيرة، ما اجتمعت مجموعة كبيرة وطلبت ربي إلا إن شاء الله فيهم ناس صالحين أحياء ينقبل عليهم الدعاء. ممكن المكان هاك يكون مكان معناها نظيف ومكان مقبول عند ربي سبحانه وتعالى. هذا هو التراث نتاعنا.
4: إذا كنت تحكي لنا على الزيارة، هي محتوياتها تاع الزيارة تاع الربيع هذه تاع التوي،
0: هي زيارة التوي، هذه زيارة التوازين، نجع التوازين بما فيه الربيع جزء لا يتجزأ من العائلة. وقت اللي ولي فهمتني ولا، وإنهم هالنجع تاع بن قردان اللي 120 ألف نسمة بيزوروا منهم مجموعة كبيرة، بطبيعة الحال أبناء الزاوية هم اللي يسبقوا في هيك الزاوية، يحضروا الترتيبات ويحضروا كذا ويحضروا كذا، ويزوروا النجع ليلة الجمعة ويجتمعوا ويذكروا ربي سبحانه وتعالى ويطلبوا ربي ويروحوا من غدو الصباح. والعائلة تمشي قبلها بثلاث أيام تقريبا، العائلة عائلة اللي تنتمي إلى هذه المعامير اللي هم قبيلة الربان.
5: إذا أعاد التاريخ نفسه سيظهر عجز الإنسان عن التعلم من التجارب. جورج برنارد شو.
6: هذه الزيارة دأب عليها الربايع منذ عشرات السنين، يجتمعون هناك ثلاثة أيام بلياليها، وربما تجاوز البعض منهم ذلك أو سبق الموعد بيوم أو يومين. وفي الموعد يتم اللقاء السنوي، فيه يتلاقى الصديق بالصديق، وفيه يلقى الأخ أخاه، يسأل بعضهم البعض عن الحال وعن الأحوال، عن الإبل وعن البر والمراعي كيف هي هذا العام. وفي لقي الربايع ديوان وحضرة وأذكار. هذا السيد المبروك بن محمد بوقديمة يتحدث عن هذه التظاهرة السنوية.
7: احنا يا سيدي عندنا عادة نديروا فيها التوي، وهذه مجهود لقيناها من قدامنا، من قدامنا احنا وقدام حطباتنا، ومتركزة على أمور عديدة. ثم نوايا صافية، الناس كل تجمل وتمشي غادي للتوي للجبل الغادي، هو يعمل تقريب 70 كيلومتر ولا حتى أكثر.
6: هذا في أي فصل تقع زيارة؟
7: هي تقع بالخريف، معنا ما دخول أكتوبر، عنده دخول اكتوبر نزور الناس تجمل. معنا عندنا 9 مشايخ موجودين في بن قردان، هذو مشايخ لونين اللي متركز عليهم القبائل. احنا 10 مشايخ وضايا بالنسبه للمشوخة الربايع، هذه عندها معزه تاخذ معزه الروح، والمشوخة الاخرى متاع بن قردان توازين مثلا ومتابعها، وانا معهم معناها ثم الحم اخرى معناها متلاحق مع التوازين زي جلادات مثلا وزي معنا. أما إحنا ربيع مشوخة كاملة معنا نأخذ معزة، وجماعة الأخرين يجملوا يأخذوا في ثور، قبل كانوا يأخذوا زوج ثيران ويهزوهم ويزوروا ربيع بعيالهم، ربيع يزوروا بنسوه، وبعض توازين تزورها هنا معنا بنسوه، لكن الأكثرية يزور كان تريس. ونجملوا غادي نقعدوا في 3 أيام أنا في التوي، نبدو من ليلة الربح، من ليلة نكون نهار الربحة، وليلة الخميس، وليلة الجمعة، وليلة السبت، هذا كنا نقعدهم غادي. أنا كنا نمشوا قبل كانت الناس يا أخي تمشي على البل، نقعد معنا بالبل ونقعد ثم حتى لما معنا تكمل هيك زيارة وتروح لما تو ولا تكره. بدأت إحنا ثم ناس ما يخلطوا علينا، كان نهار الخميس العشية بيت عمال ليلة الجمعة الصباح الناس كلها تروح، يبقوا كان ربيع وبعض من الناس اللي هي فاضية ثم كده. عاد معنا
6: الحضرة اللي تشتق الحضرة الكبيرة
7: ليلة الجمعة، هي ترسم من ليلة الخميس، ولكن الحضرة الكبيرة اللي تجمع فيها الناس الكل هي ليلة الجمعة في أمور التالة. أنا كيوان تجمع الناس، عاد هي تجي هي الترفيه في رأس جبل من شيرة الغرب. عاد نمشي نزوره في هكا المدينة، عاد هو ساعة الآن ما حبناش نقطعوها، توا ثم ناس ساعات واجيال هنا قريب شوي بدأت تشعب علينا شوي، لكن الحمد لله ما زالوا الناس الكبار وكلهم شادين فيها، ويقول لك لا هذه ولا بد احنا نلقوها قدامنا ما نعرفوهاش علاش متركزة، وممكن متركزة على حاجة معناها زاد شابحين هيك يعني كرامة، معناها شابحين معناها سوسوا. عاد قاعدين يديرين العادة هيك، عاد احنا في كل زيارة معناها قبل كانوا الأولين يجيبوا قصيدة على الذكر. عاد من جملة عندنا واحد توفى رحمة الله، يقول لعم بن مصباح من جدودنا يجيب يذكر قبل يذكر في الذكر على معناها أمور زيارة وكيفاش تزور الناس، ويطلب للناس وكل ما يطلبش كان له خاص، يطلب للنجع ويطلب للسكان البلاد. هذا أنا بجيبه له قصيدة يقول فيك زاير هالنجع قيل عليك يور التيلة لشرق الدور سهول، وفعلا يذكرها وبحول الله الروح ديما تصب المطرمة نخرج وإحنا من غادي لابد ما طبطاش مطر ويجيب رب الخير، والحمد لله التوى الحمد لله قاعدة مجود. النجع قيل زاك زاير هالنجع قيل عليك يا روتيل لشرق الدور سهول، من جاك زاير هالنجع قيل زاك زاير هالنجع قيل عليك يا روتيل لشرق الدور سهول، من جاك زاير نجعي في طراب الله تجعل نجعي في طراب زينب الغابة ما تفلش فيه النهابة يشبع بالصابة كل عام الخير ثاني لا يقعد في قايب يصلح لامير يشكيه نجاك زاير النجعي عقيه نجاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيه للشرق الدور سحاوي ونجاك زاير نجعي الحمزات مطلوب لك نجعي الحمزات عند البيات وردة ما بين جنانات يغلب لوقات ويصل يغلب لوقات وكل عام الخير ثاني لا على درجة سيدي تروى في ليل جاك زاير النجعي عقيل جاك زاير النجعي عقيلة عليك يا روتيل لشرق الدور سحاوي جاك زاير نجعي في مكانه الله تجعل نجعي في مكانه
8: زي الرمان جلو من داخل مليانة في ضوحي وانا في ضفيضة قصعب النيلة بركة مولاي نهاك ما قادر ندعي نجاك زاير
9: النجو يغقيه نجاك زاير النجو يغقيلة عليك يا رتيه لنشرق الدور اسحاوي ونجاك زاير
8: نجعي في برا الله تجعل نجعي في برا زي الأرض الحرة دي ما عش بتتغرى في الصيف وحرة تطغى بالنوار هبيلة العاجل يضرى بعقيدة وما فيها حيل جاك زاير
9: النجو يغقيه لجاك زاير النجو يغقيلة عليك يا رتي من نشرق الدور اسحاوي ولجاك زاير
8: النجو عقيني لجاك زاير النجو عقيلة عليك يا رتي لشرق الدور اسحاوي ملجاك زاير
5: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
4: التركيبة السكانية متاع القبيلة هذه إيه؟ شكون هم الربايع يعني مناش ما تكون القبيلة الربايع نحكوا عليها هنا في بنقردان يعني في الجنوب الشرقي؟
10: لا ربما إن شاء الله ما نخطوش في التركيبة متاع العائلة. أولاد حميد جوارنا زيادنا وغبر وسيايرة قوايدة وقدادمة أولاد عامر انزمزم مداهين وغنادرة وباليع زمازم وفرجان وندرة هذا التركيبة اللي نعرفها هنا في العائلة.
4: سمعناش بعض المعامير اللي تعرفهم أنت متواترة على الأقل؟
1: ثم معالم تو موجودة حاليا اللي هي بناءات ثم معناها زوايا مبنية. الزاوية الأولى سيدي أبو بكر اللي هو عندي فيه وثيقة هاتوا نعطيها لك نمدها لك وثيقة مرجعية هو الأساس ثم يجي حواش يجي سيدي مادي ويجي سيدي صالح يجي سيدي علي بوناب يجي هم 14 معمورة لكن ثم المعامير هذه اللي عليها بناءات ثم المعامير اللي هي معناها روضة روضة كما نقوله بلغتنا احنا التقليدي روض وهم 14.
4: أعطينا الوثيقة سيدي.
1: هذه الوثيقة سيدي اللي عندي هنا مرجع نعتبرها مرجع هذه سيدي البيه وانا طبع البيريتة ختم أيوة البيريتة
4: أيوة أيوة
1: أيوة من كيف اللي بدو البيات بدأ التدوين.
4: شو التاريخ متاعها من الوثيقة هذه؟
1: التاريخ متاعها هذه 25 ربيع الثاني 1296
4: هجري
1: هجري إلى من يقف على أمرنا هذا من أبنائنا أمراء الأمراء وأعيان الوزراء وأمراء الألوية وأمراء الأديان وقائمي المقامات وأمناء الأديان والبنبشية وكافة الجنود العسكرية والقواد والمخزنية وسائر للولايات فيما لنا من الجهات أصلح الله تعالى أحوال الجميع. أما بعد فإننا أصدرنا أمرنا هذا في احترام زاوية المغتفر الشيخ سيدي أبو بكر الملقب بالطوي الكائن في الأعراض وفي احترام أبناء الزاوية وهم الحاج مسعود بن صالح صاروت وأبناء أخيه وأوصينا بالزاوية وبهم خيرا وعلى الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه والأمر كله لله والسلام عليكم من الفقير إلي إلى ربه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا بي وفقه الله. هذه الوثيقة.
4: بارك الله فيك.
5: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
11: صار الربايع يحسون شيئا فشيئا بابتعادهم عن كسب الإبل ورعايتها. أهرم كسب الضي والغبدة أداء المرحوم المبروك بن محمد بوكديمة شاعر مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالجاسم بن الهوش بوكديمة.
8: تحرم كسب الضيل والغدا ليش كسب الضيل والغدا للحامد اليوم هاي في حال الشد تحرم كسبة
12: البنت الموجود المكان وقبل ما لا
8: الضفر
12: بر وجوده طي الحيفان بنا

0: الظهر العودة مفريس واخذ عليها واقف في رودة كان انساقتي اوقت فيها مكفي المحمود فراسين اللي يقولوا بها لان كانوا صيود اليوم هاو راقب عليها وليها باك في المغدودة خذوها تبد الشوك لو جيلات منين النجع سلاحة مد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد انش كسب الضيل والغد انها مد اليوم هاي في حال الشد حرم كسب
0: رح نجع ايام منين كان يوفي في شرطة في الفجر خيامة وزادتها مهم ربوطة كانوا نجام بعد العلوة واللوطة ونحل حجامة مستبلد وكثر خيوطة رسالة وما من ظلم ما عاد يفوتا بنت الرزامة تجارة ما بين شطوطة ناري لحام ريت شقف عربي مبهوتة يوم فهارا والسوايا منه ومنه كيف يخف دير حصن يستعنى بالشيء قد حرم كسب
1: الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد ليش كسب الضيل والغد الهامد اليوم هاي في حال الشد حرم كسب
0: يا كل العوهب ومسدي فضار الدير من درى الصيبة كل نسبة حزد ووير وير النسبيبة كل يوم القدام يسير فقفات الهيبة حوم يلقى الله خير في الرمل وجيبة وين يلقى في دير حفيرة بريوك تلذيبة فجيح وما كان

0: كان الغواري غيرك والبلاطي بالظرفه ونادو كصيرك يوم طابو طيبه ما عاد زي قبل تحير يلحر عيب مربي في البلدان صغير بنت الغرات كان ندعك صالح ميعاد اليوم له سلم في العاد ونارك عجيلك لتعد حرم كسب الضيل والغد حرم كسب الضيل والغدالش كسب الضيل والغدال الهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسبه
1: كان والغمة كان العلي يقولوا بيه كان نجعوهم لا تمش منو يديه كانوا في جمع كان حق العلوماته يرحل باللم مقور حيفان لزاليه جوها بالذم الغدا يتام ضراريه حل ياسر غمن ساق المال بدو عليه لا تفاير دم جاب حصاني غمر فيه جيهاد الكم مشي بالملف مغطيه سجاب الكم كبير قلبه مالي واجهيه يلحي في سم هاي فعقاب بكاله وضراري يا عم عز محسور يرغب فيه يرزم بونم يتناوب بين ماليه شم الذم وسم اللي بلا رميه بن البيوت معروف اللي فيه تموت وكانوا ركاب المسحوت يردوا المغدودة تتشد
0: حرم كسب الضيل والغد حرم كسب الضيل والغد ليش كسب الضيل والغد للهامد اليوم هاهي في حال الشد حرم كسبه.
2: هذا الآن جزء من ميعاد الرباية سجلته منذ أكثر من 30 عاما ينشطه المرحوم مبروك بن محمد بوكديمة ويشارك فيه المرحومان مسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة رحم الله الجميع.
3: في عام 42 تلاقوهم هو واحد أصبعهم مخازني.
4: من هم مخازني؟
3: مخازني المبروك بن حسن المزطوري والمنصر بن علي زغدو.
4: أيوة.
3: هم في باتر 6 من الخيل. والصويعي جاي قاطع مكحلت ويجي في البير الغارقي يلقى مولا غلم ثمكتها الضحاة قال له زمط لي زمطة طلبه في الماكلة دار اللي زمط قال له باه زمط انت على روحك بر خالي ما هناش خريف قال له باه اذا انت زمط على روحك وانا يمشي عندي عقب غلم بنلحقها وين راه غادي يرقب قال له حد رجاي راه شاذ غادي
5: نحتفي فجاج
3: قال له ويش بحي يقل محخزني يسير وقال له يا صويعي برا يودي تجي وجهه كرام الخيل هم جايات ملكه قال والله يا متحدر جاير انا بدي مرقها منك حسابها غير يخوف فيه ولا والله هو هبط وين هبط نقطه تلمح هو الخيل من ثم هرب شرق غرب طب المرتوب جو الخيل زوز ده مين هذا جماعة المزطوري والزغدودي الخيل الاخرى تسير ومغادي موجود طب المال قال لهم يا ولدي تو واحد هن امك حلته كان قدامكم وراه وما قال وما قال قالوا احنا هذا نحوم عليه حوامه شدوا جرته وجو لحقينا وقت اللي راهم طاح في ارضه بر وبعده خطوني لهدوه طور مزطوري ضرب ضربه هو الخيل يجري وطاح عليه تم والزغدودي لحق له تلحق في التلفته لحق للزغدودي ضرب على العضله وعلى الحصان على كلوه الحصان الحصان قعد الدعثر هيك الحزر يزيد ولا المزطوري حدر الزغدودي حد الزغدودي كيف عرف راح صاحبه مات وهو الحصان ضربه ولا انقلب على جنب الحصان ومرد والساعة سخن شوي عاد خلى تغلون في حاله وتلفت له ضربه قتله الزغدودي قتل الصويعي هذوك السته من الناس معنا غسلوا منهم كان زوز سي مسعود قالوا له لله عليك ما تجيب كان تجيب كم فوق الزوز قال مودي الاخرين الغالب الاعلان بتاعهم ما وصلش
4: القصيده حاجه
1: اي بنقول الله اكبر حي بشتري دم او غدر دم او في راسكم دم شايفين في الرتم

0: شمس مي فريت همي يا حبنقو ملاك وين
1: يا حبنقو ملاك وين حمت الضحى الصديق جاح ومتى نصان وين من ترجيح ربنا يغشم المبروك ما ضرم قلوب شمي مهبنقو ملاك وين
0: يا حبنقو

استصيد الله اي وجهك الماء اقفر غيرتي شام دهلمهم جرامة يا مول الغلام او ناري على من ما كرسي دمي بنقول لا يكوين نحب نقول

من فوق فدد يا قريب حد فوق ما يبري شم احمد روب لو حطط ما احنا همك بنقول لك وين بنقول لك

وما تلكريت المبروك ما ضرب دهم بديت دهم أو بدل هدم المصرفين.

المبروك ما اي وحدينا امه يا كل بناتك انك وين الكمه ويا قاعدك خلوا انحطم ما بنقول

نحفظ قولك على الإجابة الفقوية وشجاي جاي المبروك هو الله الوصلية أو مش قول فهم.

نقول لك وين حي مثل برا وجري الخبر او العيق الشتة عليه مهم نظر او صبر الكلمة او مضروب عالراس عالراس

نحب نقولك وين جماهير جلية ومهنا زي المبروك دائما دائما حية وطحي شمة.

0: ريتم هي حمولك وين
1: بالاسف هذا وقتها يجيبوا في سلاح فهمت ولا من هيك من ليبيا وعدوا في الجزائر
2: ايوه
1: ولكن وقت اللي يوصلوا هنا وقتها احنا اخذنا استقلال داخلي وقت اللي يوصلوا هنا معنا كيف يستكلف بهم اللي يوصلوا الخليفه ولا يوصلوا السلطه هنا التونسيه يسموا انضمنوا شوي معش وهذا جو البر بعد والعسى وقتها نتاع فرنسا شد الحدود من هيك الجوج الرطم شدوه مع الحجوم منه في الحانيه من البلاد فوق بجلد الفوق قاعد قاعد مساكين يضربوا لين ماتوا هكا اللي صار
2: اش قلت فيها انت
1: ما أربع من الناس اثنين توازين
3: وفيهم

0: ابن الحس صديد الطف وقدو الاسفاف ما فيهم شي منه وخاف من النار
1: ابن الحس صديد الطف لما كاسح فارودة كح بينهم راض خافولة واولاد سيودة
0: كح بينهم راض خافولة واولاد سيودة
1: وبحرهم فاض

0: والجبد الهاب ومحاد القرون ممسودة رملات بياض حرقوها للولد السوداء
1: رملات بياض حرقوها للولد السوداء
0: داروا من الداس تفر وشوف الناس

0: الثمن طوبه وعليهم ذنب ولما يرجع اسلوبه
1: وعليهم ذنب ولما يرجع اسلوبه
0: وجهود قوم محمد يزهر في صوبه هادي مسمام الحمر وجيدي رامي ذنوبه
1: هادي مسمام الحمر ونجي رامي ذنوبه
0: الحزام حزام كرسبه وكبار قلوبه وكتبوا الاسلام خلوه جنايز مقلوبه
1: وكتبوا الاسلام خلوه جنايز مقلوبه
0: حين حظام جوهاتهم لخيار الكوبه حربي رشامي متمنوقه سم مكتوبه
1: الحربي رشامي.

0: منهم خاف من النظر.
1: هادي ابن عمه لابي وعمه وشوشان وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
0: وقف واحد وامه هيا كان فلان فلان
1: يا فلان الهمة ما تلقوا كان العصيان يرحي في سمة ومحزمته فوق المسلان
0: يرحي في سمة محزمته فوق المسلان
1: لو البونة ما تسبح كان الدخان والعسكر غما يزاقها زي الجديان
0: والعسكر غما يزاقها زي الجديان
1: هبت ورغمة فجوية دارو ميدان بدأ يجري دمه في حوازة في وسط النان
0: في
1: دار شوق في الحنية من القصر الفوق بجدوية طايح

0: يقود الحربية تتكلم بجاي وغادية
1: يقود الحربية تتكلم بجاي وغادية
0: لا تقعمية تصبر للحب الغزادية وقلوب قوية ما فيهم شي اللي بوجادية
1: وقلوب قوية ما فيهم شي اللي بوجادية
0: قالوا لي هيا بدل اصبر باباك ينادية وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
1: وسيادة زي ومحمد وعمال هادية
0: حاسوا فجوي بتطال تم بدادية تقولوا قبل وحمية طح بيهم بوسفة عادية
1: قبل وحمية طح بيهم بوسفة عادية
0: واندرت ليا في الحنيق سر العدادية نيراني حيا عالخوتي مقلور رقادية
1: نيراني حيا عالخوتي مقلور رقادية
0: سر العداد واللي حضروا كل ولاد صبروا للحب القصر الواحد زي البرني
1: هاف من الناد الصادي زطف
0: كذا احنا
1: الصادي زطف
0: من الناد
1: الصادي زطف كدو الاسفاف ما فيهم شي منه خاف من الناد حسا يتوحف حواده رد الصبارة
0: يرزم بوك حان اضبنهم تشعل كبارة
1: يرزم بوك حان اضبنهم يشعل كبارة
0: والناس بجح بدنس والعاقل يجارة والقوم قدحب وسفى ما حر زرارة
1: والقوم قدحب وسفى ما حر زرارة
0: نفسه ودحبك الأسمر قالوا يتهارة في دام اسمحها تشلق جعبك الصارة
1: في دام اسمحها تشلق جعبك الصارة
0: واللي يرفعها كمله حامض مرارة مشي لوحها ويهود ويمحي صارة
1: مشي لوحها ويهود ويمحي صارة
0: موفح المجاهد في الجنة دارا نوبة ما صح من الطيح كفار نصارى
1: نوبة ما صح من الطيح كفار نصارى
0: شايب المكتوب نهر ماتك ما يفيد هروب الحب

0: امشي منه وخاف من النار.
1: انا سيدي صادر علي سيدي في البل وانا بطيت عليه ياسر يوصيلي نقول له الرمي هذا بربي نردلك شوي خريطة سيبا سعود. ها ها سنين سنة بعد كالي ولا تغسل سنوه تقال يا غريب اللي جمالي جمالي عندنا جمال عمام جملة المخازنية في عرب السطيف غريب اللي جمالي وهجل مروح الكلب يكلب فيها حفظ الزيان الأصغر الكلب يا بابا وين جاب لي الكلمة ولا استعيلت استقيدت بسعيدان وجيت انعذرت كل ما شبحني قال هذا ما ضرت يعني في عاد جيت عاد مان مخزني عاد حارب لهم قبل حليب ياسر وعارفهم على كريس عندادي وكريس شوي اتوا هذا اليوم متغدى قال مخزني جيت السلام عليكم السلام لا سوي لا سوي جي اللي ظهروا علي عاد مخزني ما يعرفوش علي اي ما خبروني عاد قالوا لي يا سي مسعود رام الجمال هز جام سيدك هزموا وسلام قلت هيك الجمال هزم عاد انام نستريح نروح نردل تهنيت توعد العرض على سوري شوي لجع ظهر بشاوي حسن أول سي مسعود أشحال هزني يا سيدي سنينهم عندهم ضيفة ليلة نهارتهم دايرين ضيفة للبشاوي يدوروا بعض سنهم أكبش متحسبينهم وما قدوش توا يا سيدي قال العيل تنوني عايش ركبة غدا سي مسعود عند اللحم حتى هو رسمة الطيب الغدا وتاخذها قبل ينام وجينا يا باشاو يا باشاو قالوا انا ما نشبعش ليله الغدا سي مسعود هو سمك ستر يا رب ها يا سيدي ولا عاد سقت قلبه بس والله سني على الاسر عاد هذا ما مكوت يعني سقت عاد لهم يا سيدي هو تغدى غداه وانت غديت دقايق وجي مروح عشان يا سي مسعود تغدى قلت تغديت دار لي الشاي يا سيدي وعقب النهار عداني روحت عدل يا سيدي انا سوي حتى محرجاني على الجماعه هوك انا قبل ما استحقش البشاوش هوك كان دادي وكان حليب يشمي يقتلهم
2: هيك؟
1: ايه كلهم مدير فيني تو روحت نغلي ياهم يعاد واحد منهم وواحد علي بن بالله علي بن
3: علي بن سعيد اللافي وسعد بجديد الكلاي وخلطين وضوع
1: اسمه بالقاسم الجيرو
3: هم
1: زي الميجود يرزق بالقاسم الجيرو وترى منه
4: ثم طفى القناة يجو
1: يعدت وليت يا سيدي هواني عاد اروح وجيت للزراري قلت له ما بتراني ما تراني قالوا له احنا هواني السيساج وين بي بيشوفوني كيف الزراري مبين ما عنديش في قبر قالوا يا بابا ما حتى عندي سيساسي مسيسي محمد الحاصل عطاء الحليب شير الشكوى وخلناه كان مهز عليه بدور غداه وهكا ما بغاش والله هو اللي بس جبت انا في المجلوم ونقول لهم عرض بشاوش عرض سخونه باقي راحت ليل وتريش يبرهم في عيونك صرخوا بالحين
2: هيك
1: جيت مشرر القعوفيه نلقى قطع اولاد والعرض استعنوا بي صغار كل انداد جملوا كل واحد من فيا نصبين الميعاد وبختوا لا مكرش فيا حتى واحد كان ساعد وقسومه وعليا ثاني من الاجواد اسمع بهم فطازيه يقولوا خيار وقساد عندي ظهر ابو جاديه شاكر لكم مال هواد ناس بشاوش روح بيا منين في كمرات كسر خير ابو سارح بيا بشاوش لجيت يمن الفنجان الشاشيه وفيلي في الكيك جيت عايز ظرف نتكدوا عطشاني وراقي بسل عرض بشاوش هكا حد اول تلسيم وسعود وصل مباقي الحساب نساعدنا يا سيدي هوكو ما عرضوش كل عيني دنكس بالقاسم ضد اخبار سعد بجريدي كل سيساسي اني من المرضى بالطيب كلام التل في بار من الطور الغد سافرته في مول البل نكتب في كلامي وين قدله وين جيبه ما فيش مين هالموقف لازم من عنده خور نبقى مرضاص طويل بيني وبينكم كيف بدون يخسرتكم منين جاكم وقدامه واختصرته في عرضتكم ما عرفت له حتى جيب ولا غير هالي فاتتكم بس واتت فيكم تلسيمة معايا ما خيبها عملتكم ما نساعدتكم قدامه خبر بها في جمالتكم ما يدوروها كنت ليل حتى سيب لما فكيتكم منكم متعدي في الحيل عرض بشوش عرض صخور باقي راحت ليل وتريش يبارهم في عيون خسار الكوب الخير جنب البعبيك
2: نعم غناي
1: ينشي فيه قال له عرضنا شي مسعود
2: هيك
1: شوية مرة من المرات جابتنا الشت بربعرنا
2: ايوه
1: هو جاء ضيفنا واحنا جينا اهل بالريفات جينا العرض وعرض ريت عمر بن هلال غادي يرد اللباد من قدام قال لي يا سي مسعود ها جمي بن عبيده هنا ومشيت عليك قالوا سي مسعود سامع العاد بالمحل قلت له مبان وين قال هو في الحفر مولوط قلت له خليه يرقد هاي غنينا لهم يا سيدي قلت له الليل ومشينا بعد تالي قالوا الضاعي هاي النور بقى سي مسعود بار قلت لهم وين النور يا بابا انا صاحبي هاو هنا انا النور وين برضو في الامان انا بنقابل صاحبي قالوا لي نشوفوه علي خلمي يا سيدي الضاعي الشكل هنا الصبح قلت لهم يعدوني كده جيمي بن عبيد السلام عليك صحيح السلام يا سلام يا جيمي بن عبيد السلام يا سي مسعود كيف انك اشلين بخازنية قلت له وجاك يا بابا انا عمتين قال لي ها وبديت يا اخوي شبك كذا عاد ما تلاقي قلت له تعرف وبديت صفه طلعت جبتها لعاد قلت له تعرف جمي بن عبيد احنا ودي زي زي الريبه ينغلب واحد يسيبه عشره قال له لا تودي خذ الصراخ الى مو الخطا لا من الرحم يا سيدي ليش
5: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل السيد زايد صاروط العمدة المتقاعد من منطقة بنجردان كما أترحموا على السادة لو بن سعيد بن قايد والمبروك بن محمد بوكديمة ومسعود بن الهوش بوكديمة وأخوه بالقاسم بن الهوش بوكديمة أراجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 9 ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من نجوى هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، فكل عام وأنتم بخير. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم عن أحداث هيئة وطنية تسهر على ضمان نفاذ المرضى بطريقة عادلة ومنصفة إلى الأدوية في جميع الاختصاصات الطبية وخاصة منها الأمراض المستعصية. أعلن المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي الثالث والرابع من نوفمبر القادم من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية غير مبررة وغير مقبولة، باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000. في العالم، تواصل القصف الصهيوني على بلدات جنوب لبنان اليوم رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة اليوم. أخيرا، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاينس إن الولايات المتحدة مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا أبدت التزاما بالتخلي عن السلاح النووي مقترنا بآلية تحقق تضمن تنفيذ ذلك. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

سلامتكم الناس كل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من زيارة ونيارة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وكل عام وكل التونسيين حيين بألف خير، كل الأمة الإسلامية حية بألف خير باستقبال عام هجري جديد إن شاء الله مبارك على الجميع. كما تعودتوا ديما زيارتنا نعملوا فيها طلع على مختلف مناطقنا في الجنوب الشرقي، وأكيد نحيي كل الناس اللي حاضرين معنا، الناس اللي مستمتعة، الناس اللي دائما ممكن هيك ترسلنا واللي تعطينا بعض الملاحظات وبعض الإفادات فيما يخص كل معتمدية نزيروها وكل عمادة نزيروها وكل جهة نزيروها في جهات الجنوب الشرقي. الحقيقة نسق ماراثوني بامتياز، حبيت نسلم على كل الناس الأوفية لموجات العروس على كامل البرمجة وعلى كامل الأوقات، وقريبا إن شاء الله باش نستقبلوا برمجة صيفية إن شاء الله تكون موافقة يا ربي. كو بدينا في نسق الصيف تقريبا، حتى الأخوة والناس البرة وكل من يتبع أكيد وكل من يعيش نسق الصيف، نقول لك إن شاء الله عطلة طيبة. وللناس اللي ما زالت على وقع الامتحانات إن شاء الله تسمعوا الزغاريد في كامل البيوت، نحيي كل الناس اللي تنتظر في النتائج، ربي يوفق الناس الكل، وأكيد معنا إن شاء الله باش تتبعوا النتائج الفرحة وكل التشجيع لكل تلاميذنا في مختلف المستويات اللي هم بيدهم زاد يحضروا فرواحهم للمناظرة الوطنية. نقولوا إن شاء الله بخير إن شاء الله يا ربي بالنتائج الإيجابية. فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم، نحيي حبيب هدية في الجانب التقني، تحية ليك حبيب، أهلا وسهلا، كل عام أنتي بخير. أكيد زملائنا في غرفة الهاتف، زملائنا في قسم الأخبار، كان معكم أحسن العياشي في أول موجز لليلة 9 متاع الليل، وأكيد معكم من أمام الميكروفون كل سهرة اثنين عفاف البرهومي. لنحييكم فردا فردا واحد واحد، كل من يتبعنا، كل من التقط موجاتنا، نقول لك مرحبا بيك أنت في برنامج زيارة ونيارة على موجات إذاعة تطاوين. واليوم وين باش تهزنا الرحلة؟ اليوم باش تهزنا الرحلة شوي بحر على شوي هكا مواقع أثرية، على برشا هكا حديث على فيما يخص المنطقة هذه والعمادة، أو خلينا نقول المعتمدية، معتمدية مدنين الجنوبية، باش نتحدثوا خصيصا على عمادة بغرارة، وباش نتحدثوا على ديما تعرفوا معناتها في الصيف ديما نهربوا أكثر للبحر، ولكن البحر مش كان شط كهو الكورنيش كهو، إنما فما خصوصيات تاريخية أيضا، فما خصوصيات جغرافية، فما زاد حديث على ممكن ما يميز هذه المنطقة لكثير معرفنا فيها البحارة، معرفنا فيها المساحة اللي برشا من الناس يقولك متنفس. على كل حال صحة وفرحة للناس اللي تسمع فينا الآن وهي على الشط، نقولكم استمتعوا إن شاء الله سهرة طيبة، وإن شاء الله من خلال ضيوفي اللي باش يكونوا حاضرين معايا بعد شوية باش نستمتعوا أيضا بحديثهم وبخصوصيات السياحية البحرية الجمالية. ونحكوا اليوم جمال سواء كان مواقع أثرية أو أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في هذه المنطقة، باش تحثوا على ممكن هيك الجانب تنوع جغرافي البيئي، الإرث التاريخي والسياحي الثقافي بطبيعة الحال. هيك علاش إن شاء الله حديثنا باش يكون متنوع مع ضيوف إن شاء الله يفيدوكم ويستفيدوا، أكيد ديما في إطار الاستماع زاد لمقترحات أهالي المنطقة اللي هم بيدهم مضابيهم تكون منطقة سياحية بامتياز، ولكن تنقصها بعض المشاريع أو بعض المقترحات. علاش اليوم باش نسمع صوت المجتمع المدني وصوت الشباب. يعني نقول لكم سهرتنا بدأت، عدلوا الموجة على في صوت الراديو، مرحبا بكم، بدايتنا مع أول نغم حاضر معنا.

0: وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن.
1: وبرشحوا ليكم مستمعينا كما سمعتوا الأغنية وصوت رؤوف ماهر، تونس وكل شبر في هذه الوطن يستحق أنا باش تحثوا عليه باش تعرفوا قيمته، وكل تركينة أكيد فيها حكاية وفما تاريخ كبير الحقيقة. اليوم باش نرجع على الخصوصية التاريخية بالنسبة لعمادة بغرارة، وباش تحثوا على معتمدية مدينة الجنوبية بمختلف تفاصيلها ومراحلها التاريخية، وخاصة لما نتحدث على بغرارة نتحدث على جزء كبير من مدينة جكتيس وموقع جكتيس الأثري، وبرشة تفاصيل بخصوص هذا الموقع اللي هو بيدا اليوم معناتها موقع استراتيجي بامتياز، وتنشوفوا عبر التاريخ علاش خلاه اليوم موقع استراتيجي مهم ويتحدثوا عليه كثيرا. إن شاء الله باش نرجعوا في الموضوع هذا مع ضيفي الدكتور حسين بوحبيل اللي منورني إن شاء الله على موجات إذاعة تطاوين، باش يكون حاضر معنا ويعطينا لمحة تاريخية على بحيرة بغرارة، على عمادة بغرارة بشكل عام ومعتمدية مدنين الجنوبية أكيد جدا بأكثر تفاصيل. لكن قبلها باش يكون حاضر معنا البحار سي عماد الشويخي، وانكم تعرفوا ديما كي نحكوا على بغرارة نحكوا على الخصوصية البحرية، نحكوا على تاريخ كبير مع البحر والمغامرات، واكيد شفنا انتاج ومنتوج بحري متنوع الحقيقة يختلف من سنة لاخرى من سنوات الى اخرى. كعلاش ديما نرجعوا لميزة بغرارة لميزة مدينة الجنوبية في هذا الجانب، كيف كيف باش نسمعوا كما قلنا صوت المواطنين صوت المجتمع المدني اللي هو بدا يرى انه بغرارة صحيح موقع استراتيجي صحيح موقع مهم، ولكن مازال اليوم يعيش بعض النقص الحقيقة بالنسبة للشباب اللي يحب يتفرهد، وممكن برشا عائلات هما بيدهم يقولوا خسارة معناتها مضابينا بغرارة تكون فيها مساحات استثمارية وإلا معناتها اللعب وإلا حاجات خاصة بالسياحة تكون خاصة جدا اللي تستقطب حتى السياح الأجانب، علاش لا علاش تبقى ديما فقط للسياح الداخليين وللتوانسة وخاصة لولاية مدنين وما جوارها. على كل حال باش يكون حاضر معايا في الإطار هذا صوت الشباب والمجتمع المدني الناشطة في المجتمع المدني عفيف شويخي، كيف كيف باش نرجعوا على خصوصية بحيرة وبحر بغرارة لما نتحدثوا على جمع المحار نتحدثوا على هالمهمة اللي نقول أنا الممتعة الصعبة في نفس الوقت، واللي نعرف برشا سيدات نحييهم بالمناسبة اللي هما معناتها يستقاتوا من الخدمة هذه، ولكن جمع المحارة نرجع عليه بأكثر تفاصيل كيفاش اليوم ولا عندها خصوصية في عمادة بغرارة في تقريبا حتى أجيم تقريبا حتى في سيدي مخلوف العياطي المنطقة هذه الكل يشملها بطبيعة بحر بغرارة. نرجع مع خالتي خضرة برقيب باش تكون حاضرة معنا يعطي صحة الحقيقة على قبول الدعوة رغم اللي هي تفيق بكري بكري وتقول لي معناتها في إطار العمل ديما ساعات الفيقان والتضحية هذا الكل في إطار طبعا تضحية من أجل لقمة العيش الله ربي عاونها هي وكل النساء اللي يسمعوا فيها والمختصات في جمع المحار. على كل حالة توقيت مقدس الآن على موجات إذاعة تطاوين، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها، وبعد شوية إن شاء الله نوصله ونبدو حديثنا ودرجتنا إن شاء الله مع البحار سي عماد الشويخي إن شاء الله بعد الأذان. تقبل الله صلاة الجميع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعين على موجات إذاعة تطوين برنامج زيارة ونيارة، وباش نبدو درجتنا وحديثنا مع ضيفنا البحار قيدوم البحارة، واللي أخذ الخبرة والمهنة هذه عن أجداد وعن الأب عن الوالد وجيل كامل الحقيقة تعرف بمحبته للبحر، وبرشا بحارة يسمعوا فينا أكيد من بغرارة، وفما شكون زاد خدم على شاطئ بغرارة نوجل التحية، وأكيد عندكم برشا ذكريات مع المكان هذا ومع البحر اللي هو البحر في حد ذاته عنده قصة خاصة مع الناس ومع الأهالي، ذكريات خاصة، وأكيد باش نرجع الحقيقة على الخصوصية هذه، ومنها هي باش يجي حديثنا علاش اليوم نتحدث على عمادة بغرارة اللي بطبيعتها تضم 10 عمادات أو 10 تقريبا هيك عمادات اللي هي موزعة بطبيعة الحال على مناطق مختلفة. نتحدث على خليج بغرارة موقعها الاستراتيجي، إن شاء الله باش نرجع شوي على المواقع الأثرية، باش نرجع على الفسحة الشاطئية وأهمية الفسحة الشاطئية كمقصد سياحي بامتياز، وإن شاء الله في قادم الأيام يكون بالفعل معناتها موجه حتى للسياح الأجانب. على كل حال خلينا نبدأ حديثنا مع ضيفنا سي عماد الشويخي. نقول لك مساء الفل ونورتني جدا على موجات إذاعة تطوين.
1: مساء الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي عماد، نحييك برشا وشكرا لقبول الدعوة اليوم. الحديث أنا حبيت يكون مباشر هيك في عمادة بغرارة، ولكن نظرا لبعض الظروف خلينا ناخذه معاك عايشك بارك الله فيك، ونرجع معاك لناس اللي ممكن ما تعرفش بغرارة، اللي ما تعرفش مدنين الجنوبية، وخاصة ما تعرفش الخاصية الأساسية اللي بحر بغرارة، كيفاش النجم نقدموها سي عماد؟
1: والله بحيرة بغرارة معناها غنية عن التعريف.
0: أيوة،
1: بحيرة بغرارة عبارة عن نظام بيئي يعني بحري تقع في الجنوب التونسي.
0: أيوة،
1: مقابلة جزيرة جربة، معناها جزيرة جربة معروف.
0: أيوة،
1: وعندها موقع استراتيجي يعني برشا، معناها كنا نزيد، وهذلك صارت معناها البحيرة بضمها الموقع الأثري جكتيس معناها.
0: نعم، اللي هو عنده تاريخ كبير إن شاء الله باش نرجع عليه من بعد إن شاء الله.
1: عنده تاريخ كبير، وبحيرة معنا مساحتها ما نقوله مش كبيرة برشا، تروح يمكننا 15000 هكتار.
0: أيوة،
1: والعمق متاعها يتروح من 3 أمتار حتى الماكس، معنا أكثر عمق يمكن 16 متر.
0: أيوة، طبعا هيك للناس اللي تسمع فينا أنتم كبحارة، تقريبا أنت حكيت على تقول البحيرة، وهذا مصطلح عامي سي عماد تقولوا بيناتكم
1: نستعمل فيه احنا البحارة، ما نقوله بحيرة بغرار مش البحيرة، بحيرة حاجة.
0: أي بحيرة بغرارة. البحيرة هذه ممكن أنت تحدثت على الموقع الاستراتيجي وأنا نأيدك في الجانب هذا، ولكن ديما نقولوا البحار أش يعيش ممكن على على مر السنين، وشي الحاجة اللي ممكن تخلي بحيرة بغرارة أو بحارة بغرارة يتميزوا على مناطق أخرى. هتنرجع بك لسنوات غرامك الساعة قبل كل شيء بالبحر، قلت لي على الوالد، ولا فما محيط كامل محب للبحر؟
1: محيط كامل، حتى الجد يعني بحار. الأغلبية سكان بغرار الأغلبية بحارة.
0: أيوة،
1: ممكن فما اللي خرج معناها وديما يقعد يحن للبحر، عرفت؟
0: صحيح،
1: عندك الحن يرجع حتى يعمل باكونس ولا حاجة هيك، يرجع يخدم نقوله 10 أيام 15 يحن لها دين.
0: أيوة،
1: وخذتها على الأب وخدمنا الحمد لله. البحر ما يعلمك الصبر، البحر ديما صبور، هاك اللي نتفائل ديما، عرفتي كيفاش؟
0: أيوة، أي هو هذه حاجة ميزة باهية ومهمة، ولكن هات نحكو زاد على نوعية الحوت اللي موجودة في بحيرة بغرارة، اللي انت بيدك لاحظت عبر السنين وعبر السنوات تغيرت ممكن التركيب البحرية للبحر هذا، شنو كان ينتج قبل وشنو الموجود حاليا؟
1: أكيد تتغير، يلزم تتغير، حتى السنين زي ما يقولوا جدودنا، مثال في الثمانينات وواحد كانوا يخدموا في الوزفة،
0: الوزفة
1: ما عادش موجودة، تو تبدلت نقول كريزات، ما ممكن حتى الغزل الشباك نقوله تتغير عرفتي.
0: هذا طريقة الصيد قبل كانت بغزل الشباك هيك.
1: يعطيك الصحة. نحن ممكن الجيل هذا ما خلطناش عليه يعني خدمنا الوزفة واحد. لما يحكونا الناس اللي قبلنا مثال خدموا الوزفة واحد. تتغير ديما تو تبدلت كريفات تو تبدلت معزول صبارس.
0: أيوة.
1: الشهر اللي فاتت كانت مصرة الكريفات.
0: أي ما شاء الله.
1: وآي ما شاء الله لا خيرات الحمد لله.
0: أي وتو تقولوا أنتم المصرة كيفاش تعرفوا مثلا تنتهي موعد المصرة وتدخلوا في مصرة أخرى مثلا نوعية حوت آخر.
1: حسب المصير. أنت بس تخرج تخرج تصطاد كل يوم.
0: أي.
1: هنا ممكن مثال زي ما نقوله في آخر مارس أول أفريل هنا تلقى عبد كريفات وأنا تطلع الشباك متاع الكريفات وتبدأ.
0: أيوة.
1: المصر حتى ينقص عليك المصيد شوي. أنا تتبدل تبدأ مثال يولي حوت عرفتي صبارة نازول بان عرفتي.
0: تو خرجتوا من مصرة الكريفات شنية المصرة اللي دخلتوا فيها تو؟
1: تو دخلنا في مصر الصبارس
0: ما شاء الله. صبارس
1: الله الله
0: ان شاء الله. سومها انتم تحددوه ولا ممكن معناتها شكون اللي حدد السعر؟
1: حسب
0: السوق.
1: السوق يعني عرفتي كيفاش. السوم يطلع وساعات يهبط
0: واضح به.
1: اما السوم سنين اكلك حسيه طايح شويه السوق نقص شويه.
0: معناتها معقول مقدور عليه تقول انت.
1: يعطيك الصحة بيه. لا في المتناول
0: ان شاء الله. ربي عونكم يا ربي. قل لي سيماد برشا من الناس تو تسمع فينا ممكن ما زارتش بغرارة وما عندها حتى فكرة على البحيرة هذه كيفاش يمشولها منين من مدينة المدينة اقرب منين يقصولها من جربة ما عندهمش فكرة. انت كبحار شو تنصحهم؟ انا اسهل طريق يجوا منها.
1: مرحبا بالناس كل تبعد على جزيرة جربة 17 كيلومتر.
0: أيوة.
1: بين جربة ومدنين نقول.
0: أيوة.
1: مدنين 30 كيلومتر مدنين الولاية.
0: بيه معناتها كان جيت على مدنين كمعروف المسافة قديش وكان جيت من جربة معروف المسافة قديش فما برشا يقولوا لي قبل
1: ومدنين.
0: أي
1: حاجة هاي لأسر من اللي تدخلها ما شاء الله يتبدل حتى الهواء ويتبدل حتى كل شيء.
0: أسمع وانت حكيت على الهواء يظهر لي ميزة الفسحة الشاطئية البياضة وبحيرة بغرارة يقولوا لي حتى في كونها نوعية المياه أو تعتبر أكبر بحيرة في شمال إفريقيا من حيث الخليج يعني منطقة محمية فيها أنواع مختلفة من الطيور فيها ممكن هيك خصوصية. أنتم كبحيرة حارة معناتها بالفعل يعني تصنفوها ك
1: بالفعل يهجروا لها بالحق برشا انواع من الطيور يعني وتزيد في بحر الخساره هي المره اللي فاتت بعد ما صارت الاشغال في القنطره.
0: اي
1: تمنينا البحاره لو صارت الفتحه نتاع القنطره وصلنا في القنطره ممكن كانت السنين القدام معناها تتحسن برشا حاجات يعني بدل النامك وما صارش
0: هو
1: خير
0: اي صحيح. هو حتى من خلال حواري العام الفارط مع البحاره نوجه لهم تحيه قالوا لي معناتها مشروع القنطره وعدم تواجد الفتحه هذه خلت البحيره تحصرت شوي حتى الماء ما يتجددش علاش ياثر حتى ممكن على جوده الحوت ولا ممكن زاد ياثر حتى على معناتها الثروه السمكيه معناتها تقل شوي.
1: اكيد في معناها منفصلة شبه معناها انفصال شبه تام يعني على البحر الأبيض المتوسط ممكن فم القنطرة صغير ما يعديش حوت واحد ممكن فم منه من جربة من جهة من طريق البطاح.
0: أي.
1: مصير عرفتي ما
0: عندهاش فايدة كبيرة. ما عندهاش فايدة كبيرة. به جميل.
1: ماهوش منفصلة يا سلامة فهمتي.
0: أي. شوي
1: تمنينا لو صارت الفتحة في الجنب رامي الحمد لله وكو
0: شاء الله سادة المسؤولين وسادة اللي يهمهم طبعا مستقبل البحارة في بغرارة ولا خليج بغرارة ولا خليج جابس ككل لأن في نهاية الأمر إذا تأثرت بلاصة تأثر بلاصة أخرى هيك ولا ونحن نتحدث على أكبر بحيرة في شمال إفريقيا فبالفعل لازم نعرف قيمتها الحاجة هذه لأن أنتم بيتكم حتى كمردودية من ناحية جودة الحوت يظهر لي جو يشروا من عندكم من أماكن مختلفة سي عماد.
1: ياسر يجول البرط ونوع شو اسمه زي ما نقوله القوم تاع الطعمة تاع الحوتة.
0: أي
1: معناها بالنسبة تاع البحيرة ما شاء الله معناها تحسها حتى يجي كليونات نقوله يشروا حوتة ما شاء الله يقول لك مش كيما الأعماق نقوله مش كيما حوت البرة.
0: أي
1: الحوتة اللي عايشة في البحيرة معناها عندها طعم.
0: علاش حسب رأيك يا عماد ممكن
1: ممكن أكثر ملوحة يمكن الملوحة أكثر البحيرة من زي
0: ونتصور حتى النباتات اللي تتخذى منهم الحوتة عندها دواء
1: أكيد جدا ممكن 50-50
0: هكا بالملوحة ومع النباتات
1: أي النباتات تعالى بكم عندهم دواء خاص.
0: أي تقول لي يا سي عماد تو عبر التاريخ معناتها من نقول نحن من طريقة الصيد التقليدية كما قلت لي مبكري غزل الشباك والكل يظهر لي معش فما وقت فما طرق جديدة تو للصيد هكا
1: تتغير ديما أكيد كل 5 سنين 6 سنين تتغير تتبدل يجي نوعية أخرى وبرنامج آخر على
0: كيفاش تعرف سي عماد وانت تتحدث وانا نذكر بالقداء في دول أوروبية ودول حتى عربية مغرب عربي لعلينا في ذكر البلدان ولكن نشوفوا في بلدان تستغل ممكن هكا الميناء مش كان فقط للبحارة تستغلوا حتى بطريقة معناتها سياحية أنهم يستقطبوا الناس والعائلات ويظهر لي هذا متوفر في الفسحة الشاطئية بغرارة ولكن الميناء بعيد شوي تحسها معزول شوية على الناس ولا
1: معزول ليه؟ شوية ممكن بلاصة متاع خدمة هيك أما فما تحسيه ولا فما فيه شوي سياح يجوا يشوفوا منهم يشروا هما يشروا في حوتة فرشكة زي ما نقولوا ماذا بيهم يمشي الميناء عرفتي يا
0: كم اقترحاتكم سي عماد شو تقترحوا مثلا أنا بشكون البرت ولا الميناء ولا مهنة البحر في بغرارة تكون عندها حتى أفاق بخلاف اقتصادية محلية تكون عندها حتى أفاق نقولوا نحن ما أنت توزيع وتصديرها شنية تقترحوا مثلا شنية طموحكم كبحارة
1: والله ماذا بينا يكبر السوق ماذا بينا حاجة معناها تنعرف حتى النوعية نتاع الحوت نتاعنا خطر حتى كي تمشي لبرا نقولوا الحوت نتاع البحيرة راهي عندها كما قلت لك معناها عندها طعم خاص وحتى الكاليتين معناها النوعية
0: جودة الحوت
1: حاجة
0: معناها تقول انت ماذا بيكم يسوقوا لكم اكثر للجودة الحوت نتاعكم حتى
1: اكيد اكيد ماذا بينا الناس تجي مثال تستثمر ثم معامل ثم تفتح اسواق نتاع حوت مغازات حيوانات فهمت كيفاش
0: والله تعرف فما فكرة أخرى زاد سي عماد لما لا سلطة المحلية اللي يسمعوا فينا يقترحوا حتى مهرجانات في الأكلات والأطباق الخاصة بالأسماك اللي نقولوا نحن من إنتاج ومن محصول البحيرة على شلاء وهيك يتم الترويج لها حتى بطرق نقولوا نحن يشهوا الناس أنها تجي تتذوق وفي نفس الوقت يتم الترويج لل
1: مش معروفة كيف ما قلت لو تصير مهرجانات واحد تشوف الأعداد وتسمع وتعرف وتولي تجي معناها تكتشف يقول لك ايش هي الحاجة هذه خلينا نشوفوها
0: واضح على كل حال هذا طموحنا ناس الكل حقيقة لأن بغرارة تستاهل كل خير وشفنا هيك الفسحة الشاطئية ما شاء الله قديش تستقطب عدد كبير من العائلات ونشوفك القعدة ونشوفك الأجواء المشوى
1: شاطئ بغرارة ما هو حتى معناه مكان مثالي للراحة وبعيد على بعيد على الضوضاء والحكس
0: فما الأخوة يتفاعلوا معايا في الموضوع سي عماد خونا بسام يقول بربي سؤالي سي عماد فماشي جمعية صيادين تنظم عملها متشارك بمنتجاتهم في المعارض مثلا
1: والله الوقت الحاضر لنا
0: للأسف ناقصة برشا معناتها الجوانب هذه اللي هي بالحق نلقوا عدد كبير تقريبا من العائلات الأصيلية بغرارة معناتها كل أبنائهم مخذين المهنة معناتها أبن عن جد يعني من المفروض أن تكون فما عدة مقترحات معناتها تتخدم في المنطقة
1: البحر فما ناس تجي أما البحر ديما 24 ساعة على الخدمة عرفتي ماناش في تسأل ديما السوق على المصيد شفيه
0: تقول أنت الجوانب هذه يهتموا بها مثلا مندوبية الثقافة مثلا وزارة الفلاحة وصيد

0: الحوت حساسه شوي وتحب الثلج واحد مع السخانه تو ما تنجمش تبطى برشا 24 ساعه وتدخل تبيع الحوت نتاعك وتعاود تخرج عرفت.
1: واضح. على كل حال ان شاء الله كل التوفيق لكم سي عماد. انا من خلالك انت حبيت نحيي كل البحارة الاحرار اللي موجودين في بغراره وخليج بغراره ككل, لان بالحق معناتها مهنه كما عبرت عليها شاقه, ولكن كنشوفوا هكا صبركم ونشوفوا برشا ناس زاد تستقات من العمل هذا ونقولوا احنا ديما مثلا باش تشري الحوت عليك بغراره زاد الاسم هذا ان شاء الله يتطور ويتم الاستفاده منه سياحيا. علاش لا,
0: مرحبا بالجميع بالناس الكل حاجه هايله ياسر. حتى كي اكيد تو ثم ناس ممكن كيف ما قلت ما تعرفهاش, اما كي تجيب برسمي بتقول حاجه بلاصه معناها استراتيجيه زي ما كنا نحكي.
1: واضح. بما انك انت حكيت على الاستراتيجيه انا مش نحكي زاد على موقع استراتيجي يميز عمادة بغرارة, يميز معتمديه مدنين الجنوبيه ككل, وعنده تاريخ كبير. وتنرجعوا كيفاش كانت قديما بغرارة من حيث الحركيه الاقتصاديه, وتعرفوا تاريخ بغرارة بالتحديد يعني. فنحييك برشا سي عماد, بارك الله فيك انك قبلت اليوم تكون حاضره معنا. من خلالك انت نحيي كل عائله الشويخي المختصه زاد في صناعه مختلف معناتها طرق الصيد الحديثة كما الدراين, كما نحيهم بالحق معناتها لأنه هم خذوا من محبة البحر خذوا زاد مورد رزق لبرشا عائلات أخرى اللي هم يجوا يركبوا الدراين, وهذه أكيد. طرق صيد وفرت زاد مواطن شغل لبرشا عائلات فتيات نحييهم كانوا حاضرين معنا العام الفارط. حييك برشا سي عماد,
0: شكرا,
1: إن شاء الله ليلتك سعيدة, وأكيد منك أنت باش نمشوا مباشرة إلى التاريخ والحضارة وباش نمشوا إلى الجانب التاريخي والثقافي, وخاصة أهمية لما نتحدث على ميناء الصيد البحري, لما نتحدث على الموقع الاستراتيجي اللي بحيرة البغرارة كما يسميها أخونا عماد. أتوا نشوفوا الاستراتيجية هذه شو تأثيرها وكيفاش كانت مدينة جكتيس عندها زادة معناتها دور كبير جدا عبر التاريخ اقتصاديا وتجاريا. باش يكون حاضر معنا بعد شوية الدكتور سي حسين بوحبيل, فقط بعد النغم خليكم معنا.

0: ورجعنا معاكم بصوت ابن بغرارة كيلين الطليق الفنان كيلين الطليق في غناية حلوة برشا مميزة الحقيقة. وتحياتنا لكل فنانين في ربوع الجنوب الشرقي اللي ديما هكا كل فنان يعطي سبقته وممكن هكا التاش متاعه والأثر متاعه من جهته. وهذا الصوت اللي عرفناه طبعا وكل ما نقوله كيلين الطليق إلا ونذكره بغرارة ونذكره جو الفسحة الشاطئية ونذكره أصل هذه المنطقة الجميلة أكيد جدا. بعد ما حكينا مع البحارة باش نمشوا مباشرة إلى التاريخ ونرجع للموقع الاستراتيجي ونرجع للحركية خلينا نقولوا التجارية ونشوفوا مدينة جكتيس وأثرها خلينا نقولوا بأكثر تفاصيل مع الباحثين. وأنا سعيدة جدا الحقيقة نحيي ساعة قبل كل شيء الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا في الموضوع خاصة حديث على يعني تاريخية جكتيس العملاقة في نقية الأصل وازدهرت في العهد الروماني بعد سقوط قرطاج وكانت البوابة التجارية نحو أوروبا. أخونا بسام نحييك برشا شكرا على التفاعل, شكرا للناس الكل اللي حاضرين معنا. أختنا لميا زادة تحيينا برشا, نحيي كل الناس اللي أخونا مهدي زادة بوعجيلة نحييك برشا أخويا مهدي, سي يوسف نحييك زادة برشا أوفياء لبرنامج زيارة ونيارة لهذه السهرة, كل الناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق نقول لكم ثنية زينة, وأكيد اللي متوجهين ولا اللي موجودين حاليا في بغرارة نقول لكم استمتعوا بالنسمة المزيانة لأن سخون شوي الحقيقة الطقس اليوم وهذا هو جو الصيف. راه كل منطقة عندها خصوصية في الصيف, ما زلنا باش نرجعوا على برشا أجواء تخص الفسحة الشاطئية ببغرارة بعد ما انطلقت البلدية تقريبا في تهيئة هذه الفسحة الشاطئية. باش نرجع بكم في حديثنا على التاريخ وسعيدة جدا كل عادة باش يكون حاضر معنا دكتورنا اللي ديما منورنا الحقيقة بيعوته على التاريخ لما نتحدثوا على التاريخ الحديث والمعاصر, نتحدثوا على ممكن تاريخية مدينة جكتيس ككل وموقعها الاستراتيجي. سعيدة جدا باستقبال معايا دكتورنا سي حسين بحبيل, نقول لك مساء الفل دكتورنا وكل عام انت بخير, غدوة راس العام الهجري ويظهر لي هذا زادة من الحاجات اللي عندها دور هكا في خصوصية كل منطقة كيفاش ممكن تحتفي بهذه الأعياد الدينية.
1: مساء الخير عفاف, مساء الخير كل مستمعي إذاعة متوين عروس الصحراء.
0: مرحبا بي,
1: سعيد جدا باللقاء بكم من حين إلى آخر لمساهمة في برامج هذه الإذاعة التي تضيع على كامل جنوب الشرق.
0: بارك الله فيك. نحن ديما كي نحكو على خصوصية كل معتمدية ولا عمادة نزوروها ديما نتحدث على برشا خصوصيات سواء كان السياحية الاقتصادية التجارية الفلاحية ومنها زادة الخصوصية اللي تنطلق ممكن من العادات من الموروث الثقافي العادات التقاليد وغيرها. أنا باش نرجع بك شوي لمدينة جكتيس وتاريخيتها سي حسين, وبرشا من الناس متشوقة تسمع الحكاية حسب رواية باحثين وحسب طبعا بحثك أكيد بأكثر تفاصيل معاك خليك المجال. منين باش تبدأ لنا ساعة قبل كل شيء سي حسين؟
1: أكيد جدا لابد لكل حاجة بداياتها, البداية يمكن تكون حتى من قبل التاريخ وحضور بعض المواقع في جهة بغرارة تعكس الحضور الحضارات القديمة التابعة إلى الحضارة القبصية, ثم التاريخ القديم ثم التاريخ الوسيط وتراجع مكان جكتيس المعروفة بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية.
0: نعم.
1: بالتالي جكتيس أو منطقة بغرارة وهي التسمية الأخيرة صح التعبير في الأصل كما ذكرت تعود أو هي تنتمي إلى الحضارة القبصية.
0: نعم.
1: وثمت بعض المواقع التي وجدت بها بعض اللقاء التي تعكس انتماء هذه المنطقة إلى الحضارة القبصية ووجود الإنسان البدائي بهذه المنطقة.
0: نعم.
1: طبيعي جدا أنها قريبة من الساحل, منطقة تقف على مستوى لا نفكر فيها كما هو الشأن اليوم بل يجب الرجوع إلى فترات سابقة كانت أكثر برودة أكثر ثراء على مستوى الغطاء النباتي الغربل. ثم أبرز الفترة كانت مع الحضارة القرطاجية.
0: نعم.
1: علما وأن الكشوفات الأثرية تعكس عديد الطبقات الاستيطان. الاستيطان الأول ما قبل حتى قرطاج من خلال الفخار من خلال عديد اللقاء يعني الإنسان المحلي الأول اللي ممكن ما نجموش نقوله بربر لأنه البربر في بالي وتأكد بعض الدراسات متأخرة شوية يعني الإنسان الأول البدائي ثم البربر الأوائل ثم الحضارة القرطاجية طبقة ثالثة والازدهار الكبير شهدته مع الحضارة الرومانية
0: جميل.
1: لأنها تقع في هذا الخليج خليج سرت الكبرى
0: نعم.
1: ومنطقة انتقال تجاري بين الشرق وقرطاج والسواحل الأوروبية خاصة مع القرن الثاني ميلادي
0: نعم.
1: مع العائلة السيفيلية هذه العائلة الرومانية التي ولد الإمبراطور سبتيم سيدار في أويا يعني ليبيا فكان له حنين إلى هذه المناطق اللوبية إن صح التعبير فشهدت جبتيس الأوج الحضاري في القرن الثاني ميلادي وأصبحت في 127 ميلادية تقريبا برتبة بلدية
0: نعم
1: وأصبحت تتضخم وتتوسع لها تخطيط شطرنجي مهم جدا
0: بمعنى سي حسين تخطيط شطرنجي
1: التخطيط الشطرنجي يعني شوارعها متعامدة متقاطعة
0: أيوة.
1: مستقيمة والشواهد اللي موجودة على سطح الأرض تعطينا الفكرة هذه
0: أيوة.
1: وتوى بعملية الانتليجنس ارتفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي مكنتنا من أن تعطينا صورة تقريبية مدينة جميلة جدا متقدمة على مستوى التخطيط
0: نعم.
1: يميزها الفوروم أي الساحة العامة
0: نعم.
1: منبر الخطابة تميزها عدد الحمامات السوق المركزي
0: أي.
1: الميناء وما زالت آثار القناة التي تربطها بالبحر مهمة جدا هذه المدينة مثلت نقطة التقاء بين التجارة الصحراوية القادمة من غامس
0: نعم.
1: والمارة في من جهة تطاوين تقريبا و تلتقي في جهة البر الأحمر
0: أيوة.
1: هناك موقع اكتشفته عنده أقل من سنة بير العيفة
0: نعم.
1: بير العيفة في منطقة البر الأحمر يتلتقي عنده القوافل للراحة النسبية وإرواء الإبل ثم الاتجاه نحو جبتيس ومن جبتيس تنتقل البضائع نحو سواحل المتوسط الشمالية وكذلك أيضا إلى أسواق قرطاج وغيرها
0: واضح.
1: ثم شهدت نوعا ما من التراجع على إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية وتراجعت نسبيا يذكرها
0: تراجعت من أي ناحية معناتها أستاذ حتى نفسر أكثر
1: التراجع معناها
0: نعم
1: التراجع لأنه هناك تحول على مستوى الحضاري لم تعد الإمبراطورية الرومانية هي المسيطرة جانب آخر أنه هناك نوعا ما من انزياح أي غياب الأمن على مستوى التجارة البحرية ونقول على مستوى المصطلحات ترييف الحضارة
0: نعم.
1: البشرية أصبحت الأرياف هي المقصد مثلا النظام الإقطاعي في أوروبا
0: أي.
1: البحر لم يعد آمنا فبالتالي تراجع الثقل الحضاري والمركز الحضاري من المناطق الساحلية
0: واضح جدا.
1: إلى المناطق الداخلية
0: به.
1: لذلك ثم تصبح أطلال يذكرها رحلة التيجاني بكلمة تجغط وهي تسمية محلية بربرية ويبدو أنها تعني منطقة المواجل أو منطقة المياه الغابات فقط ألفت الانتباه إلى النقطتين فقط سيدة عفاف
0: نعم.
1: النقطة الأولى رغم الكشوفات الأثرية المهمة جدا والتي كشفت قيمة هذا الموقع الأثري
0: نعم.
1: وأهمية جبتيس هناك نوع ما من الغياب الذي ترافقه عديد الأسئلة أين هي الأسواق؟
0: أيوة
1: وأين هو المسرح أو المسرح خاصة ثم المقابر الأسئلة ما زالت مجهولة النقطة الثانية اللي حبيت أذكرها في السنة الفارطة
0: نعم
1: أنجزت زميلتنا برمية بن حميدة ماجستير بحثي حول توظيف موقع جبتيس في النشاط السياحي بالجنوب الشرقي وكان فيه رؤية جديدة وإن شاء الله تستحسن
0: به. جميل. لهنا طبعا أعطيت زادة جانب مهم جدا هو اهتمام الباحثين أيضا بهذا الموقع. حكيت زادة على انهيار هذه المدينة بعد سقوطها في العهد الروماني. أنا باش نرجع بك شوي أستاذنا ودكتورنا سي حسين لجانب مهم جدا هو الدور التجاري لهذه المدينة في علاقة بالدول المجاورة زادة، لأن منسوش كما تحدثت في بداية المداخلة على الموقع الاستراتيجي فيظهر لي عبر الحضارات تبين أنه مدينة جكتيز في حد نفسها كان هي الرابط أو عندها دور اقتصادي مهم جدا، لو تعطينا عليه تفاصيل أستاذ.
1: نعم، خاصة ما يميز مدينة جكتيز في التجارة أنها كانت محطة تلتقي عندها تجارة الشرق وتجارة الشمال بالنسبة لبلاد إفريقية.
0: أيوة.
1: وتربط بين السواحل الشمالي للمتوسط والسواحل الجنوبي للمتوسط.
0: أي.
1: هناك ميزتين تكاد تكون تتفرد بهما مدينة جكتيز.
0: نعم.
1: اللي هما ويمكن سأثير بعض وضعية احتار فيها حتى الأثريون على مستوى المواد. زيت الزيتون هذا مهم جدا،
0: وهذا دليل على كونها منطقة فلاحية.
1: نعم.
0: أي.
1: هذا مهم جدا. وخاصة أنه في مدينة جكتيز هناك قاعة رياضة مرتبطة بالحمام.
0: أيوة.
1: مع البالات، وهي فريدة من نوعها، الهيكل والنظام الوحيد في شمال أفريقيا وفي الإمبراطورية الرومانية ككل. وهي دائرية الشكل مسقوفة مرتبطة بالحمام، وهي قاعة تنفيذ بزيت الزيتون بالشب معروفة. هذا مهم جدا. المادة الثانية التي أثارت جدل كبير جدا أنه في الموقع الجنوبي لجكتيز عند المدخل اللي السادة اللي يستمعوا لنا يمكن حتى عند زيارتهم على يمين قبل الدخول هناك منطقة سوداء في غابة زيتون.
0: أيوة.
1: كانت هذاك المصنع متاع الفخار.
0: أيوة. كانت مشهورة بالفخار.
1: كانت مشهورة بالفخار. وكانت تلبي عديد الـ الـ الـ يعني الاختيارات، كانت تلبي اختيارات الساحل الشمالي للمتوسط، الساحل. أيوة. الجنوبي، الشرق، الغرب. الحادثة اللي حيرت عديد الأثريين.
0: نعم.
1: أنه وقع على إثر سيول في سنوات 2019 يظهر لي كشفت على منها كومة من الفخار المهشم.
0: أيوة. يمكن
1: زاد اللي يستمعوا فينا أنه في علم الأثار نستطيع أن نؤرخ لمدينة ما أو موقع ما بواسطة الفخار الموجود،
0: وهذه يظهر لي دعوة مباشرة مع سي حسين للناس المختصة لوكالة حماية الأحياء التراث والتنمية الثقافية وممكن للمعهد الوطني للتراث حتى يطلع على الأثار هذه ونجم بالبحوث وهكا نجم نعرف تاريخية الحادثة.
1: في الحقيقة أنه اللي نعلم به أنه انتقل معهد الوطني للتراث.
0: نعم.
1: وعدد كبير من المختصين من علماء الأثار التونسيين وعاينوا في مقبرة سماها مقبرة الفخار. عاينوا الوضعية هذه فاستنتجوا أنها بالفعل مقبرة، يعني هاك البقايا متاع الرخام متاع الفخار المهشم والمكسر في الأسواق أو في المصنع.
0: أي.
1: وقع التخلص منها، ولكن كانت منجم لعملية التأريخ.
0: أيوة.
1: وجدوا الفخار الشرقي الفينيقي. ووجدوا الفخار اليوناني.
0: نعم.
1: والفخار المحلي.
0: نعم.
1: والذي يعود إلى فترات متلاحقة من التاريخ.
0: فما حديث دكتور حتى على العثور على فسيفساء ممكن في فترة من الفترات اللي تحدثوا فيها ممكن رمزية لنمط العيش والترف اللي كان موجود في العصور القديمة.
1: نعم. في على مستوى نمط العيش ومستواه الراقي.
0: نعم.
1: في الحقيقة تعكسه الحمامات المستعدة.
0: أيوة.
1: نوعية السوق.
0: أيوة.
1: الفسيفساء الموجودة وهي يعمد المعهد الوطني للآثار لردها ببعض التراب لكي لا تكون عرضة للإفلاس.
0: نعم.
1: والمميز الآخر هم الفيلات، فيلا فيلايا المساكن ثرية اللي موجودة في الربوة المطلة على البحر في جنوب الموقع.
0: أيوة طبعا هذه بقت فقط كأثار حاليا.
1: حاليا كأثار ولكن المتجول فيها خاصة الفيلات هدية سيدة عفاف.
0: نعم.
1: يزوروا جديد الموقع والفروم والكنيسة والحمامات والفسيفساء والفيلات هذو ما يمشوا لهمش. ما هيش معروفة لكن رأي جميلة جدا. أي. أعطينا فكرة على مستوى العيش الراقي.
0: أي.
1: الثراء الذي عرفته جديد من خلال سكانها وتجارها.
0: هو تعرف والله ممكن برشا كيف معناتها تفاجئوا بالمعابد والحمامات معناتها كيفاش كانت تقبل بغرارة فيها حمامات عمومية فيها ممكن حتى حمامات ذات بعد خلينا نقولوا هيك للناس الأرستقراطية نتحدث على معبد ممكن مخصص للآلهة الرومانية معناتها فما نوع من الحاجات اللي تقول مستحيل معناها يكون اليوم بغرارة على هذا الشكل كما كانت قديما وهذه هذا ما نجم نعرفوه إلا ما نغوصه في التاريخ دكتور.
1: نعم علما وأن السيدة عفاف والسادة
0: نعم.
1: المستمعين الحمامات كانت مجانية.
0: أيوة.
1: وكانت قاعة للمطالعة.
0: أها.
1: وكانت قاعة للتنفيذ.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الحمامات المعروفة.
0: معنا نشوفوا كيفاش قديش كانت حية القرية اللي نحن نحكو عليها.
1: تاريخها مغل في القدم وفي في التحضر ومهمة جدا يمكن إحنا معناها رغم احنا من ننتمي لهذا المجال الجغرافي المعروف بالجنوب الشرقي وولايه مدين وغزال ولكن اغلبنا لا يعي القيمة الحضارية في مدينة جكتي.
0: بالضبط وهذا مشكور جدا دكتورنا اليوم بينت لنا جانب كبير من القيمة خلينا نقوله نحن التاريخية لهذه المنطقة وأنا باش نرجع بيك دكتور حتى في مقترح طبعا لكل السلطات اللي يسمعوا فينا من ناحية الحمامات لما لا يتم العودة لها لما لا يتم العمل على إنجاز حمامات عمومية ونرجع هيك نجمع بين تاريخية المنطقة ونرجع بين جانب آخر اللي هو الاستثمار السياحي في هذه المنطقة اللي عرفت قديما وعبر التاريخ بأهمية المعابد والحمامات.
1: أكيد جدا معناها احنا نقوله من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له يعني لابد إنعاش القرية أو إنعاش المدينة جكتيس لابد أن ينطلق كما من الموقع الأثري والتاريخي لمدينة جكتيس واستثماره الاستثمار الجيد وعلى السنة.
0: أي بالضبط لأن اللي قاعد تحكي فيه أستاذ مهم جدا لكن اللي نشوفه فيه اليوم عليه بغرارة ومعلم جكتيس الحقيقة نقص برشا قدام الحركية وقدام القيمة التاريخية اللي كنت تحدثنا فيها معناها نحسوها مدينة هادئة جدا معناتها بخلاف النشاط البحري ما تلقاش فما أنشطة أخرى موازية معناتها هيك تبين قيمة هذه المدينة التاريخية
1: علما وأنه سيدة عفاف والسادة المستمعين من خلال الوثائق تقول أنه مدينة جكتيس الحضارية
0: نعم.
1: مدينة يعني تمتد على 13 هكتار
0: ما شاء الله
1: والمكشوف منها تقريبا يساوي العشر يعني حتى على مستوى البحوث والاكتشافات الأثرية ما زال ينتظر الباحثين وإن شاء الله يكونوا عندنا شبان مختصين في علم الآثار
0: نعم.
1: يلقوا السند من المعهد الوطني للآثار والمؤثرين نتاعهم
0: نعم.
1: للكشف على هذا المخزون اللي مازال مردوم صح التعبير تحت التراب
0: واضح جدا هو لهنا كما قلت دكتور ديما تبقى مدينة ثرية وما شاء الله معناتها فيها العديد من البحوث وعديد من الحاجات اللي مردومة واللي حاليا ما زالوا ما يعرفوهاش فإن شاء الله هيك على كل حال تحيا هذه المدينة بخلاف الجانب اللي كنت تحدث فيه دكتور زاد نشوفه مدينة حية لأن بالفعل شوفوها حية شوي هيك في الصيف ممكن تتحرك شوي لكن على مدار العام تقريبا حتى الأنشطة الثقافية فيها غايبة فيها مغيبة شوي ناقصة برشة حتى الشباب حتى العائلات يقول لك ما عدناش متنفس معناتها غريب. وقت اللي نرجع لتاريخ هذه المدينة وقيمتها حتى موقعها الاستراتيجي صراحة معنا مطلع على البحر نتحدث اليوم على مسرح جكتيس رائع جميل موقع استراتيجي مهم ولكن معناتها من حيث النشاط الثقافي ناقص برشة الحقيقة معناتها حتى نعطلوا كل ذي حقا حقا. وهذه دعوة للتفكير في هذه المدينة وهذه القرية يحيوها أكثر ويستفادوا خاصة جانب سياحي يعني ديما نخمم راهو في الاقتصاد ونخمم في جانب كيفاش نجموا نحيو هذه المدينة اقتصاديا وتجاريا بخلاف معناتها صيد السمك وصيد الحوت وصيد البحري وقطاع صيد البحري اللي هما كما تحدث البحار سي عماد المشكور جدا معناتها قال لك مهنة شاقة جدا هما بيدهم تعبين ولكن ما فيها باسكي نزيدوا أنشطة أخرى اللي تزيد التعاون في جانب آخر التسويق لقيمة الحوت في بغرارة ولما لا يتم اعتمادها كنقطة رسمية للتصدير لما لا حتى لبلدان مجاورة معناتها ما ثم حتى مانع في الجانب هذا سواء بخلاف أن نخدم على النقطة هذه مستقبلا.
1: أكيد جدا معناها في طلعت على بحث الماجستير اللي ذكرته لك منذ قليل.
0: نعم.
1: أول شيء لابد من ربطها بشبكة السياحة وما تكونش منطقة عبور معناها ما يتعدلهاش هي مش حتى منطقة عبور.
0: واضح.
1: لا يجب أن تكون نقطة في المسلك السياحي.
0: أتى نرجع للنقطة الثانية أستاذ فقط نخليه الكلمة لزملائنا في قسم الأخبار وبعدها نرجع معك نكمل النقطة الثانية. شكرا لك. عودة معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. مفتي الجمهورية يعلن أن غدا الثلاثاء هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. اجتماع مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. أشغال مشروع تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بتطاوين تشارف على الانتهاء. وفي العالم، رغم الأعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، العدو الصهيوني واصل قصف بلدات جنوب لبنان. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا 16 جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، فكل عام وأنتم بخير. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بتطاوين حوالي 98% بكلفة جملية تناهز 37 مليون دينار. وأفادت المديرة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بتطاوين سعيد العبيدي بأن المشروع شارف على الاكتمال، مشيرة إلى أنه تمت برمجة وربط 4 أحياء بشبكة التطهير بالجهة، وهي أحياء المهرجان والركبة وقصر المقابلة وغرغار.
2: كلفة تجاوز 37 مليون دينار. بالنسبة للجزء الخاص بالتوسعة، تدخل حيز الاستغلال. طبعا مياه متفح المواصفات وذات جودة عالية، مياه مستعملة معالجة. وبالنسبة للجزء متاع التهذيب، طلقنا فيه في مراحل متقدمة زادة. بالنسبة للمشاريع المبرمجة في ولاية تطاوين في نطاق المشروع الثالث لتطهير الأحياء الشعبية، هذا مشروع وطني. عندنا 4 أحياء يهم: حي المهرجان الجزء الثاني، حي الركبة وقصر المقابلة، وحي غرغاء في مرحلة الدراسة. مبدئيا من المؤمن نقوله 2027 موافق 2027 ينطلق المشروع.
1: تتواصل بجريس حملة مداوات ذباب ثمار الزيتون في يومها 10 لتشمل 20 أصل زيتون إضافية من ضمن 50,000 تمت برمجتها. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين حواش لوريمي تحدث في هذا الإطار.
3: حملة المداوات على مستوى معتم عيد الزيت انطلقت عندها أكثر من أسبوع، كل من الطويشة والعتيلة من جهة شماخ 30,000 فصل زيتون الدو في العتيلة والطويشة. ووقفت المتابعات أن الإصابة بلغت صلب جدارية في حدود 20,000 فصل زيتون. بدت المداوات يوم 13 ومتواصلة إلى يوم غد إن شاء الله، وما زالت المحطات منتصبة في كامل المعتمدية ويرافقوا فيها. ما زالت نتبعوا الدخلة 1 والدخلة 2، وحتى البلايس اللي الدوت ديما تبقى تحت المرافقة. هي مناطق ديما تصير فيها الإصابات في الوقت هذا، ولكن هي سنية إصابة ضعيفة. هذاك علاش الإصابة تكون في الصبا كي تبدا صبا أكثر، لكن صبا ضعيفة ومتشتة. وإذا كان لزم الأمر باش يصير فيها تدخل باش يصير. وباش نزيدوا نعلموا فلاحتنا حاجة أخرى، راهو المداوات جزئية، حتى كي يدخل فلاح كوالتا يلقى مداوي تضر وباقي تضر ولا عادية، ولا إذا كان جارك مداوي قداه وأنت تحدى بالضبط ما وصلكش. راهو بالنسبة للمداوات الجزئية فيها مادة جذابة اللي تنجم تحمي الغابة كل بنقاط مختلفة. المداوات الجزئية حتى بالطيارات راك ما تداواش الغابة، كل تداوى بارتي بارتي.
1: أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين، وهو اختصاص يحدث لأول مرة في تونس. مدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدين فوزي الحرشاني يضيف الإطار.
4: الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين تعتمد بالأساس على الأنشطة والمهارات. التالي هو إعداد وتقديم الدروس المتكيفة مع عمر الطفل، اختيار وتحليل الطفل، ثم تصميم الأنشطة التربوية وتصميم الورشات والأنشطة والكتابة والقراءة، ثم الانفتاح والوساطة في علاقة بالثقافة. الهدف الأساسي هو الأفاق التشغيلية للشعبة هذه، اللي هي تعتبر كشعبة تختص بأدب الطفل ونافعين الأولى في تونس. كشعبة احنا حبينا نختاروا أدب الطفل ونافعين ونخصوا له مسار تكوين كامل. شفنا أنه من بين الأشياء اللي تنجم نجح الشعب هذه هي المهن المستهدفة، وهو أن نجم نكون معلمين في على مستوى أدب الطفل واليافعين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، معلمين في علاقة بورشات الكتاب والقراءة الداعية للشعب هذه، يتخرجوا منها الناس مكونين في الوساطة الثقافية كمتدخلين تربويين في المكتبات المدرسية ومراكز توثيق الشباب، كمستشارين تربويين في الأدب الطفل واليافعين. الشعب هذه الخصوصية متاعها أنها تخول للطالب كم الماجستير في الأدب ويكون مختص في أدب الطفل.
1: على صعيد الوطني نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030، والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 26 و2030 يمثل محطة وطن فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وذكرت بأن هذا المخطط حظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل إعداده، لا سيما أنه يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير التي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية الشاملة والعادلة والمتوازنة بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي الثالث والرابع من نوفمبر القادم من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية غير مبررة وغير مقبولة، باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000. في الملفات العالمية، استشهد اليوم شخصان وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني استهدف خيمة أمام مدرسة تأوي نازحين في مخيم أنصيرات قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين بقصف استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان بغزة. تواصل القصف الصهيوني على بلدات جنوب لبنان اليوم، رغم أعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة. وكان مسؤول أمريكي بارز قال في وقت سابق لرويترز اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي لقوة قواتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. وأكد أن الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي، اتفاق يتضمن وقف الحرب والعملية العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بشكل فوري ودائم. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب بموجب الاتفاق، وشددت على ضرورة أن تضمن واشنطن التزام تل أبيب بوقف الحرب في لبنان بناء على الاتفاق. وفي آخر أنباء هذه النشرة، يعقد اليوم قادة دول مجموعة السبع قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها على عن أرضية مشتركة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من أعلان التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. مفتي الجمهورية يعلن أن غدا الثلاثاء هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. اجتماع مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. أشغال مشروع تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بتطاوين تشارف على الانتهاء. وفي العالم، رغم الأعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، العدو الصهيوني واصل قصف بلدات جنوب لبنان. في الختام، لكم تحيات حبيب هدية في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدونم هو وحدة قياس تقليدية تستخدم لقياس مساحات الأراضي، خاصة في دول الشرق الأوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وتركيا. أصل كلمة دونم يعود إلى العهد العثماني، حيث كانت تستعمل كوحدة رسمية لقياس الأراضي الزراعية وتنظيم ضرائب. تختلف قيمة الدونم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة المعتمدة، ففي معظم دول بلاد الشام والعراق يعادل الدونم الواحد 1000 متر مربع، أما في تركيا فيبلغ الدونم حوالي 918 مترا مربعا، بينما كان في بعض الفترات التاريخية يساوي مساحات مختلفة بحسب نوع الأرض وطريقة القياس. يستخدم الدونم بشكل أساسي في بيع وشراء الأراضي، خاصة الزراعية منها، وفي تقدير الإنتاج الزراعي أو تحديد قيمة العقارات خارج المدن. ورغم اعتماد النظام المتري رسميا في معظم الدول، ما زال الدونم متداولا في الحياة اليومية بسبب سهولة استخدامه وشيوعها التاريخية. بشكل عام، يعد الدونم وحدة عملية وبسيطة لقياس الأراضي، ويعكس جانبا من التراث الإداري والزراعي في مناطق واسعة من بلاد الشام.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: يلا رجعنا معاكم مستمعينا بإقاعة جربية، وأكيد نعرف العلاقة بين منطقة بغرارة بجزيرة جربة، فما روابط جغرافية تاريخية بيئية وثيقة جدا. وقت اللي نقوله بغرارة نقوله جرف، نقوله أجيم، نقوله جربة، وطبعا التواصل اللوجستي، تواصل التحديات البيئية أيضا، فما برشا نقاط مشتركة بين زوز مناطق. تحية لكل من يسمع فينا اللي متوجه نحو البطاح، وأكيد الناس اللي عائدة إلى مدنين عن طريق البطاح وجرف، نقول لكم ثنية زينة، إن شاء الله سفرة ميمونة. وأكيد للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، نقول لكم إن شاء الله وين ما كنتم ماشيين مستمتعين معنا، عاملين بون كيف إن شاء الله على موجات إذاعة تطاوين، وسهرتنا باش تتواصل حتى للحداش متاع الليل في زيارة لمنطقة بغرارة معتمدية مدنين الجنوبية. وبعد ما تحدثنا على التاريخ وكان حاضر معنا زادة البحار سي عماد الشويخ، تحدثنا على الخصوصية الطبيعية والجغرافية والبيئية لبحيرة، كما قال هو بحيرة بغرارة ولا كما يسموها بلهجتهم بحيرة بغرارة. تحدثنا على خصوصية هذه البحيرة كأكبر بحيرة تونسية بطبيعة، وميزتها في شمال إفريقيا أيضا اللي عندها زادة ميزة بيولوجية والتنوع البيولوجي الموجود فيها، اللي هي وجود محمية طبيعية هامة للعديد من الطيور المهاجرة اللي تتمركز في هذه البحيرة. أيضا نوعية البحيرة والملوحة اللي تميز ممكن جودة الحوت الموجود فيها، فإن شاء الله الإمارات واللي زاد كيف كيف قطب اقتصادي بامتياز، خلينا نقوله بحيرة بغرارة، لأنها بالحق فيها كل المميزات حتى تكون تشع على العالم، تكون فيها تظاهرات خاصة بممكن الأكلات البحرية، ممكن بحاجات ترويجية اللي ممكن نعرفوا بهذه الثروة السمكية في العالم. اليوم نتحدث على انتعاشة الاقتصاد والعيش، ما جاش من عدم وإنما جاء عبر تاريخ كامل. لما نتحدث على مدينة جكتيس وكان تحدثنا فيها الدكتور والمختص طبعا سي حسين بوحبيل على الأهمية التاريخية لمدينة جكتيس بخلاف موقعها الاستراتيجي، تحدثنا أيضا على الأماكن الأثرية لليوم ما زالت مردومة تحت الأرض، وما زالت لليوم مهيش نوعا ما يعني مهيش محددة بالضبط شنية هي. لما تحدثنا على الفخار وخصوصيتها، لما تحدثنا زادة على خصوصية هذه المدينة من حيث تواجد فيها المعابد المياه والحمامات اللي ذات صبغة تجارية بامتياز، تحدثنا على الأسواق، تحدثنا على نوعية التقسيم البلدي لهذه المدينة، وخلينا وصفها هو بمعنتها على شكلة الشطرنج نظرا لخصوصيتها المعمارية. مازال في زوز نقاط الحقيقة باش نختموا مع الدكتور قبل ما نستقبلوا ضيفتنا اللي باش نورنا إن شاء الله باش تحكينا على تجربتها مع جمع المحار وأهمية هذه العادة، ولا خلينا نقوله المهنة اللي يمتهنها برشا سيدات في خليج بغرارة، اللي لما نتحدث على المحار نتحدث على تاريخ كبير الحقيقة للسيدات، مناضلات نسميهم، متحديات لظروف العيش لظروف المناخية. وأكيد هذا جميل حتى نتحدث اليوم على الأفاق السياحية لبحيرة بغرارة وللمنطقة ككل. كان تحدث من شوي دكتور حسين بوحبيل على ربطها بالشبكة السياحية على اعتبار التاريخ متاعها، ونشوفه بأكثر تفاصيل في زوز نقاط الحقيقة حبينا نختموا بها معه. نقولك مرحبا بك من جديد دكتورنا، وإن شاء الله تكون الإفادة حاصلة لكل الناس اللي تفرجوا فينا. خلينا نرجع شوي للنقطة كنت تحدثت فيها قبل نشرة الأخبار، اللي هي ربط هذه المدينة بشبكات سياحية. ممكن أنت فكرت ربط المنطقة بدول المجاورة وإلا حتى على مستوى تونس دكتور؟
1: خاصة مع تونس وتحديدا جربة. المسالك السياحية غالبا ما تنتقل من جربة في اتجاه المناطق الجبلية، مطماطة، توزر، الحامة أو المنطقة الظاهر والقرى الجبلية بجهة غمراسن وتطاوين. لكن بقات بغرارة على هامش هذه المسالك، لابد أن تكون محطة الحقيقة.
0: نعم.
1: لابد أن السائح يعرف جبتيس، وإذا كان وفرنا لاش ظروف متاع مسلك ومنطقة عبور وتدريجيا معناها تصبح منطقة سياحية، ما يكونش العمل سهل.
0: نعم.
1: جانب آخر، لابد من الجانب البيئي، نعرف جيدا خاصة السياح الأوروبيين على مستوى البيئة والغذاء هذوما عندهم أهمية كبرى. هنا أشير إلى ضرورة فتح القنطرة اللي تربط ما بين بغرارة والبرط. هكا يقول المختصين صراحة عديد اللقاءات اللي باش تنحي هكا الرايحة شوية ويتحرك الماء وما تصبحش مياه راكدة على الكورنيش على اليمين وعلى اليسار. لابد من التهيئة. جانب آخر لابد من التفكير في مهرجانات ثقافية.
0: نعم.
1: مش خلال فصل الصيف.
0: على مدار الصيف العام.
1: على مدار العام.
0: نعم.
1: وأقول جيدا السياحة الثقافية مثلا في فصل الخريف والربيع والشتاء لابد من التفكير في نوعية معينة من الأنشطة الثقافية، الندوات، نوعية معينة من السياح.
0: نعم.
1: لابد أن تكون حلقة دائرية تمر على عبر الفصول سنة كاملة.
0: واضح. على كل حال نحييك برشا أستاذ وبارك الله فيك دكتور على كل هذه التفاصيل، وبالحق الأفاق اللي نطمح لها الناس الكل لما لا تولي بغرارة معتمدية مدنين الجنوبية ككل، نتحطوا على العياتي، نتحطوا على 10 عمادات هما بيدهم زادة مساهمين بشكل كبير في التنوع عبر التاريخ، ولكن ديما نطمحوا إلى أفاق سياحية إن شاء الله لما لا حتى نلقوا شبابنا يستثمر في هذه المناطق الجميلة والرائعة وترجع الحركة أكثر فأكثر في منطقة بغرارة، مش كان فقط في الصيف على مدار العام كما تحدثت. بارك الله فيك دكتور على كل هذه التفاصيل، وأكيد معذرة هيك طولنا عليك واخذينا من وقتك، إن شاء الله تكون الإفادة والإضافة حصلت الناس الكل المستمعين، ومشكور على المجهودات الكبيرة معنا.
1: شكرا
0: بارك الله فيك سيدي. على كل حال نواصل معكم مستمعينا، هذا كان حديثنا على التاريخ من الخصوصية الجغرافية والتاريخية، باش نرجع شوي حديثنا على البحر وجمع البحار، المهنة اللي يمتهنوها برشا سيدات من منطقة مدنين ومعتمدية مدنين الجنوبية، لأن نحييهم برشا برشا. بعد شوي باش تكون حاضرة معنا واحدة من السيدات اللي تعرفت بجمع البحار باش تحكينا على تجربتها وعلى المهنة هذه المتعبة، ولكن يظهر لي فيها برشا حكايات. مدام وأختنا خضرة برقي باش تكون حاضرة معنا بعد شوية، في انتظار زادة باش نسمعوا الشباب والمجتمع المدني شنية ممكن الحاجات اللي راها لازم تكون موجودة في هذه المنطقة نظرا لجماليتها، ولكن للأسف لليوم زادت برشا حاجات ناقصة فيها. باش تكون حاضرة معنا عفوا النشطة في المجتمع المدني عفيف الشويخي، خلينا نسمعوا نغم في انتظار ضيفات الزوز يكونوا حاضرين معايا إن شاء الله.

0: وتكافح وتوصل تعمل هيك خلينا نقوله خدمة تستقات منها هيك ولا مدام خضرة؟
1: هكاك أختي، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا لله، مرحبا بيك.
1: يا محمد رسول الله، محار مهنة وهواية، هواية يعني كل شيء. مصغرتنا نخدم فيه ونصبروا عليه ياسر ونتعبوا فيه برشا، أما سبحان الله من هوايته هو يحفظ الصبر ويحفظ كل شيء، يتحمل العبد كل شيء على حاجة.
0: تذكريش أول مرة بديتي فيها يا جمع المحار؟ شو كنتي تعرفي على المحار؟
1: من اللي تربيت فيه، يعني من اللي نعرف نلقى أمي تجمع فيها، دخلنا ديركت نخدم فيه من اللي إحنا صغار، حتى نمشوا نقروا ونجوا بعد القراية ديركت نتعدى.
0: خذيتوها بعد القراية هكا تعدوا الوقت في جمع المحار؟
1: نعم، بعد القراية ديركت نمشي للمحار. لكن في الأخر يعني بدأت مهنتنا الرسمية، فهمتي؟
0: أيوة. تقريبا قديش لك قديش لك في التجربة هذه أخت خضرة؟
1: والله تنجم تقول لي لحد العمر كله
0: ما شاء الله تبارك الله، ربي يمتعك بالصحة إن شاء الله. برشا من الناس تسمع فينا ما يعرفوش التحديات اللي تاخذوا فيها، خاصة في فصل الشتاء.
1: اي ترجع وكل شيء، وساعات فهمت نتحدى التعب ونتحدى بعد، حتى كان ممنوع يعني الحاكم وكل شيء. ساعات نخاف ياسر يعني مرأة الريفية كيفاش يتعرض لها
0: حاكم. اي طبعا هنا في ظروف معناها ما فهمهاش منظمه، يعني تقولوا انتم بيتكم تستقاتوا معناها.
1: ما بدينا هيك منوه المحاري واللي مهنتنا يعني معترف بها
0: بالضبط. اي على كل حال هو هذا من حقكم، يظهر لي لما نشوفوا معناتها عدد كبير من السيدات اللي بيدهم معناتها اي وتصرفوا على عائلات معناها في نهايه الامر معناتها.
1: اي والله نعيشوا منها في صغارنا ونقروا منها في صغارنا وكل شيء، ونصرفوا ونعاونوا يعني رجالتنا. ساعات البحر خايب ليك خايب تبدا تصرف المراه من قداح.
0: الله المستعان. ان شاء الله. اليوم نحكوا على المحار لكن ما حكيناش الالات اللي تصطادوا بها المحار، كيفاش تلقطوا المحار؟
1: فيها بالمحشة بالمنزل اسمه.
0: بالمنزل ما زالت معناها طريقة تقليدية جدا تقولي انت.
1: هيك هي الطريقة الرئيسية بخدمة المحار.
0: اي وقت ايش تقريبا نقول احنا وقت الميسرة؟
1: الميسرة تبدأ من الخريف.
0: من الخريف
1: من اول سبتمبر حتى كامل نبدو نجمعوا فيه كليلة السنة الدنيا.
0: ايوة
1: رفيع وبعتلين قصة توا حبست.
0: علاش ممكن
1: حتى السخنة الدنيا يبدأ مع الصالح ويبدأ يموت، علاش نفسد فيها الصبر تاعنا؟
0: ايوة انتم بيتكم معناها عندكم خبرة. انا في
1: عندنا خبرة احنا، حتى اللقطور انا الرقيق من هزوش هكا نفرحوا بيه.
0: ايوة
1: حتى يرد الشراي ما يهونش علينا باش يتحلوطة ولا حاجة هيك نهزوه ونردوه في بحرنا.
0: ايوه
1: بلاصه
0: ميونسها معناها باش يولد لكم ويبقى لكم في مصر اخرى.
1: باش ينقطعش من الحر وباش ثروه باهيه ايش منها الناس الكل، ايش منها الغني والزوال.
0: والله يا ريت بالحق معناتها يخلوها لكم مهنه معترف بها بما انكم واعيات معناها كيفاش تصطادوا.
1: كيف نوصلوا يعني نمشوا في كرهب ونمشي ونتحدوا يعني في طرقات وعلى ياسر ونمشوا يعني بحر بعيد وكل شيء، ونمشوا من الصبح حتى شذن المغرب.
0: اي ترى قولي لي من الصبح
1: اكثر مره اكثر مره جت من 8 7 نتاع المغرب.
0: ما شاء الله معناها وقت طويل برشا. تو تحسوا بالوقت تقريبا من 8 ل 8 خلينا نقولوا هاي من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل، معناها الوقت كامل في البحر.
1: الوقت كامل في البحر ما هناش خروج، ما عندك كيفاش
0: تخرج. تو سمحيني شو تلبسوا في سقيكم؟ لان معناها دخول البحر فنتصور فيه برشا اضرار حتى على الصحيه ولا لا؟
1: صحيه فيه الانسان هيك يوجع وكل شيء.
0: صلى الله بيقويكم يا رب.
1: لكن أما سبحان الله هواية ما عشان نحسوا المرض ما عشان نحسوا الصقع نحو فتحت من صفة هو صي معنا نحسوا حد شيء، هم عطينا نخدم على راحتنا وانا بعرب بسينا نتلقوا هكو.
0: اي شفتوا كيفاش معناها مش بسهل واحد باش يوصل يلاقي الفرنك برشا تعب.
1: تتعبي تصوري من 8 حتى 7 ويحفلك يعني يشدك عندك سبحان الله الحاكم يزرع حملي في نص ساعة يزرع يتلقى فيه ولا خدمتين نهار كامل يزرع حق عقدي.
0: تخ...

0: المحصول كامل. هو شوفي صح. هو طبعا هذا في إطار القانون يخدم في خدمته, وأنتم زادة متعذبات الحقيقة, فهذه دعوة للسلطة المعنية أنها بالحق تلتها بالسيدات.
1: نتمنى من الحاكم ونتمنى من السلطة جملة من كل شيء يرخصنا, يعني يعملنا ترخيص اللقص وفيه عادي.
0: أي.
1: حتى هيك في ثروة المرأة الريفية ما عندها لا شهادة, ما عندها لا قرية, ما عندها لا حسي.
0: أي.
1: هيك نستنى فيها نبدو فيها من يعني من تبرد الدنيا روحها نبدو فرحانين باش نصبر هيك بس نبدو نكذب فيها.
0: صحيح. في بالك خالتي خضر هذا في بلدان أخرى معناها شوف شكون وشكون يتعلم لقط المحار, تلقيت المحار لأن فيه برشة تعب وبرشة جهد وفيه تكوين زاد أكاديمي معناها بالقراية وكل شيء, فما بالك أنت متبارك الله وتجربة سنوات
1: برشة احنا ساعات يعني حتى يبدأ صغيرنا ما يعرفش نهزوه صغير هيك نبدأ نحصده فيه.
0: أيوة معناها ورثتوه حتى
1: ما خلوش عمتي حتى تجي مراية يعني جي عبد ما يعرفاش احنا نديروا خير يعني نوروه نقول لها هاك تعالى نسموا به لن يتحفظ.
0: تو يعتبر المحار معناتها في بحيرة بغرارة أعز نوعية ولا نوعية عادية معناتها حسب ما تشوفه؟
1: نوعية سنحة أعز محار بغرارة العيق.
0: أيوة. وفيش تستعملوه اختي خضرة لأن برشا سيدات وبرشا من الناس ما يعرفوش استعمالاته.
1: نقلوا فيه احنا قبل ما يخرج هو البر المحار احنا بصغرنا نعيشوا منه نقلوا فيه.
0: ايوه طيبوه معناها كيفاش تعملوا
1: طيبوه اي حاجة يجي منها سلاطة يجي منها اي حاجة منها عروض يجي منها اي حاجة.
0: أيوة إن شاء الله ربي يعاونكم على كل حال. وهذه خصوصية أخرى معناتها مضابينة هي حاجة باهية لكن مضابينة تكون مقننة وقانونية وهيك السيدات ونساء يخدموا على راحتهم وزادة تكون حقوقها محفوظة لأنه والله معناتها قديش متعبة راهو من 8 إلى 8 تعليل وانت في البحر.
1: أي
0: إن شاء الله والله لما لا هذه الناس كل تسمع فيك إن شاء الله.
1: نتمنى السلطات هيك يعني سيبونا خلي نفد مع أرواحنا ويعني عندنا حق فيه سبحان الله
0: عمالك يفاش المرأة. صحيح لأن انت حكيتي نقطة مهمة جدا أختي خضرة قلتي راهو في بلاصتكم وفي القرية متاعكم ما عندكمش حتى خيار آخر معناها حتى مهنة أخرى.
1: خيار آخر كم بحر احنا نعيش وكم البحر.
0: واضح باهي لله إن شاء الله ربي يعاونك ويظهر لي غدوة مرتاحين ولا عندكم خرجة.
1: لا غدوة مرتاحين
0: إن شاء الله ربي معاكم وربي قويكم وهذه هي بالحق معناتها من التجارب اللي غالب ساعة على ساعة واحد هيك يتعصف شوي على بدنا ويتعصف شوي على الظروف وبش ينجم يعيش عائلة وبش ينجم يعيش هو زادة كما قلتي برزق الحلال. لكن إن شاء الله يا ربي الدعوة هذه نوجهها لكل السلط المحلية على الصعيد مركزي لما لا يتم النظر في وضعية السيدات والأخوات اللي هذه خضرة وفما بالك وراها برشا نساء بيعنا نحييهم برشا برشا اللي هما ساعات حتى معناتها في حرارة شمس عالية برشا ساعات في معناتها الماء بارد برشا. أي ربي معاكم إن شاء الله. على كل حال نحييك برشا أختي خضرة بارك الله فيك اللي قبلت الدعوة هيك بكل تلقائية تحدثت عن التجربة هذه.
1: مثال إيش نطلب حاجة
0: تفضل
1: نيد
0: أي
1: كافة أصحابي وأحبابي
0: أي
1: غنية ناس الجنوب.
0: ناس الجنوب بيه كان قلتي لي من بكري راني برمجتها لك وسمعتها وهديتها لهم. على كل حال إن شاء الله هيك اللي ما لا كان النجم نبرمجوها على خاطرك الغنية هذه نسمعها ونسمعها لكل الأخوات اللي معاك. تحياتي ليك أخت خضرة سلمنا عليهم برشا وسلمنا على كل السيدات اللي يمتهنوا المحار وإن شاء الله يا ربي نهار من نهارات نزوركم ونلقوكم في إطار قانوني وضعية اجتماعية مسوية أموركم على العال إن شاء الله. بارك الله فيك لله ليلتك سعيدة وهذا معناتها شهادة حية من واحدة من السيدات اللي تجمع في المحار وأكيد نمشوا بعدها هي مباشرة باش نسمع صوت الشباب اليوم وين في هذا الكل. فما ممكن العائلات لاقية فضاءات ترفيهية فما ممكن ألعاب بحرية فما استغلال لهالتنوع السياحي والتنوع الكبير اللي كنا نتحدث فيه في قرية بغرارة ولا بقية العمادات. طبعا نتحدث على معتمدية المدنين الجنوبية ككل. أتوا نشوفوا مع النشطة في المجتمع المدني عفاف الشويخي شو باش تضيف لنا بعد شوية وبعد النغم إن شاء الله.
2: كيف يكون اللي ضربني ذراعي تزيد الوجيعة هموم وتشقيني, خايف يكون اللي ضربني ذراعي تزيد الوجيعة هموم وتشقيني وخايف غدرني يعزب مقلاعي وهو من رجع ضدي نقبل عيني ونخاف بالباطل تهمت الراعي والذيب هنتش رسلتي وعويني مصدوم متخذر ولكن واعي وتعمل مزية الموهبة تهجيني علقت في مركب سعف الشراعي وطيحت من قيمة بحر حاضيني وطلعت مول امواج بعد قلاعي عزفوا على نخبي صبا وحسيني شديت طرف الخيط بين اصبعي شديت طرف الخيط بين اصبعي ووصلت نلقى الجرح من سكيني ونقول للي يفسروا لا داعي خلوه يبقى سر بيني وبيني وخلوه يبقى سر بيني وبيني وعندي قلب كي كل البشر وعندي بصر وحتى ولادتي تاسع شهر وعندي قلب كي كل البشر عندي شعور نحس الضيم لا حق نعفس نحس الغص من ضيق النفس ونلقى راحتي كين انفجر تروم الذل من قهر الفلس يضيع العمر ويطيح الشطر يطيح شطر يهدم والحق يوجع والكلام يندم والسفل ولا في الكريم يخدم والنور تظلم والظلام بهر التالي التالي صبح الأول علي تقدم قلت الصواب لكن عطوني سفر قلت الصواب وراح وما بعد ضعيف الكتف على المطراح وتهمرك بي وتعاركوا لرياح والحزن ولا لي صديق البر وعلمتني يا حزن كان نواح ونسيتني في ضحكة نهار غر نسيتني في فراحي ودمرت كل قواعدي وسلاحي حاولت قلت نقاومة بنجاحي ما راعني كان النجاح زور سلمت أهل الزور في مطراحي وممنوع تسكن كيفهم في قصر ممنوع في ممنوع وممنوع تخرج حرف على الموضوع وممنوع تبكي لا سقوك المر ومسموح لك تخسر بلا مشروع وما يعشقوا كان الجواد عثر مسموح لك بالصمت ومسموح لك ساعات لتبسمت ومسموح لك بالجبن لتعلمت تركع تصلي دون ما تكبر صلاة الجماعة فضلها سلمت المسجد هجرته والوتيل عمر هجرت الصلاة وزكاتي وشاهدت بالدولار في قعداتي ورمضان عديته مع شهواتي وخويا على حس الرصاص فطر وفي سويسرا نسأل على شيكاتي بنكي تعبى والحساب كثر المصرف تعبى زيف المصرف تعبى زيف وبالزاف صفقت ومع التزييف مجنون هالعالم غماه الطيف وديت للدباب كوم حجر جيوشي ذراري طالبين رغيف أما البقية لا بدف حفر أما البقية لبدنا خذينا على النفاق وتعودنا ويا قهرتي ويا حصرتي ويا قهرتي ويا حصرتي مليار فات عددنا وكيف قدسنا يدافع عليه الذر واسكت بنيتي اسكت بنيتي الكل هان رقدنا وسيدك خذاه النوم زاد شخر اسكت ميمة بنتي وماني جبتك قبل في ملحمتي تألمت من الأوضاع وتألمتي ويكفيك فخرا في قصيدي الحر مني نهلتي النيف وتعلمتي ومنك ذوت أسمى معاني البر منك ذوت معاني بالجد وتعبر على وجداني تحاصرت يا بنيتي تحاصرت يا كبدي على ميداني غر الحكم وباعني بالغر وزاد الألم قويت به إيماني ولولاه لا يمكن سقيم صبر واكتفي بهذا القدر.
0: يعطيك صحة. هذا كان شاعر جيلين المخ بطبيعة هي الميزة الأخرى التي تتميز بها مدينة الجنوبية الشعر والفارس والفروسية والفرسان وأكيد هذه من الخواطر الشعرية اللي حبينا نأثوا بها الحصة وتحيتنا لشعرنا جنين المخ وكل الشعراء وكل المبدعين في تونس وفي الجنوب الشرقي خاصة. هات خلينا نرجع في حديثنا ودرشتنا مع شباب قرية بغرارة وعمادة بغرارة بأكثر تفاصيل نشوفوا شنو الميزات السياحية الموجودة ولكن فما برشا نقولوا نحن خصال وميزات نجم نستثمر فيها وتولي حاجة ممتعة جدا للعائلات للأسر للشباب اللي هو بيدا متعطش جدا للفعل الثقافي لبرشة حاجات ناقصة في المنطقة. سعيدة جدا باستقبال معايا النشطة في المجتمع المدني عفاف شويخي. مساء الفل عفاف، تحياتي ليك لله.
3: مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا بك. سهرناك معانا الليله في العاده سهره خاصه الليله لزياره وديارها
3: على خاطركم نفسها.
0: بفضلك لله، وانا نحييك انت ونحيي اختنا لطيفه ونحيي زاد الوالد اللي هو مستمع وفي الموجات اذاعه الطويل. واكيد هيك من خلال مداخلات ضيوفنا عرفنا معناتها القيمه التاريخيه والقيمه الاقتصاديه والسياحيه وموقع الاستراتيجي لقريه بغراره، لكن لليوم للأسف ما زلنا ما ريناش هك الحركية الكبيرة اللي الإضافة الكبيرة اللي تنجم تخلي برشا عائلات متفردة بخلاف يعني الفسحة الشاطئية وجو الصيف وبعض الفضاءات الخاصة. لكن اليوم الشباب مش لاقي فرصة الحقيقة، مش لاقي المتنفس يظهر لي عفاف.
3: إيه
0: حسب رأيك أنت شو تقترحوا كشباب، شنو هي الحاجات اللي تراها معناتها تستحقوها وفي نفس الوقت تنجم تكون حتى مشاريع استثمارية للشباب اللي يحب يستثمر في الجانب السياحي؟
3: هي بغرارة وجهة سياحية.
0: أيوة.
3: وخاصة عندنا كورنيش بغرارة.
0: نعم.
3: اللي هو ما شاء الله الصيف هذا حافل فيه. بقي اللي ينقص فيه حاجات مثلا مهرجانات ألعاب بحرية.
0: أي رغم اللي البحيرة معناتها قادرة أنها باش تتعمل فيها برشا حاجات، نقولوا نحن ألعاب بحرية لكن تكون ضمن نوادي ضمن جمعيات مختصة.
3: نشاطات تتمثل فيها نشاطات مثلا تبادل شبابي.
0: أي بمعنى تبادل شبابي؟
3: تنجم تكون دورة رياضية.
0: أي دورة رياضية حتى دورة تنشيطية صيفية وإلا حتى في مختلف الفصول،
3: سباحة حرة مثلا.
0: أي علاش لا، هذوما حاجات أنتم تشوفوهم كشباب ناقصة برشا مش موجودة يظهر لي. خلاص يا
3: ريت المهرجانات شوي شوي مرة أفتف يحبس
0: مرة في الفعل تقولي انت
3: مرة بالفعل صحيح، ماذا بينا نحب تكون اكثر
0: مكثفة. اي شو هي مقترحاتكم الاخرى بخلاف السباحة الحرة؟ انتم بيتكم على مدار السنة شو هي الحاجات اللي تحسوها قريبة منكم وتنجموا تبدعوا فيها ولكن للأسف ما فماش، غايبة تماما؟ طيب مثلا كي نحكو على دار الشباب ولا دار الثقافة، نحكو على أنشطة تخص أعمار معينة من الشباب عفاف
3: مثلا،
0: لكن فما أعمار
3: فئة عمرية مثلا ما يسلوهاش، يقولوا يمشوا الياسر للصغار يمحوا الأكثر الصغار مثلا
0: معناها تكبر معاش يلهو بيك معاش يوفروا لك حتى نشاط للأسف والله العظيم هذه حاجة أثرتها عفاف مهمة جدا رأي نقطة. لما نبرمجوا برامج فقط خاصة بالصغيرات ولا الشباب اللي ممكن دون العشرين ولكن كي تفوت وتوصل الثلاثين تلقى روحك معناتها ما فما حتى تكوين مهني، مثلا حتى حاجة هيك اللي ممكن السيدات، لأننا نعرف طبيعة المنطقة هذه فما برشا خريجين فما برشا سيدات في الدار عندهم هيك حرف هيك ولا عفيف.
3: اي بالطبيعة ما شاء الله،
0: اما ما تلقوش الحاجة اللي ممكن تزيد هيك تثقفكم اكثر تزيد تخليكم فاعلين تزيد تخليكم معنا تلقى روحك ديما تدور في حلقة مفرغة
3: زي في السبور.
0: اي
3: نجمو نمشو اما ما عندناش شكون يلزم ما كوتش
0: تلقوا فضاء رياضي من غير تأطير. هذه ابسط حاجة يعني نحن نحكو عليها.
3: الماتريال موجود ما هوش كامل.
0: ايوه فهمتك.
3: لا قصش
0: بالعائلات او مثلا بخلاف الصيف في على سير وعلى مدى العام عندهم وين يمشوا؟ فما فضاءات خاصه للعائلات مثلا؟
3: فما منتزه مثلا لكن ماهوش في صدد التهيئه.
0: ايوه معناها المنتزه موجود لكن
3: على الطريق هو كبلاصه باهي كمنظر يعطي
0: نقول نحن موقع استراتيجي لكن مش مستغل لحد اليوم. ويظهر لي غير كافي منتزه واحد المنطقة ما شاء الله ما نتضم عدد سكان كبير.
3: بأزيد لكن هذا الحاضر اللي تهي حاضر جيس يلزم فما شكون يخدم فيه ما وش ما فماش شكون مثلا أبسط الحاجات الصغيرة نهزوا فيهم المدنين يلعبوا ما يلعبوش لهي
0: أي ما فماش فضاءات خاصة حتى بالصغار
3: لا
0: أي معناها تقول أنت عائلة تخرج
3: حتى فما بنسبة قليلة وإلا فترة الصيف الكورنيش على مدى العام ما فماش
0: أي هو بالفعل احنا نقولوها بيني وبينك عفيف نقولوا بغرارة يوفى الصيف تموت بين قوسين معناها تموت الحركية فيها
3: تقريبا 15 جوان حتى 15 سبتمبر كام يا اخي قبل 15 سبتمبر ديجا دخلت للبداية
0: اي وهذه حاجه معناتها نقيضه تماما
3: حاجه ديمه
0: بالضبط هذا هو هذه طبعا نقطه من برشا نقاط معناتها يعانوا منها الاهالي وممكن برشا عائلاتهم
3: كبيره برشا
0: اي برشا نحكي معاهم ندردش معاهم يقول لي يا عفيف رانا بالحق ما عدناش متنفس في الدين معناتها نقلقوا ما نقولش ونهزوا صغارنا فماش فضاء هيك ممكن فضاء وحيد فقط موجود على الكورنيش يخدم اغلبه
3: واللي ما عندهاش يبقى صغيرة مسكين حافظة بعد الامتحانات في عضي فرهبة يخرج ما يلقوي كان هزوا الدين وقال يخلي
0: واضح على كل حال هذا نقاط سجلناهم إن شاء الله السادة المعنيين زادة كيف يلتفتوا للمنطقة هذه كثفونا من الأنشطة الثقافية بربي هذه دعوة لمندوبية الثقافة بمدنية وزادة دعوة لوزارة الثقافة اللي مهتمة بممكن برشا مناطق والنشاط الريفي منطقة بغرارة تنقصها بالحق برشا أنشطة خاصة بدورية خلينا نقوله ما نقولوش نشاط مرة في الفين نحكو على أنشطة دورية اللي تحتضن الشباب أي واضح يا لله رسالتك وصلت نحييك برشا عفيف إن شاء الله متألقة إن شاء الله موفقة في مسيرتك وفي حياتك تحياتي ليك للعائلة الكل وهيك نكونوا طلين على بغرارة من زاوية أخرى لأن هذه دعوة زادة لأصحاب المشاريع والناس اللي حب تستثمر يظهر لي أرضية خصبة غمراس مش غمراس بغرارة عفوا أرضية خصبة باش يستثمروا فيها ويعملوا فيها مشاريع وهيك يدور الدولاب شوي تولي منطقة حية إن شاء الله واضح شكرا ليك عفيف شويخي بارك الله فيك ليلة بك أنت يظهر لي نوصل الختام مشوار الليلة معاش برشا وقت 10:54 أنا حبيت نختم معكم بفاصل آخر شعري كما تحدثنا على الفروسية وهي ميزة أخرى تميز معتمدية مدينة الجنوبية حتى في الأعراس والمناسبات والتظاهرات الكبيرة ديما عقود الفرسان ديما عندها كالحضور الفارس والشعر من الفقرات الأساسية الحقيقة اللي في التظاهرات الثقافية وحتى في المهرجانات الكبيرة كعلش باش نختار لكم مقطع آخر خاص بالفروسية والشاعر جيلين المخ ونختم معكم المشوار شكرا ليك حبيب هدية كان حاضر معنا من بداية الحصة في الأخراج التقني شكرا لكل من تفاعل معنا لكل من رسلنا لكل من تواصل معنا في تأثير حصة اليوم والله بشكل خاص حبيت نشكر طبعا سي عز الدين الدغري اللي هو صديق وفي جدا لموجات إذاعة التطوير اللي نسق معنا مختلف الضيوف تعبناهم معنا الحقيقة ونحيي بشكل خاص البحار طبعا سيكليني يحيى هيك اسمه البحار نحييه برشا هو زاد متعاون جدا نحيي سي فتح السيد أيضا رئيس بلدية بغرارة اللي المفروض يكون حاضر معنا ولكن نظرا لمداخلته الصباحية مع زميلتنا نادية سلموك فاضطرينا أن معناتها نقتصر شوي على الضيوف اللي دخلوا معنا لاعتبار عدم تكرار الضيوف وهيك أكيد خديتوا فكرة في الصباح على تحضيرات بلدية بغرارة لصيف 2026 ومعانا خديتوا لمحة للناس اللي تحب تزور بغرارة بالحق معناتها في الصيف تحفل بالقداء وفما بارشة حويجات تنجم تفرهد الصغيرات خاصة في المساء وفي الفترة المسائية دي ما تكون هيك حافلة شوي للأسف هي في الصيف أكهوة لكن مضبينا على مدار العام إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله ديما هيك منورين إن شاء الله عام هجري مبارك على الجميع أجمل تحياتي عفيف البرهومي وكامل الفريق في زيارة ونيارة لمعتمدية أخرى نقولكم إن شاء الله ليلتكم سعيدة في الأمان
4: قلبه ومشافه تديره ولبسه همة فوق الهمة وشهادة في حسن السيرة هوذا ولادك يا ورغمة فراسين الفزعة والغيرة على أخوه حياته متهمة وقرنه خزمة بالتصويرة وقلبه الأزرق يغلي دمة جاي التكمر فاض غديرة واد محدر يطفح جمة واد محدر دار كريرة وكان تفهم قصدي ولي ثمة قصدي وين أولاد الشيرة لبيهم جهتنا مهتمة هوضة المارك بوش قصيرة ركبو كان اللي يغلي سمة وبارود يزلزل تعميرة وحتى العمر يرحم أمه وتسمع لشقر كان زفيرة وكان عجاج قريب يغمه وراه يكثح بغبابيرة حس شبوب في عام الزمة عض الجامة في التزييرة وعبولك شكيشة فمة وشاعر صور بتعبيرة وشاعر يرسم بتعبيرة المخاه وحاضر بالذمة قلبه ومشافه تديرة ولبسه همة فوق الهمة وشهادة في حسن السيرة هوذا أولادك يا والغمة فراسين الفزعة والغيرة على خوة

وحفي وهفي في الحوافر عقاد عقاد ووترهم قوي ويطفح سيلهم.

0: الشعر حد العين بصلاة النبي
1: حد العين بصلاة النبي ما زلت باطي وما زال ريحي ما بغى شواتي وما زلت ما بين الأمواج نموج ونموج زيك ما عرفت خروج ويا نفس كانش تصبري وتحطاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغى شواتي ما زلت فوق القمة فارس ولد فارس ولد ورغمة وما زال بي القافيات السمة وما زال جن الشعر في مخلاتي وما زلت من طينة رجال الهمة وما ركعت كانش للكريم العاطي اني من عشق البادية واللمة واني من رفض الكذب والزمياطي واني من تحدث قال ثمة وثمة وما زال تشهد في القصيدة بياتي نسيت لتنسي الولد في أمة
2: زيارة ونيارة
3: زيارة ونيارة
4: لا جيت زاير زاير
2: عروس الصحراء
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين
5: موجز الأخبار
6: الحادية عشرة ليلا هنا تطاوين منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان الجاري هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف هجرية. أعلن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين عن انطلاق إجازتين جديدتين انطلاقا من السنة الجامعية القادمة وهما الإجازة الوطنية في الترجمة والإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وقد تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن أحداث هيئة وطنية تسهر على ضمان نفاذ المرضى بطريقة عادلة ومنصفة إلى الأدوية في جميع الاختصاصات الطبية وخاصة منها الأمراض المستعصية. في العالم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وقعت مذكرة تفاهم رامية إلى إنهاء الحرب في الخليج لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد. يعقد اليوم قادة دول مجموعة السبعة قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء المقبل سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من أعلان التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب. نهاية الموجز إلى اللقاء.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج الثاني من جدة.

تخرب الأسبوع. إعداد وإخراج عصام صالح حلمي. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطرب الأسبوع. نحلق معا في دنيا النغم والطرب الأصيل، نتجول معا عبر التاريخ المعاصر للأغنية العربية والتي قادها عمالقة الطرب والموسيقى. نتوقف عند إبداعاتهم وتألقهم الفني والغنائي. مطربة هذه الحلقة علامة فارقة في جبين الطرب العربي، تألقت في الغناء والتمثيل ووضعت لنفسها بصمة واضحة سميت باسمها. رحبوا معنا بالفنانة المبدعة ليلى مراد، فأهلا ومرحبا بكم.

أحبتنا المستمعين، هل يحتاج الحديث عن فنانة في قامة رائعة ليلى مراد إلى مناسبة حتى يقرأه الناس؟ لا أظن، فهذه الحاضرة بعد عقود على توقفها وسنوات على رحيلها ما زالت تمتلك رصيدا لدى كل ناطق بالعربية وذي صلة بالذوق الفني، يسمح لها أن تقتحم يومه من دون مبررات ولا مقدمات ولا مناسبات. فصوتها المخملي الخلاب آثر القلوب قبل الآذان، حتى بعد أن اعتزلت ليلى مراد الغناء لسنوات طويلة، وبعد أن غيبها الموت وحتى يومنا هذا لم تزل حاضرة بموهبتها الناعمة وأصالتها الراسخة. وذلك الشيء الحقيقي الذي يبادرك من أول طلة في عينيها، إذ ظلت السيدة ليلى صاحبة أكبر حضور جميل لأجواء العذوبة في تاريخ السينما والغناء، رغم أنها لم تعتمد في الأداء سواء كان تمثيلا أو غناء سوى على عبقرية البساطة.

أعزائنا المستمعين، الفنانة ليلى مراد من مواليد برج الدلو في 17 فبراير عام 1918، وكما يقول الفلكيون فإن للمرأة من هذا البرج حضورها الجذاب، تستقطب الإعجاب والأنظار واهتمام الآخرين بسهولة، كما أن لديها أسلوبها الخاص الذي تتعاطى به مع العالم، ولهذا فهي تعشق العمل المتفرد وتكره التكرار وكل تجربة تعطيها حماسا جديدا. ليلى مراد هي ابنة المغني والملحن المصري زكي مراد، الذي تألق بعد أدائه بطولة أوبريت العشرة الطيبة الشهير الذي لحنه سيد درويش، وأدت البطولة أمامه نجمة تلك الأيام الفنانة روز اليوسف، لكنه أصبح بعدها منافسا لنجيب الريحاني إلى حد أصبحت بينهما الحرب معلنة. أما أخوها منير كان من ألمع ملحني عقدي الخمسينيات والستينيات، غنت له لحنا يتيما بعنوان أداري عن الناس حبك.

أحبتي المستمعين، اختارت ليلى مراد أن تعتزل الفن دون مقدمات وتمكث في دارها في ظروف يشوبها غموض لم يفلح أحد في إزالته حتى بعد رحيلها. وكانت المرة الأولى التي تغادر فيها مسكنها عندما داهمها مرض الموت، فاضطرت إلى التوجه للمستشفى بصحبة ابنيها رجل الأعمال أشرف وجيه أباظة والمخرج السينمائي زكي فطين عبد الوهاب. وقد أصرت على تغطية جسدها بعباءة داكنة تخفي كل ملامحها حتى لا يتعرف عليها أحد. وهي في هذا الظرف العصيب وفي المستشفى كانت لا ترفع هذه العباءة عن وجهها إلا حين تكون الغرفة خالية تماما من الغرباء الذين كانوا أكثرهم من العاملين في المستشفى من أطباء وممرضات وإداريين. وطلبت ليلى من ابنيها أن يكون دخولها المستشفى وبقاؤها فيه سرا. كانت ليلى مراد ناقمة على الوسط الفني بكل ما فيه، لا تريد أن تتعامل مع زملائها الفنانين، وآثرت أن تبتعد عنهم رغم كل التوسلات لإعادتها للوسط الفني.

0: عزمة ليلى مراد الحقيقية عند ابتعادها عن الوسط الفني وهي في عمر 37 أنها ربما لم تحسب بدقة إلى أي مدى زمنيا ومكانيا يمكنها الابتعاد عن الآخرين. وهكذا عاشت ورحلت ليلى ومعها عدة ألغاز لم يتوصل إلى فكها أحد، ودفنت معها سؤال عمرها الكبير من دون أن تخلف لنا إجابة محددة وقاطعة. السؤال هو: لماذا اعتزلت الفن بينما لم يكن عمرها يتجاوز 37؟ وكانت في قمة تألقها الفني.
1: طب دلوقتي عايزين بقى أستاذ عبد الحليم أنت ومدام ليلى في دويتو يا بعض.
2: مفيش طبعا دويتو تعمل لنا، وأنا أحب أن أنا يعني أخد وعد من الأستاذ رامي أنه يعمل لنا أنا ومدام ليلى دويتو ونغني سوا، يعني قبل ما سمعه الدويت اللي هو عمله للأستاذ عبد الوهاب تألفه له في فيلم اسمه
3: يحيى الحب.
4: نعم كل الصدور يعني، بس لما يسمعوني حاجة تفتح نفسي.
1: طب نسمع بقى مدام ليلى انت وعبد الحليم دويتو من فيلم يحيى الحب.
3: يقول حيفتح قلبه
2: ايه من العملية.
5: Yeah.

0: شخصياً مش حافظ إلا كده.
1: ويرى الروائي المصري يوسف القعيد أن أزمة ليلى مراد الحقيقية تجسدت خلال السنوات بين الاعتزال والتفكير بالعودة للفن، لكن كان كل شيء قد تغير، فالزمان لا يتوقف أبدا. ومن هنا فإن الفنان لابد وأن يحسب إلى أي مدى يمكنه الابتعاد دون أن يكون هذا الابتعاد ضارا به. فالابتعاد مطلوب لكن بحساب دقيق. وأعرب عن اعتقاده أن ليلى مراد لم تحسب هذا الأمر بالدقة الكافية، وتصورت أن الفن يمكن أن ينتظر فنانا اعتزل في الوقت الذي رآه مناسبا دون أن يحدد الوقت المناسب للعودة. ومن هنا فإن ليلى في سنوات عمرها الأخيرة كانت عين على الاعتزال وأخرى على العودة، لكن ظل غيابها ومحاولات إعادتها بحاجة إلى المزيد من الاجتهاد.

أعزائنا، قدمت الفنانة ليلى مراد 34 فيلما، وفي أفلامها قدمت 300 أغنية، وكانت فساتينها وطريقة تصفيف شعرها وحتى أسلوبها في الحديث بمثابة ما يمكن وصفه بتعبير ستايل صبايا ذلك الزمان. وتقول الباحثة جيهان الناصر التي أعدت رسالة ماجستير عن الأغنية السينمائية عند ليلى مراد، إن فستانها الذي كانت ترتديه في أغنية أنا قلبي دليلي احتاج إلى 5 أمتار، كان سعر المتر الواحد منها حين ذاك أكثر من 80 جنيها، بينما كان سعر الجنيه الذهب لا يتجاوز 27 جنيها مصريا في تلك السنوات. غير أن ليلى اختارت فجأة وعلى نحو غير مفهوم أن تعتزل الفن والظهور العلني عام 1955، بينما كانت لم تزل في 37 من عمرها وفي ذروة نجاحها الفني، وحين كان المصريون حينئذ يتوزعون بين حزبين، الأول لفاتن حمامة والثاني ليلى مراد، وإن كانت الأخيرة تفوقت على فاتن حينئذ بصفة الفنانة الشاملة، فإن فاتن انتصرت في النهاية على ليلى بتلك القدرة الفريدة على الاستمرار.

أحبة المستمعين، رأى النقاد عن اعتزال ليلى أنها لم تستطع التأقلم مع الأجواء الجديدة التي خلفتها حركة العسكر عام 1952، ذلك أنها كانت قد اعتادت أن تعيش وسط النخبة الأرستقراطية التي كانت ترعى الفنون الراقية وتقدرها وتحتفي بها مقابل الطبقات التي أتى بها حكم العسكر، التي لا ترى في الفن سوى وسيلة للتسلية وتحتقره في أعماقها. ومن هنا فقد فضلت ليلى الابتعاد عن هذا المناخ الثوري. لكن الناقد الفني الكبير ومؤرخ الغناء العربي المرحوم كمال النجمي يقول إن ليلى أصابها السأم من تقلبات الحياة والوسط الفني، فلم تستفد من نضج صوتها، فانصرف عنها المستمعون متسائلين عما جرى لليلى مراد. وهناك اجتهادات شتى في سياق محاولة تفسير قرار الاعتزال الذي اتخذته ليلى في الوقت الذي لم يكن متوقعا منها. لكن يبقى السؤال مشرعا حتى اليوم، لماذا اعتزلت ليلى مراد الفن في الظرف الذي حدث هذا فيه؟

أحبتنا المستمعين، هناك واقعة حقيقية جرت لليلى مراد تحمل بعض المعاني والدلالات التي يمكن من خلالها قراءة طريقة تفكيرها. هذه القصة تقول إن نجيب الريحاني الذي كان يقيم بذات البناية التي كانت تقطنها ليلى مراد، وذات مساء جمعت مصادفة المصعد بين النجمة المتألقة والعجوز المحنك الذي نظر إليها قائلا فيما يشبه الاستعطاف: أملي أن أمثل فيلم معك قبل ما أموت يا ابنتي. ولحظتها طارت ليلى من الفرح وجرت إلى زوجها أنور وجدي وأبلغته بالأمر، وسعادتها غامرة. وهنا استيقظ التاجر الشاطر في أعماق أنور وجدي الذي التقط فورا الجانب النفعي في المسألة، فبدأ يناقش مشروع الفيلم ولم يعطها حتى فرصة التقاط الأنفاس ليخرج إلى الوجود الفيلم الرائع غزل البنات. وكأن الريحاني أحس بدنو الأجل، فقد مرض الرجل في نهاية الفيلم وأكمله بصعوبة بالغة ليموت بعده مباشرة. وكان غزل البنات هو هذا الفيلم الأخير بالنسبة لأنور وجدي، وهو الذروة التي ما بعدها ذروة في مسيرة الفنانة الرائعة ليلى مراد.

محبتنا المستمعين، قدمت الفنانة ليلى مراد مع الراحل بليغ حمدي مقدمة مسلسل إذاعي وأغنية تخنو من ألحان بليغ حمدي، والتي خطفها عبد الحليم حافظ وغناها في أحد أفلامه، عندما قررت جمعية نقاد وكتاب السينما أن تكرم ليلى مراد سنة 1977، وقدمت لها شهادة تقدير عن جهدها في عالم الفن. وحضرت ليلى بنفسها حفل التكريم، وظهرت بعد 23 سنة من الغياب والاختفاء والعزلة وسط الناس، وتكلمت وضحكت وتسلمت جائزتها. وفي نفس هذا العام 1977 قالت ليلى في مقابلة مع الإذاعة: إن الاعتزال كان بسبب المسؤولين سواء في الإذاعة أو مؤسسة السينما. وأضافت: أنا كنت احتجبت لفترة 5 أو 6 سنوات لأنني كنت فقدت رشاقتي، كما أن أولادي كانوا في سن الطفولة، وأنا بحب الأطفال وبأحب أولادي. أخذتني الأمومة 5 سنوات، وبعد كده الأولاد ابتدوا يكبروا ويروحوا المدارس، فقمت بتخصيص نفسي ورجعت زي ما كنت. وبعدها حول

تكمل ليلى مراد حكايتها لدى المسؤولين عن الفن في مصر. وفشلت، مش بس فشلت، ده أنا سقطت في الامتحان، ده كان فاضل شوية ويقولوا لي ابقي تعالي بكرة، مش فاضين النهاردة. إلى هذه الدرجة، بعدما خسست نفسي ذهبت إليهم من تلقاء نفسي وليس بناء على طلب من أحد. أخذت موعدا مع المرحوم عبد الحميد جودة السمار وقابلته حين كان يشغل منصب رئيس هيئة السينما في ذلك الوقت، ورحب بي طبعا وقال لي أنا تحت أمرك وتعالي في اليوم الفلاني. فذهبت إليه في الموعد وعرضت عليه رغبتي في العودة إلى السينما، وبعد شهور وعدني، لكن ما فيش حاجة أكتر من

حياتنا. كنا مع صاحبة الصوت المخملي الدافئ، كنا مع صاحبة النغم الفريد، قدمت نفسها من ضمن عمالقة الفن الأصيل في الوطن العربي. كانت معنا ليلى زكي مراد، الشهيرة بليلى مراد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: كده دي الحفله اللي شرط بيها دي اللي كنت ناويه تهزقيها
1: سيبني يا شرط بقول بالله انا فين
0: دي ما في حد ما اعجبش بيها
1: بس ما تصوتك بس ما بياخد بال الناس

0: هيجي يوم ويقل حبك ليا.
1: اليوم ده مش هيجي ابدا يا حبيبتي.
0: لو كنا عايشين لوحدنا كنت اصدق، لكن الليله دي حسيت انك مش ليا لوحدي.
1: وسط الناس دي كلها ما شفتش حد غيرك انتي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن إحداث هيئة وطنية تسهر على ضمان نفاذ المرضى بطريقة عادلة ومنصفة إلى الأدوية في جميع الاختصاصات الطبية وخاصة منها الأمراض المستعصية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الخليج، لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد. أخيرا، يعقد قادة دول مجموعة السبع قمة في فرنسا تستمر إلى يوم الغد، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان توصل إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. الموقع الأثري برقادة القيروان.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: على الطريق الوطنية رقم 2 أشجار تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلو الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسأله ونبحثه. ولقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع الأسطورة وأصل التسمية وعليش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
3: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد يعدي ليالي طوال ما يأخذش. خرج في رحلة صيد لهذه الربوع ويعني جلس يستريح تحت بعض الأشجار ونام نوما عميقا، نوما لم يذقه من قبل لطيبة الهواء. بارك الله مازلنا نشوفه تو، مازال معناها الهواء ده رغم كل التلوث مازال فيه الهواء ده ما يتشم. فسمي المكان برقادة. علاش رقادة؟ خاطر سي الأمير رقد فيها وصارت مدينة أميرية.
2: أخرى تجينا حسب زهير الشهيدي.
4: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية وزوز نسان متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة اللي هما جثث نتاع بعض مخلفات الحرب، قالت لها كأنهم رقادة وهذاك عليه سموها رقادة. في الروايتين وين اختلفت الروايات واحدة، ولكنها أثريا هالمدينة هذه موجودة والموقع اليوم موجود وثابت

0: التاريخي يكون مع مراد الرماح رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفاسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني ضخمة كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعلاش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا نصوص أنه فيها 4 طوابق واشتهرت خاصة في قصور وفي أسواق وفي حمامات وفي جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي ورايا.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، عجوبة إفريقية في ذلك الزمان.
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بتونس ويقصد بذلك بركة الأغالبة وقصر البحر الذي برقاد، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملأ بالماء هذه تعطي الانطباع وكأنك في البحر، يكفي هبوب بعض النسام باش تولي فيها نوع من الأمواج. ناهيك أن النزهة كانت فيها فسقية، هذه كانت نزهة بالقوارب، يعني ياخذوا قوارب ويتفسحوا ترى، ومعناها مع الخضره مع هذا الهواء الجاف العديد اللي هو فعلا راهو معناها هواء رقاده، هواء استثنائي جدا من حيث الصفاء نتاعو، فمع النسمه هذيك وتولي عندك احساس بالتموج ويولي عندك كانك بحر. هذا البناء بدا سنه 263 للهجره وتم سنه 264، يعني في عام برضه.
0: شنو اللي يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم؟
2: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني لبسان الأحوار والتي تكون محمية بدعام أو بأكتاف، إيجا بنتي كمن هذه حيث محمي بأكتاف من داخل وخارج، هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية نلاحظ فما تقدم. فيش تقدم؟ أولا تقدم في مخططها، كانت قبل نعرفوها معظمها دائرية، لهنا نلقاها مستطيلة، وهذا منذ العهد الأغلبي بدأت تظهر فسقيات المستطيلة، والفسقية المستطيلة أصعب من الدائرية لأنه الدائرية تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها، في المستطيلة تعرف أن الماء ما يحبش الزاوية القائمة، ضغط الماء مع الزوايا القائمة فهمني يعني قادر أنه يصدع الأثر. فالمهندس لنا قال حلول عملية، شنو هي الحلول اللي قال؟ أولا هذه الأكتاف المحدبة اللي من الداخل ومن الخارج وما بين كل الأكتاف كتف، بمعنى الجدار موسى. اثنين في أسفل في القاع متاع الفسقية هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي من بعد شو اللي راه بيولي بشي واللي من بعد معناها تقليد في المعالم المائية من اللوطة. دونك باش يخلي الماء ما يلقى من الداخل، هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل الصقيه اي زاويه قائمه او كان انقول دروع، كل الزوايا هي زوايا محدبه ما تضرش الماء. هذا واحد. اثنين، نحن امام اضخم معلم ترفيهي مائي، اضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال افريقيا.
0: المعلم يخلينا نتسالوا على طريقه البناء ومكونات البناء.
3: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجاره، حجاره وايضا والملاط. الملاط متكون من الجير والرمل وخاصه الليقه المائيه. الليقه المائيه ايش معناتها؟ معناتها هذه الليقه هي عباره على ملاط جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليه؟ باش يعمل لك العزل نتاع الماء، ويبدا على الاقل لنا موجوده الليقه المائيه عرضها السمك نتاعها قرابه 10 سنتيمترات وتتكون من طبقات مختلفه، واخر طبقه اللي تمس الماء تكون رطبه، تكون هي لكن الطبقه العازله اللي ما تعديش الماء غير نفسها. والتقنيه هذه معروفه
1: في ذلك التاريخ. استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
0: الاكتشافات كانت مبهرة والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
2: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحرار وتنتظر الكشف عنها. وأنا نقول لحظة ما يكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيوننا.
1: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة، ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24 ألف ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة، إلى غير ذلك من القصور.
0: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض.

0: القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: فضل عم شافي اسحبوا تشرب يا مات
1: اقعد اقعد اقعد خلينا من الشرب عندنا ما نحكوا معاك
0: اقعد اقعد وهذاك يا سيدي جاء ليش خرجنا من الوتيل وجبت لك القهوه باش نتفاهموا معاك ونفضوها فرد المره خويا سمعي
2: جامو
0: خويا جامو ما تقوليش خرجتوني لبرا بس تفضاو بيا وتعاودوا للتريحه نتاع المره الاخرى
1: وليه عش من منك مش نعاودوها لك غادي كنا في الوتيل
0: لا كهو ناوي عليها
2: ما تخافش ما تخافش يا كرامه يا نتيبي العزيز يا بيك نحن توا ولينا سيدي جاء عيله واحده مش هكا باي
1: هكا ادخل في الرسميات واحكي لي على الشروط نتاعنا
0: يا تستر ولات فيها رسميات وشروط
2: سي كرام انت توا سيدي جاء تفيونسيت مع اختي وهي تفيونسات معك
0: سامحني راني فاهمي ثقيل بالسوري انت تقصد ولينا فيونسي
1: قلت لكم ما نعطيش بنتي الواحد
2: بشويه بشويه حبي بشويه ونحن سيدي جا موافقين سي كرامه
0: نكتب وقط في العمر حاجه
2: هي عاد قلنا يا سي كرامه يلزمك تعرفنا مليح ماك تعرف بلاصتي سيدي جا في الخارج وعندي علاقات ولهذا نحب نسيب ينور لي وجه
0: تهنى تهنى سي جمعي تهنى
2: جامو
0: حاضر حاضر سي جامو
1: هنا ثانك كذلك راجل معروف وعندي معارفي في كل بر انسيان كومباتون فلندوشي وصعيب برش
0: نعرف نعرف والاثار متاع صعبك ما زلت على لحم
1: واذا ما منتيش اسهل على صعبي هيتمن
0: ها
2: ايه باي يقصد هتلر صاحبه سيدي جامو
0: نتشرف
1: موسنيني ثانا
0: نتشرفوا
2: يقصد موسليني صاحبه سيدي جا كتبوا عليهم في الجرائد نتاع الخارج
0: هات بمعارفك يا عم الشافي
1: ونزيدك ديغول
2: اي اي اي اي سي كرامة ديغول صاحب الروح بالروح هذا سيدي جا كنت حاضر له هنا بيدي
0: هو معروف برشا عم الشافي
1: ها عمالة تسحيبني شوية ولا شوية اسمعني بلي لا عندي شروط
3: قداش مقعد ناس قاعده رومانسيه كي هذه يا هدهوتي الغاليه
4: عندك الحق يا سمير ملي تحلوتي ما قعدناش مع بعضنا وخذينا كلمه وعطينا كلمه
3: ريت
4: وانا نهار كامل من بيت البيت كنترول وتثبيت مشاكل مع الكليونات وعرك مع المنظفات وكل واحد ولوخته
3: صحيح صحيح قاعد نشوف فيك تعب ياسر يا عزيزتي شنو رايك نعطيك كونجي طويل تمشي تعديها بعد امك
4: علاش
3: شنو
4: علاش قولي عليه باش يتفضلك الجو تعمل فيها شرطح باطحه كي انا بحذاك وانت عامل البتيت
3: دي نخدم في خدمتي عزيزتي
4: لا انت فطه خدمتك من غادي زايد
3: علاه يا اخي اش قاعد نعمل يا زايد على الخدمه نتاعي شنو اللي قاعد نعمل فيه انا
4: تتلوصخ من وحده لوحده واعطيك تخفي العيني بركه شويه عليك بونجور للا افوتر سيرفيس مدام اللطف عليك يا للا ساعد روحك يا مدام عيني ليك يا للا ارتابت اللسان هذي علاش ما تعملهاش معايا انا تبدا زاهي وجدقاتك محلوله بالضحك وقت اللي نجي قدامك كاين الطش والرش
3: ددو الغاليه تي هذاك معون الصنعه وبوليتيك بتاع الخدمه
4: ميسالش اعملوا معايا انا البوليتيك ومعون الصنعه ميسالش راضيه بيك
3: شنو توا هادي في بالي قلت فرصه باش نستفردوا ببعضنا ونذكروا قتل الحلوت تقلبي لي نكد يا عاد يا عاد ددو خلي اخلاقك سياحيه يا ابن مراه في الدنيا يا عاد اضحك اضحك يضحك عاد اي وريني صف اللولي قرب لي قرب لي قرب لي خلي نعملوا كي توريست نشد لك يدك وتشد لي يدي ونعطيه هالطرح الرومانسية اللي هي قرب لي يا عادك الضحك هيا هيا هيا كالضحكة وترخيمة العينين عندي مديدة ما سمعتهاش ايه زيد زيد يا عزيزتي خد نعمل البلان زيد هادية هادية هادية يزي هادية ثم في البركة تيزي هادية
5: الحسين ومحليها السعادة ان شاء الله ديما فرحانين
3: نين جاي فرحانين باهي وانت بالامثل كمل صنيتك قسيت صوت يضم قسيت
4: تشبيك تقلبت عليا قلبه واحده اللطف مش قلت لي اضحك باش تعمل البلان
3: هي انا قلت البلان ليا انا مش الكليونات

0: الشرط الاولاني اداني عرس بالعربي.
1: كيما تحب، بالعربي بالسوري بالانجليزي اللي تروح صالح.
2: وشهر العسل تعدوه سيدي جاء عندنا في البلاد.
1: في داركم
0: هماله في الزريبه، مو في الدار ماشي تعيش عيشتنا، تسرح بالغنم وتفرح الكوري، تحرث وتحصد وتدرس. واش ماكش راضي؟
1: حاضر، نحرث ونزرع ونحصد وندرس ونسرح ونتسوق على البيب كان تحب.
0: لا لا، مشني ولد حرام، مش نركبك على اخوه.
1: اكاو؟
0: لا لا، مازالت الشروط اخرى. اجمعي اعطيه الورقة اللي كتبنا فيها الشروط.
1: اتفضل باي.
0: لا لا لا لا،
2: سويت باي،
1: راضي راضي، وكان عجبني زاد.

0: يددوا يا عزيزتي.
1: يعطيك يا زميل، والله فكرتني في نهار اللي جيت باش تخطبني من بابا.
2: اوه هذاك النهار تنساه؟ هو دي اشوى من نهار في حياتي.
1: نعم نهار تخطبتنا اشوى من نهار في حياتك.
2: لا عزيزتي ددو ما فهمتنيش، كان نقصد اللي صار لي فيه. يا اخي نسيت نهارتها اخوتك كيفاش خرجوني بالكفوف والعنقيه.
1: ما هي امك اللي خلوضتها زاده، ولا فاش قام تقول بلي احنا مانيش معروفين.
2: نعم.
1: ومانيش بلديه وقاطعه حبال جايبها وي. بطبيعه الحال امي باش تتغشش وماش باش تسكت.
2: هي ما امك غالطه.
1: ليه امك هي اللي غالطه؟
2: لا امك هي اللي غالطه.
1: ليه امك هي اللي غالطه؟
2: لا امك لا امك
1: سمير
2: دادو الغالي، يا اخي خلي خلقك فيها حيه تو هكا يا ربي بعد 20 سنه عرس نقوموا نحكيوا على الخطبه نتاعنا. هيا عزيزتي دادو
1: لطف عليك.
2: نجدة اسعفني بوقية رومانسية.
1: وتيزي عشمتني في القهوة رانا قاعدين.
2: يا روح سمير
3: بالله قاعدين في صحفة العسل باهي هاو طب نمرر هيلكم.
2: يا ددو يا ددو
1: قولي سمير تحبني؟
2: إلى حد الآن عزيزتي أي.
1: عمرك ما خممتي واحدة أخرى غيري؟
2: خممت
1: في شكون؟
2: في أمي. في أمي تشبيك. قلت كانت تطلع علينا توا وإحنا في أوج السعادة بتاعنا لما تقلب المشهد الرومانسي ويولي مشهد درامي مؤثر.
4: أبي أي
2: أمي
4: معقول ياسر غيب يا قد أنا عم يفعل.

0: مش نورمال، مش نورمال يا سي عبد الحكيم.
1: صح النوم سي صدق،
0: ما صحيش، قلت لك انا مش نورمال.
1: اي بالحق الليله نتاع البارح سخونه مش نورمال بالحق. اي اي
0: قلت لك انا مش نورمال يا سي عبد الحكيم وندم، وانا ما ضرش بالحكايه الريه، وانا بس تعمل بكم قضيه وانا ما فيش فايده. عيش بفضلك
1: يا سي صادق. سي صادق معمولك الربي ما تعيطش. سمعت لوتين؟
0: سمعت لوتين؟ سمعت لوتين طاعت وخا اعتداء على املاكي
1: في الصماله
0: يا ريتو.
1: ما تقوليش سيدي بابا خويا فلست
0: اعظم من هذا. راهو انا مش عامل قضيه، انا اتحدث، انا اندد بماذا فعلتموه معي.
1: يا سي صادق، سي صادق يهديك ربي، راه طيحت لي الماء في ركابي. تقوليش صار
0: يا سي عبد الحكيم؟ يا سي عبد الحكيم تفضل. الدبشي كان على الفرش. وين؟
1: ها غسلوه. عندك الحق، عندك الحق، احنا مانا عاملين سيرفيس زايد للخليونات نتاعنا. اللي يخلي دبشو على فرشه يفهموا باللي هو يحب يغسل.
0: يا ريتكم ما غسلتوه، انا باش نرفع بكم قضيه لمجلس التاسيسي وجمعيه حقوق الانسان وجمعيه الصحفيين الاحرار. اتركوا
1: ليه؟ ليه؟
0: يهديك ربي يا سيدي، يا اخي تحبوا يقعد مسخ؟
1: كان جماعه بيناتنا، جماعه البيوندري، كلموني قالوا لي راهو لقاو الدبش نتاعك يتقرقش تقرقيش.
0: يا سي عبد الحكيم افهمني، هذيك علامات انتمائي للجمعية.
1: جمعية؟
0: نعم، جمعية الفقير، وزاد كملوا على نحو رموز توجهي الفقري الفكري. الفكر، نعم الفكر.
1: لا هكا يولي اعتداء سارق سيدي بابا خويا، ويلزموا حساب عسير. اما سامحني ما فهمتش كيفاش قضولك على رموز توجهك الفقري.
0: يا سي عبد الحكيم خيطولي التقطيعات اللي في دبشي معمولك ربي عليه.
1: ربي معناتها فصحولك علامات انتمائك كي غسلولك دبشك، وقضاولك على رموز توجهك الفكري كي رقوه.
0: وانا شاد صحيح باش نعرف مولا العمله هذه ونحاسبه.
2: شنو سي سيدة بهين شي القاع اللي عملتهم لك في السورية؟
0: نعم وانتي؟
2: اسكت بركة، راني ما لقيت القاع الا ما وجهي ولا في قفاي. هكا جاب ربي سي صالح الشيف متاع الكوجينة، أعطاني مناد القدم مسحان متاع يدين يشرحوا. أما الحق المرة الجاية نوالتك باش في صورتي ذكي نطيح هكا بنات قديم ما عادش فيه. هاتوا يا سيدي نخيطهولك سوري، ولوح هذيك يزي عاد ما عادش فيها.
0: سي عبد الحكيم هيا هيا مولاة العملة، هيا هذه هي مولاة العملة. نعم أنت أنت أنت مولاة العملة.
2: و
0: نعم
2: شاهد آخر تولي بالحق. أنا تعديت عليك وأنا صاحبة العملة فيش.
0: سي عبد الحكيم لابد من ضرب على ايدي المعتدين. نعم
2: ضربني على يديا كلي نزين لك يدك فويا معاك اللي خسلت لك دبشك ورقعته لك.
0: نو مي نو، والعقاب واجب يا سي عبد الحكيم. اتصرف معاها هذيا.
2: اسمعني.
0: نعم
2: يا سيدي تعرف شي كيفيش؟
0: كيفاش
2: هاني انا اللي باش نعاقبك ونضربك على يديك بشليك الميلون.
0: شو
2: سافا هيك يديك هيك يديك
0: حي يا سي عبد الحكيم.

0: زي الشباب عمك ماكش ممن بلي انا حي نرزق ولا بعد كيفاش حيت من جديد. يا رمزي في بال خلط عمي باش يقصد ربي ونضرب الترك على قلبي دويه.
1: لطف عليك يا عمي لطف عليك يا الراهل باش يجي فيك يجي فيا نسيها سلم على عمي.
2: ايه لطف عليك عمي يا الراهل باش يجي فيك يجي فيا رمزي.
0: الميت وخساره لك فن على الترك الهائله اللي عنده تبايل كلها شيكات بدوني بدون رصيد وقلبه وتحيل.
1: بحية راسك يا عمي تو يخلصوا
0: تعي وانتي تقبض. هيا ويني بيتي
2: عمي؟
0: نعم
2: بيتك حاضرة وهاني رسمت لك فيها دبش وانا خذيت البيت اللي بحداك تحتاش الحاجة.
0: الحصيل والكرش صباغة دباغة شكون يمن بلي هالطفل اللي قوتها جي اختها الرمز. هيا هيا هيا بنتي جميلة دتشني بيتي نحس كتوخة باش ترجع لي.
1: ترى عمي خليني نوصلك انا.
0: لا انت برا خلص البيوت متاعي ومتاع اختك جميله يلا.
1: سي عمي تهنى حطيت شيك في ريسبسيون.
0: اي موكي العاده بدون الرصيد. ها
1: فريمون يا عمي محليت فتليكك.
0: انفض انفض اكتافك وبرا الكوجينه اعطي ورقه الريجيم متاعي. هيا جميله بنتي وصلني عيش بنتي. هيا
2: هيا نعاونك جميلة تشد من يد الأخرى شد
3: ابعد من قدامي الكلوار ما يرفعناش وانت معانا.
0: شكون يا هالفيلة يا جميلة؟
2: أنا مرت رمزي يا عمي.
0: يستاهل أعطاه ربي على قد قلبه وتحاسب في الدنيا قبل الآخرة.
4: كنتم مع
5: ديجا بن عرفة، صالح الرحموني، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي العكرمي، علي بن سالم، توفيق البحري، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، جهاد اليحياوي، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توذيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول قبيلة الرباعة. وأستضيف لكم لهذا الغرض السيد زايد صاروت، عمدة متقاعد من منطقة بنجردان. الشيخ زايد صاروت، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. الشيخ زايد، أنت عمدة متقاعد وتنتمي إلى قبيلة الرباعي، ونجم نقول مرجع من مراجع التراث والتاريخ في منطقة بنجردان وحتى في الجنوب الشرقي بصفة عامة، لأن فماش برشا ناس يعتنوا، ولكن اللي يعتنوا عادة يكونوا يعني مقصد للباحثين، مقصد للدارسين، وتستفاد من أشعارهم وأعمالهم وشهاداتهم البحوث الأكاديمية والبحوث التاريخية والتراثية بصفة عامة. نحب شوية تحكي لنا على قبيلة الرباعي باعتبارك أنت يعني كنت عمدة ولكن منتمي إلى الرباعي باعتبار الأصل متاعك ربعي. نحب شوية من ذكرتك أنت مما سمعته أنت حسب الروايات الشفوية عن قبيلة الرباعي، التركيبة متاعها، وهي قبيلة كبيرة جدا وموجودة في تونس والجزائر والمغرب وممتدة حتى إلى أكثر من ذلك. أصل هذه القبيلة بحسب ما هو متواتر، تحدثنا عليها وتحدثنا شوية على المعامير اللي هي كانت مقصد للرباعي يعيشوها مرة كل عام في خشوم الخريف، نقولوا احنا من ناحية طلبا للغيث ومن ناحية أيضا لقاء ربما ثقافي وتاريخي وتراثي. وتحكينا شوية على التركيب السكاني للقبيلة، شن هي العناصر المكونة لقبيلة الرباعي؟ تفضل.
1: أول حاجة سيد ذوي موسى، بارك الله فيك ومرحبا بك. أول ما نفتتحه هذه القعدة هي وأن ربي سبحانه وتعالى في كتابه الجليل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس كلها متقاربة على مستوى الجنس، فهمتني ولا؟ احنا جنس بشري، ولكن الانتساب لابد باش تنتسب إلى قبيلة ولا عائلة ولا كذا، وإن شاء الله يكون الانتساب معناها جميل ويكون انتساب، فهمتني ولا، راقي. في الحقيقة احنا كل التاريخ متاعنا تواتر، هذه حقيقة، لأن ما ثماش تدوين، ما ثماش ناس زي معناها بحثين زي سيادتك هيك، فهمتني ولا، بحثوا وجمعوا، فهمتني ولا، حاجة على القبيلة هذه. القبيلة هذه قبيلة عربية حسب التواتر الموجود، وإنها انطلقت من الجزيرة العربية أو من اليمن إلى مصر إلى شمال أفريقيا، ومن الجملة كانت قبائل رحل وتعتمد شنية حتى الاقتصاديات متاعها كلها تربية ماشية، وإنها قبيلة اشتهرت بتربية الإبل. ولكن جت الموقع الاستراتيجي هو الموقع هذا متاع جبل سيدي توي، يقولوا استقرت وما كانتش تم حدود ما بين الدول، لأن الحدود هذه حدثت عام 1907 تقريبا بينه وبين ليبيا، كانت القبائل الليبية والتونسية متقاربة،
0: رسمت في 1910 بالضبط
1: تقريبا يعني. هذا التواتر الموجود. المهم ثم خلاف ما بين القبائل، تعرف أما خلاف يقولوا هذا اللي متواتر، وأن القبيلة هذه في التواجد هذا صار خلاف، ارتحلت معناها على مراحل حتى اللي وصلوا لطوال الرباعي اللي هي في الظهر تو، وهذاك قعدت معلم، هو أنا من المعالم في الظهر، وإن يسموه طوال الرباعي.
0: عن جلوة الرباعي التي حدثت على إثر الخلاف الذي وقع بين قبيلتي الرباعي وقبيلة أولاد شبل، يحدثنا المرحوم ضو بن سعيد بن قايد من رباعي الرمادة.
2: جلوة عندنا السبب متاعها كان هي في عركتهم هم أولاد شبل، كان قبل واحد يقول من أولاد شبل جاء من النجع متاعهم، من قبل سكن حدا نجع الرباعي، جاء حدا شيخ متاع الرباعي ونزل عنده طفل يمشي يصطاد، هو ولد الشيخ متاع الرباعي، يبط الورنب يعطيه هاك المشرجة، ولد الشيخ يعطيه المشرجة الأشيرة،
0: يعطيها له عن طوعية ولا فكارة؟
2: لا يعطيها له زي قدرية. يروح يقول باباها ما طورت حاجة اليوم، يقول له جيت أرنب أعطيته المشرجة هذا، وقال له شد درنبك ليه غد غزال، شد درنبك ليه غد غزال. والطفل مش فاهم ياسر، ما قعد متمادي هكاك، نهار من النهارات قلت له شاه غزال، قال الربع قال المشرجة هذه بنروح بها هنا اليوم، قال له ما أكلكش، ماكش متعصيب، جيت وقت اللي جيت له باباه تغشش رحل ولا هو اللي نجع نتاعه ولا تشد اسمه تقريب من بقعة يقولها طيب بنت ميدان شارك طفل هكا هنا وين ضاقت به حاله وعرفت اللي ولاد شب البهج مع الرباية قال نمشي نهدي روحي غادي خلي قتلوني وغار ما يهجموش على النجع تم سرج وين جاء غادي نشد نجع ولاد شب هذا وين واحد مول الساعي راجل كبير قال له وين نجع ولاد شب هذا حكينا بالقصة قال لنا جاءت منه واحد بنهدي روحي ثر مياه يهجموني على النجع قال ندبر عليك وكان تاخذ رأي ندبر عليك الضارة وراهي عندهم مرات غيرة تحكم فيهم الكل اللي كانت تنجم تتصل بها المرا هيك ساعات ما يقول لك اجتمع قال لك تتصل بها قال نديرك معايا نروح بيك مع الساعي نقصد البيت المرة الفجيرة جابا قصد البيت المرة الفجيرة رقد الصبح نادتهم لو ضربت الطبل نادتهم قلت لهم بارح حلمت أشياء قلت لهم حلمت ما ظهرهم 500 جدع سرزات من غير الخير يقرح هاجمات على طويل بن حميدة هي عملت لهم هيك خوفات وكيف الحل كيف الحل كيف نعملوا زي اشتشاروا منهم قلت لهم إذا كانت تمنيني علي في البيت تقول نعطيهم عملكم حل وقالها أمنا عليه قلت لهم ملا هذا هو وربع اللي قاتل ولد فلان ويلزم ما تقتلوه تأخذوا منها غرامة وتصالحوا الله فدوا وخلاص تفاهموا قالوا تعطونا 60 حجة من البل قالهم ما هي تفاهموا ادوا لهم الرباية 60 حجة العام الآخر رجعوا لهم قالوا لهم زيدونا 60 حجة عزال العام الثالث عطوهم 60 حج العام الثالث بعثوا بقول لها ولا بقول لها ولا بقول للرباية يبعثون 60 حج قصد بيت الشيخ حكالة جمل الميعاد حارو كيفاش قلت لنا جدادة كل عام نعطوا 60 حج هذا حيرين كيف يديروا بنت الشيخ بتخلط عليهم تعمل اقتراح حتى هي ما نجمتش تعمل اقتراح تفلت الرحاق قبل مسويني تفل الرحاق يظنوا على الرحاق تفلت الرحاق ورسمت تغني على الرحاء قلت لهم لاش تكذب الخيل والبل لاش تباتوا كباية ولاش تحملوا الذل وانتم عارفين مدير الثنائي لما رحل سبع رحلات زادوا القلوع والهفاير ولا شبح بابا قلع كل عام هاتوا بعاير قال هذا هو الحل برا اللي بندوا فيه الجداد ما عاش نقعدوا فيه عينا في الرحيل رحل لشاش للرحيل رحل رحلوا ورقيهم واد نكريف ونجيبه واد نكريف بين على ناقة كتفونهم مركبين على ناقة فبالهم بيهزوه حي بعدوه وين جاء في واد نكريف رسم جهاجي يقول تمنيت يا واد نكريف بغزي يغتليه اندلاجة وباباك قلع فوق عطريف عجاج عاقب عجاج تمنى روحه في الجيش بتاعه ولاحق الرباية قالوا تعالوا الوصيفة ما قالوها ما قال شدوا شرحوه ثم يصير تقول لا وتعدوا تعدوا عاملين في كل دار وين يباتوا يخلوا عزوز الناس تعم تحتها كاكا يخلوها يقول لك يخلوها يقولوا خيل من الدرجات وينهم باش كيف يلحق غزي ولاد شبل يمسدوا العزوز هيك يتبعد لهم المسافة ثماش ما يولوا ثماش ما ييسوا يولوا لحقوا داروا عيد ونحكي لحقوا مع جر عزوز وعزوز نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم النجع زاز قويرات للا ضفايف عقب ضفايف واللي عقب منه ولا طلب راحته في الحفل اللي ما عفات فيه نجع ما يعد مع شيخ تعدوا وتموا ماليين نشوفوا مشية مسافة أخرى يقوا عزوز أخرى نشدوها وين النجع يوم العزوز قلت لهم زحازيح من شرب الريح جنازيع متقفياتة النجع ترى لك ما دلو دراجيح تلافاه مولافات دلو جرارك يطيح من ولاه ما عاد يشط ما يشد بعدت لهم المسافة تموا ماليين أبوش يقول له تموا في دار أخرى باقي يقوا عزوز أخرى وين النجع يوم العزوز قلت لهم همتوه داير مراحيل زاد الجنيفين سامس دار سرب فصل المهاميد قصد سوف غربي غدامس تمو خاتمي مشي جو عزوز خرافة وين النجع يوم العزوز قلت لهم نقل ورا نقل والنقل الآخر قبالة داية جمالة بلا عقل بلا صلخ داية غزالة خلاها يسوق الليل كل ما حتى الغزاء اللي يصبوا فيه صادوا فيه الخيل ما صابوش يصبوا. آخر مسافة عزوز الأخرة باعات النجا هي اللي باعت النجا ويوف العزوز الأخرة نشدوها وين النجا يوم العزوز قلت لهم يا هب ريح برير ولاحوا السفيف المذاري تعالوا على شافة البير يجيكم من بكر وساري. قالوا هذا هو الحل تو نولوا نبت الحار ربيع تو في الصيف وقت اللي تولي زوايل للمي وتولي الناس ترد المعاطن في المناقير نقولوا احنا المناقير نجوا نشدوهم المعاطن تو نحصلوهم بالكنش باروا هكاك عملوا الحل هكاك وقت اللي شهل الشهيلي وصيف الصيف ولوا داروا عقد يوم وليين وردوا المعاطن هوك كيف دخلوا منا يقولهم بقعوا يقولوا طوال الربايع احذبوا في ليجي من غادي هاي سمتي على المجد لهيك طوال الربايع ويجب طوال الربايع هوضا طبوا الرمل ويقول عشبوا وفي بالهم كيف خشوا الرمل غادي اطمانوا بدوا ما مشوش وهوك رجعوا لهم رجعان فالنقضة رجعوا لهم وين وردوا المعاطن يقولوا جرة هالمعاطن بعض وصيف قالوا له برا تبع الجرة ليل تلقى شاهلها جاء قالوا يقول القام دينا عراس يجاء عراس هكي تلعب يدعو لي حتى منين مصلة لو حجريته وبدأ يلعب في الشحباري معهم لا قالوا منين لك في سبتك الوصيف هاك يلعب في الشحباري ويقول لهم اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ السيف يشيلها قني اليوم هام يلعب بني وغد ويبدأ السيف يشيلها قني ما لعب معهم مشوار وثبت الحكاية قد قد وثبت النجع والمغرب البس يجريده وتم السجد لا منين لا وين هو رصدهم.